0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما.
2: في مكان ما.
1: الإعداد الدرامي
3: إياد ودي عسمندر.
1: الإخراج أحمد عنقه.

0: شو فيها هالرسالة يا عبيد؟
1: جابر التقى مع تاجر العلف في اللي اشتروا من عنده علف.
2: حلو، وما عرف اي شي تاني؟
1: لا لا، لانه وقت باعون العلف كانوا بطريقهم لضيعتنا.
0: هيك الكلاب كانوا مخططين لكل شي.
1: وجابر عم يقول انه راح يروح برجوع من الطريق يلي شافهم فيه بياع العلف.
2: يا رب يا رب يلقطن واحد من هالشباب وتخلص هالمصيبة.
0: انا رايح اقعد بالخان شوي ونطفه، حرام جابر مأمن عليه فيه.
2: لا لا لا لا، انت بتروح لعند امك يا زيد، لانه حرام ما بتنترك لحالها، وانا وعبيد بروح معه ومننظف الخان.

0: يا أهلين أخي شمروغ. توقعت شوفك مباري عندي بالمحل، بس لما ما إجيت عرفت أنك بتكون عم تكتشف المزرعة.
1: أي مزبوط مزبوط أخي فرحان، الحقيقة تفتلت فيها شوي واكتشفت لك اكتشاف هو خلاني إجي لعندك.
0: ايوه شو اكتشفت؟
1: اكتشفت انه باخر المزرعه في قسم مهدوم من السور.
0: ايه مزبوط، هذا انهدم من السيل لما فاض النهر.
1: بس المفاجاه مو المفاجاه، انه اكتشفت انه المزرعه فيها ارانب كتير، ولهيك جيت لعندك.
0: عفوا بس انا يعني شو بقدر اعمل لك؟
1: شو رأيك أخي فرحان، بما أنه بكرة عطلة السوق نطلع أنا وياك على صيد الأرانب بالمزرعة؟
0: ها؟
1: إيه؟
0: إيه والله، إيه والله ليش لا؟ أصلاً كرشي رح يدب الأرض من قلة الحركة.
1: وأنا كنت خايف ما يكون لك مرأة بصي.
0: لا شو مالي مرأة، أنا كنت صياد على كيفك بشبابي، ويمكن شفت القوس اللي عندي بالبيت.
1: شفته، بس بصراحة فكرتك حاطه للديكور مو أكتر.
0: خلص اليوم رح نطفه وزيته وزبط السهام تبعه، وبكرة من الصبح بكون عندك.
1: وقمرو الخادم اللي عندي ما في أحسن منه بشوي الأرانب واللي من صيدهم لأكله.
0: اتفقنا.

0: حصن هالموسم يطلع مو كتير منيح.
1: أوف، وليش بقى؟
0: لأنه اشتغلنا من دون نفس والأرض تحسب هيك أمور.
2: الظاهر الظاهر ها الذهبات اللي راحوا منك ضربوا لك مخك.
0: عم نحكي جد مو مزح. الأرض بتحس بخوفك عليها ومداراتك لإلها، وهي بالمقابل بتعطيك على قدر المحبة.
3: ما شاء الله عنكم أنتوا الاثنين، واحد منكم كان لازم يكون شرطي والتاني كان لازم يكون شاعر. الظاهر مع الوقت ما رح يبقى فلاح بهالضيعة غيري.

0: قمروخ؟
1: ها؟
0: نحن من بكرة الصبح طالعين أنا وفرحان على الصيد. قال لي شلون نزبط الأمور؟
1: كله تمام معلم، وزعت الذهبات مثل ما اتفقنا، وهلأ منطلع أنا وإنت لنتأكد إنك حفظت العلامات تبعهم. إيه؟
0: ماشي يلا أنا جاهز.
1: بس لحظة معلم، يعني بلا معلمية عليك، لا تخليه ينكش لعشرين ذهبة بيوم واحد، خليه يكتشفون على مراحل حتى يتأكد إنه الأرض مليانة كنوز.
0: معك حق، خلاص اتفقنا، يلا امشي قدامي.
1: حاضر.

0: انه ما عجبك الغداء؟
1: لا عجبني، بس الحقيقة عم فكر ببكرة.
0: اذا كان الصيد منيح لا تنساني. ها
1: هالشمروخ رجعني 30 سنة لورا بحفلة الصيد بكرة.
0: ايه بس الارانب ما رح يجوا لعندك ويقولوا لك صيدنا يا سيد فرحان، بدك تمشي وتدور بلكي بخف كرشك شوي.
1: نفس الكلام يلي قلته لشمروخ الصباح. المهم للاحتياط

0: إذا ما صدنا شيء اعملي حسابي بصحن أكل هيك على جنب.
1: الأكل ما في أكتر منه، خير الله كتير والحمد لله.
0: خلي بدرية تجيب لي شوية زيت وخرقة والقوص لأتأكد من الجاهزية.
1: يلي بشوفك بفكرك عم تتجهز للحرب.
0: مزبوط، بكرة حربي مع الأرانب.

بيته يخرب بيته، ما في مكان رحت عليه وماله الناصبين على الناس. أيوة يمكن صار معهم ذهب أكتر من الوالي. لا لا لا لا لا لا، بس أكيد مستحيل يرجعوا على مكان نصبوا فيه، وخاصة الكل عم يدور عليهم مو بس نحنا. أحسن شي يا جابي ترجع الضيعة.

0: قمرو، انت شو عم تفكر بمستقبلك؟
1: انت هدفي الاعلى يا معلم، اني صير مثلك.
0: ولك قمرو، ما حدا بيصير مثل حدا، يعني ممكن تكون احسن مني وممكن تكون اسوأ، بس مثلي ما رح تزبط معك. بعدين انا ما قصدت هيك بسؤالي، انا قصدت بحياتك الشخصية، يعني مثل الزواج مثلا.
1: والله يا معلم بصراحة بعمري ما فكرت بالخطوة، بجوز انا صغير لما كنت اسمع حكايات اتخيل حالي امير ومتزوج اميرة حلوة وحوالي هالخدم وهالحشم، بس كل ما كنت اكبر سنة كان جزء من الحلم يموت لوقت اللي تعرفت على حضرتك.
0: اها، وبعد ما تعرفت علي شو صار؟
1: مات الحلم كله معلم.
0: معك حق يا كمروخ، بس هيك أمروخ انت هيك حملتني ذنب حلمك الميت.
1: يا معلم، الشر والخير والشرف والفروسية والخيانة وهالقصص كلها معجونة بعجينة وحدة اسمها الدنيا، وكل واحد فينا مشي بطريق من هالطرق، وانا طريق اللي اخترته ما بعرف غيره. اما زواج واولاد وهالقصص ما انا ببالي ابدا.
0: بس انا كنت عم فكر زوجك بدرية، الخادمة اللي عند فرحان.
1: ها شايف انا شو قصدت كلامي؟ حتى انت اللي بتعرفني منيح حددت لي سقفي انه اذا تزوجت لازم تكون خادمة. لهيك حبيبي معلمي انا بطلت احلام ورضيان بحياتي هي.
0: تعرف خلينا ننام لانه فرحان جاي بكره لعنا على بكير. ليك مثل ما وصيتك بدي تدلل فرحان بالشوي والفواكه وهالقصص هيها، الزلمه بحب بطنه كتير.
1: ولا يهمك معلم، انت بتروح على الصيد وانا بنفذ الخطه والباقي علي كلياته
0: لنشوف.

0: ليك أنا اليوم كنت عند أمه لزيد والحمد لله الحمد لله صارت صحتها أحسن.
1: إيه الحمد لله.
0: ليك شو رأيك بكرة بنعمل غدا ونروح نتغدى عند زيد؟
1: إيه ليش لا؟ مسكين زيد من قبل هالمصيبة اللي صارت علينا كان دافع كل شي معه لعلاج أمه. ووضعه هلأ كتير صعب.
0: إيه والله معك حق، أصلاً وضع الضيعة كله مثل زيد. يا الله الناس على القلة صارت عصبية كتير، لكن ما حدا عم يتحمل حدا على إلا سبب بتصير خناقة.
1: للأسف صارت الناس تتفشش ببعضها وهالشي انتقل حتى على الصغار.
0: يا ربي دخيلك. طيب افترضها إنه ما لقونا النصابين، يعني معقول هيك تصير الحياة بهي الطريقة؟
1: طبعا مو معقول، بس اللي صار إنه في بذرة أمل صارت جواتهم، بس الصبر عندهم قل ولهيك كثرت المشاكل.
0: شو لوين رايح؟
1: رايح لعن زيد عالخان وبعدين عالجمعية.
0: لوين؟ ليش شو بقي من هالجمعية يا حسرة؟
1: لازم نعيد ترتيب أمورنا حتى لو بلشنا من تحت الصفر. إذا ما قدرنا نظبط الأمور الناس رح تاكل بعضها. يلا سلام.
0: الله معك.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: معقول هلا ما خلصت فطور؟
1: مشوارنا طويل بالصيد اخي فرحان، ولازم تكون المعدة مليانة. تفضل افطار معي.
0: الحمد لله سبقتك، فطرت وجيت لعندك. حاسس حالي رجعت شاب، حماس ونشاط وهمة عالية.
1: معناها ما لازم نتأخر بالطلعة. قمروخ يا قمروخ.
2: حاضر معلم.
1: شيل هالفطور وجهز لنا الحطب، لأنه غدانا اليوم بصيد السيد فرحان.
2: حاضر.
0: إن شاء الله بيض وشك يا شمروخ، وما يروح تعب قمروخ بالحطب على الفاضي.
2: ايه معلمي، تأمرني بشي تاني؟
1: ايه، ناولني عدة الصيد تبعي.
2: حاضر.
3: بدي شوف هالضحك تبعك يا فرحان بيك شلون رح يكون بعدين.
4: كنتم مع في مكان ما، في مكان ما، مكان ما. الإعداد الدرامي إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور، الإخراج أحمد عنقر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمو

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يدر في خلد آدم عليه السلام وحواء أن شخصا يمكن أن يقسم بالله كاذبا، ولكن إبليس قد فعلها. أما نصحه فإنه سمى الأشياء بغير مسمياتها للإغراء، فما كان اسمها إلا شجرة المعصية فسماها لهما شجرة الخلد. وعلى خطى إبليس يسير الأبالسة اليوم، الخمر

الشبه الروحي، والعري موضة، والفحش حضارة، والزنا انفتاح. فلا تخدعنك الأسماء مهما تغيرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نتناول فيه بعض القضايا الفقهية التي تهم الأسرة المسلمة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، لنناقش هذه المسائل على بينة. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية وأيضا في جرابلس في الشمال السوري، ومؤسس كلية الدعوة الإسلامية في الغوطة الشرقية أيام الحصار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد تيسير.
1: حياكم الله وبارك بكم، وأنا يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفا على برنامجكم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنكمل الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن قواعد التربية، وذكرنا من قواعد التربية أو وسائلها التربية بالقدوة، التربية بالعادة، التربية بالموعظة، التربية بالملاحظة، وختمناها بالحديث عن التربية بالعقوبة، وقلنا أن العقوبة لا تنحصر بالعقوبة الجسدية، فهناك أنواع كثيرة من العقوبات، العقوبة النفسية والتأديبية وعقوبة الإيجابية وعقوبة السلبية، تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في اللقاء السابق. اليوم فضيلة الدكتور سنقف مع أبرز القواعد الأساسية في التربية. من القواعد قاعدة الربط، يعني أن يرتبط الولد وهو في سن مبكرة برابط العقيدة. وهذا الربط، أن يرتبط الولد والبنت في سن مبكرة بالعقيدة، هي مسؤولية المربي كي تكون عقيدته وعقيدتها قوية. فينبغي على المربي أن يعلم الفتى والفتاة كيف يكون مؤمنا حقا، وهذا يحتاج إلى قوة عقدية في المربي حتى تسري هذه القوة في من يربيهم. وهذه في الحقيقة ينبغي أن تفعل عند الآباء وعند معلمي المرحلة الابتدائية وغيرها. لو تتكلمون فضيلة الدكتور عن قضية الارتباط العقدي وتنمية العقيدة في قلوب الفتيات والفتيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. تتمة لما ذكرناه في الحلقة السابقة، هناك مسؤولية عظيمة على المربين، من هذه المسؤوليات مسؤولية التربية الإيمانية.
0: جميل.
1: يعني أن الولد يجب أن يرتبط منذ تعقله بأركان الإيمان الأساسية والحقائق الغيبية وكل ما ثبت يقينا عن طريق الخبر الصادق من اعتقادات وغيبيات، ومن ثم وجب على المربي أن يغرس في الولد

0: هذه حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالغيبيات بسؤال الملكين بعذاب القبر الإيمان بأحوال الآخرة من بعث وحساب وجنة ونار وغير ذلك. وهذا يأتي بالتدرج، يعني يفتح الولد ذهنه وعقله على هذه الأساسيات، أساسيات الإيمان، فينشأ قويا صلب الإيمان لا تغيره الحوادث والمدلهمات. معلومكم عندما يتربى الولد تربية قوية، سواء كانت تربية منزلية أم مسجدية أم مدرسية، عندما يكون أساسه متينا لا تغريه الأمور التي تبعده عن دينه. وأنتم تعلمون يا سادتي وأيها الإخوة المستمعون والمستمعات، كلنا نعلم وندرك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك أجد والله تعالى أعلم أن التربية الإيمانية، ربط الولد بالعقيدة الصحيحة، من أضر الضروريات، لأننا نحافظ عليه جملة وتفصيلا، نحافظ على نجاته يوم القيامة. وانفتح الناس على بعضهم البعض، وأصبحنا نسمع على وسائل التواصل وهي بين يدي الكبير والصغير والقاصي والداني، نسمع الفرق الضالة والعقائد الزائفة والبدع المنكرة المنتشرة التي تجرف المجتمع جرفا وتأخذ بأولادنا وفلذات أكبادنا إلى ذات الشمال. هذه ناحية جد هامة. فلذلك عندما يكون عقل هذا الطفل مملوءا بالعقيدة السليمة لا يتأثر. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته الدجال كما حذره الأنبياء من قبل، وسيأتي يوم على أبنائنا نعم يحضرون معركة الدجال ويكونون معه. فإن كان اليوم يعني يستجيب لكل ناعق ويستجيب لكل داعية ويستجيب لكل ضال، فماذا سيفعل إذا رأى الدجال ومعه جنة ونار؟
1: تماما.
0: هذه ناحية ربط الولد بالعقيدة، العقيدة السليمة. لذلك يعني كل القنابل لن تميت عقيدة دستورها وشعارها القرآن.
1: الله.
0: هذه الجحافل رغم كل عدائها فلسوف يسحق رأسها الإيمان.
1: الله.
0: هذا قلناه كثيرا في الغوطة. هذه الجحافل رغم كل عدائها فلسوف يسحق رأسها الإيمان. فعلا كان عندنا جيل لا يخشى من كل هذه القنابل ولا من هذه القذائف ولا من هذه الأمور الصعبة. والله إنها التربية الإيمانية، التربية التي أمر الله عز وجل بها. فدائما ربط الولد بالقواعد الإيمان تثبته وتقويه. ومعلومكم قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتأتيه الهداية من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومن خلاله عقيدته الصلبة التي لا تتغير ولا تبدل. لذلك يعني عقيدتنا ثابتة راسخة رسوخ الجبال الرواسي، قوية قوة العروة الوثقى، لا انفصام لها إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. يعني فضيلة الدكتور، أنتم ذكرتم في بالنسبة لقضية العقيدة أو بداية الربط العقدي. الإمام الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء يقول: تبدأ العقيدة مع الغلام والفتاة بالتلقين. ففي سن مبكرة يلقن الفتى والفتاة، يلقنون العقيدة السليمة، أركان الإيمان، يحفظها حفظا، يحفظ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله،
0: يحفظها سيدي ويعيشها حالا
1: تماما. فهو في سنواته الأولى يلقنها وهو ربما لا يفهمها، ولكن مع الأيام تتجلى له هذه العقيدة فيعيشها حالا. فأيضا مثلا من البداية في العقيدة والربط في العقيدة، الحرص على العقيدة الصحيحة وإبعاد الغلام والفتاة عن العقائد الفاسدة أو العقائد البدعية. النبي صلى الله عليه وسلم من البداية

0: يعلم سيدنا ابن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات،
1: نعم.
0: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ففي يعني باكورة أيام هذا الغلام يتلقى هذه العقيدة الصحيحة،
1: نعم.
0: التي تعصمه من العقائد الضالة أو العقائد الفاسدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي يتلقى هذه العقيدة في سن مبكرة ثم يكبر ويتدرج ويعيشها واقعا، يعيش على العقيدة، عقيدة الصحيحة. وهنا سبحان الله أتذكر قصة سهل التستري.
1: نعم.
0: قال له خاله،
1: نعم.
0: يقول له ثلاث كلمات رددها.
1: سبحان الله، الله كنت أريد معي. أريد أن أقولها. تفضل
0: تفضل تفضل. الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي.
1: نعم.
0: قال كنت أقولها كل ليلة 10 مرات،
1: نعم.
0: ولا أفهم معناها.
1: نعم.
0: ثم بعد فترة قلته أكثر، ثم حتى وجدت حلاوتها في نفسه.
1: نعم.
0: فلما كبرت قال لي خالي يا غلام، بمعنى أنه احفظ هذه الكلمات، من يكون الله معه من عليه، ومن يكون الله ناظره هل يعصيه، ومن يكون الله مطلعا عليه ينبغي عليه أن يكون فيه على أفضل سوية وأعلى حال. فهذه تربية بالعقيدة، ربط الغلام، ربط الفتاة في العقيدة من ساعات نشوهم الأولى. نعم.
1: وهي أستاذنا الكريم، يعني هذا موضوع جد هام، أن يرتبط أبناؤنا وأجيالنا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى إني أقول لك يبتعد عن العقائد الزائفة. وأهم شيء وربما نحن نغفل عن موضوع التوحيد
0: تماما،
1: لا تجعله يعظم أحدا إلا الله
0: تماما.
1: وأنا يعني أعلم من حولي من أهل ومن طلاب وحتى العوام في المساجد، لا نعبد إلا الله،
0: نعم.
1: لا نصلي إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نتوجه إلا إلى الله. ربط الطفل بالله عز وجل، ربط المسلم بشكل عام بالله سبحانه وتعالى وحده. نحن يعني أهل عقيدة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. دعوني من هذه الأمور السيئة المنتشرة بالشركيات، من الأشخاص، من العقائد الزائفة، من البدع الضالة، من التيارات المنحرفة. يعني حقيقة لا نستطيع إلا وأن نذكر قول الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظنا أستاذنا الكريم دكتور عمر في الفترة الماضية، في الجيل الماضي، جيل بني وربي على عبادة الطواغيت
0: تماما،
1: على عبادة الطواغيت، يرى في الشخصيات السياسية التي ننزه برنامجنا عن ذكرها، تمام. لكن يرى فيها قدوة ويرى فيها قوة، وكأن فلانا إله من دون الله عز وجل. حدثني أحد من تابوا إلى الله عز وجل من هذه العقائد الزائفة، قال لي كنا نشبه فلانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكلام يعني قاله لي بعد أن أكرمه الله بالتوغل، أنا مسؤول عنه أمام الله. فكانوا يجعلون فلان قائد من الطغاة، من المنحرفين، وإن كان له يعني بعض الظواهر التي ترضي الجماهير. قال يعني تربينا أنه يعني كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خسئ.
1: نعم خسئ، ونسأل الله عز وجل أن، وقد أخزاهم الله تبارك وتعالى. لكن هذه ناحية جدا هامة، أن أربط يعني الولد بالله عز وجل أن لا يعتقد بأمثال هؤلاء الطغاة، أن لا يكون عبدا للطغيان لا عبدا للفساد، أن يكون فعلا يعني عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي أن صيرت أحمد لي نبيا. فالربط العقدي بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم.
1: تمام. وهذا الربط العقائدي كما تفضلتم فضيلة الدكتور يحرر الإنسان ويعطيه حرية. عندما أرتبط بالله عز وجل أتحرر من العبودية للعباد وللطواغيت ولغيره.
0: صدقتم ربنا ورب آبائنا الأولين، ربنا رب العالمين، الله مولانا ولا مولى لنا
1: سواه سبحانه وتعالى. من الربط أيضا فضيلة الدكتور الربط الروحي، ويتمثل بربط الولد والفتاة بالعبادة منذ أيامهم الأولى.
0: نعم، بالنسبة للربط الروحي، الارتباط بداية بأول أركان الإسلام بعد الشهادتين بالصلاة، فيأمرهم بالصلاة، يربطهم بالصلاة، يشجعهم على الصلاة، يعطيهم الجوائز إذا حافظوا على القيام على صلاة الفجر. يعني لا يكره لهم عبادة الله عز وجل. بعض الأباء يعني أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر، أخذ من هذا الكلام فجعل يقسو على أولاده وجعل يلزمهم. لا يا أخي، أنت كمربي عليك أن يعني ترشدهم وتدلهم وتأمرهم. ويعني قبل أن يكون نظام الطغيان في بلادنا، هذا ما أدركه آباؤنا وأجدادنا والحمد لله والعودة نحمد، نعم، أنها عادت كما كانت، كانوا يأخذون يعني وقتا للصلاة في المدرسة فيصلي الأستاذ مع الطلاب. وأذكر أن أستاذا لنا في المرحلة الابتدائية، وكان يعني زمن الدراسة الابتدائية، كان هناك ضغط سياسي كبير في فترة الثمانينيات، ولكن كان الأستاذ، وما زلت أذكر رحمه الله تعالى، كان يسألنا من صلى الجمعة. أنا رأيتك مع أبيك وأنا رأيتك مع أبيك وأنت لم أرك، أين كنت؟
1: جميل.
0: يقول له ربما مثلا والله كنا في دوما فصلينا في دوما، نحن من مصرابة، والله كنا في الشام ذهبنا إلى المسجد الأموي، لكن كان هذا الأستاذ يسأل. هذه ناحية جدا هام، أين صليت يا ولدي؟ هل صليت العشاء؟ حتى يعني ربط الولد بالصلاة بلطف وظرف. ومن أساليب ربط الأطفال بالصلاة يعني عدم الإطالة عليهم. وأعجبني أب، أنا أعرف أن هذا الولد في رمضان الماضي، هذا الأب يصلي صلاة التراويح مع الجزء.
1: جميل.
0: نعم، فرأيته قبل أن يخرج أهل الجزء بارك الله بهم، رأيته قلت له لما يعني أنت أعرفك تصلي بالجزء، أراك قد خرجت باكرا، لما؟ قال لي وعنده ولد وحيد هو يربيه على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وجدت أن ابني يعني صار يتضايق فأريد أن أكسبه.
1: تمام.
0: فقلت له والله هدف نبيل، وإذا كان قصدك عدم تنفيره من الصلاة وحتى لا تطيل عليه فأنت إن شاء الله على خير وعلى بركة. وأعجبني هذا الموقف جدا، يعني هو حرم نفسه من الصلاة مع الجزء وقد اعتاد عليها سنين. أنا لما رأيته استغربت، اعتاد عليها سنين طويلة، لكن لما وجد أن ابنه صار يافعا فما يريد أن يتخلى عن مسؤوليته في تربية ابنه، وجد أن هذا الغلام في هذه السن ربما ينفر من الطول فآثر. إذن مسؤولية التربية ربط الولد روحيا بالعبادة والصلاة.
1: من أساليب الربط فضيلة الدكتور قلنا ربط الغلام والفتاة بالعقيدة وبالإيمان، وربطهم بالعبادة وربطهم بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. حبذا لو نتحدث عن هذا الارتباط.
0: أستاذنا الكريم، يرتبط الولد بالعبادة منذ نعومة أظفاره، فعلى المربي أن يدرب أولاده ومن يربيهم على عبادة الله عز وجل وعلى أداء الصلاة وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائها مع الجماعة. وحبذا لو ينتبه المربون إلى موضوع إقامة الصلاة في كل مكان.
1: جميل.
0: وقد من الله عز وجل علينا بالتحرير، وعادت سورية كما تعرفون حرة أبية مسلمة مؤمنة في دولة عظيمة إن شاء الله تعالى. فيمكن لكل إنسان باختياره وبدون ضغط من أحد عليه أن يقوم بواجبه. وفي الحمد لله في المدارس أصبح الطلاب والطالبات يصلون ويقيمون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الناس في العام الماضي طلابنا وبراعمنا وهم يصلون صلاة الاستسقاء،
1: جميل،
0: يطبقون هذه السنة العظيمة. وكما تفضلتم يعني ينبغي أن نفعل موضوع إقامة أماكن الصلاة في كل مكان، وهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي ضاعت عن بلادنا سنين طويلة. نعم، نظفوا يعني أفنيتكم، وأيضا يعني ابنوا المساجد في دوركم.
1: تماما،
0: ابنوا المساجد في دوركم، أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. ففي كل مكان ينبغي أن نقيم مسجدا لله عز وجل يصلي فيه الناس، وبالتالي يتربى غلماننا وأبناؤنا على الصلاة.
1: تمام.
0: ويعني تعلمون لما أراد سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى تحرير بيت المقدس، عمد إلى دمشق وإلى القاهرة فزرعها. أكثر، وهذه عبارة دقيقة، أكثر من أن نقول ملأها، زرعها بالمساجد والمدارس. فعلم وعبادة، ارتباط بالعلم والعبادة.
1: تماما فضيلة الدكتور. فينبغي نقول للمربين في المدارس والمربيات في المدارس أن يأتوا بالأولاد ويخصص لهم ساعات معينة أو دقائق معينة خلال الدوام المدرسي، ويأخذونهم إلى قاعة الصلاة ليصلوا وليؤدوا هذه العبادات، ويربطوا الغلامة والفتاة بالصلاة والعبادة. من أنواع الربط أيضا فضيلة الدكتور ربط الولد بالقرآن الكريم.
0: طبعا بالنسبة لربط الولد بالقرآن الكريم، يعني هذا ما أكد عليه أهل العلم سلفا وخلفا. فأشار ابن خلدون في مقدمته إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال وتحفيظه، وأوضح أن تعليم القرآن الكريم هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية، لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان. جميل. أيضا ابن سينا نجح يعني نصح في كتابه السياسة بالبدء في تعليم الولد القرآن الكريم بمجرد استعداده جسميا وعقليا لهذا التعليم، ليرضع منذ الصغر اللغة العربية الأصيلة وترسخ في نفسه معالم الإيمان. الإمام الغزالي أوصى في إحيائه بتعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار ثم بعض الأحكام الدينية، ومن ثم اهتم آباؤنا وسلفنا بتربية أبنائهم على القرآن الكريم. ومعلومكم قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس. وقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعندما أعلم ولدي، عندما أعلم من أربيه القرآن الكريم وأربطه بالقرآن الكريم، فإنما أربطه بشيء عظيم وشيء كبير وشيء له يعني مكانة عظيمة، إنه كلام الله سبحانه وتعالى، فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم، من تمسك به فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: تمام. كنا نتحدث مع فضيلتكم عن أهمية تنشئة الغلمان والفتيات على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم من سنوات مبكرة.
0: نعم.
1: وقلنا أن يعني الغلام والفتاة الذي والتي يحفظون القرآن الكريم كله أو أجزاء كثيرة منه ويتقنون تلاوته بسن مبكرة تتفتح مداركهم. فالغلام مثلا في بعض الدول الإسلامية

0: وأهلنا في مصر الشقيقة يحفظون أولادهم القرآن كاملا في المرحلة الابتدائية. فعندما يدخل في مراحل الدراسة كل العلوم الدراسية تصبح ميسرة. يعني العلوم الإنسانية سهلة جدا لمن يحفظ القرآن الكريم، الرياضيات، العلوم الكونية كلها تصبح ميسرة. فالذي يحفظ القرآن الكريم يصبح لديه حصيلة لغوية ضخمة جدا، وتتوسع مداركه وتتفتح خلايا دماغه. فلذلك أن نربط بعض الطرق التعليمية الحديثة التي مارستها في بعض البلاد ولم أجد لها جدوى، قال لا تحفظ الطالب وإنما اجعله يحلل. طيب قبل أن تحلل ينبغي أن يكون لديك كلمات، ينبغي أن يكون لديك مفردات، ينبغي أن يكون لديك لغة أساسية. فعندما أربط الطالبة والطالبة بالقرآن الكريم من السنوات المبكرة ويصبح لديه حصيلة لغوية كبيرة، يتوسع أفقه ويتوسع عقله، يصبح لديه قدرة كبيرة على تلقي العلوم وهضمها.
1: أنا أرى يعني كما تفضلتم أن نعالج هذا الخطأ وأن نفرض على الطلاب وهم مستعدون تعلم القرآن الكريم في المدارس، ويعني وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يكون مقترحي هذا واجدا من يحمله، أن يكون القرآن الكريم مقررا على طلاب الثانويات الشرعية والمعاهد الشرعية، يعني طالبنا في الثانويات الشرعية والمدارس العامة. يعني وإذا أردنا يعني سنوات ست، في كل سنة خمس أجزاء، في الفصل جزءان ونصف، هذا ليس كثيرا. نعم يعني كان عندنا بلا شك يعني إهمال لجانب القرآن الكريم، لأن الطالب في وقته يعني مستعد لأن يتلقى كل شيء. فلو ألزمناه بالحفظ لحفظ تماما بطريقة أو أخرى، كما أنه يحفظ المواد الأخرى. بالعكس القرآن يسير وسهل، يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: هذه تجربة الدكتور وجدتها كثيرة في دول عربية وإسلامية، خلال تنقلي في الدول العربية والإسلامية يوجد هذا الأمر في المدارس العامة، يخصص لهم ساعات في حفظ القرآن الكريم، وهذا بالعكس يعني يساعدهم في العلوم الأخرى. وهناك تجربة عندنا في سوريا الحرة، يعني في مناطق الشمال المحرر، ظهرت مدارس التعليم التأسيس الشرعي أو مدارس دار الوحي الشريف. هذه تجربة رائدة، وطبعا وأخواتها من المدارس الشرعية التي كانت منتشرة في الشمال.
1: إن شاء الله ستتابع المدارس الآن بطريقة أوسع.
0: تمام، يربطون الأولاد من سن مبكرة بالقرآن الكريم. ففي المراحل الابتدائية يدرس الطفل العلوم الأساسية كغيره من المدارس، ويدرس مع ذلك تخصص له 6 إلى 7 إلى 10 ساعات أسبوعيا للقرآن الكريم. فالطفل عندما يصبح عمره 12 سنة يحفظ معظم القرآن ويكون متفوقا. هذه التجربة بعد التحرير الحمد لله توسعت وأصبحت الآن عندنا في دمشق وفي حلب وحمص وغيرها من المحافظات السورية، وأصبحت تحت مسمى التأسيس الشرعي، تعليم التأسيس الشرعي. من الربط أيضا فضيلة الدكتور الربط بذكر الله، يعني ربط الولد والفتاة بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: معلومكم قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه وعلى كل أحواله. فمن الربط أن يرتبط المسلم بذكر الله، وأن يربط من يربيهم بذكر الله سبحانه وتعالى. ويعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فعندما أربي أبنائي على ذكر الله، إذا خرجت من بيتي ذكرت الله عز وجل، إذا دخلت إلى بيتي ذكرت الله تعالى، إذا يعني أكلت سميت الله تبارك وتعالى، إذا

0: انتهيت من الطعام، حمدت الله تبارك وتعالى، إذا توضأت بسملت، وهكذا. فارتباط الولد بذكر الله عز وجل يفيده في قابلات الأيام، ويعلمه كيف يكون مع الله عز وجل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ومعلومكم يعني الحديث القدسي المشهور: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب يعني الصحابي الذي سأله، فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فمن الخير أن يربط المربي من يربيه بذكر الله سبحانه وتعالى، فحيثما تحرك ذكر ربه سبحانه وتعالى.
1: تمام، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا من الربط بأداء ربط الغلام والفتاة بأداء الفرائض والنوافل وأداء السنن، وهذا يقوي ارتباطه وينشئه نشأة صالحة.
0: نعم، ارتباطه بأداء الفرائض، يعني معلومكم حديث الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأنا أرى غرس هذه الفكرة في نظر الناشئة، يعني الفرض مقدم على النفل وعلى غيره. فدائما يعني بعض الناس يخلطون الأمور بعضها مع بعض، فتراه محافظا على النافلة تاركا الفريضة. فنحن نعلمه أولا الارتباط بالفرائض، ثم نعلمه الارتباط بالسنن المؤكدة الملازمة للصلوات، ثم بعد ذلك نعلمه مثلا قيام الليل، صلاة الضحى، نعلمه الارتباط بالإكثار من ذكر الله عز وجل في كل يعني مرحلة من مراحل يومه. فحيثما تحرك يوجد للنبي عليه الصلاة والسلام سنة: أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن ينام، أراد أن يسافر، كل ذلك يعني
1: سنة الطعام، الخروج من البيت،
0: دخول البيت، عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم،
1: دخول السوق، دخول البدء في التعليم، يعني كل هذه يعني يعلمها الغلام والفتاة من سنوات مبكرة. يتعلم الفرائض الأساسية: الصيام والصلاة وبر الوالدين، ويجنب المحرمات والمكروهات من سنوات مبكرة. أيضا فضيلة الدكتور، من الأمور ربط الفتاة والغلام بمراقبة الله عز وجل على كل أحواله أو في كل أحواله.
0: وهنا بيت القصيد: عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمر الشهير عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله هذه يعني الغاية، أن يرتبط الولد بالله عز وجل. وبصراحة تامة، من تربى على مراقبة الله عز وجل وعلى هذه الخصلة، وأكد عليه من رباه من والد أو أستاذ، وقد سافر الناس اليوم إلى شرق الأرض وغربها، ووصل من لا يتوقع أن يصل إلى البلاد الأوروبية. من كان عنده هذه الخصلة في الأعم الأغلب، والله سبحانه وتعالى أعلم، ثبت على دينه، لأنه يعرف طريقة التعامل مع الأحداث، فهو دائما مراقب مع الله عز وجل. حدثني أحد الإخوة وقد تربى على مراقبة الله سبحانه وتعالى، قال: أنا أشعر بالقرب من الله عز وجل في فرنسا وفي الدول الأوروبية، كما كنت أشعر بالقرب من الله عز وجل في بلدي. لماذا؟ لأنه تربى. بالعكس، تزداد هذه يعني الخصلة عنده في المكان، في مكان المعاصي، في مكان الكفر، في المكان الذي هو بعيد فيه عن مراقبة الناس، فهو مع الله سبحانه وتعالى، واستشعر أن الله عز وجل ناظره، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل يراه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فتربية الولد على مخافة الله عز وجل فعلا

0: يعني هذا هو بيت القصيد، أن يكون الولد ناشئا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهو مع الله في السر والعلن. وهذه هي النجاة، النجاة أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، مراقبا له في السر والعلن، في الغضب والرضا، في كل أحوالك مع الله سبحانه وتعالى. ومعلومكم تلك القصة المؤثرة، قصة الراعي قال: قل لسيدك إن الغنم قد أكله الذئب، قال: إذن فأين الله؟
1: الله.
0: إذن فأين الله؟ إذن فأين الله؟ ولا نستطيع أن نمر عن هذه النقطة إلا وأن نذكر تلك المرأة التي سمعها سيدنا
1: عمر رضي الله
0: تبارك وتعالى عنه، وإجابته البنت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وزوجها أحد أبنائه، وكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه.
1: سبحان الله، الحديث معكم فضيلة الدكتور شيق جدا. في هذه اللقاءات الأربعة تحدثنا عن أحكام المولود في الإسلام منذ قدومه لهذه الدنيا، إلى تسميته، إلى حلق شعره، إلى عقيقته،
0: ما شاء الله،
1: إلى ختانه. ثم تحدثنا عن قواعد في أو وسائل في التربية عندما يكبر ويصبح مميزا.
0: نعم.
1: فذكرنا من الوسائل التربية بالقدوة، والتربية بالعادة، والتربية بالموعظة، التربية بالملاحظة، ثم تعرجنا الحديث عن التربية بالعقوبة، ثم تحدثنا عن قواعد أخرى من قواعد التربية من الأساسية، منها قاعدة الربط، أي يربط الغلام والفتاة بالرابط العقدي، وأن يعزز الجانب الإيماني في قلب الغلام والفتاة، والربط الروحي، ويتمثل بربط الغلام والفتاة بالعبادة، والربط بالقرآن الكريم، والربط بالمساجد وبيوت الله عز وجل وبحلقات القرآن الكريم، وبالربط بالذكر والفرائض والنوافل، وأيضا ربطه بالله وبمراقبة الله واستشعاره واستحضاره لمراقبة الله في كل حال أينما كان وحيثما توجه. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كان هذا اللقاء ماتعا بكم، باسمي وباسم المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر النايل سات وعبر الأثير، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع سلسلة جديدة في برنامج بينة. تترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر.

وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: يا عاطسة، لن يردني عن هذه الحسناء كل ما رويت لي عن أبيها قاسم العبوس. لقد دخلت قلبي وبدأ الحب يهاجمني.
1: ألم يردك عنها ما قد تلقاه من جنده وحكمائه وقوته؟
0: ساعديني أنت وسيكون الله في عوني.
1: حسنا يا أخي، سأبذل جهدي لأزوجك منها مهما أجد من المتاعب، فأنت عندي أغلى من نفسي. استرح الآن حتى ينتصف الليل، ثم ادخل البستان واسرق ثوب الريش الذي لمنيت النفوس، ثم اجلس به تحت دولاب الماء الدائر، لأنهن سيبحثن عنك في جميع أنحاء البستان ما عدا هذا المكان.
0: حينئذ ستأتي منية النفوس للبحث عن ثوبها.
1: بل ستأمر وصيفاتها أن يذهبن ليحضرن لها ثوبا آخر من الريش، فإذا تركناها وحدها في البستان أخرج من مكمنك وقل لها: هذا ثوبك معي، وأظهره لها حتى تراه، فإذا أتت إليك لتأخذه اجري أمامها حتى تخرج من البستان 40 خطوة لتكون أمامي وأشير عليك بما ستفعل.

0: تعني أيها الصعلوك؟ من تحسب نفسك؟
1: أهلاً بسيدتي البنات، أهلاً بملكة القلوب، أهنئك بملك هو غرة في جبين الدهر وفارس لا يدانيه في البطولة أحد.
0: ويلك يا عاقصة، أنت من أدخلت بستاننا هذا الصعلوك وجرأته أن يمس بيده بنات الملوك؟
1: مهلاً يا عزيزتي وصبراً حتى تعرفي من هذا الذي تسمينه صعلوكاً. فهو خير الملوك ونعمة الزمان، له من الإنس والجن جنود وأعوان، ومن الحكماء والكهان والسحرة أتباع وأنصار
0: منتصفين بهذه الصفات.
1: إنه ملك اليمن سيف بن ذي يزن، وهو لم يأسرك كما تزعمين، بل أنت أسرته وخلبت لبه بجمالك، وما أسرت إلا ملكا عظيما لك به الشرف العظيم والخير العميم.
0: وما سبب مجيئه إلى هذه الأرض ودخوله بستاننا؟
1: لقد كان في بيتي منذ أيام، ورغب إلي أن أحمله إلى مدينة حمراء اليمن، وفي أثناء طيراني به طلب إلي أن أنزل به إلى الأرض قليلا.
0: وكان نزوله قرب بستاننا بالمصادفة؟
1: وذلك فيما أعتقد من حسن حظك ويمن طالعك، لأنه ملك عظيم وإنسان كريم وبطل لا يدانيه في البطولة أحد، وإن بحثت عن مثله فقد لا تجدينه.
0: لا أدري لما تزينين لي خصال هذا الرجل.
1: ربما لأنك تصلحين له ويصلح لك على شريعة الله ودينه وسنة الخلق الكامل القويم. ألا نقيم وليمة لنحتفي بلقائنا؟
2: افعلي يا عاقصة، لأنني جائع وأتوق أبدا لكرمك.
1: بودي أن تكون الوليمة في حفل عرس يليق بكما.
0: حفل عرس هنا؟ من أين نأتي بالحلل والمعازف والمغنين؟

لدي من الأعوان من يلبي لكما كل طلب وأي طلب. انتظرا لحظات لأقيم لكما حفلا رائعا لا ينقصه شيء.

0: أنا سعيدة بك يا سيف، ولا أصدق أن القدر حمل إلي زوجا مثلك.
1: بل عليك أن تصدقيه، منذ قلت لجاريتك إنني أشم رائحة إنس في البستان.
0: لما لا نذهب إلى بلادك وأنت ملك يدين له جنوده بالطاعة؟
1: لقد أشرت علي بما أريده، لنرحل اليوم.
2: من يتحدث عن الرحيل؟
1: أنا ومنية النفوس عاقصة. أرجوك احملين الساعة إلى مدينة الحمراء.
2: بأمرك يا أخي.

0: لما توقفت عن الطيران؟ ماذا حصل؟
1: هنا رصد متلصم، لا أستطيع المرور من فوقه، ويحسن أن أعود بكما إلى القصر الذي كنتما فيه، لأن هذا الرصد من سنه يستكان كبير الحكماء والكهان، وإنني الآن طائرة فوق بحر واسع لا نهاية له.
0: ابحثي لنا عن جزيرة وأنزلين فيها.
1: حالا حالا يا أخي.

0: لقد اطمأننت عليكما، هل سترحمين؟ إذا أذن لي أخي، لأنني غائبة عن أهلي منذ مدة طويلة.
1: اذهبي يا أختاه، رافقتك السلامة، لكن عودي إلينا قريبا.
0: سأفعل إن شاء الله.

0: إلى ما تنظرين يا بنية النفوس؟ خذي هذه الثمرة من يدي.
1: سبحان الله، ما أبدع خلقه. أي ثمرة هذه؟
0: إنها فاكهة من خيرات هذه الجزيرة المليئة بالعجائب.
1: أعجب عجائب هذه الجزيرة أنها خالية من الناس.
0: هل اشتقت للناس يا منية النفوس؟
1: ما حاجتي للناس وأنت معي؟
0: عسى لا يصيبك الملل ونحن هنا وحدنا.
1: إنها نذر العاصفة، هل لجأنا إلى ذلك الجرف الصخري؟

0: يتقلب بين الأمواج المصطخبة.
1: عسى أن تصل هذه السفن إلى الشاطئ وينجو ركابها من العاصفة.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحسنتم يا رجال، الحمد لله لقد نجونا، الشكر لله.

0: قد وصلنا إلى غير الأمان. اخرجوا جميعكم ودعوا البحارة يهتمون بالمراكب ريثما تهدأ العاصفة.
1: حمدا لله على سلامتكم.
2: سيدي سيف، هل تعرفني؟ أنا أبو تاج وهذه مراكبي ورجالي. أين كنت؟ لقد حزنا لغيابك وساورنا الخوف عليك.
1: إنها حكاية طويلة سأرويها لك في المعاد. تعال لأعرفك إلى زوجتي.

0: قل لي يا بتاج، ما أخبار أسرتي وأصحابي؟
1: لقد انتقم لك بدوخ وجعل أمك قمر في هم وغم عظيمين.
0: ما دام البحر قد سكن فلنمضي على بركة الله إلى حمراء اليمن، لأننا بشوق عظيم إليها وإلى من فيها.
1: يا لسعادتي وأنت تمضي معي. سأمر البحارة برفع القلوع. أيها البحارة استعدوا للإبحار. يا رجال،
2: شرفا وشراح.

0: لقد وصلنا إلى صحراء اليمن.
1: ما تلك الأسوار يا سيف؟
2: إنها أسوار مدينة الحمراء.
0: أرى أن ننصب الخيام ونقيم هنا 3 أيام لنستريح من تعب البحر وآلامه، ثم ندخل المدينة.
2: لكن بعد الاستراحة سندخل المدينة راكبين على جياد مطعمة.
0: سأبعث بمن يجلب هذه الجياد على جناح السماء.

0: خادمك يا مولاتي.
1: أنت تعلم أنك الخادم الأقرب إلى نفسي في هذا القصر.
0: وأنت تعلمين يا مولاتي قمر أنني الأشد إخلاصا ووفاء لك.
1: لهذا سأرسلك في أمر خطير وسري وليس له إلا ذكاؤك وفطنتك.
0: مري بما تشائين فسأكون لك فوق ما تظنين.
1: لقد علمت ما فعلته بابن سيف ثم ما فعله برنوخ الساحر بي من الظلم والعذاب، وأريد منك الآن أن تذهب سرا إلى ملك الحبشة سيف أرعد وتشرح له حالتي مما أنا فيه.
0: سيكون لك ما أردته وزيادة.

0: من أنت؟ ولم جئت إلى ديواني؟
1: دام ملكك وعز جاهك وقوي سلطانك، أنا خادمك حردون رسول قمر إليك، وقد أرسلتني سرا لأبلغك رسالة.
0: إن قمر جاريتنا ولا نزال نعطف عليها ونحميها، فقل ماذا حملتك؟
1: لقد رماها الدهر بساحر داهية اسمه برنوخ، أفسد عليها خطتها في التخلص من ابنها سيف وقتله، فنجاه من التهلكة التي ألقته فيها وأجلسه على عرشها وحبسها مع الحكيمين سقرديس وسقرديون.
0: لكن الحكيمين غادرا الحبس منذ زمن.
1: هذا صحيح، لقد غادر الحكيمان الحبس بفضل اللوح الذي استعادته قمر من ابنها.
0: وما حالها الآن؟ هل فقدت اللوح؟
1: لا، لكنها بعد أن أمرت خادمه عيروض برمي ابنها سيف في مدينة أفلاطون، وهي أرض لا عودة منها وربما أهلكه أهلها، لأنها أفهمتهم أنه سرق قلنسوة أبيهم أفلاطون، عاد برنوخ الساحر ورماها بداهية ثانية.
0: أي داهية؟ تكلم يا حردون.
1: لقد حبسها في قصرها وضرب عليها بظلمة لا ترى يدها فيها، ثم شد يدها فما عادت تستطيع مدها إلى اللوح المعلق في صدرها.
0: وماذا تطلب مني؟
1: أن ترسل لها الحكيمين سقرديس وسقرديون ليساعداها في كشف الغمة عنها والتغلب على برنوخ الساحر عدوها.
0: أيها الحاجب.
2: نعم يا مولاي.
0: أطلب من حكيمي القصر أن يمثلا بين يدي حالا.
2: بأمرك يا مولاي.

0: لكن من جلب برموخ هذا إلى قصر الملكة؟
1: هل يهمك أمره يا سقرديس؟ أم أنك تخشى براعته في السحر؟
0: لا لا، أنا لا أخشى براعة برموخ في السحر حتى ولا ألف برموخ، لأن الأمر جاوزه إلى غيره. فهناك ساعتون زنجي، وهذا إن رآني مع سقرديون سيقتلنا حتما ليخلو الجو لصاحبه الساحر.

0: الذي تريده يا سقرديس؟ أفصح،
1: أرسل معنا قوة من الجنود تحارب سعدون وأنصاره وتحميله من شره، ونحن لبرموخة وأمثاله.
0: من لي في مثل هذه الشدة؟ من؟ سأدعو الفارس مهوب للذهاب معكم.
1: وليأتي معه الفارس دمنهور يا مولاي.
0: نعم الرأي رأيك يا سقرديس، فدمنهور يسكن الجبال ويقتات من لحوم الوحوش الضارية، وهو لوقت شدتي. سأبعث رسولا يحضر هذين الفارسين إلى مجلسي هذه الليلة.

0: اعترف لك.
1: بما ينشغل فكر مولانا؟
2: ألاحظ أن كل هؤلاء الوزراء يحضرون مجلسي، وكأنما تعرض فيه شؤون لا تهمهم، فلا يتكلم أحد منهم ولا يبدي رأياً فيما يعرض من هذه الأمور إلا أنت وسقرديو.
1: أتريد رأياً يا مولاي؟
2: نعم أريد رأياً، بل أكثر من رأي.
1: ما الذي ستقوله أيها الوزير العربي؟ أتحفنا؟
3: يا مولاي، أنت لا توجه لأحد منا أي سؤال، بل تقتصر مشورتك على الحكيمين، وإذا كانا قد أرشداك إلى الفارس مهبوب والوحش دمنهور، فإني أدلك على فارس أقوى وأشد بأسا منهما، بل أقوى من سعدون أيضا.
2: من تقصد؟
3: أقصد ميمون المقيم في غابة الأسود، فإذا أردت أن تراه فأرسل إليه رسولا بهدية منك، واكتب له بالأمان وأنك تزوجه ابنتك إن هو انتصر على سعدون ورجاله.
2: أتعرف هذا الفارس يا سقرديس؟
1: نعم أعرفه ولا أنكره، فهو فارس مكتام، وكثيرا ما قهر الأبطال وأحنى هامات الرجال.
2: إذن تذهب إليه مع أخيك وتأخذ له درعا وسيفا ورمحا وحصانا وحلة فاخرة، وتطلب منه القدوم إلى قصري.
1: بأمرك يا مولاي.

0: ما حاجتك إلي أيها الملك؟ ولم جمعتني بمهوب في مجلس واحد؟
1: لقد دعوتكما يا دمنهور لأمر عظيم.
2: نحن له يا كبير الحبشة.
1: إن عبدا من عبيدي غرته قوته فعصى وتمرد، واتخذ له أنصارا ليساعدوه، فمن أتاني به منكما أسيرا أو قتيلا زوجته ابنتي.
0: سنأتيك برأسه بعد أن نمحو آثار أنصاره، فهل تأذن لنا بالذهاب إليه؟
1: امكثا هنا مكرمين حتى يحضر الفارس ميمون، فقد أرسلت إليه لتكونوا معا يدا واحدة.
0: نحن لك كما تريد.

0: من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ ولأي غرض مشت به إلى هذه الأرض أقدامكم؟
1: أيها الفارس، نحن حكماء ملك الحبشة، جئنا إليك سائلين راجين غير آمرين، فإن قضيت لنا حاجتنا شكرناك، وإن لم تقضها ما معنا من الهدايا أعطيناك، ورشعنا طائعين، وذلك ما أمرنا به ملكنا سيف ورعد.
0: تقدموا

0: قل لي ما حاجتكم أيها الحكيم؟
1: إن الملك يهديك السلام، ويقول إن عبدا من عبيده اسمه سعدون السنجي شق عليه عصا الطاعة وبغى واستكبر، فأعيته فيه الحيل وهو يدعوك لتقتله، وجعل لك إذا قتلته كل ما تطلبه، وزوجك ابنته.
0: خذوا رجالكم وارجعوا، وبلغوا الملك بأنني لاحق بكم على الأثر، وسأقتل سعدون.
1: شكرا يا ميمون.
0: ومن شاء الملك من البشر.

0: أهلاً أهلاً بك يا ميمون. تفضل تفضل واجلس على كرسي العاج. كنا ننتظرك على مائدة الغداء.
1: ويا لها من مائدة أيها الملك.
2: هل لا نمد أيدينا إلى الأطباق؟
0: بكل سرور أيها الفرسان. تفضلوا تفضلوا.
2: هذا الصنف من الطعام أحبه جدا.
1: أما أنا فيروقني هذا الصنف الموضوع أمامي.
3: لقد سقط شيء من السقف.
2: إنه ساحر بشع الخلقة، طويل الأظافر، رهيب المنظر.
3: وها هو يستوي واقفا وسط الديوان.
0: كيف تجرؤ أيها الساحر على اختراق مجلسي وإزعاج ضيوفي؟
4: اعلم يا ملك الحبشة أنني رسول 80 من السحرة إليه، وهم يسكنون جبل الدخان، وكان يتزعمنا رجل ماهر في السحر ويعبد النار مثلنا، اسمه برنوخ. وفي يوم من الأيام جاءنا رجل قصير القامة، أردنا أن نقدمه قربانا للنار، فحماه زعيمنا هذا وهربا معا، وقد كلفنا الملك بإحضارهما لينالا جزاءهما.
0: جزاؤهما على ماذا أيها الساحر؟
4: ليلة هرب برنوخ مع ذلك الرجل، قتل الملك. أيعتقد ملكنا الجديد أن القاتل هو الرجل الذي هرب مع

0: خبرني.
1: حسناً حسناً أيها الساحر، بلغ جماعتك أنني أبحث عن هذين الرجلين لأقتلهما، وقد جهزت لهما جيشاً للبحث عنهما، فإن رغبوا أن ينضموا إلى جيشنا فليأتوا إلى ضيافتنا حتى يرحلوا مع الجيش بعد 3 أيام.

0: لن أنتظر قدوم النهار لأقاتلهم، سأخرج إليهم الآن.
1: اهدأ يا سعدون.
0: كيف أهدأ وعلى مقربة منا ثلاثة فرسان هم دمنهور وميمون ومهوب، ومعهم حتيمان وثمانون ساحرا جاءوا للفتك بنا.
1: دعني أقوم بعملي قبل حلول الصباح.
0: قل لي ماذا ستفعل؟
1: صللللطون يا عربوش صفرطوس طللللطوس، سأسحر محيط المدينة وأجعله بحرا زاخرا تتلاطم أمواجه ليحمي المدينة من هجوم هؤلاء الأعداء. صللللطون يا عربوش.

0: بحر واسع عشاش متلاطم الأمواج.
1: لم يكن هذا البحر بالأمس، فكيف ظهر اليوم؟
2: لا تعجبوا مما ترون، فهذا من صنع الساحر برنوخ. يا كبير السحرة!
0: نعم أيها الحكيم.
2: كل جماعتك، إما أن تزيلوا هذا البحر بسحركم، وإما أن تكشفوا عن قصر الملكة الظلمة وتذهبوا عنها الغمة.
0: اخترنا أن نزيل الظلمة.
2: حسناً، افعلوا ذلك، وأنا وسقرديون سنذهب هذا البحر من حيث أتى، ونبطل السحر برنوخ الكامل.

0: لقد أضعت من عمري يوما كاملا يا برنوخ. انظر، لقد اختفى البحر وأضيء القصر الذي تقيم فيه تلك المرأة الخائنة قمر.
1: لو توقعت هذا لفعلت شيئا آخر لا يقدرون على إبطاله وإفساده.
0: دعنا من السحر والكهانة، فلن ينفعنا إلا قتال السيف والسنان على ظهر الخيل، والله يتولانا وينصرنا، فهو حسبنا

0: من راغب في هلاك نفسه.
1: أنا لك يا سعدون.
0: أتبارزني وأنت على ظهر فيل؟
1: لا تنظر إلى الفيل، بل إلى سيف اللامع البتار.
0: من أنت أيها الفارس؟
1: أنا ميمون الهشة، أرسلني الملك سيف أرعب للقضاء عليك ومن معك من الأعوان والأنصار.
0: ضحك عليك سيف أرعب وخدعك، وما أنت إلا ملاق حتفك بالسيف هذا. وخير لك أن تعود إلى غابتك إبقاء على حياتك.
1: لا تطل الكلام يا سعدون، دونك والقتال.
0: لم يعتد حصاني أن يجول أمام الفيل، فإذا أردت مبارزتي فاركب حصانا مثلي وتعال برز.
1: إن جسمي لا يحتمله حصان.
0: إذن انزل عن فيلك وأنا أنزل عن حصاني، ولنتبارز راجلين. وإن لم يرضك قولي هذا فلا تلمني إن أنا ضربت فيلك برمحي وأنزلتك من فوقه، وما ظلمتك بقولي هذا، وما أردت إلا إنصافك مني وإنصافي منك.
2: لا ينبغي أن تكون أول فارس يخوض ميدان المبارزة يا ميمون. تنح عن الساحة ودع غيرك يتقدم، وإن فشل الفرسان في التغلب عليه كان لك الفخر في ذلك، وإن فشلت أنت الآخر فلا عتب عليك ولا ملامة، لأن الذي غلبك فارس قهر فرسانا كثيرين غيرك. تنح عن الميدان.

من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن، زواج سيف من منية النفوس. ساعد في الإخراج فراس محمد، المخرج المساعد إياد سمندر، الإخراج ثراء دبسي.

هنا دمشق. أيها السادة، بثنا وإرسالنا مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل. هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن اقتداء البشر بعضهم ببعض فطرة جبلية وسنة آدمية جبل الله النفوس عليها، فترى الناس يقلد بعضهم بعضا، سواء كان هذا التقليد في الخير أو في الشر. ولقد كان أحد الأركان التي قامت عليها شخصية المسلم الأسوة الحسنة، التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد أن يقتدي بإخوانه من الأنبياء، فقال له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأبونا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تاب وأناب واستغفر، فتاب الله عليه وجعله قدوة لمن يذنب من بنيه أن يتوبوا وينيبوا فيتوب الله عليهم. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فمن تاب وأناب بعد الخطيئة كان حاله كأبيه وأفلح ونجح، ومن يشابه أبه فما ظلم، ومن أصر واستكبر فقدوته إبليس. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعله ربه إماما للناس وقدوة لهم، كما قال تعالى له: إني جاعلك للناس إماما. فهو إمام الحنفاء وقدوتهم،

ولنا فيه أسوة حسنة في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

مثل أولي العزم من الرسل، فقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد تحقق هذا في خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت، والقول لعبد الله بن مسعود، فقلت: والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من ذا من هذا فصبر. هكذا تكون القدوة حين تأخذ بيد الإنسان إلى معالي الأمور وتجعله يتغاضى عن سفسافها. إن قضية التربية الصحيحة قد شغلت الآباء والأمهات والمربين والمربيات، كل يريد أن يخرج جيلا قويا، جيلا يكون شامة في جبين التاريخ، يعيد للأمة أمجادها ويحيي لها ذكرها. ومن أهم وسائل التربية الصحيحة التربية بالقدوة، فإن للأفعال تأثيرا لا يقل أثره عن الأقوال والتوجيهات. والناس كما يقول الإمام الغزالي: لا يتعلمون بآذانهم بل بعيونهم. فالأم التي تلقي على ولدها عشرات الدروس في الصدق ثم تكذب على أبيه أمامه مرة واحدة ليست جديرة أن تعلم ابنها شيئا، وليس هذا الولد مستعدا كذلك أن يسمع من والده شيئا، إذ لا يأمره بالصدق بالقول مرة إلا وتجده يعلمه الكذب بالفعل مرات ومرات. فلا يطرق الباب أحد إلا وتجد الأب يقول لولده: قل له ليس أبي موجودا. يقول أحد الكتاب: إن مثلا واحدا أنفع للناس من عشرات مجلدات، لأن الأحياء لا تصدق إلا المثل الحي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الواحد بجهاده واستشهاده في سبيل الخير أهدى للبشرية من آلاف الكتاب الذين ملأوا بالفضائل والحكم بطون المجلدات. إن أكثر الناس يستطيع الكلام عن المثل العليا، لكنهم لا يستطيعون أن يعيشوها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الأسلوب من التربية حتى نشأ جيل الصحابة كالنجوم يقتدى بها في غياهب الصحراء، فاقتدت بهم الدنيا كلها. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يلبس قميص الرفق ليعلم الصحابة وكيف كان رد فعلهم. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني ولكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ودخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا،
يريد رحمة

فما لبث أن قام الأعرابي يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي يسلم على الصبيان ويستمع للإماء. ففي الصحيحين من حديث ثابت البنان أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فهذه قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلنقتدي به ولنتمسك بهديه ولنستن بسنته صلى الله عليه وسلم لنكون من الفائزين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.

دمشق تقدم حكمة برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، حيث سنتابع معكم الكلام عن الحكمة التي بدأنا بها في الحلقة الفائتة، وهي أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. وقبل أن نستكمل شرح الحكمة سنأتي بمثال عليها، وهو الزواج. شاب يريد الزواج، واجبه أن يسعى وأن يعمل، أن يتحرى صاحبة الدين والخلق، أن يستخير الله. أما أن يعيش سنوات في خوف دائم وهو يفكر: ماذا لو لم أتزوج؟ ماذا لو فشل الزواج؟ فهذا لا يغير شيئا، وإنما يزيد همه. وقد يظن البعض أن المقصود هو ترك العمل، وهذا فهم خاطئ، فالحكمة هذه لا تدعو إلى الكسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطط ويهاجر ويعد العدة ويلبس الدرع في القتال، ومع ذلك كان كامل التوكل على الله. إن الإسلام يجمع بين أمرين: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. فالعمل عبادة، والتعلق بالنتائج ليس من شأن الإنسان. قد يتعب الإنسان نفسه لأنه يريد أن يؤدي وظيفتين: وظيفة الرب ووظيفة العبد. ووظيفة العبد هي السعي والطاعة، أما تدبير الكون وتصريف الأقدار وتوزيع الأرزاق فذلك لله وحده. ولهذا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونستطيع أن نطبق هذه الحكمة بسؤال أنفسنا عند كل هم: هل هذا الأمر أستطيع تغييره؟ إن كان نعم فاعمل، وإن كان لا ففوضه إلى الله. فمثلا ابحث عن عمل، لكن لا تقلق على الرزق بعد بذل الأسباب. راجع لامتحاناتك، لكن لا تجعل الخوف يقيدك. داوي المريض، لكن تذكر أن الشفاء بيد الله. رب أبنائك وسل لهم الهداية من الله. وخلاصة القول: لا تتوقف عن التخطيط، بل توقف عن القلق الذي يوهمك أنك تمتلك تدبير كل شيء. اعمل بجد وخذ بالأسباب المشروعة، ثم سلم النتائج إلى الله. إلى هنا مستمعينا نكون قد انتهينا من شرح الحكمة لهذا اليوم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.

وسلم والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا لأن الموت لا ينتظر. غدا أتوب، غدا أضع برنامجا للقراءة، وغدا أتبع حمية غذائية. يأتي الغد ولا ننفذ شيئا مما نويناه. أما عن طول الأمل فكلنا نعتقد أن الموت بعيد. بالمناسبة هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة. سارعوا لأن تأخر لحظات قد يكلفك عمرا كاملا. والشيء بالشيء يذكر. يقول الصنابحي: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا المدينة قيل لنا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليال. تأخر 5 ليال حرمهم شرف الصحبة. فسارعوا فربما تأخر ساعة قد يحرمكم الجنة.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

صباح الخير من إذاعة دمشق.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم

أخي المزارع، السماد العضوي هو مادة طبيعية تأتي من بقايا النباتات أو الحيوانات، يتم تحللها بواسطة الكائنات الدقيقة لتصبح صالحة لتغذية التربة، ويفيد النباتات في زيادة النمو وتحسين بنية الأرض.

أخي الفلاح، من أنواع السماد العضوي الكومبوست النباتي، ناتج عن تحلل مخلفات المطبخ والحدائق والأوراق، السماد الحيواني، روث الأبقار والأغنام والطيور بعد تحلله التام. وهناك أيضا المخلفات الصناعية العضوية مثل مسحوق العظام وبقايا الأسماك والطحالب.

أما عن فوائد السماد العضوي أخي الفلاح، فهذا السماد يحسن من تهوية التربة ويجعلها تربة خفيفة، يزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والرطوبة، يمد النباتات بالعناصر الغذائية الأساسية بشكل آمن وطبيعي، ويقلل من ملوحة التربة ويجعلها صالحة على المدى الطويل.

أخي الفلاح، من أهم ميزات السماد العضوي هو التحلل البطيء الذي يسمح بتوفير العناصر الغذائية تدريجيا للنباتات مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. هذا التوزيع المنتظم يقلل من فقد العناصر في التربة ويحافظ على تغذية مستمرة للنباتات طوال الموسم الزراعي، مما يزيد من جودة المحصول ويحقق استدامة للإنتاج الزراعي.

0: أخي الفلاح، ماذا نعني بالسماد الأخضر؟ ما هي فوائده وكيف يمكن استخدامه؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. سنتحدث اليوم عن كنز زراعي قد يجهله الكثيرون، إنه السماد الأخضر. ما هو السماد الأخضر؟ وما فوائده؟ وما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في النباتات المناسبة له؟ معي ضيفي المهندسة مروة موسى. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك أستاذي مروة.
2: أهلا وسهلا أنس بالطيمة.
1: بالبداية، ما هو السماد الأخضر؟
2: السماد الأخضر هو ببساطة مجموعة من النباتات سريعة النمو، لا نزرعها لنأكلها بل ندفنها في التربة وهي لا تزال خضراء، فتصبح سمادا طبيعيا وغذاء قيم للتربة. الفكرة قديمة جدا، استخدمها المزارعون منذ قرون، وهي وسيلة رائعة لتخصيب التربة مجانا.
1: نعم، بالتأكيد له فوائد كثيرة. ما هي هذه الفوائد؟
2: لدينا من فوائده، أولا يحسن بنية التربة ويجعلها أكثر تهوية وقدرة على الاحتفاظ بالماء، خاصة في التربة الرملية، ويقلل من انضغاطها. ثانيا يمنع انجراف التربة بفعل الرياح والأمطار، ويحد من نمو الحشائش الضارة.
1: ماذا عن العناصر الغذائية الموجودة بالسماد الأخضر؟
2: من أهم العناصر الغذائية في نباتات السماد الأخضر، خاصة المنتمية للفصيل البقولية كالبرسيم والبقية، تأخذ النيتروجين من الهواء وتخزنه في جذورها، وعند دفنها تتحرر هذه المادة القيمة لتغذي المحصول

0: بالتالي.
1: نعم.
0: ولدينا أيضا أن الجذور العميقة لبعض النباتات كالحنطة السوداء تمتص الفوسفور والكالسيوم في من أعماق التربة وتجعله متاحا للنباتات التي تليها. وأخيرا أزهارها تجذب الحشرات النافعة التي تساعد في مكافحة

0: لدينا أيضا التكيف مع البيئة، أن يتحمل ظروف المنطقة سواء كانت جفاف أو رطوبة أو نوعا معينا من التربة، وأيضا سهولة الحصول على البذور، أن تكون بذوره متوفرة وغير مكلفة، وأيضا مقاومة الأمراض، ألا يكون عرضة للإصابة بالأمراض التي قد تنتقل للمحصول الرئيسي، وأخيرا سهولة الحرث والتمر عند حلول موعد حرثه، يجب أن يكون من السهل تقطيعه ودمجه في التربة.
1: نعم، هل هناك أمثلة على نباتات تتوفر فيها هذه الشروط أو الشروط المذكورة؟
0: أكيد لدينا أمثلة، مثل الحنطة السوداء، هو نبات صيفي ممتاز ينمو بسرعة في 35 يوم ويكافح الأعشاب، وأيضا لدينا الخردل مفيد لقدرته على قمع بعض الأمراض في التربة. أما في الشتاء لدينا الشوفان والجودار، خياران قويان، والبقوليات كالبيقيا والبرسيم لتثبيت النيتروجين وتخصيب التربة.
1: نعم، كلمة أخيرة بتحبي توجهها حضرتك للإخوة الفلاحين بخصوص هذا الموضوع؟
0: أكيد بوجه كلمة للأخوة المزارعين، أنه لدينا السماد الأخضر هو استثمار في مستقبل أرضنا، يمنحها حياة وخصوبة بتكلفة بسيطة.
1: نعم، بالنهاية كل الشكر لحضرتك على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
0: أهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارات الخارجية في كل من قطر والسعودية والمغرب والأردن واليمن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات. السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز يؤكد أنه تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن انعقاد مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة لمناقشة مجموعة من الملفات الأكاديمية والتعليمية ذات الأولوية. الشركة السورية للبترول تؤكد دعمها الكامل

0: العمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة وتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور لكشف مواطن الخلل والفساد. وفي الخبر الأخير، المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يعلن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة قرب الساحل الشرقي لجزيرة هونشو في اليابان. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني إدنا.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. بعد ما خلصت إجازتي اللي قضيتها على البحر، رجعت على الشام ورجعت على شغلي ودوامي، بس بروح متنشطة. وأما عن نتائج الرحلة، فأولها إنه حرمنا المصهون أما عنتر من كتر ما سبحت بالبحر وعملت حمامات شمسية رجعت لونها أسود، يعني بلاك. حتى إنه طلعت إشاعة بالحارة غريبة شوي، ما راح أحكي لكم شو الإشاعة لأنكم راح تكتشفوها بعد شوي. One minute please. يعني بعد ما أحكي لكم عن لقائي مع خالي أبو علاء. وخلاصة الموضوع إن الروحة على البحر كسرت لي الميزانية. إيه والله، وصريح العبارة وصلت على البيت وبجيبتي 25 ليرة، لا فوقها ولا تحتها. والخمسة وعشرين ليرة هي بقايا آخر 100 ليرة كانت معي. ولما نزلنا البولمان اللي رجعنا فيه بالكراج كان لازم أخذ تاكسي على البيت، لأنه الدنيا كانت بعد الساعة 10 بالليل، ولأنه غراضنا اللي حاملينها كانت كتيرة. فالخلاصة ركبنا التاكسي وعطينا العنوان للشوفير، وبالطريق من الكراج للبيت التفت علي شوفير وقال لي:
2: شو الأستاذ كان عم يصيف على البحر؟
1: ايه والله، شو عرفك؟
2: مبينه شن شامم ريحة سمك. بعدين وينك اخي؟ ضروري الواحد ياخد اجازة وينزل يرتاح كام يوم. اصلا بني ادم مثل السيارة.
1: شلون مثل السيارة خالي؟ فهمني، ما فهمت عليك.
2: يعني السيارة كل 2000 كيلومتر بدها تغيير زيت مشان تضل محركها ماشي. كمان بني آدم كل كام شهر لازم إجازة بيغير جو يا أخي. إيه، إذا ما أخذ إجازة تتكربج روحه.
1: الخلاصة بعد ما وصلنا الشوفير على البيت ونزلنا الغراب، مديت إيدي على جيبتي وعطيت الشوفير 100 ليرة، حطها بجيبته وقال لي:
2: معوضين أستاذ.
1: يا حبيبي عليك، شو هاد؟ يا أنا أعطيك 100 ليرة والعداد مرك علي 40 ليرة، شو الظاهر مغيرين التسعيرة بغيبتي؟
2: هلا أستاذ، كاين عم بتصيف على البحر وصارف كل هالصرفيات وافت عند هالمئة ليرة.
1: يا أخي شو دخل هاي بهاي؟
2: معك حق أستاذ، خذ المئة ليرة وعطيني فراطة.
1: ومنين بدي أجيب فراطة بهالليل أخي؟

0: ما دخلني انا كمان. منين بدي لحق افراط على الزباين؟ مسيك اخي مسيك، هاي 25 ليرة. شنو غراضك استاذ؟ كثيرة
1: بأمرك انا. وبما انه ما ضل معي غير 25 ليرة كان لازم لاقي حل، فقلت لحالي بروح لعند خالي ابو علاء وبتدين منه لبينما يجي اول الشهر واقبض معاشي. خالي ابو علاء الله يرضى عليك، بدي منك شي 1000 ليرة. شي 1000 ليرة بس، يعني بدنا نتعكز عليها الكام يوم.
0: على عيني خالي، متكرم والله على عيني، بس هيك بتعمل معنا يا منظوم.
1: شو عملت خالو؟
0: مو عيب يا ابو عنتر، بعد الكبرة تلبس جبة حمراء.
1: انو كبرة وانو جبة حمراء خالو؟
0: يعني حلوة يقولوا عنك بعد ما شاب ودوا الكتاب.
1: انو شاب انو كتاب؟ صرعتني ولا ما عنفهم عليك شي خالو.
0: عم يقولوا انك تركت ام عنتر على البحر وجايب معك مرة جديدة، بقى معقول الكلام؟
1: لا يا خالي لا، شو الكلام هاد؟ لا تغلط الله يرضى عليك. ام عنتر راحت معي ورجعت معي.
0: لكان شلون عم يقولوا انك جايب معك وحدة جديدة؟ وبالعلامة قالوا انه جديدة سودة، وعلى علمي ام عنتر بيضة.
1: شو ام عنتر؟ عجبتك الاشاعة اللي مطلعينها علي؟ يا ام عنتر احكي. كل ما قلك لا تحمسي حالك بالشمس كتير تقلي لي ياه يا ابو عنتر. وشلون بدن الناس يعرفوا اني كنت على البحر؟ بعدين الشمس ببلاش، وعلى قول المثل شي ببلاش كتر منه. ولا انا غلطاني يا ابو عنتر؟
2: لا والله مو غلطاني. ليش ضل شي ببلاش غير الهوى؟

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: الصباح وتكت العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق. صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
2: يا صباح الجمال والسعادة من إذاعة دمشق.
3: صباح جديد منتشارك فيه الأمنيات والأفكار معكم، نتشارك فيه بداية يوم جديد. يا صباح الخير،
2: يوم جديد، أسبوع جديد وصباح جديد، ويا رب البدايات الأجمل دائما تكون من حليفكم.
3: بصباحنا لليوم رح نرافقكم فري عمل، هبة طرف وإيمان شكري من وراء المايك في الإعداد والتقديم،
2: وسناء الحمود في الإخراج.

صباح الخير للي فايقين ومصحصحين واللي مو نايمين بقى، ما بعرف شو المشكلة بتكون موجودة. الشوب، الرطوبة، تفكير الزايد، امتحانات. يلا التوفيق من عند رب العالمين أكيد للكل يا رب.

0: خليكم صادين دائما لحتى تستغلوا أي لحظة حلوة بحياتكم، ما تمرقوا لحظة جميلة بتمرقوا بيومكم أو بحياتكم بشكل عام بشكل عابر. دائما حاولوا تعيشوا اللحظة بكل تفاصيلها، ما في لحظة حلوة بتمرق بترجع بتلعاد مرة تانية. قدروا نعمة الفرح اللي بتعيشوا بيومكم، قدروا نعمة الأشخاص اللي بتحبوهم والأشخاص اللي بيكونوا كتير مناح معكم، وحافظوا عليهم قدر المستطاع. دائما إيمان دائما نحن بتمر لحظة بتكوني مبسوطة فيها، بتمر عليها فترة منيحة، بتصير بتتذكريها يمكن أحيانا هيك بقصة بتقولي يا ريتني لسه هيك يعني عشت تفاصيلها أكتر، لأنه اللحظة الجميلة عن جد بتمرق ما عاد بتتكرر.
1: أو ممكن تكون كمان هاي اللحظة هي ذكرى جميلة فتخليكي ترجعي تبتسمي وتفرح. صح. يعني أو ترجعي تحاولي تجدديها للحظة.
0: والحلاوة لما الواحد بالفعل بيكون مقدرة بوقتها لحتى. صحيح. يحس حاله أنه

0: أنا ما روحت هيك.
1: وهي يمكن لما أنت بلشتي أنه الواحد فعلا لما يكون قادر يلتقط هاللحظات أو هي الأوقات إذا بنقدر نقول، إن كان لحاله أو إن كان مع أشخاص بيحبون، أو حتى يمكن يكونوا أحيانا أشخاص جداد بحياتك أو فجأة لقيتيهم، بس هي أوقات جميلة.

يعني انت ذكرتي سناء طرحني ارضا، عم دقق على كلمات الاغنيات يعني بدون مقارنه، انا كنت عم دقق على الاغنيه اللي قبل، فانه نربي حنان، فعلا فينا نربي الحنان جواتنا؟ سؤال قبل ما يطرحنا ارضا بالحياه ومع معت الحياه.

0: يبعد الدمع والحزن عنكم دائما مستمعينا، دائما هيك بلشوا صباحاتكم بتفاؤل بسعاده بطاقه ايجابيه، ويا رب يكون الصباح واليوم كله على مزاجكم وعلى مرأكم ويكون مليان بالتفاؤل وبالسعاده وبراحه البال
1: يا رب. امين.

0: خلص ما يعني شو بدنا نقول سنة خلص
1: الكلام.
0: نسكر
1: سكت الكلام
0: سكت الكلام. بدنا نقول إن شاء الله يكون صباحكم رايق معنا لليوم. أكيد مرافقينكم بفقرات عديدة متنوعة رح تكون مرافقتنا للعشرة وربع, وأكيد يا هلا بكل مين انضم لإلنا على الاستماع عبر أثير إذاعة دمشق. تحياتنا الصباحية لكل مين عم يبعث لنا مسجات الصباح, أيضا رح نكون مع أكيد عبر الواتساب, ونقول دايما يا هلا بالجميع.

0: بهذا الرواق وبهذا الجمال بلشنا صباحنا، ويا رب هيك يعني مع حرارة الجو العالية نكون هيك عم نحاول قدر المستطاع نخفف
1: نلطف الأجواء
0: ومن وطأة هاي الحرارة العالية. ما بعرف حسب ما يقال يعني وحسب ما يتم تداوله أنه هاي الموجة حتكمل أسبوع وعشرة أيام، ولكن يبقى الجواب دائما المعلومة الصحيحة تؤخذ من أهل الاختصاص. لهيك حيكون معنا اتصال حاليا من مديرية الأرصاد الجوية، ومعنا الأستاذ جعفر يوسف المتنبئ الجوي. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا استاذ جعفر.
2: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك استاذ جعفر.
2: اهلا وسهلا.
1: هل عم يقولوا ختامه هاي بشهر اب ولا لا، يعني حال الطقس هيك رح يستمر؟
2: هلا والله يعني نحن متعودين على دائما هيك باخر اب دائما بيكون في عنا هيك
1: اصدقاء توديعة مثل ما بيقولوا.
2: توديعة تقريبا. والله يعني اللي رح تستمر يعني هذا الاسبوع يعني رح تبقى الاجواء حاره لحاله شديده حراره المناطق الشرقيه. فيعني حاليا يعني حرارات عم تكون اليوم في عنا انخفاض بالتصيف في بعض المناطق، ممكن يكون معدل درجتين بعض المناطق درجة، في بعض المناطق عم تكون 3 درجات.
1: هلا قلنا وين لحتى نروح دغري؟
2: هلا في انخفاضات كبيرة يعني مثلا خليني أخذ لك مثلا بالمناطق الوسطى في انخفاض منيح 3 درجات بحدود 3 درجات. ببعض المناطق الساحلية حدود 1 درجة، بالمناطق الجنوبية 1 لـ2، يعني هيك يعني الانخفاض اليوم يعني حيكون طفيف، لكن رح تبقى درجات حرارة عم تكون أعلى من معدلتها، حول معدلتها أعلى بقريب بحدود 1 لـ3 درجات مئوية اليوم. أجواء حارة نسبيا حارة بالمناطق الشرقية.
0: طيب وهي الارتفاع بدرجات الحرارة لإمتى حيكمل معنا أستاذ جعفر؟
2: هلا مبدئيا رح يكون في الأسبوع الحالي يعني أغلبه يعني رح يكون موجة الحارة، هاي موجة حارة مستمرة معنا يعني حتى نهاية الأسبوع. تقريبا أو حتى يعني مطلع الأسبوع القادم نكفي معنا هذا الجو، لكن مثل ما ذكرت اليوم انخفاض طفيف عن درجات الحرارة، لكن بكرة راح يعني تعود الارتفاع بدرجات الحرارة لتكون أعلى معدلات بحدود 2 لـ4 درجات مئوية، أجواء حارة لشديدة الحرارة في المناطق الشرقية. هذا أجواءنا حتى نكفي معنا نهاية الأسبوع. طبعا خلال ساعة الليل عم تكون أجواء يعني نوعا ما معتدلة لطيفة وخاصة المرتفعات الجبلية. اللي عم يزيد يعني الامور وطئة هي ارتفاع نسبة الرطوبة يعني عم تكون بشكل عام يعني مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، فبالتالي الحرارات الشعور الحقيقي رح يكون يعني زائد بهي الفترة. طبعا مع احتمال تشكل ضباب في اجزاء من المنطقة الجنوبية والوسطى خلال ساعة الليل والصباح الباكر، دائما يعني نحذر من المناطق في بعض المناطق اجزاء من المنطقة الوسطى يعني طريق دمشق حمص يعني في منطقة مناطق القلمون، هاي ممكن تكون تتعرض خلال

0: عتلي الصراحة لكن لا تتكل ضباب في هذه المناطق. أيضا في أن نشاط على سلالة الرياح الغربية تكون يعني ممكن تتجاوز اليوم 55 كيلو متر في الساعة في بعض المناطق الوسطى والشمالية الغربية وبعض المرتفعات الساحلية وأجزاء من مناطق الجنوب الغربي. يعني يكون في أنا خلال ساعات بعض الظهر نشاط على سلالة الرياح خلال اليوم وبكرة ممكن تتجاوز في بعض المناطق ل 60 كيلو متر في الساعة خلال ساعات بعض الظهر، وبالتالي هي بتؤدي إلى يعني حدوث
1: ترطيف
0: الأجواء بهاي المناطق مثل ما ذكرت. يعني اليوم في عندنا انخفاض واضح من هاي المناطق في المناطق الوسطى الساحلية الشمالية عم تكون يعني انخفاض بحدود 2 درجتين ل3 درجات مئوية
1: في الجنوبية أقرب شيء لنا قلت من 1 ل2 درجة يعني
0: اليوم انخفاض معدل درجة
1: درجة بدمشق.
2: طيب استاذ جعفر فينا نعتبر انه هاي الموجه هي حتكون الاخيره بفصل الصيف ولا لا ننطر شيء كمان لقدام؟
0: هلا دائما نحن بنعرف في مثل يقول بين تشرين اول تشرين ثاني صيف
2: اخر صح،
0: فهي يعني حاليا ممكن يعني خلال ساعه الليل ممكن نشهد يعني انخفاض واضح خلال الفتره القادمه كون يعني حاليا الشمس عم بالتالي النهار عم يخسر شوي طاقة الشمس عم تنخفض نوعا ما، وبالتالي عم يكون رح يكون فينا بالايام القادمه اعتبارا يعني ب اول ايلول او ايلول رح نشعر ببروده خلال ساعه الليل، لكن خلال ساعه النهار ممكن نشهد ايضا ارتفاعات بدرجات الحراره.
2: تمام.
0: فبالتالي يعني ناخذ فكره عن درجات الحراره
2: المتوقعه
0: اليوم في دمشق متوقعين 38 ل 21 خلال ساعه الليل، المرتفعات الجبليه عم يكون فيها 28 ل 12 خلال ساعه الليل، في درعا 35 ل 21، سويلات 32 20، حمص 23 22، في حماه 36 23، مناطق الجزيره 40 26، المناطق الساحليه عم تكون 29 ل 25، لكن ارتفاع نسبه الرطوبه رح يشعروا ببعض يعني الضيق في هاي المناطق والمناطق الساحليه عم يكون الرطوبه مرتفعه. بنكفي معنا بمناطق شمالي في حلب 37 22، في ادلب 33 24، مناطق شرقيه عم تكون 42 بدير الزور 27 خلال ساعه الليل، واخيرا منطقه الباديه 39 ل 24. يعني بشكل عام هي اجواء حاره لحاره، حاره نسبيا لحاره خلال حتى نهايه الاسبوع ونطلع الاسبوع القادم.
1: نعم. بعين الله مثل ما
2: بيمروا استاذ جعفر.
0: يعني ممكن يكون في يعني خلال ساعات الليل نشهد يعني تلطيف بالجو خلال الفتره القادمه، لكن نهارا عم تكون اجواء يعني حراره نوعا ما مرتفعه.
1: عم تحاول تهون علينا.
2: عم بيحاول استاذ جعفر.
1: يلا مدة صيف.
0: الحمد لله يعني الامور السنه هيدي السنه الصيفيه انا برايي كانت من اقل يعني صيفيه يعني بشكل عام نوعا ما
1: صيفيه بمعنى الكلمه يعني هي نقدر نقول، بس انه كانت يعني الحمد لله رب العالمين يعني تلطف فينا فيها
0: خلال العشر سنوات. بتتوقع هيدي اخص صيفيه رح تربط قبل الحر بالنسبه للحر كانت هي السنه. يعني ناخذ معدلات نحن بدمشق يعني نادرا ما تجاوزت ال 40 السنه، يعني تجاوزت بحدود مره او مرتين خلال السنه، فبالتالي يعني كانت الاجواء يعني طبيعيه بالنسبه لهي الصيفيه. انا بتوقع هي الاقل يعني
1: بطبيعه يمكن هي الرطوبه اللي عم تخلينا نحس
0: الرطوبه الزائده هي اللي عم تخلينا نشعر بشعور زائد كبير بالحراره، فبالتالي ان شاء الله يعني الايام الجايه ان شاء الله نشهد يعني اجواء لطيفه
1: ان شاء
0: ممكن
1: الله
0: ممكن مطلع الاسبوع القادم نشهد يعني انخفاضات
1: ان شاء الله. شكرا كثير على كل هذه التفاصيل تعبناك معنا استاذ جعفر يوسف المتنبي الجوي، تحياتنا لك لكل العاملين بالارصاد الجويه، يعطيك الف عافيه ونهارك سعيد ان شاء الله.
0: يسعد صباحك.
2: يعطيك الف عافيه، سعد صباحك.

0: صباحكم سوري من إذاعة دمشق، ناطرين نسمع أصواتكم على 098-781-0950 برسائلكم على الواتساب و 225-4446 و 225-3477. هيك أسهل. ناطرين نسمع أصواتكم أكيد، اتصالاتكم، وأكيد لازم تعرفوا بالبداية شو موضوعنا لليوم.
1: صحيح.
0: وشو التفاصيل اللي رح نحكي فيها، بس قبل حابين نخبركم هيك مجموعة من الأخبار و الشغلات اللي بترفع الضغط. اعذرونا بقى.
1: مثل درجة الحرارة العالية.
0: مثل درجات الحرارة. كمان هيك سنة. دوما نقول السبب.
1: ولكن الدراسة القادمة عم تحكي لنا عن عادات يومية دائما أحيانا هيك بتكون موجودة بحياتنا، عم بتكون مسببة لارتفاع ضغط الدم، فلهيك نحن رح نشوف شو هي هاي العادات لحتى نحاول قدر المستطاع نتجنبها كرمال نحافظ على استقرار بضغط الدم.
0: هلا نحن يمكن كنا عم نمزح نقول درجات الحرارة، بس هو فعلا ارتفاع الحرارة.
1: والله ما نمزح أبدا،
0: ممكن يرفع الضغط. هلا في كتير ناس بتتوسوس بقياسة الضغط، فاليوم اللي عم يسمعونا مو دغري تجيبوا جهاز الضغط وتقيسوا كذا هيك، لا يعني عم نحاول انه هي عبارة عن هيك بعض نصائح من الدراسة. صحيح. او شو انتجت هالدراسات
1: تماما
0: لحتى هيك نحط ببالنا ونعمل احتياطنا ما يرتفع ضغطنا خلال النهار، نبعد عن هاي الممارسات.
2: نشفت اللي دم ولو
0: رفعت اللي

0: هلا هو بشكل عام إيمان دائما ارتفاع ضغط الدم مرتبط بشكل تلقائي، دائما بيقولوا لك انه عم تاكل ملح، يعني معروف هي ارتباط ضغط الدم بتناول الملح، هذا شيء كبرنا عليه. يعني
1: مظلوم الملح برايك ولا لا؟
0: هلا هو والله اكيد يعني له كتير تأثير بموضوع ضغط الدم. أكيد دائما بيقولك أحضر الأبيضين، السكر والملح، والملح بالفعل له تأثير كتير كبير بارتفاع ضغط الدم، وهذا الشيء يعني مثبت علميا بشكل
1: يمكن
0: عام.
1: يمكن كمان لأنه نوع الملح اللي عم ناخده ما بيكون نوع صحي، فيمكن يكون إلى هذا تأثير كمان لسه مضاعف.
0: طبعا فهو بشكل عام يرتبط ارتفاع ضغط الدم بأذهان كثيرين بالإفراط بتناول الملح أو قلة النشاط البدني، إلا أنه الصورة أوسع من هيك بكتير. هناك عادات يومية بسيطة قد لا يلتفت إليها البعض، مثل النوم غير الكافي، إهمال شرب الماء بانتظام، أو حتى التوتر المزمن، يمكن أن تسهم تدريجيا برفع مستويات ضغط الدم دون أن يشعر الشخص بذلك.
1: إذن ارتباط ارتفاع ضغط الدم بالملح هو يعني هذا شيء صرنا طبيعي بالنسبة لنا، فأول شغلة هي لأي إنسان
0: يبتعد قدر المستطاع، خاصة اللي عندهم أساسا يعني ضغط الدم مرتفع.
1: ما بيحطوا ملح أبدا، في كتير من الناس كتير. يعني خلاص امتنعوا عن الملح.
0: صح.
1: بس ترى شو الشيء اللي لازم يعوضوه بالملح؟
0: تمام.
1: يعني كمان الجسم بحاجة للأملاح
0: طبعا،

0: إذا مع مرور الوقت السلوكيات الصغيرة اللي يمكن نحن ما نعتبر أنه هي مؤثرة ولكن تكون إلى تأثير وممكن أن تساهم في زيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ما عم تقول الدراسة، وهذا يجعل أمراض القلب والأوعية الدموية والانتباه للتفاصيل اليومية جزء أساسي من الوقاية الصحية. فشو هي القصص اللي لازم ننتبه لها؟ نبدأ فيها حسب الدراسة بتقول قلة النوم
1: تأتي على رأس القائمة لأنه خلال النوم ينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي، لكن النوم المتقطع اللي كتار بيعانوا منه أو أقل النوم أقل من 7 ساعات ليلا يجعل الضغط مرتفعا لفترات أطول ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن. طبعا لتحسين جودة النوم ينصح بتجنب الوجبات الدسمة قبل النوم بساعتين وممارسة النشاط البدني وتوفير بيئة نوم هادئة باردة ومظلمة.

0: الاحتمال الثاني أو الشيء الثاني اللي بتأكد على الدراسة هو تخطي وجبة الإفطار، اللي ممكن أيضا تخطي هذه الوجبة يسبب ارتفاع بضغط الدم. تشير بعض الدراسات إلى أنه تخطي وجبة الإفطار بانتظام قد يرفع من مستوى هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، وهو ما قد يرتبط بدوره بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تمهد لأمراض القلب والسكري، للأسف السكتة الدماغية.
1: شرب الماء، هذا الموضوع اللي كتير من شدد عليه، لأنه يساعد الترطيب الجيد على الحفاظ على تدفق صحي للدم، بينما يجعل الجفاف ولو الطفيف يجعل القلب يبذل مجهودا أكبر لضخ الدم، ما قد يرفع الضغط مؤقتا. طبعا ينصح الخبراء الرجال بتناول ما لا يقل عن 15.5 كوب من السوائل يوميا، والنساء 11-12 كوب من الماء على الأقل يوميا.

0: يعني مهمة صعبة منها سهلة انك تشربي كل كمية المي.
1: لا في فكرة وين ايه معلش انهم دائما بيشددوا على بيحطوا يعني عدد معين من الاكواب يومين لانه في اشخاص ما بيحسوا بالعطش فبينسوا
0: صح.
1: مو معنى اذا جسم ما طلب المي ما بنشرب هو المؤشر انه الجسم بده مي احيانا هو العطش فلما الواحد بيعطش بيروح بيشرب مي ولكن حتى لو ما حسينا بالعطش المفروض ناخذ الكميه اليوميه الموصى بها من الخبراء من المياه.
0: هلا يمكن احنا عم نذكر هذه الدراسه باسبابها اللي ممكن او هذه النقاط المهمه انه لحتى نذكرها لانه في بعض الناس ممكن يكتشفوا انه عم يرتفع ضغطهم او عم يحسوا انه هن مثلا يعني غير متوازنين مثلا او في شيء مضايقهم بصحتهم بس عم يدوروا على السبب.
1: تمام
0: ممكن تكون هي يعني اذا راجعوا انفسهم مع هذه الاسباب اللي عم نذكرها تكون واحده من هذه الاسباب. اكيد نتمنى لهم الصحه والعافيه. احدى هذه الاسباب ايضا واللي يمكن ما بننتبه لها لبعد حين هي طول ساعات العمل دون راحة. العمل لساعات طويلة دون فواصل راحة قد تؤدي إلى توتر مزمن يرفع ضغط الدم تدريجيا لذا ينصح بأخذ فترات راحة قصيرة متكررة حتى لو لم تتجاوز 10 دقائق لتمديد الساقين أو المشي قليلا أو الاستماع لأغنية مفضلة.

0: بالاضافه لموضوع طول ساعات العمل اللي احيانا بياكدنا هيك الشغل وما يعني ما بنحس على حالنا انه احنا قديش قضينا بالفعل وقت، وبالفعل بعد ما نخلص بنحس انه في هيك شيء لبكه كركبه بجسمنا، فهو بالفعل بيكون ارتفع ضغط الدم نتيجه الارهاق، ارهاق الجسم. على العكس تماما الخمول ايضا تماما هي النشاط الزايد او الاستهلاك الزائد للجسم، ايضا الخمول البدني بيكون مسبب كثير كبير لضغط الدم، لانه يعد الحفاظ على الحركه المنتظمه من افضل الوسائل لضبط ضغط الدم، اذ يوضح استاذ بطب القلب بانه قله النشاط البدني والجلوس لفترات طويله قد يساهمان بارتفاع ضغط الدم عبر تقليل تدفق الدم وزياده تصلب الاوعيه. طبعا توصي جمعيه القلب الامريكيه بممارسه 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من النشاط عالي الشدة مثل الجري.
1: يعني ساعاتكم الذكية إذا معكم بتسهلكم.
0: تماما.

ولما بدك تسأل قلبك ماله كمان بدك تنتبه لموضوع التدخين والإفراط في تناول السكريات، يعني مو بس الملح، السكر كمان هون. فيرفع التدخين حتى لو كان لسيجارة واحدة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب فورا، ويزيد

0: على المدى الطويل من خطر تصلب الشرايين، وبالمثل يرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة بزيادة خطر السمنة وارتفاع الضغط خاصة عبر المشروبات الغازية. لذا توصي الجمعية بألا يتجاوز الرجال 9 ملاعق والنساء 6 ملاعق صغيرة، ولضبط ضغط الدم. أيضا في مجموعة من العادات اللي لازم نعدلها بحياتنا، يعني نعتبر استراتيجيات بالحياة لحتى كمان نتفادى ارتفاع ضغط الدم أو الوصول لهذه المرحلة. يعني تكون حالات هي عادات يومية
1: لكن المفروض يعني وهي متاحة، خلينا نقول يعني بالإيدين، وخاصة موضوع التركيز على أغذية معينة، زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، موضوع جدا مهم للحفاظ على مستوى معين من ضغط الدم، مثل الموز والبطاطا الحلوة، ولا ننسى الأكثر من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل المكسرات، وتقليل الصوديوم عبر الحد من الأطعمة المصنعة اللي دائما منحذر منها.
0: هي مو بس كمية أملاح كبيرة،
1: جدا في أملاح كتير، فبتساهم برفع ضغط الدم عدا عن تأثيراتها الكتيرة على كل أعضاء الجسم. ولا ننسى أكيد إدارة التوتر بتقنيات كتنفس العميق والتأمل.
0: وذكرتي موضوع البوتاسيوم، الدراسة كمان بتقول أنه دائما ترتبط النصائح التقليدية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بخفض استهلاك الصوديوم فقط، إلى أنه أدلة علمية حديثة تكشف أنه زيادة تناول البوتاسيوم قد تكون لا تقل أهمية عن ذلك. نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم في الجسم قد تكون مؤشر أدق لصحة القلب والأوعية الدموية من الاكتفاء بمراقبة الملح وحده. فيمكن كتير مهم هذا الشيء، وذكرتي مثلا الأغذية اللي فيها أو الغنية بالبوتاسيوم، يمكن يعني هي بمتناولنا نوعا ما، البطاطا الحلوة، الموز والحبوب الكاملة. يعني صحة والعافية للجميع
1: إن شاء الله.

0: هلا بدي اقول شغله لسنا، بما انك يعني من محبي ومستمتعي دائما بالمطرب الراحل الكبير فهد بلان، فهلا اذا بدنا نسالك صراحه، طب من اجمل الاغنيات، اكيد انت بتحبي كل الاغنيات، بس اجمل اغنيه لك بالنسبه لك؟ يلا سمعينا.
1: هلا يلا نسمع.
0: بس نقول صباح الخير لكل اصدقاء، صباحكم سوري، سعيد صباحكم، عبر رسائلكم على الواتساب الرقم اللي اخره 414، صباح الخير. كمان صباح الخير من ياسر، يسعد صباحك، صباح النور يا ياسر. صباح الخير بلدنا من أزمير أبو عمر، منصبح على الكل، صباحك وصباح الخير لكل عم يسمعنا يا أبو عمر، يسعد صباحك. أبو محمد من عرطوس كمان يسعد صباحكم بريحة الياسمين، صباحك خير يا أبو محمد.

0: مصطفى سينكي، يعني اذا صباحك مبلش بهذا الجمال بهالصوره اللي بعت لنا اياها، اذا هي الصوره حقيقيه فنيالك على هيك صباح مع الورد والخضار، يسعد صباحك دائما. وشكرا على الصوره الجميله اللي عباره عن هيك يعني رفع معنويات وطاقه ايجابيه جميله جدا جدا.
1: اشرحي لهم الصوره
0: عن جد.
1: هي شغل ايد على ما يبدو
0: كانه هلا انا ما عرفت شو عم تشرب، يعني هي مو قهوه،
1: زهورات
0: يمكن. اي مع الصباره وهالورد الملون،
1: والحجار
0: يعني
1: الحلوة.
0: الحجار الحلوة صح
1: فوق طاولة، كأنه هي قصيص زريعة فوق لوح من البلوم.
0: إعادة التدوير،
1: إعادة التدوير
0: قديش حلوة عن جد. برال عبيد من دير الزور، يسعد صباحك. عم بيقول يوم نصحو به ليخبوه القدر لنا علّه يكون جميلا وما نتمنى به خيرا لنا ولمحبينا. يسعد صباحك دائما يا براء. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول صباحكم طيب إيمان وهبة وكافة الأحباب، صباح سوريا التي مهما أثقلتها الأيام تبقى قادرة على أن تزرع وردة في قلب التعب وأن تبتسم رغم كل شيء. إن شاء الله يا رب تبقى سوريا عنوان للأمل والتفاؤل. صباح الخير صباح الأمل، تحياتي لألكم ولأبو معتز وأبو عبدو كل المستمعين. هاي الرسالة وصلتنا من سنديانة زاما. يسعد صباحك، يسعد صباح الحلوين. حنان الزعتر يسعد صباحك، عم بتقول الدنيا حلوة بتستاهل نعيشها قدر الإمكان سعداء، وأنا بحب الحياة لأنه رح تعطيني كل شيء حلو.
1: حلو إن شاء الله يا رب جميعا.

0: صباح يوم جديد ودورة برامجية جديدة، صفحة جديدة. نقول يا رب تجعل المحبة والاحترام والصفاء بنفوس الشعب السوري لنشعر براحة النفس والسعادة. وتحياتي للجميع من أم أنس. يا رب أمين إن شاء الله يا رب للجميع. كمان صباح الخير على يا خالد أبو دياب، صباح النور، ضحكتنا. صباحكم هو نحن شهينا يكون معنا بالإذاعة. أهلا وسهلا.
1: لا واضح يعني قديش هو هيك يعني متحمس من هاي الملصق اللي بعت لنا يا، فان شاء الله يا رب دائما
0: ان شاء الله بعمل لكم قهوه او اي شيء، المهم كون معكم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، نحن من ضيفك القهوه.
1: اكيد ان شاء الله شمك بنكسبك بالاذاعه. يسعد صباحك.
0: تعال نرقص على اغنياتك يا سناء.

0: رسالة من السلطان أم علي عم بتقول صباحكم سوري مع الأصوات إيمان وهبة، عم بتقول الشكر والتقدير على برنامج لمسة حلو كتير. طبعا البرنامج لمسة من إعداد وتقديم الزميلة إيمان بالدورة البرامجية الجديدة، وشي حلو بالفعل لما بيكون هيك المستمعين مترقبين ومتابعين لكل جديد
1: ومقيمين كمان.
0: تماما تماما
1: تماما
0: هذا الشيء بخلي هيك نرفع المسؤولية أكثر ونكون دائما عند حسن ظنهم، وتكون إذاعة دمشق دائما السباقة بطرح أفكار جديدة وبرامج جديدة عم تنال رضا المستمعين. طبعا عم يصبحوا كمان عملية الإخراج سناء حمود، عم تطلب السلطانة على أغنية حافية القدمين لكاظم الساهر تهدية لحنان وعلي بن صلنفير وعلاء.
1: شكرا يا أم علاء.

يعني دعاء جميل وبيحكي كل شيء ببالنا. يمكن هبة كل حدا فينا صبحيات أو بأي وقت حتى بيكون بباله هاي الأفكار الموجودة. شكرا معروف خليفة على هذا الدعاء. بدي أقوله بيقول: صبحكم الله بالخير وبشركم بالخير وجعل أيامكم كلها على خير، الحمد لله على حياة يدبرها الله برحمته. اللهم إن استودعنا كأنفسنا من ذل الحياة ومن ضجيج التفكير، عوضنا عن كل شيء أحببناه فخسرناه، اللهم لا تشغلنا ولا تعلقنا بشيء لم تكتبه لنا، وقدر لنا كل فرح لم نتوقعه يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.

0: نحن مكملين معكم صباحنا السوري لهذا اليوم. بعد قليل رح يكون معكم الزملاء لحتى يكونوا بآخر مستجدات الأخبار. نعم بعد الموجز.
1: في موجز.
0: ما في موجز.
1: لا
0: تسعة وربع.
1: كنت إجازة.
0: أنا كنت إجازة. لا في تطورات أنا ماني بطلع عليها. تسعة وربع ملغة.
1: رح نكون مستمرين ومكفين.
0: تمام.
1: ورح نكون هلا مع موضوعنا أكيد والاتصالات رح ناخدها. بس كمان مذكركم انه في معنا فقرة التوب 5 اليوم باخبار غريبة اعلى واغلى واغرب
0: اشياء. توب 5 اللي عم تكون من اعداد الزميلة سمر حسن, وايضا رح يكون معنا رسالة من الزميلة.
1: اي اول مفاجأة لك بعد الاجازة.
0: اي تماما.
1: حلو لما ترجع الاذاعة
0: كنا دائما متعودين على التسعة وربع نقدم زملائنا بالاخبار لحتى هيك طلعونا على مستجدات الاخبار على جميع الساحات المحلية والاقليمية والدولية. ولكن مكملين معكم نحن بصباحنا السوري لهذا اليوم. مثل ما ذكرت ايمان قبل قليل توب 5 حتكون معنا على 9:30, وايضا معنا رساله من الزميله ألفت سليمان باستعدادات والتحضيرات لمعرض دمشق الدولي. هي الفعاليه المهمه يعني اللي دائما ننطرها كل سنه, فخليكم معنا لحتى تواكبوا كل جديد عبر اثير وشاشه اذاعه دمشق.

0: معكم على الهواء يعني كنا عم نجرب يكون على الهواء ولا لا، فكمان بدنا نقول لكل مين انضم لنا استمع، يلا ناطرين نسمع اتصالاتكم على 225-4446 و225-3497، وما تنسوا تشاركونا ايضا بفقره التواصل معكم لليوم بموضوعنا لليوم هبه، يعني طبعا حديث عن موضوع العزله والاختلاط بالاخرين، هو يعني بيشغل بالنا كثير احيانا
1: دائما. صحيح، موضوع العزله والنقيض لها هو المخالطه الزائده، فنحن وين عم نكون يا ترى، هون ولا هون، ولا نحن عاملين توازن واعتدال ما بين بين؟ هذا موضوعنا رح يكون موجود معنا اليوم. لا تبالغ في العزله ولا تهلك نفسك بالمخالطه الزائده، اختر معارفك بعنايه، لا يهم كم شخصا تعرف، المهم كم شخصا يستحق المعرفة. هيك يقال، ولكن احنا سؤالنا لهذا اليوم، انتم مع العزلة ام المخالطة الزائدة؟ ويا ترى شو المعايير او شو الاسس اللي كل شخص بيحطها وبيبني عليها يعني انه يكون عنده معارف جديدة؟ يا ترى شو معرفة. تماما، انا ما بدي اختار شخص، هذا الشخص بدي ضمه لدائرة معارفي، شو الامور اللي براعية، شو القصص اللي بيمشي عليها كرمال يصير هذا الشخص من معارفي او من اصدقاء؟
0: يمكن نقسم بالحالة الطبيعية لطرفين، ناس بتحب انه تكون لحالها اغلب الاوقات، طبعا ما فينا حدا يكون لحاله بكل الوقت.
1: صحيح،
0: فاغلب الاوقات تختار العزله، بتختار انه تكون منفرده، او يمكن تستمتع حتى انه تكون لوحدها بالبيت بعطله او بعد الدوام، يعني ما بتحب انه ترجع تطلع من البيت. والمقابل بتلاقي في ناس لا، ما بتتحمل تقعد بالبيت، او ما بتتحمل ما تكون مع الناس.
1: بتعرفي ايمان، حكيتي نقطه كثير مهمه، في عالم الشخص هذا يعني خلينا نقول موظف وعنده ساعات عمل يوميه، فبيجي بنهايه الاسبوع عنده يوم عطله او يومين، بفضل يقعدهم بالبيت ما يتحرك ولا يشوف حدا ولا شو، بدي ريح راسي، بدي استرخي، ما بدي اشوف حدا، بدي ارتاح من الضجيج. بالطرف الاخر بالفعل في اشخاص كمان عندهم دوام كل يوم، وبيجي نهايه الاسبوع ما بيتحملوا يقعدوا بالبيت، بيضوجوا، بيتضايقوا، احيانا بيكتئبوا. فسبحان الله، ما بعرف هي شو القصص، إلى علاقة بالطبع، إلى علاقة بالحالة النفسية، إلى علاقة بتكوينة الشخص نفسه. فهذا الموضوع نحن اليوم راح يخبرونا عنه.
0: هي هون يمكن النشاط والحيوية، أو يعني احتمالية كسرة التفكير يمكن كمان تلعب دور عند هدول الأشخاص اللي بيكون في عندهم نشاط زيادة.
1: صحيح،
0: فبيحبوا دايما يكونوا مع الناس، بيستلهموا منهم، بيحبوا يحكوا معاهم، يفضفضوا. بالعكس الشخص اللي يمكن بيميل للعزلة فبيحب أنه يكون هيك عم يعيش مع أفكاره، مع أحلامه وخيالاته.
1: شكلك أنت من العزلة.
0: والله من العزلة.
1: والله أنا كمان
0: أعتقد ذلك. كنت ايه صحيح
1: قالكي ما بعرف، يعني بحس انه الاكثريه يميلون الى هذا الموضوع. طبعا موضوع الراحه، طبعا انا عندي عطله لازم اقعد استرخي بالبيت، غير اللهم اذا كانت العطله طويله وفي اجازه طويله مثلا، فلا بيحب انه مثلا يقضيها مع العيله، يطلع يتفسح. ولكن اذا كانت عطله نهايه الاسبوع دائما،
0: هل انت بتمشي يعني عنده اطفال؟ اكيد بتمشي على حسب ما بيريدوا الاطفال طبعاً. وكيف كيف ممكن انه نكون نامن لهم امورهم وتسليتهم بنفس الوقت.
1: صحيح،
0: عموما انا برايي، ما بعرف هلا اذا بيوافقونا المستمعين، انه لا العزله الكامله
1: صحيحه
0: ولا المخالطه الزائده مفيده.
1: والله بتوجع الراس.
0: بتوجع الراس. لنشوف اذا رايهم هيك مثل راينا.
1: طيب لنشوف.
0: نسمع اكيد كمان ناطرين تشاركونا برسائلكم عبر الواتساب او عبر الاتصال المباشر.

كملين معكم بصباحكم السوري لهذا اليوم. أكيد أنا وإيمان قبل شوي ذكرنا موضوع التواصل معكم المستمعين، ولكن اسمحوا لنا قبل ما نفتح اتصالاتنا ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على موضوع اليوم، نروح لرسالة من زميلتنا ألفة سليمان اللي عم بتواكب الاستعدادات والتحضيرات لمعرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي بدورته 63 هاي السنة عم بيكون تحت شعار سوريا تشرق من جديد، والمقام على أرض مدينة المعارض. طبعا المعرض رح بيكون 26 ل 28 آب مخصص للأعمال، بينما يفتح المعرض أبوابه للزوار من 29 آب لحتى 4 أيلول. تفاصيل التحضيرات والاستعدادات أكثر رح بتكون مع زميلتنا ألفة سليمان.

تحية صباحية لك هبة، وتحية لك إيمان، لكل مستمعي إذاعة دمشق. طبعا تستعد سوريا مقبلة لاستقبال الدورة 63 من معرض دمشق الدولي، تنطلق ب 26 آب الجاري ومستمرة حتى 4 من أيلول عام 2026. طبعا منح منظمو المعرض تغطية خاصة للإعلاميين الفرصة للمشاركة في تغطية التحضيرات الجارية لمدينة المعارض للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق الفعاليات. طبعا يشارك في معرض دمشق الدولي نحو 1000 جهة تمثل ما يقارب 60 دولة. تشمل المشاركة شركات محلية عربية دولية ووزارات وهيئات ومؤسسات عامة وغرف تجارة ومجالس أعمال، إضافة إلى جهات استثمارية وخدمية وحرفية. طبعا ما زالت قيد التجهيزات الأجنحة العمل متواصل ليلا ونهارا. طبعا كل الشكر لكل الجهات ولكل العمال ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا لتجهيز هاي الأجنحة والتواصل ليل ونهار للاستعداد لانطلاق معرض دمشق الدولي. طبعا قائمة الدول المشاركة أو الممثلة حتى الآن الصين، تركيا، السعودية، الإمارات، مصر، العراق، الأردن ولبنان والجزائر وإيطاليا والهند وإندونيسيا وغيرها من الدول أيضا الأوروبية والعربية وليبيا وفلسطين. تأتي الدورة 63 بحضور دولي واسع أوسع مقارنة بالدورة 62 الماضية. طبعا شهدت السنة الماضية مشاركة 100 شركة من أكثر من 20 دولة. هذا الشيء بيعزز أهمية المعرض كمنصة للقاءات التجارية والاستثمارية وأيضا البحث بالفرص التوريد والشركات. أيضا تشهد الدورة لهذا العام إقامة منتدى دمشق الاقتصادي الأول مخصصة الأيام الثلاثة الأولى 26 و 27 و 28، هي لرجال الأعمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية لعقد اللقاءات وبحث فرص الاستثمار والشركات أيضا والشراكات على أن تتبعها فعاليات جماهيرية وثقافية. طبعا وجود مثل هذه الأجنحة ووجود مثل هذه المعارض ومعرض دمشق الدولي تحديدا سنة عن سنة، طبعا هبة وإيمان، هو يزداد بالفرص، زيادة عدد المشاركين، زيادة عدد الدول أيضا بالإضافة إلى زيادة المستثمرين. هذا ينمي الاستثمار وينمي السياحة أيضا في سوريا. نحن وخصوصا بصيف 2026 لاحظنا الإقبال الكثيف للمشاركة في معرض دمشق الدولي وأيضا مشاركة مجموعة من الدول العربية كان أو حتى الدول الأجنبية. طبعا هذه الأجنحة مخصصة

كل المؤسسات الدولة أيضا، إن كان جناح للدفاع وجناح لمجموعة من المؤسسات في الدولة. طبعا هو معرض تجاري أكيد متعدد القطاعات، يشمل مجموعة من القطاعات أيضا. معرض دمشق الدولي هي إن كانت الغذائية وإن كانت التجارية والصناعية، تمتلك أهمية كبيرة جدا. وطبعا لاحظنا نحن أيضا الإقبال كثيف والتجهيزات على أهبة الاستعداد. إن شاء الله نحن بانتظار، وأكيد إذاعة دمشق رح تكون الأولى ودائما في تغطية فعاليات معرض دمشق الدولي عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. وأكيد لكل المستمعين والمتابعين، إذاعة دمشق انتظرونا خلال أيام معرض دمشق الدولي من 26 آب ينطلق فعالياته لتغطية جميع هذه الفعاليات. كل الشكر لك هبة وإيمان، وتحية لكل مستمعي إذاعة دمشق.

0: ومن تحضيرات معرض دمشق الدولي اللي أكيد نحن بانتظارها، يعني بنهاية كل فصل صيف وبنهاية شهر آب دائما بانتظار تحضيرات، وأيضا التفاصيل اللي رح تكون مرافقة لهذا المعرض دائما رح نكون في رسائل متجددة لهذه التفاصيل عبر أثير إذاعة دمشق.
1: صحيح.
0: ودائما نقول صباحكم سوريا.

0: ووصلنا معكم مستمعينا لتوب فايف. أعظم خمس إنجازات علمية غيرت مسار البشرية اليوم رح نحكي عنها. توب فايف طبعا هاي الزاوية من إعداد الزميلة سمر حسن. نبدأ بالعد التنازلي مثل العادة المرتبة الخامسة واكتشاف بنية الحمض النووي DNA. عالمان شابان يحاولان حل أحد أعظم ألغاز الحياة، كيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل. هذان العالمان هما جيمس واتسون وفرانسيس كريك، وفي ذلك المختبر الصغير انكشفت إحدى أعظم أسرار الطبيعة، البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي. تخيلوا مستمعينا، لأول مرة في التاريخ رأى البشر شفرة الحياة بأعينهم. هذا الجزيء الصغير الذي يشبه سلما حلزونيا يحمل كل ما يجعلكم أنتم أنتم، لون أعينكم، طولكم، حتى ميولكم للأمراض. هذا الاكتشاف فتح الباب لفهم آلية الجزيئية التي تقوم عليها الحياة، ومنذ ذلك الحين ولدت الهندسة الوراثية والطب الشخصي والبصمة الوراثية التي تستخدم اليوم في حل الجرائم. فتتخيلوا أن صور وجودنا يكمن في جزء وجزيء لا يرى بالعين المجردة. بالمرتبة الرابعة كانت النظرية النسبية. هنا نلتقي بأحد أعظم العقول في تاريخ البشرية، ألبرت أينشتاين.
1: ألبرت أينشتاين اللي أخبر العالم أن الزمن ليس ثابتاً وأن المكان والزمان مرتبطان ببعضهما في نسيج واحد يسمى الزمكان. تبدو هذه النظرية نظرية بعيدة عن حياتنا اليومية، لكنها في الحقيقة تستخدم كل يوم. بدون النسبية لن تعمل أنظمة الملاحة في هواتفنا، لأن الساعات في الأقمار الصناعية تدق بسرعة مختلفة عن الساعات على الأرض بسبب الجاذبية، والنظرية النسبية هي التي تصحح هذا الفارق. بدون النسبية لن نفهم الثقوب السوداء ولن نعرف كيف يعمل الكون الذي نعيش فيه. أينشتاين غير فهمنا للواقع نفسه وجعلنا ننظر إلى السماء بعيون مختلفة.
0: بالمرتبة الثالثة جاء اختراع الإنترنت. طبعا هذا الشيء الذي لا يمكن لأي منا أن يتخيل الحياة بدونه. في عام 1989 كان مهندس برمجيات بريطاني يعمل بالمختبر الأوروبي للفيزياء الجزيئية في سويسرا، كان اسمه تيم برينرز لي. كانت مشكلته بسيطة، كيف يمكن للباحثين في المختبر مشاركة المعلومات بسهولة؟ فكر برينرز لي في حل غير العالم بأسره، اخترع الشبكة العنكبوتية العالمية أو الويب. لم يخترع الإنترنت نفسه، لكنه اخترع الطريقة التي نتصفح بها الإنترنت. تخيلوا معي للحظة عالما بلا جوجل، بلا يوتيوب، بلا واتساب، بلا إنستغرام، بلا مواقع أخبار، عالما حيث المعرفة محصورة في الكتب والمكتبات، عالما حيث التواصل مع من تحبون يعني رسائل ورقية تستغرق أياما. اليوم مستمعينا أكثر من 5 مليارات شخص يستخدمون الإنترنت يوميا، يتعلمون يعني

0: يعملون يتواصلون ويتسوقون. برنارد لي لم يخترع مجرد تقنية، لقد اخترع عصرا جديدا من التواصل البشري.
1: أما المرتبة الثالثة فللكهرباء من القرن الثامن عشر إلى اليوم. المرتبة الثانية هنا تحدث عن أم الاختراعات. المرتبة الثانية إذن للكهرباء أم الاختراعات. الكهرباء ليس اختراعا واحدا، بل هي سلسلة من الاكتشافات امتدت على مدى قرون، من اكتشاف البرق في الطبيعة إلى تجارب بنيامين فرانكلين بالطائرة الورقية إلى اختراع المصباح على يد توماس أديسون إلى محطات توليد الطاقة التي نعرفها اليوم. لكن ماذا كانت الحياة قبل الكهرباء؟ تخيلوا عندما تغرب الشمس تنتهي الحياة، لا أضواء، لا شوارع مضاءة، لا تلفاز، لا ثلاجة تحفظ طعامكم. كان الناس ينامون مرتين في الليل، يستيقظون في منتصف الليل بضع ساعات ثم يعودون للنوم. تخيلوا لا مكيفات في الصيف، لا مدافئ في الشتاء، لا غسالات، لا مطاحن كهربائية. هون كندون. أهم شيء كل شيء كان يتم يدويا. الكهرباء غيرت كل شيء، سمحت الإضاءة الكهربائية بتمديد ساعات العمل والترفيه لما بعد غروب الشمس. المصانع تحولت إلى آلات تعمل دون توقف. المدن أضاءت وأضيئت كأنها نجوم على الأرض. اليوم لا يمكننا تخيل دقيقة واحدة بدون كهرباء. الهواتف، الأجهزة، المستشفيات، المدارس، كل شيء يعتمد عليها. الكهرباء هي الدم الذي يضخ الحياة في الحضارة الحديثة.
0: كل الاختراعات الأربعة اللي حكيناها كانت مهمة، ولكن المرتبة الأولى فاز فيها البنسلين، أعظم إنجاز علمي في تاريخ البشرية. عالم

0: البكتيريا نما عفن، ولكن ما الشيء المذهل؟ البكتيريا حول هذا العفن ماتت، العفن قتل البكتيريا. فليمينغ أطلق على هذه المادة اسم البنسلين، لكن القصة لا تنتهي هنا. فليمينغ لم يستطع عزل المادة النقية، استغرق الأمر سنوات وسنوات من العمل من قبل علماء آخرين حتى تمكنوا من إنتاج البنسلين بكميات كافية. قبل البنسلين كان أي جرح صغير قد يعني الموت، التهابات بسيطة، جروح عادية، أمراض كانت فتاكة. كان الأطباء عاجزين عن علاج العدوى البكتيرية. البنسلين كان أول مضاد حيوي في التاريخ، وهو أنقذ ولا يزال ينقذ مليارات من الأرواح. لم يكن مجرد دواء، إنه رمز لقدرة العلم على إنقاذ البشرية. إنه التذكير بأن صدفة صغيرة في مختبر يمكن أن تغير مصير العالم، وبدون هذا الاكتشاف العظيم كنا سنعيش في عالم مختلف تماما.
1: وشوفي هبة كيف أنه البنسلين هو اللي تفوق على كل هذه الاختراعات، يعني كلها مهمة في الحياة، لكن أمر الصحة وموضوع الصحة طبعاً. اللي هو قادر من خلال الإنسان الذي يمتلك هذه النعمة، يعني أنه يقدر يكتشف أشياء أخرى فيما بعد. العبارة أو العبرة التي نخرج منها من هذه الحلقة، من هذه التعداد لأهم إنجازات واختراعات في العالم، أنه العلم هو أعظم استثمار يمكن البشرية أن تقوم به. و يعني لولا أسئلة بسيطة، يعني ما كنا يمكن لاحظنا هذه الاختراعات صحيح. بحياتنا، ماذا لو، كيف يعمل هذا ولماذا، هي عبارة عن إنجازات بدأت بفضول وأصبحت اكتشافات ومسيرة حياة لكل الناس.
0: صحيح، وتذكروا دائما أعظم اكتشاف لم يكتشف بعد، وربما يكون أحدكم من سيصنع التاريخ القادم.

لا تبالغ في العزلة ولا تهلك نفسك بالمخالطة الزائدة، اختر معرفك بعناية. هذه العبارة يعني نستلهم منه أنه ما يهم كم شخص منعرف، المهم كم شخص يستحق المعرفة. وهل نحن يا ترى منفضل العزلة أم المخالطة الزائدة هي الأفضل بالنسبة لنا؟ وأيضا ما هي الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار حين نختار معرفة؟

0: من دمشق مارف دمشق 225 44 46 225 44 47 وأيضا من باقي المحافظات 228 44 43
1: وبدنا نقول صباح الخير لأول اتصال معنا. ألو. أيوة.
2: يسعد لي صباحك إيمان.
1: صباحك يا هنان، أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
1: منيحة، أنت كيفك؟

0: أنا الحمد لله ما في أحلى من هيك من عدا لو ما في شوب يعني ما في
1: صيف. أنتي انتبهتي على حالك كيف قلتيها هي من عدا
0: صراحة.
1: كل شيء له حلاوته وجماله ووقته يعني تنتحمس ما عدا الصيف. حبيبه قلبي يا حنان يسعد صباحك. حبيبه قلبي وانا بالاكثر والله يسعد صباحك. قديش هيك متضايقه ومزعوجه من الشوم؟
0: والله كثير
1: انا. انت من الاشخاص اللي بيضوجوا بالشوم؟
0: ايه شو
1: بدنا نساوي؟ طيب حنان هذا الشيء بياثر عليك بعزلتك او باختلاطك بالناس؟
0: هلا احيانا بياثر والله بصراحه.
1: اللي فيها الشوم ما حلو تطلع من البيت، الواحد يبقى هيك بالبيت عم بيبورد.
0: ما فينا نبقى بالبيت، عنا شغل والله يا
1: طبعا
0: يا
1: طبعا إيمان.
0: ايه والله انا اول شيء بدي وجه صباحات جميله لكم طبعا ايمان وهبه
1: حبيبه قلبي
0: جميله، وبدي صبح كمان على فنوقة الحلوه اللي ما في اهضم منها وما في اهضم من اغانيها.
1: ايه والله
0: وبدي صبح كمان على اصدقائي سلطاني ام علاء وعلي من السلمطه ورضوان من الشاغور والدكتور نوري من الجزائر وام حسام وام
1: ان شاء الله يكونوا كلهم سامعين.
0: كل اللي على السماء يسعدني صباحكم، مو كل اللي على السماء يلي بيصبح علي.
1: بس ما قلتي لنا هلا انت من الطقس ودرجة الحرارة بيأثروا، لكن أنت بتعتبري حالك من الأشخاص اللي بيحبوا أن يكونوا منفردين لحالهم أم؟
0: هلا احذري شو إيمان؟ هلا
1: صعب احذر.
0: نحن كائنات اجتماعية بصراحة، ف يعني لازم ما نفكر فيها كثير إلا في حال إنه نحن نفذ طاقتنا خلصي، يعني راح طاقتنا هون بنحس إنه نحن لازمنا بصراحة أزي ما حالنا لنستعيد هالطاقة هاي تبعتنا.
1: حلو هو كل إنسان بحاجة لهي الحالة
0: يعني
1: لحتى يرجع هيك يبرمج حاله ويرجلج الأمور مثل ما بيقولوا، يرجع يعيد توازن لنفسه.
0: صحيح تماما. هي العزلة كمان أحيانا بتكون ضرورية لحتى ترجعنا هيك نستعيد نشاطنا والله
1: نستعيد نشاطنا ونرتب يعني أمورنا هيك بروية وبهدوء
0: نجد حياتنا. صحيح. أي صح مضبوط. فهي أنا بعتبرها هي يعني وسيلة لحتى
1: مخيلوا لي مساحة نحن بحاجتها من فترة للتانية. صحيح
2: ننطلق من جديد.
1: صحيح. شكرا يا حنان، شكرا لاتصالك.
0: يسعد لي صباحات حلوة جميلة،
1: ويوم
0: حلو بيشبهكم مثل
1: حكايتكم. حبيبة قلبي يا حنان يسعد صباحك. الله معك.

0: كمان معنا اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم.
0: صباحك يا رب. يا هلا.
1: معكم حنان.
2: كمان حنان.
0: حنان. حنانات اليوم هيك.
1: الله يحبنا عليكم ويحبنا عليكم.
0: يا رب على الجميع يا رب. اي حنان.
1: الله يسعد اوقاتكم.
0: يسعد صباحك. حنان لم تحاكينا.
1: الشام.
0: يسعد صباحك يا حنان، كيفك اليوم هيك تمام رواء؟
1: الحمد لله رواء.
0: الحمد لله دائما وابدا. خبرينا يا حنان، انت من الاشخاص اللي بيختار العزله ولا بيختار المخالطه الزائده؟ وشو الاسس او المبادئ اللي بتبني عليها هيك يعني لما حابه انت تضيفي حدا من الاشخاص لدائره معارفك؟
1: انا بشتغل الانسان مثل ما حكيت، اول شيء انه لازم يعمل دائما توازن بحياته. الاختلاط الزايد كثير كثير مع الناس يعني بالاخير حيرجع يصير مشاكل ويصير حكي، ولا انك تبعدي عن الناس. ما فينا لا نبعد ولا نختلط.
0: صحيح.
1: تصير الامور ابسطها، يعني انا ممكن اني اطلع واروح واضحك وامزح، بس بخصوصيات مستحيل انا اطلع احكيها او احكي شيء عن خصوصيات سيتي، فهيك ما بيقل المشاكل، بيقل الحكي. انا بطلع بمزح بضحك بنبسط بنغني بيعملوا كل شيء، بس من دون انه ما في داعي ان حدا يعرف عني شيء. كيف هيك يعني الحياة بتبقى متوازنة، بنفس الوقت أنا طلعت وراحت وانبسطت، بس ما أذيت حالي ولا أذيت بيتي.
2: بس

0: هو الإنسان بيجتمع مع الآخرين لحتى أحيانا يكون يفضفض معه، طبعا ما بيجتمع مع حيالله، في ناس بيكونوا هنين أصدقاء هنين ثقة أو حتى أهل، فأنه ما فينا نكون عم نريح أنفسنا لما نختلط كمان، ولا لازم نكون بس لمجرد أنه قضينا وقت مع الناس؟
1: لا بس قضينا وقت هذا بعد خبرة، بعد خبرة 40 سنة خلص، اللي تقريبا فترة 10 سنين طب خلص لهون وبس، يعني
0: سحاب على أيوة في سحاب جاهز معك
1: عطل. من بعد 100 قصة و100 مشكلة. أنا هلأ يعني خلال 10 سنين أنا كثير ارتحت.
2: يعني أنا فهمت منك حنان أنه أنت معارفك خلينا نقول بتختاريهم وبتلجأ إلى الوقت اللي أنت حابة تغيري جو.
1: أيوة بس
2: تمام،
1: أنه في عن حياتي لا خلص، في عندي أنا بيتي وبناتي زوجي، أنا بقدر صفت لهم لقلهم أحكي لهم نتشاور.
2: حلو.
1: أما ما في حدا برات البيت حدا يوقف جنبك وقت الحقيقة.
2: يعني أنت وصلتي لقناعة الأصدقاء، أصدقاء للطلعات للفوتات للتسلية تغيير الجو، ولكن أسراري وخصوصيتي بحتفظ فيها للمقربين ضمن نطاق العائلة. جميل جدا، جميل.
1: حبيبة قلبي
2: سعد صباحك وسلام لزوجك وبناتك.
1: حبيبة
2: الله معك يا حنان، مع السلامة.

0: علاج نفسي صباحي مع سناي. سعد صباحك دكتور علي من دمر أحلى. بيقول حول الموضوع التفاعل اليوم عن معايير الاختلاط وعدد المعارف، أقول ليست العبرة بعدد وكثرة المعارف، إنما بنوعية المعارف والأصدقاء ودرجة الوعي والتوافق بالمواهب بالاهتمامات والبعد عن الأشخاص المعقدين والسلبيين. سعد صباحك. حبيت هاي المعقدين والسلبيين، بس بدنا وقت لنكتشفون المشكلة. هدوء البال والطمأنينة للقلب وانشراح الصدر للجميع يا رب. صباحكم سعادة من فراس من حماي. سعد صباحكم هبة وإيمان وسناء المبدعين وكل كادر إذاعة دمشق العريقة. طيب القلب سمعونا. صباحكم سوري من انتصاري. سعد صباحك يا انتصار. صباح الخير من أبو ياسين لكل سوريا بجميع مكوناتها من ألمانيا. مهما كان المرض ينصح طبيبي بشرب الماء. حلو على موضوعنا الدراسات
1: صحيح،
0: انه مهما كان نوع المرض طبيبه بينصحه دايما بشرب الماء لحتى يعني ينضف الجسم يمكن من كل السموم اللي فيه. سعيد صباحك. الملح للصيف والسكر للشتاء. شرفي هبة.
1: هي بقى لا لازم نقراها بتمعن وبدقة. صباح الخير في لقاء الأحبة مع إيمان وهبة المهندسات والمهندسين ماريا وعباس والمخرجة سناء الحمود وكل كادر العمل في إذاعة دمشق المحترمين ونيس بسام يعقوبيان. يسعد صباحك المستمع الدائم لإذاعة دمشق. عم بيقول في دراسة طبية بريطانية من أكثر من 10 سنوات برأت الملح من ارتفاع ضغط الدم، فالأملاح ضرورية خاصة في فصل الصيف نتيجة التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة دون الإفراط في تناول الملح خاصة لدى كبار السن. وألف صحة وعافية. طبعا أنت لما عم تأكل ملح باعتدال، ملح ضروري وحكينا
0: نوع الملح يمكن قديش هو مهم، المصنع اللي احنا عم ناكله
1: طبعا، وخاصة الملح اللي فيه مادة اليود قديش مهمة للجدة وخاصة الأطفال. فنحن ما نعم نقول أنه الملح بحد ذاته مسبب لارتفاع الضغط أبدا، ولكن الأشخاص اللي عندهم ضغط الدم ينصح من قبل الأطباء ويوصى من قبل الأطباء بتقليل الملح قدر المستطاع، لأنه هنم لأن هنم أساسا عندهم مرض بضغط الدم، فلازم يحاولوا قدر المستطاع. أما الأبيض الثاني السكر، فأنا فاكهة الصيف الطازجة كافية لتأمين الجرعة الكافية للجسم من السكر. أما في الشتاء فأنا كمية السكر تختلف عن الصيف، وعلينا زيادتها لتأمين الحريرات اللازمة لنشر الدفء بالأوصال وعمل ونشاط الدماغ. ودمتم سالمين. يسعد صباحك يا ونيس من حلب.

0: ولمصطفى أبو عبده من النمسا، صباح الخير سوريا بلدي الحبيب، الله يسعدكم. بيقولوا يسعدك يا رب يا أخ مصطفى، تضل بألف خير. وناخد اتصال جديد كمان. ألو
1: ألو، صباح الخير إيمان.
0: صباح النور، يا هلا
1: سميرة معك.
0: يا هلا يا سميرة،
1: هلا يا حبيبتي،
0: محظوظين بالسيدات.
1: صباح الخير،
0: صباحنا كله
2: سوي اليوم
0: من الكادر،
1: من سناء. ما بيقولوا الناس
0: ليدي فيرست، ليدي اولويز.
2: هلا انا شايف ايوه تماما بتيل
0: طاغين على ساحة الجال اليوم كلهم بالشغل.
2: نحن اليوم بالكادر وايضا المتصلين، كلنا هيك جو انثوي.
0: هلا بس هذا السؤال سميرة عن جد،
1: بجو الصيف انه ما نمت بالليل، ما بنام بالليل، بالصيف ما بنام، ما بعرف شو يعني نوم من جو الحرارة. جاي دايخة، بس هدي عم بحكي معكم أنا دايخة، وبنفس الوقت عم بعمل ساعة متي هلا بس مشان صحصح، بس مشان أقدر فتح.
0: يلا جاكرينا هلا أنت
2: معنو والله المتي بهالشو ما بتنشرب، إنه سخن و
1: بس ما بحب
0: فيها بالشوب،
1: بس
0: طفي الشوب
1: بالشوب
2: تماما. خبرينا يا سميرة، من الأشخاص اللي بتحبي العزلة ولا بتحبي لا يكون عندك هيك جو مليء بالأشخاص ومخالطة تكون كتير؟
1: بتصدقوا إنه قال كأنه الله كاتب لي العزلة، يعني أنا قديش مخالطة عالم، بس لقيت عزلتي هي الأساس، أحسن لي من مخالطة العالم، واخترت ونتيجة العزلة صرت أختار أشخاص معينين بحياتي.
2: قلتك سميرة نحن بنوصل لهي القناعة أو نوصل لهي، خلينا نقول لهذا النمط من الحياة، بعد ما نجرب يعني كمان خلينا نقول التجربة والخبرة والتقدم بالعمر، بصير الواحد عنده هيك يعني يعني بصير على دراية أكتر بنوعية الأشخاص اللي بده يدخلهم بحياته، بصير عنده خبرة أكتر وبيعرف شو اللي بيناسبه وما بيناسبه.
1: مضبوط، وحتى إذا دخل ناس مو بيناسبه إذا راحت من حياتهم ما بيبعل عليهم، لأنه بيعرف إنه في ناس دخلت بالغلط، ولو بعدهم بيكون الله بعدهم عن طريقك، لأنه هديت خبرة
2: بيكون هاي مكسب لإله.
1: أيوة هيك، وخاصة طيب الأزمة حكايتي أنا أكل ضربات وفي تدخل رباني، يعني الحمد لله
2: الله يبعد كل الناس
0: اللي عناية رباني تنقذك بآخر لحظة
2: دائما.
1: أمين أمين، الله يبعد
0: أولادي
1: الحرام يا رب.
0: هلا يا سميرة،
1: الله يبعد فيك.
3: وحدي أنا رح أبقى وحدي، ساكن أنا ساكن لوحدي، ماشي أنا.

0: كمان ناخذ اتصال جديد. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف الصحة؟
0: اهلا وسهلا واخيرا. اهلا وسهلا.
1: اهلين، انا مروان.
0: يا هلا يا مروان.
1: يا مرحبا.
0: سعيد صباحك.
1: الحقيقة بموضوع كان حلو شيق، بس قبل ما ابدأ فيه بحب وجه تحية كبيرة ومحبة للست سناء على لطافتها وكلامها الحلو.
2: سناء ما في منا ومن صباحاتها والأغاني الجميلة اللي بتزين فيها هيك صباحنا.
1: بالفعل أكيد.
0: سناء لازم تكون قاعدة معنا صراحة هون.
1: يا ريت.
0: كنت رح تعبوا الجو كتير. أهلا وسهلا يا أخ مروان.
1: يا مرحبا.
0: هلا كمان يمكن اللي بيحبوا الاذاعه بيحبوا يكونوا لوحدهم اكثر من انه يكونوا أكيد. مع الاختلاط الزائد، صح ولا لا؟
1: صحيح 100%. انا هون استاذي بيحضرني كلام لاحد الحكماء وبلاقيه مناسب جدا يعني بحياتنا، بيقول انه لتنجح في العلاقات اتقن فن المسافات ولا تقترب الى مستوى ابصار العيوب ولا تبتعد الى مستوى نسيان المحاسن.
0: حلو.
1: يعني دائما اي علاقه انا بتقديري لازم تكون الى حد ما في الى ضوابط معينه، يعني ما تكون يعني متداخله بشكل كبير ولا تكون يعني متباعده بشكل كبير. كمان هون بيحضرني كمان قول شكسبير بيقول اهتم بمن يهتم بك أما الباقيين فرد التحية يكفي.
0: يا سلام.
1: يعني هيك أنا بشوف إنه الحياة بتكون أجمل مع الإنسان هيك. ما بعرف هذا رأيي.
0: شوف قديش لما بيكون في حياتنا إنه شخص بيحب إنه يهتم بالكل وما حدا بيهتم فيه قديش بيزعل هالشي، وبنفس الوقت لما بيكون في شخص إنه أنت وصل لمرحلة النضج هي ليعرف تقارن المسافات وإنه بيهتم فيني بيهتم فيه، بس في ناس بتحاول إنه تستغله إنه بتكتفي

0: نهتم فينا غصب عنا، فهون قديش الصعوبة عند هالشخص.
1: نعم.
0: بس فن اتقان المسافات يمكن بحاجة، يمكن عمر معين لنوصل لهال.
1: لازم يكون في مسافات. لازم يكون في.
2: مثل ما قالت إيمان سيد مروان، يمكن أعتقد الخبرة والتقدم بالعمر أحيانا والوعي والنضج الكافي هو اللي بخلينا نوصل لهي مرحلة إنه الحفاظ على أمان بمسافاتنا مع الأشخاص. ده دائما في هاي المسافة، من إلا مسافة الأمان مع الأشخاص، ما بتوقع شباب يعني مثلا بعمر العشرين أو أقل أو حتى الخمسة وعشرين يعني عندهم هاي التقنية أو هاي الآلية.
1: أكيد لأنه لسه ما أعطتهم الحياة.
2: صحيح، هذا الموضوع بيعتمد على
0: تحت عيونهم على
2: صح.
0: إدراك هاي القصص. بس يعني على الأقل نحن لما بنذكرهم إياها فيها باكرا أو نعلمهم إياها حتى منذ الطفولة لأبنائنا، فيمكن تبقى معهم للحظة شو بيقولوا الصحوة، أنه يكونوا خلص سنة مدركين لهذه القاعدة، ما يقدروا يضوعوا وقت هنا عم يبحثوا عنها وعلى ليش هيك عم يصير هاي.
1: صحيح، بس كمان لازم كمان الخبرة اللي بيكتسبها هو بنفسه كمان ممكن يتعلم منها أشياء،
2: ممكن بتعلمه أكتر.
1: أكيد ما في شك.
0: شكرا جزيلا
2: لاتصالك سيد مروان، الله معك.

0: معلش وضح بس الموضوع الأغنية اللي كنا عم نحكيها. بس أنا صراحة يعني يا أم أنس تحية لإلك، شكرا جزيلا على توضيحك هذا. بس أنه يعني فعلا بغشك اللحن أنه تفكري لفريدة، يعني تقول أنه لا هو لا بليغ حمدي. سنة عم أتأكد أنه هو ألحان بليغ حمدي أغنية شوي شوي، أما فريد في لحن ما أقدرش على كده. كمان حلوة أكيد، ويعني كل الأغنيات جميلة لفهد بلان أكيد.
1: صحيح،
0: الله يرحمه. شكرا أم أنس، شكرا على التوضيح. جميلة.

0: سلام كبير سناء من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. سلام للمخرجة المميزة دوما سناء. أجمل ما يمكن أن نصل إليه هو أن يصبح لدينا سلام مع الذات وراحة مع الآخرين، فلا نخاف من العزلة ولا نتعلق بالاختلاط، وإنما نختار المكان الذي يشبه حالتنا في تلك اللحظة، أي على بداياتنا الصباحية. يمكن ربما لا نجد أنفسنا من العزلة وحدة ولا بين الناس وحدهم، بل نجد أنفسنا في القدرة على اختيار المسافة الصحيحة بيننا وبين الآخرين. شكرا على الكلام الجميل والمهم الدكتور نوري، سعيد صباحك، تحية لك يا سناء. منه كمان اتصال جديد، نسمع صوت كان. ألو. أيوة صباح الخير،
1: أنتوا على الهواء. صباح الخير.
0: ناخذ اتصال جديد. ألو.
2: تحياتي يا صباح.
0: صباحك يا رب.
2: تحياتي مدام إيمان.
0: أهلا وسهلا يا علي، سعيد صباحك.
2: صباحك مدام هبة.
0: سعيد صباحك يا علي، كيفك؟
2: خليل ياك يا رب.
0: كيف الجو عندكم؟
2: والله يعني بالنهار شوب يعني نوعا ما، بس بالليل كثير مقبول حقيقة وبرودي حقيقة.
0: حلو.
2: لذلك أنا بشارك للصديق الغالي حنان بوجه له تحية، مشاعري الغاضي باتجاه الصيف. لذلك يعني بس يلا معلش يعني بس نتحمل هالكم يوم مشان السنين. لا
0: كله ولا. كله له ايجابياته وسلبياته، حتى الصيف يعني قديش هو مهم بكتير قصص. على الجانب الاخر قديش هو مزعج بحرارته العاليه.
2: ما بنشوف اي ايجابيه بالصيف.
0: هلا في اكثر من السوريين بيواصوا حالهم، بيضلوا يمرقوا الامور ويقولوا يلا معلش نتحمل، يلا
1: نسلك كل شيء نحن.
2: بكره بالشتويه بناخذ طاره، ما في مشكله.
0: تاخذوا طاره. اي والله اي والله. يلا ان شاء الله تكونوا دفيانين بالشتوية.
1: ما حنتقطع بالشتوية.
2: تماما.
0: مبدا.
2: صباح الصديقة الغالية حنان والسيدة والصديقة الغالية سلطان يا معلا والسيد رضوان وزوجته ومسام وكل شيء عم يسمع لي دائما متميزة.
0: خبرنا يا علي.
2: طيب هلا نحن بدنا نبحث شو السبب اللي خلانا نوصل للعزلة.
0: هلا الخيبات أحيانا.
2: هلا أحيانا هلا سيدتي العزلة تختلف عن الفسحة اللي بنقعدها مع حالنا إنه ساعة أو نص ساعة.
0: طبعا.
2: لذلك هي نحن انا مع هي الفسحه، بس لكن ما تتحول لعادي ويصير هذا الشيء روتين انه انا ادخل بعزله مطلقه

0: ما عاد انه شوف او احكي مع حدا. بدنا نبحث نحن هون في بعض الاشخاص نتيجه تعرضوا لعدة صدمات بالحياه بيقولوا لك انا خلص انه خلص بيكفي لهون، انا ما عاد بدي ادخل باي علاقه، بدي اكون منعزل بنفسي مع ذاتي، ما بدي اشوف اي حدا. تماما هي العزله سيدتي يمكن مع تقدم الايام اذا استمرت لفتره طويله قد تنعكس علينا سلبيا، وممكن نحن تحولنا لامراض نفسيه. يعني احيانا بصير عندنا فوبيا من الاشخاص الاخرين، خوف انه نحن ندخل باي علاقه ثانيه. هذا الشيء كذلك الامر على خط متوازي فينا فليك مع كثره العلاقات الاجتماعيه اللي لها دور كثير سلبي. نحن مش لنوصل مدام ايمان ومدام هبه لهي العزله اللي هي مرفوضه يعني، وحتى هي نحن عم نحكي هون على العزله المفرطه يعني على العزله الدائمه تماما. بعدنا هون عن الفسحه اللي نحن لازم نكون مع حالنا ساعه او نص ساعه باليوم حتى نفهم ذاتنا شوي، نرتب امورنا لحتى نواجه امور الحياه الثانيه. نحن عم نحكي على العزله المفرطه حاليا. انا وقت بدي ادخل بنظام علاقات بحياتي سواء كانت علاقات اجتماعيه او عاطفيه، يعني نحن هون عم نحكي بشكل عام، انا بدي اعرف مين اختار مش هلا اندم بالنهايه وقول كلمه يا ريت.
1: حلو
0: تماما. هي نقطه اثنين، وقت اللي انا بدي ادخل بهي العلاقات انا بدي ارسم خطوط حمراء بين اتجاه هذا الشخص والشخص تجاهي كذلك الامر. يعني نحن هون اكيد ما فينا نوصل للمدينه الفاضله بعلاقاتنا، بس خلينا
1: نكون
0: يعني تماما، بس خلينا
2: ما فينا نكتشف الناس كلهم، يعني ما فينا نحدد انه هدول مناسبين لنا ولا لا. بدنا وقت يعني، لانه كل انسان اول ما بتشوفه بمراحل الاولى بتشوف كل شيء جميل فيه لتكتشف بعد.
0: بس يمكن يعني هون بتلعب التجربه كثير دور، يمكن انت شفتي
2: طلقت خيوط معينه. ايه صحيح
0: طبعا، يمكن احيانا بتصير نسبه الوعي عندنا
2: مرتفعه
0: من قبل. لذلك هون بيلعب هذا الموضوع كثير دور بنظام حياتنا، او حتى يعني حتى البيئه احيانا، البيئه مدام ايمان ومدام كبال، البيئه بتلعب دور احيانا بهذا الموضوع. حتى جو البيت يمكن احيانا بيفرض عليك انك تكوني منعزله. يعني في كثير من العوامل الاجتماعيه نحن لازم نضوي عليها حتى نعالج الاسباب، ما نعالج الاعراض. نحن حتى نعالج انه بعد ما ندخل بالعزله، لانه في بعض الاشخاص بتضطر انه تراجع دكتور نفسي نتيجه انه انا ما عاد عم اتقبل اي حدا. طيب انت بدنا نحن نعرف ليش انت واصل لهي المرحله، لانه لهي المرحله من العزله. لذلك هون نحن ميزنا هون بهي النقطه بين العزله المفرطه نحن لنرفضها أو الفسحة نحن اللي بحاجة لا هي ساعة أو ساعة كل يوم أو كل يومين حتى نريح ذاتنا، حتى نريح تفكيرنا. لأنه شفتي مشاغل الحياة سواء كانت بالبيت خارج البيت بالعمل أحيانا بيخليك والله ما عم بصلح حك راسي. يعني عرفتي يعني هذا الشيء أحيانا مع تقدم الأيام كذلك الأمر رح يكون له عواقب.
1: طبعا طبعا.
2: وهذا الشيء قلنا كمان صباح أنه أحيانا ضغوط العمل مثل ما قلنا مثل ما بترفع الضغط هي فعلا بتخليك توصل للمرحلة أنه أنا ما بدي أشوف حدا مثلا، بدي أختلي بنفسي.
1: إحنا وصلنا للمرحلة،
2: لكن إحنا مع بتوافق ما أنه ما بين للعزلة عن المجتمع هي صح بالنهاية ولا الاختلاط الزائد.
0: حاجتنا للتواصل، حاجتنا للتعامل.
2: وأحيانا كمان بالمقابل الاختلاط الزائد ممكن يسبب كثير، تلاقي عندهم مشاكل كثير بحياتهم،
1: بيعمل عبء نفسي والله يعني احيانا، عبء نفسي احيانا ثقيل.
0: نظام علاقات مدام ايمان ومدام هبه، بس نحن في ركائز اساسيه من المسلمات بالحياه انه نحن ناخذ فيها قولا واحدا. يعني
2: هلا نحن اذا امورنا متوازنه وفهمانين مثل ما قلت مع مين عم نتعامل وكيف عم نتعامل والاوقات اللي عم نتعامل فيها شو بتفيدني وشو بقدر فيدهم، بيكون كثير الموضوع تمام.
1: حتى ليك ايمان وعلي في قصه كثير مهمه كمان، ترتيب اولويات بالحياه. انا عندي كثير التزامات وعندي كثير قصص اعملها جزء بحياتي، فبتوقع في سلم للاولويات. ونحن وصلنا يمكن في شريحه معينه من الاشخاص وصلوا بالعمر لمرحله يصير انقطع الاتصال مع علي، يصير موضوع شوفه العالم او حتى انك
2: متعب اكثر. وهذا مع الانسان كل ما يكبر كل ما ينضج اكثر وكل ما بتزداد مشاغله يمكن يصير
1: يمكن هذا السبب، كثره المشاغل والضغوط وهالهي. فبتخليك انت حكيتي كلمه، احيانا الواحد ما بيفضى يحك راسه. فبتصيري بتحسي انه لا، قصة الطلعة وقصة شوفت حدا خلص هي مؤجلة لبعدين، غير إذا كان عندي فسحة كتير طويلة من الوقت أنه يمكن شوف حدا.
2: وهي بالنسبة مثل ما قلتي أولويات، يعني كمان أنا لما بيكون في عندي واجبات اجتماعية واجبات عائلية فأنا هي اللي بيكون إلى الأولوية دائما. طه من أنقرة كمان بدنا نقول له يسعد صباحك منورين الشاشة، بيقول أطلب منكم أغنية لمعجد المهندس مريم الحب والحنين أهديها لزوجتي. سعيد صباحك وصباح زوجتك يا أختها، تضلوا بألف خير دايما. أسرة صباحكم سوري، سعيد صباحكم. بيقول برأي الاختلاط والعزلة تختلف بين شخص وآخر حسب الوضع النفسي والاجتماعي، منلاحظ أهل الريف أكثر وضع اجتماعي، أنا بطبع اجتماعي ولكن كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. مع تحياتي لكم عبد الناصر الحسن من سوران من حما مقيم في هولندا. يسعد صباحك يا عبد الناصر.

0: أكيد يمكن بطبعهم أهل الريف، إلا أنه بيكون في كمان التشاركية بالعمل حتى
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: تحية لكل أهل الريف أكيد. كمان بعد التقاعد أعبئ وقتي بالاستمتاع لأمسيات بالاستماع لأمسيات شعرية، عمل مسرحي، معارض فنية، وهي كثيرة في مدينتي السلمية، ونحتاج بعض العزلة لنخاطب أنفسنا ونراجع ما مر معنا. الرقم اللي آخره 512
1: أبو يامن.
0: أبو يامن يسعد صباحك. حلو، بس يعني انه هون يعني معبي وقته باشياء فيها اختلاط مع الناس. يعني
1: فائده تسليه وفائده خلينا هيك ثقافيه كمان، يعني
0: اجتماعيه وثقافيه بنفس الوقت، ما نخبه من الناس، يعني مختار النوعيه اللي بده يكون هو معهم فيها. اكيد انا ميساء، اسعد الله صباحكم. بالنسبه لموضوع اليوم الاختلاط وجع راس، انا احب التزام ببيتي افضل من وجع الراس. يسعد صباحك يا ميساء. ممكن على ما يبدو النساء أغلبيتهم عم يفضلوا يبتعدوا عن وجع الرأس. رضوان الشغور بيقول صباح الخير، بونجور هبة خانم.
1: بونجور إيمان خانم.
0: معارف حدث ولا حرج، بيقول أنا لي معارف حدث ولا حرج، أما الأصدقاء المقربين فلا، أنا أكره الاختلاط بالأخص مع النساء، ممنوع قطعيا إلا المحرمات، والبعد عن الناس غنيمة. يسعد صباحك يا رضوان، الضل بألف خير. مين اللي كان عم يقلنا ألو صباح الخير؟ ألو صباح الخيرات يا هلا
2: يا سيما، صباح الخير.
0: يسعد صباحك،
2: اتفقنا عليك بهذيك الجمعه.
1: شكرا شكرا، كلكم ذوق والله.
2: سعيد يخلينا ياكم، تحياتي لكم جميعا.
1: يسعد صباحك سيد ابو ياسر. ما
2: ابو ياسر،
1: يسعد صباحك،
2: صباحكم يخلي لي ياكم.
1: اهلا ومرحبا، خبرنا يا سيد ابو ياسر، انت شو بتفضل؟
2: انا معزول.
0: معزول، في حدا جابرك على العزله يعني هيك المعنى؟
2: ايه انا اجتماعي كثير بشكل.
1: اها.
2: ايه انا ليش؟ لأقول لك ليش؟ انا عندي علم خبره، ما بحب اقعد هيك منفرد لحالي، اللي عنده علم، مو بس انا، كل واحد عنده، انا بنصح كل واحد عنده علم يكون اجتماعي، لانه في جهل بالمجتمع. ينصح يعطي علم.
0: منين؟
2: اما شغلات ذيك الاجتماعيه تبع صحنك ما صحنك ما بحبها انا. اما شغله فيها علم، انا بقعد في محلات هون بدقوا لي تليفون بقول ان شاء الله تعال نستلا. يا ولد أسئلة كذا في علم، وأخو علم وكتاب الله. شلون؟ بعد كتاب في هلا المجتمع بده ناس علم، السن بيفرق طبعاً.
0: إي طبعاً.
2: الأعمار تفرق بين النساء والرجال، والأعمار تفرق. في ناس بتحب العزلة، في ناس بتحب تروح. العمر له دور كمان.
0: حلو يا أبو ياسر. سعد صباحك والله يزيدك.
2: خلي لي إياكم.
0: ضل بخير يا رب، شكراً
1: على صباحك، الله معك.
0: صباح النور كمان.

0: ناخد اتصال. رح يكون آخر اتصال معنا. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف تعدين صباحكم؟ أنت حياتي ما شاء الله عليكم بنور محمد.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا. أهلين يا سيد أبو موفى، سعد صباحك.
1: الله يبارك. وتحية كل واحد يصلي على سيدنا محمد. كل شيء عن
0: الصلاة والسلام.
2: الصلاة والسلام.
1: والغالي على قلوبنا صلي على سيدنا محمد. الله يبارك فيك الله.
0: أهلين يا سيد أبو موفى.
1: يجيك ستنا وإمارة الإنساني الغالي. إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله، أنت كيف صحتك؟
1: والله إن حد يشكى عطول نقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. إلا نجد عطول الخير. يعني البلاد والأجواد.
0: إن شاء الله يا رب للجميع يا رب.
1: ما شاء الله موضوعكم حلو، كل يوم موضوعكم حلو وعم تحلوا يعني بنجوكم أنتم ما شاء الله.
0: شكرا لك، شكرا لكلامك الجميل. قلنا رأيك بالموضوع. عزلي ولا اختلاط زائد؟ شو
1: والله على هو المجال يعني الواحد عايش يعني عادي حلو نقول هي عادي مو حلو انت حدينا.
2: بتعرف يعني الاشخاص اللي بتحب هيك خلينا نقول تقضي وقت معهم ما بتمانع منك تكون موجود.
1: تمام. الناس اللي بيجوا على دمك ودمه وانت تحبي تقعدي معهم ما بتملي منه. بس اذا تعطيك ما بيجي دمك على دمه انت حتفور انا عطيته.
2: ان شاء الله دائما هيك.

على كل نحن اختلاطنا واجتماعنا عم بيكون دايما مع اصواتكم ومع مشاركاتكم، مع وجودنا معكم عبر هواء اذاعه دمشق. لهم رحلتنا الصباحيه بتكون شرفت على نهايتها، الفتره الصباحيه اكيد مستمره عبر اثير اذاعه دمشق، لكن يعني وقتنا خلص معكم لليوم. بصباحكم سوري، تحيه لكم من هبه طراف ومن ايمان شكري، وفي الاخراج سناء حمود.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: 10:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارات الخارجية في كل من قطر، السعودية والمغرب والأردن واليمن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه يعرب عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز يؤكد الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. الشركة السورية للبترول تؤكد دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور لكشف مواطن الخلل والفساد. محافظة دير الزور تطلق رسائل تحذيرية مع ارتفاع منسوب نهر الفرات وتدعو للابتعاد عن ضفاف النهر والمناطق القريبة منه والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة. أخيرا، المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يعلن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة قرب الساحل الشرقي لجزيرة هونشو باليابان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بال

0: الإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: رضية؟
1: ايه؟
2: سمعتي شو صار مع أبو نزار؟
1: هات لشوف شو عامل هالمرة؟
2: ركن سيارته قدام باب الكراج تبع الجيران.
1: ايه؟
2: سكر الطريق بالكامل.
1: ايه؟
2: وصاحب الكراج اتأخر عن شغله وصارت مشكلة، وأبو نزار أهل الجملة التاريخية. احذري شو هي؟
1: اتركني خمي. أكيد قال مو قصدي.
2: تماماً.
1: أي الجملة لازم تنطبق على لوحات السيارات.
2: مو قصدي ومو شغلي ومو أنا، ونكمل المسلسل. بس بصراحة يمكن فعلاً مو قصده، يعني مو كل ضرر ورانية سيئة.
1: صح، بس الضرر ما بيسأل عن النية.
2: هي جديدة.
1: لا مو جديدة، بس نحنا منحب النوايا أكتر من النتائج.
2: لأنه النية مهمة.
1: أكيد مهمة، بس إذا دعست رجل حدا بالغلط الألم ما بيختفي لأنك مو قاصد.
2: طيب إذا اعتذرت؟
1: هون بتفرق، لأنه في ناس بتقول مو قصدي كاعتذار، وفي ناس بتقولها كحكم براءة. مرة كنت بالسوق، في واحد استعجل ودفش مرة كبيرة بالعمر، قال لا مو قصدي وكمل طريقه، لك حتى ما وقف ولا ثانية.
2: عادي حبيبتي رضية، عادي. هاي مو قصدي سريعة مثل الإسعاف، يعني مو قصدي مو كافية.
1: حسب بعدها شو بيجي. إذا قلت مو قصدي سامحني، هاي مسؤولية. أما إذا قلت مو قصدي، هاي بتكون تهرب.
2: تعرفي شو؟ بحس كتير ناس مفكرة أنه الاعتراف بالغلط إهانة،
1: لأنه متعودة تدافع عن حالها قبل ما تفهم شو صار.
2: يعني الواحد لازم يعترف فوراً؟
1: لا، بس لازم يسأل حاله، هل المشكلة إني مو قاصد، ولا المشكلة إنه صار ضرر؟
2: مرة واحد حكى كلمة بمزح، جرحت شخص قدامه، فلما انتبه قال والله مو قصدي.
1: دخلك وزال الجرح؟ أكيد لا، هي هي القصة.
2: يعني العدالة كمان فيها اعتذار؟
1: أكيد فيها اعتذار راضي. كنت مفكرها قوانين ومحاكم وبس، هاي جزء منها. بس قبل المحكمة في إنسان لازم يعترف، وإذا ما اعترف بضل يكرر مو قصدي سنين.
2: تعرفي شو أصعب اعتذار؟ الاعتذار عن شي صار من زمان، لأنك ما بتعرفي إذا بعد في فايدة منه.
1: واضح إنك ما عم تحكي عن أبو نزار.
2: ليش دائماً بتقولي هيك؟
1: لأنه كل ما نقرب من فكرة بتصير بتحكي عن الماضي.
2: يمكن لأنه الماضي ما عاد يتغير.
1: صح حبيبي، بس الحقيقة فيه، يعني موجودة بالماضي، ممكن تتغير بين إنك تضل تبرر أو تعترف. وإذا الاعتذار تأخر كتير بضل أحسن من عدمه. يعني
2: الاعتذار حتى ولو كان بعد سنين؟
1: إيه، لأن بعض الناس ما بتحتاج تسمع، ما بتحب تسمع كنت مو قاصد. تحتاج تسمع بعرف إني أذيتك.
2: يعني المشكلة مو إنه الواحد يغلط. طيب وين المشكلة؟
1: المشكلة يا راضي إنه الواحد يقضي عمره يشرح ليش غلط، وما يقول مرة واحدة أنا غلطت لهيك مو قصدي. يعني أنت بتشرح الماضي، أما الاعتراف فبيفتح باب المستقبل. راجع كلامك.
2: راجع كلامك
1: راجع كلامك وتحية من
2: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص
2: وأحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.

أهلا بكم إلى برنامج المفتاح الخدمي. أهلا وسهلا بكم، معكم في التقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء الحمود. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 225-4446 225-4447.

0: معنا أول اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الكريم.
0: الله يعافي قلبك. مين معي؟
1: ممكن أقدم أبو علاء معك؟ ممكن أقدم شكوى إذا بتري؟
0: تفضل.
1: الله يسلمك. منطقة الحجاز رقم 217-213.
0: تمام.
1: هذا الرقم واقف من حوالي سنة ونص، وقدمنا شكاوى كتير، يعني أكثر من 5 شكاوى وما في إفادة.
0: الرقم الأرضي يعني متوقف من إمتى؟
1: أكثر من سنة ونص، وأنا حريص أنه عم بدفع الفاتورة، وبعرف أنه يعني ما في إفادة، بس حتى ما يوقف الخط.
0: تمام.
1: عرفت شلون؟ فنحسن نأخذ يعني اليوم إن شاء الله هيك يعني استجابة من المعني بالأمر.
0: نعم.
1: أنا بصراحة يعني متردد أني أتصل على إذاعة دمشق، لاني عم شوف يعني بعض المعني بالامر مع يعني ما عم يكترث بالامر، يعني ما في مبالاه.
0: لا اكيد في

0: هلا مين راجعت بكرمال هي الشكوى؟
1: راجعت المقسم وقدمت علمية.
0: تمام، انتم يعني تابعين لاي مقسم؟
1: خمس شكاوى صاروا، مقسم النصر.
0: مقسم النصر، نعم.
1: تمام.
0: طيب، بدنا نشوف باتصالات دمشق، عم نتابع حاليا. طبعا حنشوف اما مقسم النصر او حنشوف باتصالات دمشق او إدارة اتصالات دمشق. اذا الخط يعني متوقف من،
1: نعم، عم ندفع نحن نيت وعم ندفع على الرقم، يعني كل فاتورة اقل شيء 60,000 عم ندفع من سنة ونص، واذا ما دفعنا
0: يعني
1: خلال
0: الخط
1: شهرين
0: ما في حرارة.
1: نعم، ما في حرارة. لا
0: ما في حرارة، بس عندك ولا
1: لا عندي طبعا، عندي
0: بس عندك.
1: يعني جيران كله شغال عندهم، يعني باين عطل فني.
0: طبعا المية لما قدمت كذا شكوى،
1: والله
0: شو كان
1: قدمت يعني كذا شكوى، ومرة أعطوني رقم مقسم النصر إني يعني اتصل معه مباشرة، لكن ما عم يجاوب، يعني تتصل فيه ما بيردوا.

0: تابعنا حنحصل إن شاء الله نتابع هاي القصة مع اتصالات دمشق أو مع مقسم النصر. عم حاول طيب راح نتواصل مع الأستاذ هشام درويش مدير اتصالات دمشق.
1: يعني بحسن أنا أكون معكم على
0: الاتصال. خليك معنا خليك معنا طب.
2: بكم على شبكة.
0: طيب رح نحاول مرة تانية لربما يعني مشكلة بالشبكة، فحنجرب مرة تانية التواصل مع الأستاذ هشام.
2: أهلا بكم على شبكة
0: تيك
2: توك
0: الأمريكية
2: تيل. إن الاتصال
0: يبدو أنه الخط مقفل أو ما في عنده شبكة. طيب أبو علاء أرجو تتابعنا لحتى يعني نتابع هاي الشكوى سواء بهاي الحلقة إذا قدرنا نرجع نتواصل مع الأستاذ هشام أو بالحلقات القادمة بإذن الله.
1: يعني بحسن أتصل فيكم يعني بالحلقة القادمة نعرف شو صار.
0: أي أكيد أكيد
1: يعني أكيد. إذا بتريد إذا بتتابع أنت حضرتك تحت الهواء يعني مع المعني بالأمر بحيث أنه يعني استفاد المواطن
0: إن شاء الله
1: من هالاتصالات اللي عم تصل فيكم
0: إن شاء الله.
1: شكرا كثير.
0: العفو. أهلا أهلا.

0: معنا اتصال جديد. الو. ايوه
1: يا سيدي، بدنا نقدم شكوى على التليفونات بدمشق.
0: نعم، حضرتك مين بس الاسم بعد اذنك.
1: هذا الرقم، رقم بالتليفونات بدمشق إلو مصدر لحولنا اياه، يطلع 20 يوم واكثر.
0: نعم، بس مشان سجل بس حضرتك، اسم حضرتك ومكان الشكوى كرمال بس نتابع.
1: التليفون لقينا على الشكاوي مرتين ثلاثة ولهلا ما تطلع.
0: ايه بس اسم المنطقة واسم حضرتك بس لحتى نتابع الشكوى اخي الكريم.
1: اسم التليفون

0: قد ايه صار له الخط واقف؟
1: الخط انا شيء 20 يوم واقف.
0: نعم.
1: بعدين اذا بتحب اعطيك الرقم بتكون مفضل علينا يعني.
0: الله يسلمك. كان في تقديم شكوى على العلمية من قبل؟
1: قدمنا شكاوي عدت شي 3-4 مرات شكاوي قدمنا.
0: تمام. ما كان في يعني استجابة؟
1: لحد هلا ما تصلح.
0: ما تصلح. نعم. طيب رقم حضرتك هو اللي

0: متعطل ولا المنطقة يعني بس لحتى نحصر العطل هو عطل كابل ولا خط؟
1: لا رقم جارنا والله.
0: نعم.
1: 2-7-4-6-1-2-3
0: طيب عم نرجع نحن نتواصل مع مدير اتصالات دمشق مرة تانية لنحاول.
1: شكرا
0: لإذاعة
1: دمشق.
0: العفو. نأمل أنه إن شاء الله يعني نقدر حاليا نتواصل معه لأنه صار في أكثر من شكوى لحتى نتابعها باتصالات دمشق.
1: شكرا لكم.

0: معنا اتصال جديد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: الله يوفق عنديتك وعلى مخصم باب شرقي. صار له خط عنا 4 أشهر مقطوع الأرضي والنت ونحن عم ندفع.
0: نعم. الرقم خارج بعد إذني.
1: الأرضي تبعنا مو؟
0: نعم. اللي مقطوع.
1: 5-4-4-5 5-4-5-5-4-4-5-2-7-9
0: طيب.
1: اسم لمني الرباط. قدمنا 4-5 تكاوي عم روح لعندهم هالاسبوع وهالعشر ايام وهالاسبوع وهالعشر ايام.
0: ايضا العطل عندكم بالبيت ولا بالمنطقة يعني بالخط؟
1: بناية جاي الكيب بس 5 قال بدها حفر. قلنا لهم طيب حفروا. قال حفروا طلع مي. عم اقول لك شغلاتهم ببطء شديد. اخر مره الاسبوع الماضي من 10 ايام رحت حكيت مع رئيس المخزن قال لي خلص خلص يومين ثلاثه اسبوع. صار له القصه 15 يوم وكل يعني تسويف تسويف يعني الاسبوع ال 10 ايام الاسبوع. طب وبعدين؟
0: نعم. حنرجع نتابع ايضا نحن عم نتابع لنشوف رقم تاني باتصالات دمشق حاليا.
1: رقم صاحب اسمه صاحب التليفون اذا بدهم يدقونا يعني.
0: مو هذا الرقم اللي اعطيتيني اياه؟
1: الارضي بس الموبايل لانه هذا الارضي مقطوع.
0: تمام. طيب اذا
1: هلا الله يجبرك.
0: اكيد عم تابعها يعني. هلا انا عم تابع على الهواء بس لحتى نحصل رقم تاني لاتصالات دمشق.
1: ما حدا عم يتصل يعني بقايا كلهم عندهم هوائي مو فرقه معهم.
0: نعم
1: عرفتي بس نحن متعطلين.
0: نعم
1: الله يجبرك.
0: الله يسلمك يا رب. وين بباب شرقي؟
1: نعم
0: وين بباب شرقي منطقه الخط؟ اي او المشكله اللي عندكم بالضبط وين بباب شرقي؟
1: الظاهره احنا بالظاهره هو المخصم باب شرقي.
0: تابعين لمقسم باب شرقي. نعم
1: نعم
0: تابعين لمقسم باب شرقي. نعم
1: ايه هو تابعين لمقسم باب شرقي بس بالظاهره.
0: نعم
1: وبيعرف يعني حافظ رئيس القسم حافظ المنطقه نهائي يعني كثير كل ما بقول له بيقول لهم العنوان بيعرفه.
0: لأنه ما حدا عم يعطي رقم شخص. طيب نحن عم نتابع هلأ بمديرية الاتصالات ليحولونا للمسؤول المعني باعتبار أكثر من شكوى. وحاولنا نتواصل مع الأستاذ هشام لكن الرقم مقفل أو خارج تغطية.
1: يعني ما في حل هلأ؟
0: لا أكيد عم نتابع بس انطري علينا شوي. نحن عم نسمع الرنين على

0: للهواء.
1: ان شاء الله يا رب، بس يعني بس يدولنا امتى؟ بس بده الحفر حفروا بس ما عم يمددوا.
0: طبعا احنا عم نطلع

0: حول ولا قوة إلا بالله. ما عم يردوا، لو يردوا عم نروح لعندهم على المخصم. ايه اسبوع 10 أيام اسبوع، ما يعني ما في استجابة نهائي.
1: طيب نحن حنتابع هاي الشكاوى مع اتصالات دمشق، للأسف ما في رد علينا لحد الآن، حاولنا أكثر من مرة وأيضا حاولنا مع الأستاذ هشام. حنتابع هدول الشكاوى مع اتصالات دمشق إن شاء الله، سواء خلال هاي الحلقة في حال حصلنا رقم جديد أو وسيلة أو ردوا علينا يعني من خلال تواصل مع الأستاذ هشام أو اتصالات دمشق، نحن عم نتابع لنحصل يعني رقم تاني أو وسيلة تانية لنتواصل معه.

0: أنا اتصالات جديدة.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا.
1: كيف أستاذ عبد الكريم؟
0: تمام الحمد لله.
1: من معي؟ أنا أخباري حكيت معك من حفيرة تحت مشال مي من أسبوعين متذكر.
0: تمام. حكينا أكثر من
1: 15 يوم
0: من مرة. وكنا تواصلنا مع الأستاذ عمر وكان في اجتماع معه من قبل الأهالي.
1: نعم. هو مجتمع مع الأهالي، كان مجتمع تحت بالشام مع الإدارة تبعهم.
0: تمام. يعني كان في اجتماع من قبل الأهالي حفير تحت مع الأستاذ عمر، يعني بالمؤسسة.
1: نعم.
0: شو كان يعني حصيلة الاجتماع؟ يعني كان أنتوا عندكم المشكلة بمضخة البير.
1: نعم.
0: بدها صيانة.
1: نعم.
0: للآن ما تم صيانتها.
1: المحروقة عم يشتغلوا فيها. غير هيك ما فهمنا.
0: يعني للآن حاليا جاري الـ الـ الـ
1: نعم.
0: يعني العمل عليها. طيب.
1: نعم.
0: رح نتواصل مع الأستاذ عمر.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال يعني في أكثر من شكوى بموضوع المياه بالريف.
1: نعم.

0: طيب حنجرب مرة تانية مع الأستاذ عمر.
1: نعم إذا الأستاذ عمر ما مشغول ده للسيد مدير العام الأستاذ أحمد درويش الأستاذ بركي بتنحل.
0: نعم أيضا يعني إحنا حاول في حال ما ما كان في رد.
1: نعم يعني أستاذ طريج المي 10 براميل 50 ألف فرع يعني والله وضع لا يطاق.
0: نعم
1: يعني واحد شغلت مرة بعبي بس يا أخي وقت ما كل يوم التاني بده يجيب نقل الواحد ما
0: وقت مفتوح. نعم
1: نعم
0: وهي صار لها القصة أكثر من أسبوعين.
1: نعم صار.
0: نعم طيب ما بعرف إذا مو قادر يرد الأستاذ عمر لأنه فصل الاتصال
1: يجوز يكون عنده اجتماع
0: رح نجرب محاولة أخيرة.

0: بآخر تواصل مع الأستاذ عمر كان تشخصت المشكلة لهي المضخة.
1: نعم.
0: شو كانت المشكلة حسب ما ذكر؟
1: طلعت محروقة، أخذوها عملوا لها صيانة أو طلعت محروقة، ردوا أخذوها من قرن لقرن.

0: للآن ما في رد من الأستاذ أحمد.
1: نعم.
2: إن الرقم المطلوب.
0: طيب. حنجرب مرة أخيرة مع الأستاذ أحمد.
1: نعم.
0: نحن عم نتواصل معه على الرقم الشخصي، هلا حنتواصل.

0: يعني نحن سبق يعني تواصلنا على الرقم الشخصي، وهلا حاليا عم نتواصل على رقم المكتب. للآن ما في استجابة، ويعني احنا بنتأمل الاستجابة المباشرة مع إذاعة دمشق مع برنامج المفتاح. هذا برنامج الخدمات اللي عم ينقل صوت المواطن، عم ينقل صوت شكاوى الناس. اليوم لازم يكون التفاعل مع هذا البرنامج ومع هاي الاتصالات يكون أفضل، يكون في تجاوب على الأقل لتبرير أي مشكلة صايرة ما عم يتم متابعتها، لا يعني تلافي موضوع شبهة التقصير. اليوم أكيد السادة المسؤولين الله يعطيهم العافية عم يبذلوا جهدهم بكل مدرياتهم بكل قطاعاتهم، لكن لما عم نلاقي ضعف هالاستجابة هي يعني للأسف اليوم هي عم تعطي إشارات يعني تعجب واستفهام. لماذا عدم الرد ولماذا عدم الاستجابة المتواصل، سيما مع برنامج خدمات اليوم عم ينقل شكاوى المواطنين؟ يعني اليوم المواطن اللي عم يتواصل مع برنامج المفتاح هو عم يتواصل لأنه انسدت قدامه كل الحلول كل السبل، ما عم يقدر يوصل للسادة المسؤولين ليطرح مشكلته، فما في قدامه غير برنامج المفتاح اليوم على إذاعة دمشق. فاليوم ضعف هاي الاستجابة هاد للأسف يعني هذا ضعف الاستجابة المتكرر اليوم يعني غير مبرر. نحن بنأمل أن يكون في استجابة أفضل ومتابعة وتعاون معنا.
1: نعم أستاذ، شكوى الغرب. ألو.
0: أيوة معك أنا.
1: شكوى الغرب أستاذ في مجال.
0: تفضل.
1: في صراف عقاري بضاحية الشام.
0: نعم.
1: خربان هذا صار له أستاذ من أطلي سقط النظام.
0: نعم.
1: إحنا أقرب شيء علينا على المنطقة تبعنا، يعني إذا بدنا ننزل نقبض على بطاقة الصراف خربان بدنا ننزل على الشام لنقبض.
0: نعم.
1: يعني إذا بيفعلوا أو يخلوا التجاري مثلا يفعلوا التجاري يعطي عقاري في مشكلة تنحل المشكلة، يعني عم ننزل على الشام لنقبض أستاذ، هيدي قريبة علينا ضاحية الشام يعني
0: هو معطل.

0: منها معطل، البعض منها ما عم يكون في يعني ضخ فيه أو لربما معطل يعني.
1: التجاري يحولوا على التجاري بيمشي الحال يعني، بتنحل مشكلتنا. هني بين بعضهم يتفقوا بين بعضهم يحولوا على التجاري، بيصير يعطي العقاري وما في مشكلة، بتنحل مشكلة. لسه سابقا كان هيك قديما.
0: طيب أبو فادي تابعنا يعني حاليا ما حسنا نتواصل مع حدا بالعقاري، بدنا نتابع إن شاء الله لحتى نتواصل معه ونشوف سبب المشكلة وين يعني كيف ممكن يعني تنحل، هل يمكن إعادة تأهيله أو صيانته. وأيضا موضوع يعني المياه عنكم متابعينه بإذن الله، هنشوف أيضا تحت الهواء يعني نتابع هذا الموضوع اللي صار متكرر. وأنا بعرف يعني للأمانة بعرف حاجة الناس وشكوى المياه يعني غير محتملة بالتأكيد يعني مقارنة بغير شكاوى.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك وإلى أنت سلام.
0: ايضا معنا هاتف جديد.
2: الو.
0: ايوه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافيه استاذ عبد
0: الله. الله يعافي قلبك. مين معي؟
2: معك فاطمه محمد من المكسوسين، مدرسه لغه عربيه.
0: نعم تفضلي استاذه فاطمه.
2: استاذ نحن كنا ناخذ طبيعه عمل 50% من أيار 2025 موقف 50% عنا بحلب فقط. بدمشق عم يقبضوا أخوتنا يعني، طبعا هم الله يسلم عليهم، بس بحلب لا. ليش يعني؟ هذا السبب. بعدين معالي الوزير عم رجع عدل القرار، صار 75% هون كل ما عم يقبضوا، لا في حلب ولا بدمشق. جانا الخطاب الكتاب، خطبوا يعني رد الكتاب، إذا بمقالة التريث إلى أن ينشر بالجريدة الرسمية. طيب صار له 10 أشهر ما انتشر بالجريدة الرسمية. طيب حاليا نحن بس في الشيء اللي بعدنا إنه ليش بحلب عم يقبضوا 50% ونحن لا، من 2025
0: حضرتك بالشام؟
2: نعم.
0: بدمشق حضرتك؟
2: نحن بحلب.
0: بحلب تمام.
2: لا.
0: فأنت بتقصدي أنه أنتوا حصراً بمدرسة المكفوفين ما عم تقبضوا تعويض؟
2: معاهد الرعاية الاجتماعية كلها بحلب ما عم تقبضوا 50%.
0: نعم.
2: الدم والبكم والأمل والمكفوفين.
0: نعم. طيب.
2: ما عرفنا ليش يعني بحلب ما بنقبض، يعني نحن مو نحن أولاد للمعالي الوزيرة، ونحن يعني بنتأمل منا إنه كل شيء حلو إن شاء الله.
0: طيب.
2: في جهود يعني في جهود السيدة الوزيرة عم تبذل مثل ذوي الهمم، نحن ما بننكر أبدا أبدا، لكن هذا الموضوع يمكن يعني ما بعرف بس في تابعنا يا الله يعني حنا والله يعني الوضع هذا عنده أطفال وأنا نعم. والله يعني ما عندي إلا ما عندي معيل، أنا كفيفة وما عندي معيل غير هالراتب، في حدا أنه يعني.
0: طيب معناتها يعني حنتابع مع مع شؤون الاجتماعية والعمل بحلب.
2: ما بعرف قال ما في يعني على
0: ونحكي
2: مع الوزارة
0: أحسن
2: يعني.
0: هلأ أنتوا تبعيتكم للمعهد مو للتربية؟
2: لا نحن
0: تابعين للشؤون الاجتماعية
2: لوزارة الشؤون الاجتماعية، تابعين لوزارة الشؤون.
0: طيب
2: يعني هم ما في حل، عقلونا هم ما بنعرف إنه للوزيرة طالع قرار.
0: كنا للحقيقة عم نتابع مع مديرية تربية حلب، فهلأ رح نتابع مع الشؤون الاجتماعية. نعم تفضل.
2: يا عبد الكريم نحن ما نعلق بالتربية.
0: اي تمام تمام تمام. أنا ظنيت أول ما يعني بدأنا عم نحكي كنا بالشكوى، فأنا افتكرت لمديرية تربية حلب، فنحن عم نتابع هلأ مع الشؤون الاجتماعية والعمل.

0: لنشوف مع مين نقدر نتواصل.
1: طب ما فينا نروح على الوزارة؟
0: أكيد يعني رح نجرب، بس يعني لنشوف مع مين ممكن نتواصل بشكل مباشر لنتابع هاي الشكوى أو لحتى نعرف يعني تفاصيل أكثر عنها. يعني حسب ما عم تذكرينا أستاذة فاطمة إنه المعاهد الرعاية كلياتها ما عم تتلقى، ما عم ياخذوا المدرسين تعويض العمل أو تعويض طبيعة العمل.
1: يعني تخيل من 2025، من ايار 2025 لهلا. طب ليش؟ لا. يعني بحلب ما بيقبضوا، بالشام بيقبضوا. انا ما هو انه حسد، لا والله انا ما
0: طيب. نحن يعني بدنا نشوف الحقيقة، بدنا نشوف السبب. يعني أكيد لكل قصة في سبب. هلا ربما في تأخير، هلا ربما يعني في مشكلة أو يعني في آلية معينة. طيب نحن رح نتواصل مع الأستاذ عبد الغفور قنطار بشؤون الاجتماعية والعمل بحلب. عم نرجع نتواصل معه مرة تانية.
1: يعني نحن لو تابعنا الوزارة نحن مع الوزيرة أو حدا معاون الوزيرة، لأنه نفس السبب. يعني
0: طيب حنرجع ايضا نتواصل مع الاسم. يبدو في مشكله بالشبكه او مشكله بالرقم. رح نرجع نشوف يعني رقم ثاني لنقدر يعني نتواصل.
1: الله يعافيك
0: الف عافيه. الله يعافي قلبكم يا رب.
1: هذا يعني نحن

0: لبما يعني يتأمن معنا تواصل مع الشؤون الاجتماعية والعمل، عم نحاول. طيب معنا هاتف جديد. الله يعافي قلبك.
1: فاحنا بدنا منك بس موضوع التوسط مع وزارة الشؤون، نفهم منهم كان فينا هذول مساعدات، فيهم تعويض شركة المغرب وهاي الاطراف، وعم مكلفين جدا. عندي ولد انا، الله يحميكم ويخليكم جميعا.
0: الله يسلمك. وانا متذكر الشكوى تماما. نعم،
1: رقمي الخليوي حكيت معك محدود تقريبا شي 25 يوم.
0: نعم،
1: واخذت رقمي الخليوي. انا توقعت انك تتواصل مع الشؤون، يعني مع المسؤول عن الشؤون الاجتماعية والعمل بالوزارة. أنا حاولت كثير أحكي مع الوزارة، ما أخذت نتيجة نهائية. فإذا في مجال أستاذ كريم، يعني موضوع إنساني هو هذا.
0: أكيد
1: مثل ما
0: أكيد. وأكثر من حدا، يعني هي ثاني
1: يعني
0: شكوى أيضا.
1: عندي أستاذ مثال بسيط. ابني أنا مثلا عمره 22 سنة، يعني الله يعزك حفاظات عجز لحاله، بده بحدود 600
0: رمية. نعم، معنا صار الأستاذ محمد.
1: كرسي متحرك استاذنا.
0: صباح الخير.
1: كان يعطى تعويض.
0: بس ثواني اخي محمد. استاذ محمد من شؤون الاجتماعيه والعمل بحلب. صباح الخير استاذ محمد.
2: صباح النور.
0: معك برنامج المفتاح الخدمي باذاعه دمشق. الحقيقة بدنا يعني عم نتواصل معك بخصوص، يعني وردت معنا كذا شكوى. الشكوى الأولى فيما يتعلق بموضوع المعاهد الرعاية الاجتماعية. لليوم عم يخبرونا أنه ما في تعويض طبيعة عمل للمدرسات أو للمدرسين. حسب ما ذكرنا أنه هذا التعويض موجود بالشؤون الاجتماعية أو بمعاهد الرعاية بدمشق، لكن بحلب غير موجود. فبدنا نستفسر حوالين هذا.

0: تسمعني؟
1: انا عم بسمعك تمام.
0: بس يعني حابة تعيد لاني
1: صوت تمام تمام يبدو نعم الصوت كان في تقطيع. كنت عم بسألك بداية حسب ما وردتنا شكوى من إحدى مدرسات بمعهد للمكفوفين أو مدرسة للمكفوفين أنه طبيعة العمل تعويض طبيعة العمل الخاص بمعاهد الرعاية الاجتماعية بعمل بحلب متوقف، بينما هو بغير محافظة مثلا بالشام هو موجود هذا التعويض. فشو السبب إيقاف هذا التعويض للمدرسين والمدرسات؟
0: نحن
1: على الهواء ببرنامج المفتاح أو نعم تفضل.
0: إحنا عنا معاهد الرعاية الاجتماعية هي طلعت من عدة معاهد.
1: نعم.
0: هي المعهد الصم، معهد المكفوفين،
1: نعم،
0: ومعهد ذوي الإعاقة الحركية والذهنية.
1: تمام. هو للأمانة المدرسة اللي تواصلت معنا هي من مدرسة المكفوفين أو معهد المكفوفين. نعم.
0: طيب أنا والله ما عندي اطلاع على الأمر يعني.
1: نعم.
0: بدي طيب. أشوف الإدارة بهذا الموضوع بس ما بعتقد في هيك شيء.
1: طيب.
0: الجميع بياخذ مستحقاته.
1: طيب بدنا يعني هلا بداية عم نطرح الشكوى على حضرتك لحتى نرجو متابعة هذا الأمر لنرجع يعني نتواصل فيما بعد، لأنه حسب ما عم بتخبرنا أنه هي ما عم يصرفوا له موضوع التعويض طبيعة العمل.
0: طيب الشكوى راح يعني مشى فيها مباشرة، إذا كان الأمر موجود راح يتم متابعة الأمر بشكل مباشر، يعني هي حقوق أولا وأخيرا.
1: نعم.
0: فأنا ما عندي اطلاع على الموضوع إنه إذا كان فيك شيء ولا، فما فيني أعطيك جواب يعني قطعي مع الأسف.
1: نعم، لكن بنتأمل متابعة هذا الأمر.
0: أكيد أكيد، يعني هذا الموضوع بالتابع ما بيترك آخر شيء، يعني موظف حكومي له حقوقه له طبيعة عمل له مرتب يعني مثل أي حدا.
1: نعم. طيب
0: الموضوع راح يصير عند استاذي، الموضوع راح يصير عند الاداره بشكل مباشر، بس يعني يا ريت تزودني بالتفاصيل لحتى نعرف مين الشخص اللي ما عم ياخذ مستحقاته او طبيعه عمله. المعهد اليوم فيها يعني اكثر من 100 موظف، 150 موظف، معهد رعايه اجتماعيه بحلب، يعني ما هي مخصوصه بشخص او شخصين، هي الفكره.
1: ما بعرف اكيد عم تسمعنا الاستاذه فاطمه، اذا بتقدر يعني تتواصل معنا مره ثانيه لحتى تزودنا بكامل التفاصيل لنقدر يعني نتابعها، لانه حسب ما ذكرت لي هي مو فقط شكوى خاصه فيها، يعني هي عم تحكي عن شكوى عامه.
0: طيب
1: استاذ،
0: هي المعاهد هيدي هي اسمها معهد التربيه الخاصه للمعاقين، منا فتلك حركية، منا ذهنية، منا صم، منا مكفوفين.
1: نعم.
0: فراح شوف أنا الموضوع، أول شيء موضوع المرتبات هي بتكون على ملاك الشؤون الاجتماعية ولا على ملاك التربية، فالموضوع بدك تمني شوية وقت، ما فيني أعطيك جواب مع الأسف.
1: نعم، لكن مثل ما ذكرت يعني نرجو متابعة هذا الأمر
0: أكيد
1: بشكل
0: أكيد
1: بشكل
0: أكيد
1: مباشر
0: أكيد.
1: يعني
0: أكيد أستاذ الأمر أكيد، يعني من اللحظة هيدا تعتبر الموضوع بلش التحرك يعني
1: إن شاء الله محلول. إن شاء الله. طيب سؤال آخر فيما يتعلق بهذا سؤال يعني عام فيما يتعلق بنشاط وعمل الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالناس بالذات الأطفال اللي عندهم شلل دماغي اللي عندهم توحد، اليوم في أي يعني معاهد خاصة أو رعاية خاصة بهي الحالات؟
0: تكلم معاهد حكومية أو فينا نقول نحن مؤسسات حكومية خاصة بالفئة هيدي ما في، يعني إنه محصورة بالشلل الدماغي ما في هيك شيء موجود حاليا.
1: نعم. ولا رعاية خاصة يعني بخصوص هدول يعني الأشخاص وهي الحالات؟
0: هلا هو
1: يعني للأمانة أكثر من شكوى. نعم نعم.
0: هلا بالنسبة لموضوع الشلل الدماغي بالذات، يعني نحن في عنا بحلب شيء اسمه مكتب منح لطاقات المعاقين، الفئة الوحيدة يلي عم تاخذ مستحقات من الدولة هي الفئة يلي عندها شلل دماغي في مرتب، أنا ما عاد أكثر المبلغ هذا كان بصرفهم بشكل دائم.
1: نعم.
0: يعني فقط شلل دماغي.
2: ما في
0: بالنسبة قلت لك يعني لباقي الإعاقات، يعني خلينا نقول نحن الإعاقة الذهنية تتضمن أحيانا الشلل الدماغي مع الإعاقة الحركية، فبالمعهد نحن عندنا موجود يعني تدريس وتأهيل يعني على ما أعتقد بالصف التاسع.
1: بس يعني

0: دور خاصة، يعني دور خاصة، دور رعاية فقر الأطفال، دور حكومية ما في.
1: تمام، يعني للآن ما في. طيب عم يخبروني عفوا الأستاذة فاطمة إنه صارت معنا، بس حتى يعني نفهم الشكوى السابقة، ذكر الأستاذ محمد هو حيتابع هاي الشكوى فيما يتعلق بتعويض العمل للمدرسين والمدرسات، لكن أعتقد الأستاذة فاطمة معنا. ألو، ألو،
2: ألو.
1: بس نحن بدنا نستوضح بس تفاصيل الشكوى لنوضحها للأستاذ محمد فيما يتعلق بالشكوى اللي ذكرتيها. نعم. يا ريت بس ننوز صوت الراديو لأنه عم يكون في صوت راجع.
2: قلت لكم انه انا من نحن معاهد رعاية بحلب من 2015 من ايام 2015 من وقت طبيعة العمل
1: ثواني بس
0: الى رئيس
2: فقط بحلب
0: ما عليها في ناس تفكر هذا الامر
1: ما
0: في انا
2: مديري عم
1: ثواني استاذي فاطمة تفضل استاذ محمد بس تعيد النقطة اللي كنت عم تذكرها.
0: أنا بحكم
1: صفة عملية. نعم. ثواني أستاذة فاطمة بس ثواني بس ليكمل أستاذ محمد بس النقطة اللي عم يحكي فيها. تفضل أستاذ محمد.
0: حياك الله. أستاذ اللي أنا بصفة عملية يعني مدير مكتب إعلامي للشؤون الاجتماعية والعمل بحلب ما فيني يعني
1: ما فيك تحل المشكلة بشكل مباشر أو تتعامل معها لكن
0: نعم يعني أنا ممكن أوصل الشكوى يعني من خلال
1: أكيد نحن هون بالأصل يعني دورنا بالاتصال هو إيصال هي الشكوى للمعنى
0: الشكوى رح تطال إن شاء الله قطعا يعني هذا الأمر خلص يعني مجرد ما تنهي المكالمة رح تخبر الإدارة والجهة المعنية بهذا الأمر.
1: نعم طيب يعني هذا الأمر وصل في أي إضافة بدك تضيفيها أستاذة فاطمة؟
2: نحن بس عم نقول لك شغلة إن المديرية عم تتابع نحن ما عم نقول ما عم تتابع الإدارة يعني عم تعمل جهودها لكن بدنا يعني

0: الصوت ما بعرف إذا الصوت ما طيب فصل الاتصال. طيب بكل أحوال أنا بدي يعني أتشكر الأستاذ محمد، يبدو الاتصال مع الأستاذ محمد انقطع. شكرا أستاذ محمد لولا، مدير إعلام الشؤون الاجتماعية والتأمينات بحلب. معنا آخر اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يسعدني صباحا.
0: وصباحك أهلا وسهلا.
1: حكيت معك الخميس الماضي. نعم. كان موضوع عمود الكهرباء
0: بكورنيش الميدان. نعم. ما زلنا قيد المتابعة. بدنا يعني ما زلنا قيد المتابعة مع كهرباء دمشق، يعني لحتى يتجاوبوا معنا بموضوع ال طبعا هو العمود مثل ما ذكرنا العمواجي، هو صاير بقريب جامع المنصور ببستان الفوال،
1: ساحة الفوال.
0: نعم.
1: ايوه
0: نعم.
1: تذكرنا هلا الله يكرمك.
0: حنرجع طبعا نتواصل مع الاستاذ سليمان قرقش، مدير التشغيل بشركة وبمؤسسة الكهرباء بدمشق.
1: الله يسلم على الإيدين.
0: الله يكرمك يا رب.
1: يبارك النسيج.
0: الله يسلمك يا عم.

0: صباح المحيي.
1: معك عبد الكريم البوشي، برنامج المفتاح الخدمي بإذاعة دمشق على الهواء مباشرة. الله يسلمك. للحقيقة عم نتواصل معك أستاذ بخصوص يعني كذا شكوى، لكن عنا الشكوى المباشرة هلأ بمنطقة كورنيش الميدان بقريب جامع المنصور، يعني على وجه الخصوص. نعم، بستان الفوات
0: في عطل عندي هنيك، وعطل
1: في عمود حسب ما ذكرنا انه هو عمود واقع على الارض
0: عمود واقع على الارض.
1: نعم، وهذا العمود يعني في خطر من انه
0: وين التوصيلات معه بالارض وطلع فوق حشائش.
1: طلع فوق حشائش. نعم.
0: والله يمكن ما صار له ست شهور.
1: نعم، ست شهور.
0: على ثلاث الصبح عم نقع لاني معاه.
1: نعم،
0: يعطيني رقمه شو اسمه حتى اتواصل، يعطيني عنوانه مضبوط اكيد ابعته بعشات شو الموضوع.
1: هلا هو بكورنيش الميدان قريب
0: دخل الجامع المنصور.
1: نعم،
0: ساحة الفوان.
1: ساحة الفوان.
0: سؤال عني من قبل الخضري ابو سعيد.
1: مقابل الخضري ابو سعيد.
0: جانب
1: الخضري ابو سعيد.
0: الخضري ابو سعيد. أنا بعتبر
1: طيب الصفر. نتأمل يعني متابعة هذا الأمر
0: إن شاء الله.
1: أيضا أستاذ
0: هذا بده يكون عمود إنارة. أنا لأني ما عندي عمود هني، العمود إنارة عليه لو أتبع إنارة قالوا بس بكذا.
1: عم وجيه هذا العمود إنارة ما هي؟
0: شلون
1: عمود ضوء ما هي؟
0: العمود موجود.
1: إيه بس هو العمود في في في ضوء للشارع ما هي؟
0: لا في ضوء، في ضوء.
1: يعني عمود إنارة.
0: هذا المحافظة شوية الشبكات. على كل حال أنا بحاول أتواصل معه، يعني أنا بتواصل مع المهندس المسؤول عنه وخبروا عنه يعني.
1: طيب يعني نأمل هذا نأمل هذا الشيء لأنه حسب ما عم يذكر لنا صار له فترة طويلة.
0: فترة طويلة أكيد متابع. وصلت معه كله شاعي. والتوصيلات تبعه طلع فوق حشائش يعني.
1: نعم.
0: عمود إنارة تابع للسورية الشبكات. بدك أعطيك رقم المهندس المسؤول ولا أنا أتواصل معه؟ متابع، أنا تابع للمحافظة السورية الشبكات متابعة.
1: يعني نحن أكيد نتأمل أكيد التعاون معنا لحتى نحل مشكلة الأخ بخصوص هذا يعني هذا الامر، سيما انه صار له وقت طويل.
0: عفوا
1: اتفضل
0: معي بس شوي. هنا هنا المهندسه ميسون هي مسؤوليه في اسمهم محافظه دمشق السرية الشبكات. مهندس ميسون هي مسؤولة عن الإنارة. تأخذ رقمها تتواصل مع
1: إذا بتعطينا رقمها تحت الهواء للأستاذ المخرجة.
0: نعم بعطيك رقمها وأنا بحاول أتواصل معه وخبره.
1: يا ريت أيضا يتم المتابعة لحتى يعني نحل الموضوع بأسرع وقت
0: إن شاء الله.
2: أعطي الرقم هلا.
1: نتواصل معه تحت
0: خليه يعطيني الرقم.
1: تفضل عم
0: تتواصل معه.
1: عم وجي معلش كمان تعطي الرقم اللي هو 0966. تفضل
2: 934-600-531.
1: ترجع تعيد الرقم
2: 934-600-531.
1: 600-531
0: 634-6-531 531 هذه واحد. شو اسمه الحجي؟
1: وجيه الطحان.
0: نعم، وجيه الطحان. هذا حاول أن أعطي رقم للمنزل.
1: نعم، شكرا لك أستاذ سليمان قرقاش مدير تشغيل بكهرباء دمشق. إن شاء الله حيتم متابعتك.
0: يعني بس يعني خدمة للمواطنين رح تواصل معهم، يعني هي تابعة للمحافظة السبيل الشبكات.
1: نعم، جزيل الشكر أستاذ سليمان. شكرا.
2: وأنا شاكر فضلك يا أستاذنا.
1: الله يسلمك يا رب. نتأمل أكيد حل المشكلة بأسرع وقت. شكرا. شكرا عم وجي. شكرا لهم. نكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لمتابعتكم.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. في أخبارنا لهذا اليوم، يعود منتخبنا الناشئ بكرة اليد إلى المنافسة عندما يواجه نظيره السعودي عند الساعة 2:00 ظهرا ضمن الجولة 2 من منافسات المجموعة 2 في البطولة الآسيوية المقامة حاليا في الأردن. وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى أمام الكويت بنتيجة 19-29، وستكون مباراة السعودية فرصة أمام اللاعبين لتقديم صورة أفضل وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، وطبعا لا سيما في الدفاع والهجوم، مع ضرورة استعادة الفعالية على الأطراف التي لم تكن حاضرة بالشكل المطلوب أمام الكويت. وبعد مواجهة السعودية، يخوض منتخبنا مباراتين في الدور الأول أمام قطر يوم الاثنين 24 من هذا الشهر غدا عند الساعة 2:00، ثم إيران يوم الأربعاء في 26 عند الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر البطولة حتى 31 من آب الجاري. وطبعا تبرز أهمية هذه المشاركة باعتبارها مؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين المقررة عام 2027. ودائما في أخبار منتخباتنا ولاعبينا، حيث خسر بطل المصارعة السوري محمد أسد الدين الأسطى أمس السبت أمام نظيره المصري محمد فرج سعد ب1-9 في الدور نصف النهائي من بطولة المصارعة الرومانية فئة 60 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وبهذه الخسارة فقد الأسطى فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية في البطولة بعد أن خرج من الدور نصف النهائي، وكان الأسطى تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره التركي أكرم أوزتورك بنتيجة 8-4 بعد أن قدم نزالا مثيرا أمام بطل تركيا. يذكر أن منافس الأسطى في الدور نصف النهائي المصري محمود فرج سعد كان قد حقق لقب بطل إفريقيا للمصارعة الرومانية عام 2026. المصارع السوري الآخر محمد عبيد خسر نزاله الأول في وزن 77 كيلوغرام أمام الجزائري شوقي دولاشي ليودع المنافسة من الدور الأول. وتتواصل منافسات المصارعة اليوم الأحد عبر المصارعة الحرة بمشاركة السوريين مجد عائشة ومحمد فداء الدين الأسطى وإبراهيم الطباع وأحمد ديركي. واصل فريق الشرطة صدارته لترتيب الدوري السوري الممتاز لكرة الطائرة في ختام الجولة 14 التي أقيمت يوم أمس. مباريات الجولة 14 أسفرت عن فوز الشرطة على أبو حمام 3-0، وكان صفرة على السلمية 3-2، وعمودة على الجيش 3-0، وخان شيخون على الوحدة 3-0. وبهذه النتائج يأتي الشرطة في المركز الأول ب 33 نقطة، ثم خان شيخون 32، الجيش 28، الوحدة 18 نقطة، عمودة 17 نقطة، أبو حمام 14 نقطة، السلمية ب 12 نقطة، كان صفرة بخمس نقاط، والفرات بثلاث نقاط. عربيا، اختتمت أمس السبت مباريات الأسبوع الثاني في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، كان أبرزها الفوز الكبير للأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة شهدت هاتريك وثلاثية للمهاجم إيفان توني عند الدقيقة 5، عند الدقيقة 13 من ركلة الجزاء، وعند الدقيقة 57، فيما سجلت رينكار وعند الدقيقة 51 الهدف الرابع لفريق الأهلي. طبعا في مباريات الأمس أيضا فاز الخلود على التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، وخسر الفتح أمام الاتفاق بهدف، وتعادل الخليج مع الشباب من دون أهداف. وكانت مباريات هذه المرحلة شهدت أيضا فوزا عريضا للنصر على مضيف الرياض بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة عاد فيها كريستيانو رونالدو ودخل بديلا وسجل الهدف الرابع لفريقه، بينما الحزم خسر أمام الدرعية بهدف، والفيصلي أمام نيوم بهدفين، وفاز القادسية المنقوصة عدديا فاز على مضيفه أو فاز الاتحاد على القادسية بهدف دون مقابل. وشهدت الجولة افتتاح المباريات بفوز الهلال خارج ملعبه على الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل. غدا تنطلق الجولة الثالثة وتستمر على مدى الأيام القادمة يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتتبقى مباراة واحدة مؤجلة حتى الأول من أيلول ستجمع الهلال مع الأهلي. إلى أوروبا الآن، والبداية من إسبانيا، حيث حقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه إسبانيول بهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل جود بلينغهام عند الدقيقة 9 والبديل كارلوس إسبي عند الدقيقة 99 سجلا هدفي ريال مدريد الذي خاض بالأمس مباراته الأولى بعد تأجيل مباراته طبعا في الأسبوع الأول والتي سيلعبها يوم الأربعاء القادم، بينما سجل كالترافا هدف إسبانيول الوحيد عند الدقيقة 30. وحقق إشبيليا فوزه الثاني هذا الموسم وجعل حساب مضيفي أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدف واحد، فيما تعادل إسبانيول مع سلتا فيغو من دون أهداف. اليوم الظهر الأول سيكون لبرشلونة، أيضا تأجلت مباراته في الجولة الأولى عندما يحل ضيفا على إلشي عند الساعة 10:30، بينما ينطلق أتلتيكو بلقاءاته ضد فياريال عند الساعة 6:00، ثم لقاء ختافي مع راسينغ سانتاندير عند 8:30. إلى إنجلترا، حيث تفوق هول سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على ضيفه العملاق مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل سيمي أغاي عند الدقيقة 17 وتوبيل ميندي عند الدقيقة 38 هدفي هول سيتي الذي قدم

الأول لمانشستر سيتي عندما يواجه بورنموث عند الساعة الرابعة، وفي نفس التوقيت سيكون لقاء برايتون مع أستون فيلا، وعند السادسة والنصف نحن على موعد مع مباراة كبيرة بين نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول. في إيطاليا استهل إنتر ميلانو مشوار الدفاع عن لقبه كبطل الدوري بفوز سهل على ضيفه مونزا بأربعة أهداف لهدف واحد. طبعا هذه المباراة التي تأتي مع انطلاق الدوري الإيطالي، وفي الجولة الأولى هكان تشالان أوغلو سجل الهدف الأول عند الدقيقة السادسة، وأضاف زيلينسكي الهدف الثاني عند الدقيقة 48، وإسبريتو عند الدقيقة 55، ويامبيسيك عند الدقيقة 63 سجلوا أهداف إنتر الأربعة. من جانبه انطلق نابولي جيدا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وحقق الفوز خارج ملعبه على جنوى بهدفين دون مقابل. كيفين دي بروين اللاعب المخضرم سجل الهدف الأول لنابولي عند الدقيقة 82، وأضاف أنطونيو فيرغارا عند الدقيقة 87 الهدف الثاني لنابولي. وفي مباريات الأمس تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، وخسر بارما أمام كالياري بهدف دون مقابل. اليوم في إيطاليا سيكون الظهور الأول ليوفنتوس عندما يحل ضيفا على فروسونيني عند 7:30، وفي نفس التوقيت سيلتقي أتلانتا مع ليتشي عند 10:45. أتلانتا في مواجهة ساسولو، وأيضا الجميع سيترقب الظهور الأول لميلان الذي سيحل ضيفا على تورينو عند 10:45 أيضا. في فرنسا حقق لونس فوزا عريضا أمام ضيفي أوكسير وبخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، والذي شهد انطلاقة جيدة لليون بفوزه خارج ملعبه على تولوز بهدفين دون مقابل.

سيجنال إيدونا بارك، وخاض بايرن المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في ألمانيا في الموسم الماضي، بينما شارك دورتموند باعتباره وصيف بطل الدوري. لكم التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج من كنان حميشي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تحية عطرة بالمحبة نبثها لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم عبر هذه الجولة السريعة على برامج إذاعة دمشق لهذا اليوم الأحد في العاشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق للثالث والثلاثين من شهر آب لعام 2026. فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الأحباء، بعد هذا العرض وفي تمام 12 تتابعون مسلسل رسائل يتيمية لبشرى عباس وإخراج محمد غزاوي وباسل يوسف. برنامج عيادة على الهواء عند 12:15 وعند تمام 1:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأخبار. عند 1:30 تستمعون لبرنامج محكمة الضمير من تأليف إياد اسمندر وإخراج محمد غزاوي. تستمعون للنشرة الإخبارية الرئيسية عند 2:15. الزميل عدنان بكرو يطل عليكم من خلال برنامج حلوة يا ضيعتنا عند 2:45، وعند 3:15 يأتيكم برنامج صارت معي للزميلة ألفة سليمان. الزميلة ساندي ميهوب تطل عليكم من خلال برنامج ملتقى جامعي عند 3:30، وعند 4:30 يأتيكم برنامج بودكاست عدالة للزميل يوسف اليوسف. برنامج مواسم يأتيكم عند 5:35 من إعداد هديل أحمد. تستمعون للنشرة الإخبارية المحلية عند 6:45، وعند 6:45 يأتيكم برنامج من المضمار من إعداد فاروق حسون. نبض وحياة برنامج يأتيكم عند 7:45 من إعداد سمر حسن. بانوراما الصحف تستمعون إليه عند 8:40، وفي تمام 9 يأتيكم برنامج تجارب مذهلة من إعداد سمر حسن وتقديم علاء فوزي. مطرب السهرة لليوم مع المطربة الفنانة فيروز عند 9:30، وعند 10:20 يأتيكم إعادة لمسلسل راجع كلامك من إعداد عادل شخيص وإخراج أحمد فراج. عند 11:16 يأتيكم برنامج مع العندليب عبد الحليم حافظ. برنامج من مكتبتنا الإذاعية تتابعونه عند 11:30، وعند 12:30 يأتيكم إعادة لبرنامج نبض وحياة. لمن فاته متابعة برنامج محكمة الضمير يأتيكم إعادة له عند 1:30 من تأليف إياد اسمندر وإخراج محمد غزاوي. عند 2:15 تستمعون لكوكب الشرق أم كلثوم وأغنية أغار من نسمة الجنوب. حلقة جديدة من مسلسل في مكان ما من تأليف إياد اسمندر وإخراج أحمد عنقا يأتيكم عند 3:15 فجرا. وعند 3:30 يطل عليكم الزميل يوسف اليوسف في إعادة لبرنامج بودكاست عدالة. إعادة لبرنامج خواطر إيمانية والحلقة الثامنة، وعند 44 دقيقة يأتيكم مسلسل سيف بن ذي يزن من إخراج ثراء تبسي. وعند 35 دقيقة فجرا نجدد الإرسال معلنين بداية يوم جديد، نرجو الله أن يكون مليء بالخير والسعادة والأمل لكم جميعا. نرجو أن تقضوا بصحبة برامجنا أمتع الأوقات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي، وقبل الختام نهديكم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات من فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيص، ومن أسرة المذيعين كنا معكم إيمان شكري وهبة طراف، عبد الكريم البوشي، مروى مهران خربطلي، وسمية بلطة. نشكر لكم طيب المتابعة، نستودعكم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. ودائما السيمفونية الإخراجية في يوم الأحد تعزف على أوتار محبتكم بأنامل سناء الحمود وكينان حميشة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: ليك البقالية.
1: وأخيرا تعبت من الدوارة، فوت لنشوف مين فيها. يلا.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تفضل، شو طلبة؟
0: أنت أبو منها؟
2: لا لا، أنا منها. أبو منها العطاق عمره من 6 سنين.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: تعيشي، شو طلباتكم؟
0: للحقيقة القصة طويلة، لازم نشرح لك التفاصيل لحتى تتعاون معنا وتساعدنا بأنه نلاقي يزن.
2: تلاقوا يزن؟ يعني ضايع لكم صبي؟ لا لا لا لا، الله يكون بعونكم. شو بقدر أخدمكم أنا؟
1: لا مو هيك القصة، خلينا نفهمك الحكاية من أولها.

0: يا الله يا ماما، قصة فعلا حزينة. لازمني هالحزن سنين يا بنتي، سنين طويلة. بس ليكي نهايته شلون انكتبت؟ على شكل رومانسي وحلو، لقيته بعد بصدفة غريبة.
1: أحيانا بقول لحالي لازم الإنسان يمر بتجربة.

0: هيكي لحتى تفرج عليه بعدها.
1: هيك شي لحتى تحصلي على مرادك لابد من ضريبة تدفعية من دموع عيونك وحرقة قلبك.
0: وهذا اللي صار معي، بس كانت تجربة طويلة طويلة كتير.
1: اللي جاي أحلى أمي، أحلى صدقيني.
0: يا عمري أنتي يخلي لي إياكي. وهلأ تسمحي لي قوم وحضر حالي لأني موعدة عصام بعد ساعة من هلأ بالكافيتيريا.
1: يا الله ما أحلى لمعة عيونك، شكل الحب بلش يضويكي من جوا.
0: دخيل قلبة بنوتي الحلوة يلي بتفهم الدنيا كلها.

0: يا لطيف، أما فعلا قصة غريبة عجيبة.
1: معك حق تستغرب، بس نحن حاليا جايين ندور على يزن ابن سلمى.
2: وين صارت أراضي بتعرف؟
0: أنا يلي بعرف، يزن جارنا وحبيب القلب كمان.
1: يعني هو هون بالحارة؟
0: لا لا، انتقلوا من زمان، بس أنا وياه منشوف بعض بين كل وقت والتاني. لليوم أمي بتزعل عليهم، كانت تحب خالي سلمى كتير والله.
2: طيب وين سكن؟ تقدر تعطينا العنوان أو رقم هاتفه؟
0: الحقيقة وقبل ما أعطيكم العنوان كنت حابب لكم إنه يزن بيكره أمه كتير وما بيطيق حدا يجيب له سيرتها، مع إنه أمي قالت له إياها: يا يزن والله أمك بتحبك كتير، بس ما كان يقتنع.
1: مفكرة تخلت عنه ما؟
0: مو بس هيك، هو بيعتبرها سبب شقائه بهالحياة وسبب تعاسته وحزنه كمان. كان يقول لي لو أمي أخدتني لعندها ما عشت عيشة سودة مع أب ظالم وخالي أظلم.
1: يا الله يا رب، بس سلمى انجبرت مثل ما انجبرت رشا بيوم.
0: مين رشا؟
2: لا تشغل بالك أخي منها، المهم أنه نلاقي طريقة لنوصل له الرسالة.
0: شو الفايدة من الرسالة وصاحبها ما بده إياها ولا بده يلي كتبها؟ أنا برأيي شقوها أحسن.
1: نشقها؟ بدك يانا نشقها؟ لك لو بتقراها بتبكي دم بدل الدموع.
2: اهدي يارا، معلش لا تواخذها، هي عاطفية زيادة عن اللزوم. صدقني أمه ليزن منعها أبوها وأخوها تروح تجيب ابنها باليوم الموعود، ومو بس هيك حبسوها وربطوها كمان.
0: طيب وبعدين؟ خلوها كل العمر محبوسة ومربوطة؟ خلصنا بقى بلا مبررات أحسن. أنا يلي بعرف حرقت قلبه ليزن يا جماعة.
2: للحقيقة الرسالة يلي ما وصلته ليزن ما حكت فيها سلمى شو صار بعدين، على الأغلب جبروها بزواج غصب عنها.
0: مالها مبرر. معلش لا تحاولوا تقنعوني، لو بدها توصلوا الرسالة كانت وصلت له.
2: ما بعرف شو بدي أقولك، بس ضروري نوصل له الرسالة.
0: مستحيل افتح على في عمري جرح قديم، أنا بعتذر منكم.
1: امشي مازن امشي، خلينا نطلع من هون. يا لطيف شو في ناس ما فيها خير.
0: بيكون أحسن. يلا الله معكم.

0: هشام؟ كرمال الله يا رشا حاج تعذبيني حاج. معقول؟ معقول تخليني اترجاكي ساعتين بس منشان تشوفيني؟ ليش هيك عم تعملي؟
1: سلامتك من التعب.
0: رشا حبيبتي أنا ما صدقت إنه رجعتيني ورجعنا التقينا. أنا بدي إياكي، بدي نعيش سوا. رشا ليش سكتتي؟ بطلتي تحبيني ما؟
1: أبدا أبدا، ولا بعمره هالقلب وقف لحظة عن حبك، ولا حتى ثانية مرقت علي إلا وحاسستك معي وجنبي.
0: أصبح شو؟ شو المانع؟ نحن خلقنا لبعض بس الظروف خلتنا نبعد فترة، وليكنا هاي اجتمعنا مرة تانية. خلينا نعيش هالكم سنة من حياتنا بدون عذاب ولوعة وذكريات.
1: طيب وفلك شو مشان هالمرة الطيبة اللي بتحبك؟
0: هلأ انسيلي فلك بترجاكي.

0: بطلقها.
1: لا شو طلقها؟ شبهنا عصام؟ اوعها والله بختفي من حياتك وما بتعرف لي قرار.
0: ساعتها رح تسمعي تاني يوم اني انتحرت.
1: يا الله
0: والله بحملها، لانه بعد ما التقينا ما عندي استعداد ابدا ارجع اخسرك. كرمال الله رشا، كرمال الله لا توعينيها.
1: خلص خلص خلص عصام، لك شباك شلقت الناس علينا. يا الله لا حول ولا قوة الا بالله. بعدين معاك

0: ايه والله هيك صار يا مرت عمي.
1: يوه لك يخرب بيته صاحب هالبقالية، معقول هيك يعمل؟ العمى شو لقين؟
2: طولي بالك يا مازن، كمان هو معزوز.
0: مو معقول قديش قهرني بكلامه المستفز.
3: منهان كان هو ويزن رفقاته، بيعرف كل شي عنه، وأكتر شي بيعرفه حزنه وقهره من أمه لأنه تركته مع خالي مرت أب.
1: بس يعني إنه شو قصته سلمى؟ ليش ما تواصلت مع ابنها كل هالفترة الماضية؟
3: هذا يلي لازم نعرفه، بدي روح على عنوان المرسل.
0: ضروري نعرف ليش ما عاد تواصلت مع ابنها.
2: والله الحق علي أنا، يا ريتني لا جبت هالرسائل ولا وجعت لكم راسكم فيها.
3: بالعكس أبي، الرسالة اليتيمة يلي انبعتت وما لقيت عيون تقراها ولا إيدين تحضنها، هي اليوم عم تجمع قلوب وتقرب أحباب وتلم شمل وتصلح مواقف.
0: يا الله شو بحب لغتك، خرج تكون كاتب وسيناريست.
3: وشو بحبك انتي، بحبك كثير.
1: الله يخليكم لبعض. مزبوط كلام مازن، هالرسائل قربت لبعيد والدليل رشو عصام.
3: أكيد سلمى صار معها ظرف قاهر منعها تقرب من ابنها، وأنا لازم أعرف السبب.
0: نعرف أنا وإنت، فهمت؟
3: سامحيني مو قصدي، طبعا أنا وإنت.
2: ايه قوموا قوموا ادرسوا قوموا خلصوني انتو اتنين.
1: ايه والله قوموا، يلا تمهيستوا ضيعتوا وقت كتير، قوموا
0: قوم سيد مازن، يلا على الكتب.
3: يلا حاضر،
2: الله يوفقكم يا رب.

0: ايوه.
1: مرحبا.
0: اهلين اهلين يا بنتي.
1: ممكن شوف رشا؟
0: رشا؟ رشا بنتي ببيتها. مين انتي؟ احكي، ليش سكتتي؟
1: انا رفيقة قديمة إلها. اذا قريبة منك دليني على بيتها.
0: ايوه ايه، بيتها ما بتوه. روحي لعندها بنتي. شفتي هيك بيتي؟ يعني كملي دغري دغري، اسألي عن بيت ابو لطفي. هي بيتها بيكون بالطابق الثاني.
1: ماشي خالي، شكرا كتير إلك.
0: اهلين بنتي اهلين، مع السلامة.

0: عن جد شي ما بيتصدق انه عنوان المرسل يكون بيت اهل رويدة مرت اخوها لسلمى.
1: والله ما عم زل عليك بحرف يا مازن، في وحدة بعمر امي تقريبا فتحت لي الباب واستغربت كتير، بعدين تذكرت قصة الرسالة وانه اختها رويدة اضطرت تحط عنوان بيت اهلها كرمال زوجها ما يعرف.
0: حركة ذكية ما متوقعة، لانه اهل سلمى ممكن يجنوا منا ومن رويدة اذا عرفوا يلي صار.
1: ها قربنا نوصل. ليك ليك هي ملحمة الماجد يلي مكتوبة بالورقة وقال قريبة على بيت اهل سلمى. تعال نسأل.

0: اي نعم انا رشا، مين حضرتك؟
1: انا فلك، فلك زوجة عصام.
0: فلك،
1: ممكن نقعد شوي ونحكي؟
0: بترجاكي فلك، بترجاكي مو ناقصني وجع راس، لك الله يلعن هديك الساعة.
1: بالعكس، ساعة مباركة صدقيني.
0: عم تتمسخري ما هيك؟
1: أبدا والله، خلينا نقعد ونحكي، وحتشوفي إني جاي لعندك بطيب خاطر، وإنه رسالتك يلي وقعت بإيدي بالصدفة خلتني أصحى.
0: تصحي؟ تفضلي تفضلي. الهيئة في حكي كتير بدك تقولي لي اياه، لهيك تفضلي وخليني ساوي لك قهوة بالأول. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي

عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب، والإخراج كنان حميشي. من خلف المايك منفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. نحكي فيها الطب بلغة الناس ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص، من الكبير للصغير، من يلي بيهتم بصحته للي يمكن ما بيعرف قديش المعلومة الصحيحة ممكن تغير يومه أو حتى حياته. اليوم بدنا نحكي عن وجع تقريبا

0: تقريباً كل حدا فينا مر فيه بمرحلة من حياته وجع ممكن يبلش بشكل بسيط ونقول عنه يمكن نمت غلط أو يمكن قعدت كتير أو بكرة بيروح لحاله. بهالتفاصيل كلها رح نحكي اليوم مع ضيفنا الدكتور أحمد مبروكة، اختصاص جراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري، لنحكي عن آلام أسفل الظهر. وقبل ما نبلش حلقتنا بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتصلوا لتحكوا مباشرة مع ضيفنا وتسألوا عن أي استفسار متعلق بآلام أسفل الظهر عبر أرقام الاتصال 214-9-2020-225-3446 أو 0987-810950 أو تتركوا لنا رسالة واتساب على نفس الرقم. فاصل صغير ومنرجع لكم. دكتور أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق معنا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. يا هلا دكتور. خلينا نبلش من أكتر سؤال بيسألون الناس، ليش آلام أسفل الظهر من أكتر الآلام يلي ممكن يتعرض للإنسان؟
1: الله يعطيكم العافية. هلا آخر الإحصائيات تشير أنه مرض آلام أسفل الظهر حيكون المرض رقم واحد على مستوى العالم بحلول 2050. رح يسبق البدانة والسكري والضغط بشكل يعني معظم الآلام المزمنة الأخرى على مستوى العالم يعني. طبيعة الحياة السيئة بالمراحل الأخيرة، الجهد النفسي والجهد الجسدي، طبيعة التغذية قد تكون، بعض الأمراض الوراثية، البدانة، انخفاض ممارسة الرياضة بشكل كتير كبير، ازدياد الأعباء الجسدية، يعني الوقت العمل عم يكون تقريبا
0: صح، حتى نمط على العمل صغير مكتبي،
1: ضعف أو ضعفين يعني الأجيال السابقة. كما حكينا البدانة كمان عم تأثر كتير كبير، الجلوس الطويل المكتبي، أحيانا بعض الرياضات اللي تتمارس بشكل خاطئ كمان عم تلعب دور كتير كبير. فصراحة يعني الأسباب متنوعة جدا ومتعددة جدا، إن شاء الله بنفصل فيها يعني بالترتيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد. طيب دكتور، هل فعلا إحنا من لما كنا صغار بيقولولنا قعدة صحية وقعدة صحيحة، هل فعلا في شيء اسمه جلسة صحيحة، ولا المهم أنه نحن نكون عم نغير وضعيتنا باستمرار؟
1: في أكثر من نقطة عنا. أول شغلة يعني الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة بيعمل لود زيادة على فقرات العمود الفقري. فكيف إذا كان هذا الجلوس أو الوقوف بوضعية خطأ؟ إحنا في عنا وضعية فيزيولوجية للعمود الفقري بالوقوف، في عنا أقراص غضروفية بين كل فقرتين، في قرص غضروفي بيحمي من الاحتكاك، بيحمي من الانزلاق، بيعمل تخفيف ضغط يعني. فأنا إذا عمارس وضعية خطأ أثناء الجلوس فعم يصور في عندي مني انعطاف أو بسط زائد إلى آخره، فأنا عم يكون في عندي نوعا ما القوى الميكانيكية اللي عم تطبق على الغضروف تطبق بشكل خطأ، فبصير في عندي على الإجهاد وعلى الإزمان المستمر أكيد بيكون في عندي انحرافات على مستوى العمود الفقري، مما يؤدي إلى جنف مثلا أو ديسكات أو فتق إلى آخره يعني. فلحنا إذا بدنا نحافظ على يعني شروط الجلوس الصحيح، هو الجلوس لفترات متقطعة بشكل صحيح طبعا. يعني أحيانا أكتر شيء طلاب البكالوريا، طلاب التاسع، الأعمال المكتبية بيعمل مثل حدب صغير الظهر،
0: بنزل
1: رقبته وبيعمل ظهره بهي الطريقة. فهذا الشيء بيجينا المريض بعد سنة أو سنتين من هذا الإجهاد، عنده مشاكل، عنده التهاب، أقراص غضروفية، عنده جناف، عنده ديسكات مبلشة معنا، فكتير بيلعب دور، وخصوصي إذا ترافق أنه هذا الشخص اللي عنده هذا العمل المكتبي طويل غير ممارس للرياضة. أنا بالأصل عضلات هي بتحمل الوزن الرئيسي من الوزن عندي، فبعدم وجود عضلات بصير الارتكاز، والارتكاز على شو؟ على الفقرات. فإذا كان بالأصل الفقرات كمان عم بتكون بشكل غير صحي، فلحنا هون صار البلاء الأكبر.
0: فهو عم يقعد قعدة غير صحيحة وبنفس الوقت ما عنده ممارسة للرياضة، فعم تزيد المشكلة. هون دكتور ذكرت حضرتك الديسكو، وهي الكلمة نحن كتير منقولها عموما ومجتمعيا، كتير منقول فلان صار معه ديسكو هيك. هل يعني أي شخص بيحس بألم بأسفل ظهره ممكن يقول مباشرة شكله معي الديسك؟ تشرح لنا علميا شو هو الديسك؟
1: أول شيء المصطلح الديسك هو مصطلح خاطئ. يعني بالأصل الإنسان الطبيعي عنده بين كل فقرتين ديسك،
0: عنا ديسك نحن أصلا،
1: كل إنسان بين كل فقرتين في ديسك، بس الفقرات القطنية هون 5 فقرات، فلحنا في عنا 4 ديسكات قطنية. هذا الشيء الطبيعي.

0: المصطلح المرضي اسمه فتق ديسك. يعني الديسك هو عبارة عن محفظة ليفية بقلب منها في مادة هلامية هاي اللي بتخفف الاحتكاك. كأنه مثلا مخدة عم تخفف الاحتكاك، تمام؟ إذا صار في ضغط زايد، إجهاد زايد، فبصير ضغط زايد على المحفظة الليفية المحيطية بتفتق، فبيطلع المادة اللي جوا بتتيبس فبتضغط على الأعصاب فصار اسمه ديسك. فالاسم العلمي هو فتق نواة لبية، أو إذا بدنا نحكي بمعنى ديسك فتق ديسك. أما الديسك هو شيء طبيعي، يعني كل إنسان طبيعي عنده
1: كثير ديسك.
0: أي فأنا بقول للمريض إن في عندي منك مثلا بظهرك 32 ديسك، هو هذا الطبيعي تقريبا،
1: هذا الصح، يعني هذا الصح. الحالة الطبيعية للإنسان.
0: مصطلح الديسك هو بالعامية يشير أنه أنا في عندي فتق نواة لبية طالع من مكان وضاغط على الأعصاب. ليس كل ألم أسفل ظهر ديسك، بالعكس حلو. 70% من آلام الظهر هي عبارة عن ألم بالأربطة وتشنج بالعضلات والتهاب بالمفاصل الوجيهية بين الفقرات. نسبة الديسك بتشكل تقريبا 30%، وفينا نشير لشيء معين انه نحن يعني كتير نسبة كبيرة من الشعب عنده فتق نواة لبية لكن غير عرضي. يعني مثلا انت اذا تمشي مثلا بأي منطقة بتجيبي مثلا 20 شخص او 30 شخص امشي نعمل رنين مغناطيسي بدون اعراض، فبيطلع نسبة منيحة منهم عندهم ديسكات غير عرضية. لذلك احنا اذا بدنا نفسر المصطلح العامي، الديسك هو اللي بيقصدوه العالم هو فتق نواة لبية ضاغط على الأعصاب ومؤثر بشكل كتير كبير على الأعصاب. يعني احنا في عنا النخاع الشوكي وجذور العصبية، وقت بيخرج ديسكه بيضغط عليها فبيعمل لي بالدرجة الرئيسية ألم بالطرف السفلي.
1: حلو.
0: يعني بيقول لك مثلا المريض انه

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مكملين معكم بحلقتنا لليوم من عيادة على الهواء. وقبل ما نكمل بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتركوا لنا أسئلتكم برسالة على الواتساب على الرقم 0987-810-950، وأيضا فيكم تتصلوا لتحكوا مباشرة مع ضيفنا الدكتور أحمد مبروكة اختصاص جراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري، وتسألوه عن أي استفسار متعلق بآلام أسفل الظهر عبر أرقام الاتصال 214-920-20 أو 225-34-6. دكتور، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الديسك، وأنه نحن منقول معنا ديسك ولكن هو المصطلح العلمي فتق ديسك، وذكرت حضرتك أنه مو كل فتق ديسك بيكون عرضي. يمكن بهالحالة كيف ممكن يعرف الإنسان، وهل بحاجة ليكون في علاج حتى لو ما كان عرضي؟
1: لا، إذا كان الديسك غير عرضي، يعني نحن في عنا ديسك بظهرنا ما عم يعمل آلام بالأطراف السفلية، ما عم يعمل ضعف حركي، ما عم يعمل انفلات مسرات، ما عم يعمل شغلات سيئة، فصراحة يعني إحنا الوقاية من تطور الحالة عن طريق منع الحركات الخطأ، منع الوضعيات الخطأ، منع الإجهاد الزايد، ممارسة الرياضة طبعا الصحية المناسبة، إذا في عنا وزن نخففه، نحافظ على غذائنا الصحي مشان صحة العظام بالدرجة الرئيسية. أما إذا كان عرضي ساعدها في له يعني عدة ترتيبات حسب الأعراض اللي عم يعملها الديسك، حسب الألم تبعنا، حسب إذا في عنا إعاقات حركية ولا لا. لأن الأعراض بالبداية بتكون هي عبارة عن خدر بالطرف السفلي، ألم بالطرف السفلي على شكل شد من أسفل الظهر للإلية للفخذ، لمنسميه الربلة أو بطة الرجل العامية، حتى الأصابع يعني. فإذا العرض عم يكون على شكل خدر فقط، العلاج بيكون عبارة عن علاج دوائي، شوية داعمات عصبية، شوية مسكنات ألمية، بالإضافة للشيء اللي حكينا عليه تعديل نمط الحياة الخاطئ اللي حكينا عليه سابقا. ففينا نقول إنه نحن 80% من الديسكات هي علاج عرضي محافظ، يعني شوية فيتامينات B12، شوية يعني مخففات لأكسدة الأعصاب، بالإضافة لعلاج الآلام، الخدر التنميل، تسكين يعني. في علاج حراري عن طريق مثلا يعني تبريد او العلاج الحراري حسب الحاله كمان. العلاج الفيزيائي بيلعب دور كثير كبير. الرياضه طبعا نحن ننصح بافضل رياضه على الاطلاق هي السباحه
0: للمفاصل والعمود
1: بشكل
0: الفقري،
1: بشكل عام للعمود الفقري افضل شيء، يعني بعكس الشيء الشائع انه معظم الصبايا والشباب هلا انه وجع ظهري عن نادي، يطلع نادي الحديد. للاسف عم تجينا حالات للاسف جدا سيئه من وراء نادي
0: ممكن
1: الحديد،
0: ممكن نتيجه حمل الاثقال يزيد المشكله.
1: ممكن اكيد يعني اذا كان عم ينحمل بطريقه خطا فالوضع حيكون سيء. يعني بذكر انا من اسبوعين اجت لعندي مدربه فعم تقول لي انه انا ما عم يطيب ظهري وبعم يحمل غير 150 كيلو. انا متفاجئ انه شو يعني شو اللي بيخليك تحملي 150 كيلو؟ شو الانجاز اللي بالحياه بيتطلب انك تحملي 150 كيلو؟ عفوا. قلت له بالاصل الله خلقنا ظهر وعضلات وعمود فقري مخصص انه احنا نعيش حياتنا ونمارس حياتنا واعمالنا وكل شيء بالحياه، فما في بالدنيا شيء بيتطلب منك انك تحملي 150 كيلو. لذلك بالاصل ظهرك الله ما خلق لك اياه لتحملي هيك وزن، فشو ما عملتي ما حتطيبي،
0: صحيح
1: ما حيصير شفاء. في بعض الرياضيين اللي بيحملوا اوزان ثقيله جدا بالمئات مئات الكيلو، فهذول عدد صراحه محدد وبيكون تعبان على حاله خلال الفتره الماضيه. بالاصل بنيته الجسديه بتكون جاهزه لهيك شيء،
0: مجهزه ليكون عم يحمل هاي الاوزان.
1: تمام فاذا احنا عم نحكي مثلا والله عن شباب او عن صبايا عندهم شغف بالحديد، اوكي ما عندهم مشكله، بس ما يوصل هذا الشغف لانه يؤذيني،
0: ما يوصل للاذى اكيد.
1: هو راح يؤذي، تحسي خصوصي رياضه الحديد عباره عن مثل الادمان، الانسان كل ما تقدم خطوه بده يغرق اكثر بهذا الموضوع.
0: تماما. دكتور، في معنا اتصال.
2: الو
0: يا هلا. اهلا وسهلا، مين معي؟ الله يعافيك، مين معي؟
2: معك سليمه.
0: اهلا وسهلا يا سليمه، تفضلي الدكتور معك.
2: سلامي للدكتور.
1: اهلا وسهلا.
2: هلا انا تعرضت على انه كنت مسوي عرقانه وهيك عرضت حالي لهو.

0: فهلا رجعوني خواصري، بس اسعون هيك بحس انه كثير تعبانه منهم، فشو ممكن اني اساوي؟ ممكن اني اخذ شويه دفا او شيء ارجع مثل ما كنت ولا كيف؟
1: هلا اذا بس الالم باسفل الظهر بالخواصر،
0: هو على الخواصر بس
1: ما كان مترافق مع، يعني احنا بالعاده الام الخواصر بتكون احيانا مرتبطه مع مشاكل بالجهاز البولي،
0: لا
1: شويه
0: لله.
1: رمل او شويه
0: الحمد لله هيدي خصوصا منه.
1: تمام، فنحن اذا بنتاكد اول شيء انه ما عندنا مشكله بالكلاوي بموضوع رمل او موضوع تشنج، فالموضوع بيكون صراحه عن طريق مرخيات عضليه امنه، يعني هي اللي احنا ما بدها وصفه مخصصه، بضافة لشوية دفا، شوية حمامات مي سخنة، ندهن كريمات مرخية بدون مساجات طبعا، نحافظ انه ما نوقف او نجلس لفترات طويلة، ما نحمل اوزان ثقيلة هالفترة، ناخذ مسكن بسيط عند اللزوم ان شاء الله. اذا تطورت الامور اكثر من هيك، ظل الالم مزمن او مستمر وبلش يترافق مع خدر او تنميل، ساعتها بدنا نزور طبيب حتى نعرف المشكلة. إن
0: شاء الله
2: شكرا كثير لكم. أهلا يا سليمة، يا هلا، سلامة قلبك. دكتور، كمان في معنا رسالة من رقم آخره 480. السلام عليكم، عندي العظمة نصف الكتف بين الرقبة والكتف، بس أضغط عليها في وجع، بحركها لقدام ولورا ما في شيء، برفعها لأعلى راسي كتير في وجع، على عمر 62، في ضغط وأنثى.
1: هلا هو يمكن هي تقصد بالعظم نصف الكتف، هي لوح الكتف. هو العادة بالعضلة الترابيزيوس هي شبه المنحرفة، تيجي من أسفل الجمجمة وبتنتشر على لوح الكتف وعلى الترقوة. فمعظم الستات اللي عندهم إجهاد زايد بالقراءة أو مثلا بالأعمال المنزلية بالمطبخ، الإجهاد الزايد على الرقبة حتى لو كان إجهاد قديم بصير في عنده تشنج بهالعضلة أو أحيانا التهاب مرتكز. هلا اذا مثل ما فهمت منها، يعني كمان نفس الشيء، انا فيني التزم بطوق رقبي لفتره طويله، كل ساعتين بريح نص ساعه، حمامات مي سخنه كمان كتير قويه مثلا مرتين او ثلاث مرات باليوم، كريمات مرخيه، فينا ناخذ مرخي عضلي، وفينا ناخذ مثلا مغنيسيوم، يعني هي كلها صراحه هي وصفات امنه ما بتتعارض مع المريض. اكثر من هيك اذا بدنا نعطي ادويه لازم نفحص المريض حتى نعرف اذا في عنده امراض اخرى، يعني عم تذكر انه عنده ضغط.
2: صحيح،
1: من بعد عن الادويه اللي رافعه للضغط الانسيتس مثل الديكلون او البروفين، فينا نضل على سيتامول بشكل امن، اضافه لمرخي عضلي امن ومغنيسيوم، واهم شيء الراحه. نحن على طول عندنا القاعده العريضه بالام اسفل الظهر والام العمود الفقري بشكل عام، المريض تعديل لنمط الحياه الخاطئ، ثم الراحه، ثم الراحه، ثم الجراحه.
2: صحيح، هي اهم نقطه اللي هي الراحه. ويمكن دكتور معظم الامهات وستات البيوت بيجهدوا حالهم كثير وما بيعطوا وقتهم هي الراحه. في كمان معنا رساله عم يقول الشكر والتقدير لك الاستاذ رغد الخطيب، عزاوية صحيه، صباحكم سوري وعياده على الهواء. سؤال دكتور، لما احمل شيء ثقيل بشعر بوجع ظهري، هل اذا تسطحت شوي بيفيد وجع الظهر ام لا؟
1: هلا يعني المشكله، اول شيء نحن اذا بدنا نعرف شلون بدنا نعالج، بدنا نعرف شو المشكله. هلا بتقول المريض انا عم بحمل شيء ثقيل، عم يصير في عندي وجع بظهري. هلا اذا كان الاحمال الثقيله على مراحل خفيفه جدا، فغالبا العضلات عم تتشنج حتى تدافع عن الظهر. فاذا بس انا كان عندي موضوع تشنج، العلاج يعني مثل ما حكينا مع المريضه السابقه، هو رقم واحد راحه راحه راحه، بالاضافه لادويه معينه بتفيد المريضه. عم تقول انه سطح شوي، هلا كمان التسطيح المديد ماله منيح، مثلا بسطح 10 دقائق ربع ساعه اوكي بيمشي، بس نرد نحكي شغله ثانيه، الجسم بالعاده يعني بيعطي فرصه لصاحبه مره مرتين ثلاثه، طالما عم تقول وقت عم تحمل شيء ثقيل عم يجي على ظهره، فنحن اذا اول مره ارتحنا على تسطيحه ولا على دواء، وثاني مره ثالث مره رابع مره نحن عم نفوت بامور اكبر من هيك، عم نفوت بدسكات، عم نفوت بعمليات، فنحن ما لنا مضطرين نحمل بطريقه خطا،
2: نوصل لهالمرحله
1: ما لنا مضطرين. العمر يعني اذا نحن عمرنا 50 سنه وطالع او 40 سنه، فبالاصل الظهر بهي المرحله بيكون بلش يعمل شويه سكروسز، اسمها هشاشه عظميه، بلش يكون في عندي اجهاد خصوصا اذا في عندي وزن، فانا مالي مضطر احمل بطريقه خطا، انا بحمل بطريقه صحيه. على طول بنرجع للشيء الرئيسي، مجرد ما الانسان فات بموضوع الديسك بصير علاجه صعب. انا الهدف الرئيسي انه ما اوصل لهالمرحله، وللاسف معظم ستاتنا بالبيوت الله يخلينا اياهم يعني ما بيحط خطه لبعدين، انه انا هلا بحمل وباخذ دواء برتاح، لا العمود الفقري ما بيسامح، انا هلا ارتحت اوكي، بس الجسم بضل متذكر،
2: ما بينسى
1: على مره مرتين ثالث مره 20 مره اخر شيء بيعطيكي فاتوره بيقول لك هي فاتورتك، انا بدي 6 براغي بظهري، انا
2: بدي عمليه غاليه هالفاتوره،
1: فاتوره جدا غاليه، فانا مالي مضطر اوصل لهالمرحله. على طول احنا في عندنا قاعده، المريض وقت بتمد شفره الجراح عليه بيغض

0: نظر بالظهر ولا بالركبة ولا بالكتف، وقت بتمد شفرة الجراح على المريض ما ظل مثل ما الله خلقه.
1: صحيح.
0: فيعني هذا الموضوع انه انا الهدف الرئيسي ما وصل للمرحلة اللي انا عم نحكي فيها. انه انا مالي مضطر احمل بطريقة غلط.
1: صحيح. أبداً على الإطلاق ما نوصل يعني لهالمرحلة ان شاء الله. كمان في معنى اتصال. الو.
2: الو.
1: اهلا وسهلا. مساء النور. يا هلا، مين معي؟
2: أهلين أم محمد، ممكن أحكي مع الدكتور؟
1: أهلا وسهلا، تفضلي الدكتور معك.
2: ألو، مرحبا دكتور.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: يا أهلين، الله يوفقك. حابة أسألك، أنا قدمي اليمين المشط يعني مع الأصابع، بحس بقدودي مع عظام. أنا
0: بس رجعي عيدي، بتحسي شو؟
2: بحس بترقق عظام في أصابعي برجلي اليمين، قدم من تحت يعني، وبحس في حرقة ونغزة يعني هيك مثل دبابيس يعني. بقال ما بعرف هل من الترقق هذا.
0: قديش عمرك؟
2: 60 سنة.
0: في عنا سكر؟
2: لا ما عندي سكر.
0: في عندك أوجاع بظهرك؟
2: لا ما عندي، بس عندي ضغط، والضغط تمام يعني ما سيء.
0: تمام. هلا ترقق العظام عادة ما بيشيع بمنطقة القدم، أكثر ثلاث مناطق شائعة عند النساء بترقق العظام وهي المناطق الخطرة، هي الورك والكتف وأسفل الظهر والمعصم، هي أربع مناطق. هذول أكثر مناطق بصير فيهم هشاشة عظمية وكسور عظمية. بمنطقة القدم بصير ترقق عظام، لكن الأعراض اللي عم تشكي منها حضرتك هي أعراض اعتلال عصبي بالغالب. طبعا نحن بنرد نحكي إنه كل الحكي على الهواء أو كل الحكي على التليفون هو حكي غير دقيق، الفحص السريري هو الشيء يعني الأكيد. أنا بس يعني الحرقة والنخز والدبابيس هي اللي بيعبروا عنها المرضى عادة بتكون هي عبارة عن اعتلال أعصاب ناتج عن إما انضغاط أعصاب على مستوى الأطراف أو مستوى العمود القطني مثل الديسكات يعني، أو بيكون عن بعض مرضى السكر. أحيانا الحمض البول بيعمل هيك أعراض، بس صراحة هو بمنطقة محددة وبيجي على شكل ألم وحرارة أكثر من الأنزاف. فإحنا موضوعنا الأهم إنه نطمن على السكر، نعمل تحليل مثلا حضاب سكري، ونشيك عن طبيب عصبية إنه نعرف هل إحنا في عنا ديسكات بالظهر ولا لا. إذا كانت الأمور كلها جيدة فإحنا فقط بناخذ داعمات للأعصاب، مضادات أكسدة للأعصاب، وشوية مسكنات مؤقتة ونرتاح إن شاء الله.
1: تمام. أم محمد معنا؟ سكرت يمكن أم محمد مع فاية إن شاء الله. وشكرنا دكتور لهيك توصيفك للمعلومة. أيضا في اتصال.
3: ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك، صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور. مين معي؟
3: أم طارق من حمص.
1: أهلا وسهلا أم طارق، تفضلي الدكتور معك. أهلا
3: فيك. مرحبا دكتور، الله
0: يعطيك العافية. يا هلا ويا مرحبا.
3: هلا بدي أقول لك دكتور، أنا عمري 61 سنة.
0: تمام العمر كله.
3: معي ديسك رقبي ومعي بين الكتفين كمان لتحت شوي كمان هون في عندي ديسك، وعندي بالقطنيين تحت في ديسكين.
0: تمام.
3: هاي صورة الرنين المغناطيسي يعني، بس من شي كام سنة هذا الحكي. لكن أنا لساتني بعاني وما زلت. هلا من جديد رجلي اليمين، أنا ركبتي كمان في معي شو بقولوا لخشونة ركبتي، فوق عند الفخذ فوق الركبة اليمين نفسها، هون عم بصير في معي يعني وقت بقوم الصبح بدي امشي بحس جامدي، انا بشعر انه الدم جامد بقلبها. ايلي
0: هي وين؟
3: نعم
0: هي وين اخر شكوى وين بالضبط؟
3: ركبتي اليمين، هي معي خشونة ركبتي فوق الفخذ تبع الرجل اليمين، الفخذ من فوق بشعر في وقت بدي اقوم الصبح بدي امشي انه جامد يعني، انا بشعره انه كانه الدم جمد في قلبه يعني، بتوجعني شوي عند المشي. واحيانا وقت بدي انزل من البيت مثلا صايره مثلا بمشي شوي وبوقف، بمشي شوي وبوقف، بتعبني كثير رجلي اليمين. هل علاقه الدسكات بهذا الموضوع الدسك القطني اللي عندي بظهري او شيء؟
0: طيب هلا اول شيء يعني الله يشفيك ويعافيك، يبدو نحن في عنا عده شكاوى بين المطارق كثير هالك حاله خلال 20 30 سنه ما لها مخلي شيء ما عملته.
1: الله يقويه يا رب.
0: فهذا اللي حكينا عليه احنا، الضريبه وقت بنقول للصبايا اللي عمرهم 30 و40 ريحوا حالكم. فنحن مشان ما نوصل للمرحله تبع 60 سنه اللي انا خلص يعني انا بفقد السيطره على جسمي. هلا اول شغله انا في عندي خشونه بالركبتين، ما بعرف اي درجه انتي، لكن بتعرفي انه بالمراحل الاوليه بيكون علاجي تنزيل وزن، تخفيف الحركات الخاطئه على الركبه من القرفصه، من الحمام العربي، من عاده الارض، اكله الارض، الدرج، هي الامور كلها، بالاضافه لادويه ومسكنات. الحقن تبع الركبه مثل ما حكينا بلقاء سابق انه هي عباره عن حقن فقط مسكنه ليست معالجه. اهم شيء ما نوصل لمرحله اخيره احتاج فيها تبديل المفصل، ورغم انه انت عمرك ماله كبير، يعني احنا ما عم نحكي والله عن مريضه عمرها 80 سنه، عم مريضه الستينيه باول الستينات، فيعني لساتك صبيه صغيره. يعني التجمد اللي عم تحكيه بالورك بحاجه فحص حتى نعرف هل مفصل وركك كمان فيه خشونه ولا لا. يعني هذا اكيد ما احنا نفحصه على التليفون، لازم تنفحص ضروري. بنيجي على موضوع البرودة اللي عم تحكي فيها، انه انت عم تمشي لفترة معينة وتوقفي، احنا هذا بنسميه عرج متقطع. عرج متقطع هو عدم قدرة المريض على الاستمرار بالمشي لفترات طويلة، له سببين، سبب اولي وعائي، والسبب الثاني عصبي. الوعائي بيكون انا في عندي تضيق بالشرايين سواء بالبطن، ابهر بطني او الحرقفيين يعني، فاذا كان متضيق بشدة فالمريض بيمشي فترة بيوقف، هذا اسمه عرج وعائي. في عنا عرج عصبي، إذا كان الديسك ضاغط على الأعصاب بشكل كتير كبير فالمريض بيمشي كمان لفترة بده يضطر يطخي حتى يرتاح يرد يرجع يمشي، فبنسميه عرج متقطع عصبي. فالعرج المتقطع سواء عصبي ولا وعائي صراحة هو يعني شيء كتير مهم وما لازم ينهمل على الإطلاق.
3: المفروض راجع طبيب عصبي مشان هذا
0: والله
3: الموضوع.
0: بدك تراجع طبيب جراحة عصبية مشان هذا الموضوع، هو بيقيمك بالدرجة الرئيسية ساعتها قد يفحصك اللي هو، أو قد يطلب استشارة وعائية وجراحة عظمية. يعني الموضوع صراحة إنه أنت في عندك قد يكون هي المشكلة من ركبك، إنه في عندك ألم بالمشي فعم ترتاحي، قد يكون من وركك، قد يكون من ديسك الظهر، قد يكون من ديسك الرقبة، وقد يكون مشكلة وعائية. فبالدرجة الرئيسية بتراجع طبيب جراحة عصبية بيقيم لك التقييم المبدئي، يا بيكمل معك هو أو بيحولك لعن جراحة أوعية أو لعن جراحة عظمية.
1: إن شاء الله معفاي. يا رب يا سيد أمطار.
3: بدي أسألك بس سؤال أخير دكتور.
0: تفضلي.
3: هلأ شو أفضل نوع مغنيزيوم لإلنا لحالة هيك أوجاع؟
0: لا والله يعني مشكلة المغنيزيوم اللي للأسف عم ينذكر على السوشيال ميديا، يعني صار كتير كتير مبالغ فيه، ويعني معظم المغنيزيوم متشابه صراحة، يعني معظم المغنيزيوم متشابه بمراحل متفاوتة، فما فينا نحدد نوع تجاري معين، لكن بشكل عام في في في انواع مغنيسيوم تشمل على عده انواع، ومعظم المغنيسيوم موجود بالسوق حاليا هو بيحتوي على عده اصناف من المغنيسيوم، ففيك تجيبيهم. بس هذا الموضوع تبع انه هذا المغنيسيوم للنوم، هذا المغنيسيوم للعضلات، وهذا المغنيسيوم للهضم، يعني الموضوع شوي مبالغ فيه صراحه.
3: مغنيسيوم جلسينيت مثلا
0: كل المغنيسيوم بالسوق ممتاز ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله معافاية، واهلا وسهلا فيك يا ست امطار، معافاية ان شاء الله. دكتور في معنا سؤال من رقم اخره 95. السلام عليكم، الام في الركبه ما هو سببه؟ يمكن السؤال كثير يعني عام جدا.
0: في كان
1: في حلقات سابقه
0: الم الركبه، الم الركبه حسب العمر عند الشباب بيكون تمزقات غضروفيه او الام بالصابونه او الضاغصه، ألم على الأربطة، الألم بالكبار بعد الخمسين سنة هو عبارة عن خشونة بالركبة، تنكس مفصل الركبة، فيعني له أسباب متعددة جدا.
1: أسباب عديدة،
0: يعني الألم الركبة له لا يقل عن 20 سبب، منه الإنتاني، ومنه أمراض المناعية الروماتويد أو الصدفية، منه الرضوض، منه تمزقات الغضروفية، منه الخشونة، منه الإنتاني. يعني
1: تماما. أيضا في رسالة من رقم آخره 32. يعطيكم العافية، أنا وفاء، بيوجعني أسفل ظهري، ما بقدر وقف الصبح، بحس بوجع كتير بس الصبح الوجع، أنا بشتغل على مكانة.
0: هذه يبوسة صباحية اللي احنا بنسميها. هلأ طبعا إذا أكثر من نص ساعة اليابوسة والمريض ما حسن يتحرك من فرشته نص ساعة، فبيكون أمراض روماتويدية، بيكون روماتيزم أو أمراض أخرى. لكن معظم الأشخاص اللي عندهم إجهاد طويل، لا هو قال لك أنا بشتغل على المكنة، فغالبا هذا المريض بيقعد له 10-12 ساعة واقف على المكنة، فعطول في عنده أكيد التهاب بالمفاصل، العجزية الحرقوفية، تشنج عضلات. القاعدة الظريفة المختصرة قول للمرضى، أنا يا بتشتغل على قد ظهرك يا بتقوي ظهرك على قد شغلك.
1: صحيح.
0: أنا مثلا ظهري ضعيف قوته 50% لكن عم حمل عليه 100%،
1: ما في
0: يعني أي جهاز بالدنيا، الموبايل والكمبيوتر ولا الغاز ولا اي شيء، ما فيك انك تشتغل فيه فوق طاقته.
1: صحيح.
0: فانت عم تشتغل على مكان 10 ساعات، خلاص يا بتشتغل 6 ساعات يا اما بتروح تسبح وبتلعب رياضه مشان تشتغل الوقت اللي بدك اياه، لكن بطريقه صحيه.
1: صحيح.
0: انا مثلا حتى اذا يعني ولا بد ما فيني اشتغل الامور كلها، فانا اقل شيء قد اقسم وقفاتي ربع ربع ساعة برتاح دقيقة، ربع ساعة برتاح دقيقة. على طول بنصح المرضى إنه يرفعوا أحد القدمين على شوي درجة صغيرة.
1: أحد القدمين مو واحدة.
0: القدمين بالتناوب يعني.
1: هاي نصيحة مهمة يمكن ما كتير منتشرة أو ما كتير بيعرفوها.
0: هلا هي كمان مثلا إحنا بننصح فيها السيدات بالبيت على المطبخ على المجلى كمان، إذا مثلا رفع رجل والتانية نزلها.

0: فكتير بيكون الأمور أريح.
1: كمان هلا ستات البيوت دكتور ما كتير بيقتنعوا معنا بهالقصص، بيحبوا الحياة العملية.
0: ستات البيوت المشكلة إنه يعني للأسف معظم ستاتنا يعني أمهاتنا، أنا بضل عم بشتغل حتى أهلك
1: ظهر. صحيح تماماً.
0: يعني نقول لهم إنه هذا الظهر هو مو جاكيت، إنه أنا مثلاً
1: ما فيني بدله كله،
0: هذا الظهر استخدام مرة واحدة طول الحياة، ما فيني بدله. فإذا أنا والله بدي يعني أهلك ظهري، لكن لحي على 50 على ديسكات وبراغي ويعني.
1: الله يخلي لنا ياهم يا رب ويقويهم. كمان في معنا اتصال. ألو.
2: ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلين، معك أم رضوان.
1: أهلين يا هلا، تفضلي الدكتور معك.
2: يا أهلين دكتورة رغد. أهلين دكتور، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: يا أهلين، لو سمحت بالنسبة لموضوع الكلس، حب الكلس، هلا كثير بيقولوا إنه لازم نكون عم ناخده من عمر 30، تمام؟ أو الأوميجا أو هدول الأمور مشان سلامة الظهر والمفاصل، شو رأي حضرتك؟
0: هلا الاول شيء الكلس ما له علاقه بالالام العصبيه، احنا وقت بنغذي بالكلس وبالفيتامين د هو صراحه لصحه العظام. ليش احنا اكثر شيء بننصح السيدات، معظم السيدات مجرد ما تجاوزوا سن الضهي الهرمونات بتتغير فبيبلش الهدم. احنا في عندنا خلايا بانيه للعظم وخلايا هادمه. هلا بعمر الصبا بتسيطر الخلايا البانيه، لكن بعد عمر الخمسين تقريبا بتبلش الخلايا الهادمه بتزيد والخلايا البانية بتقل. لذلك احنا بصير في عنا شيء اسمه أوستيوبوروسيس اللي هو هشاشة عظمية، وهذا الشيء اللي بيعمل الكسور عند الستات الكبار. بتحسي مثلا مريضة عمرها 60 سنة وقعت وقعة خفيفة أو منكسر وركة غيروا لها المفصل. فإحنا طول الوقاية من الهشاشة العظمية هي تبدأ من عمر 40 أو 50 سنة. في صور داعمة احنا بنحدد بدقة درجة الكثافة العظمية اسمها صورة كثافة عظمية، بنعرف بالضبط هل أنا عندي عظم طبيعي، هل في عندي تليون عظام، هل في عندي هشاشة عظمية، هل في عندي هشاشة خطيرة. فالعلاج عادة بيكون هو عبارة عن علاج ثلاثي، الكلس بالإضافة للفيتامين دال بالإضافة لمثبتات الكلس. فأنا يعني إذا غذائي طبيعي باكل مزبوط، بيض، حليب، الأكلات الصحية، الغذاء الصحي الطبيعي ماله المهرمان أو المغشوش يعني، وكان في عندي امتصاص جيد بأمعائي، فأنا ما في داعي أخذ كلس. أما إذا في عندي أنا كان درجة كبيرة جدا من الهشاشة العظمية، فأنا بالإضافة لغذائي بدي أدعم حالي بمكملات غذائية من الكلس ومن الفيتامين دال ومن المثبتات إن شاء الله تعالى. فإذا أنت وصل عمرك للخمسين سنة بإمكانك تعملي صورة كثافة عظمية.
2: 55 دكتور.
0: فيك تعملي صورة كثافة عظمية حسب الدرجة، الطبيب بيعطيك العلاج المناسب، في علاج عن طريق أدوية، في علاج عن طريق أبار، وفي علاج طبيعي إن شاء الله.
2: إذا صورة الهشاشة هي اللي
0: الكثافة
2: بتساعد
0: إن شاء الله تعالى.
1: الكثافة معافية إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيك. هلا، في معنا اتصال كمان أخير. أهلا وسهلا
3: دكتور مرحبا.
1: يا هلا ويا مرحبا دكتور، معك
3: يعطيك العافية. أنا اسمي صالح العلي من دمشق، معك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا
3: دكتور. أنا عامل فيك الصبح عملائي رجلي خدرانة.
0: كم العمر؟
3: 80 سنة.
0: 80 سنة ما شاء الله. عندك ضغط أو سكر؟
3: والله ما عم أخذ أدوية، أنا منظم عم أخذ.
0: منظم سكر؟
3: إيه.
0: تمام. غير السكر في عندنا شيء مشاكل بأسفل الظهر، في ديسكات سابقة، شو طبيعة حياتك السابقة، العمل السابق؟
3: والله متقاعد.
0: شو كنت تشتغل؟
3: متقاعد عسكري.
0: تمام. بس بتحس خدران صباحا، اذا مشيت لفترات طويله بتحس بالام برجليك او خدر او قله عزم؟
3: بس احرك حالي انزل اصلي الصبح كذا يروح الخدران.
0: بتمشي لفترات طويله بدون راحه؟
3: لا ما عم اقدر امشي.
0: تمام. عدم المشي لفترات طويلة صراحة بيكون يعني هذا نفسه اللي احنا حكينا، عرج عصبي متقطع. فالمريض بالدرجة الرئيسية بعمره 80 سنة ومتقاعد، فاحتمال يعني أكثر من 80% في عنده مشاكل خفيفة بظهره، ديسكات أو انزلاقات بسيطة. وطبعا 3/4 أو 90% من الأشخاص بهذا العمر يكون عندهم هاي المشاكل، بيتأقلم معه وبيمشي معه طبيعي. فهي رقم واحد. رقم اثنين هو بياخذ منظم سكر. منظم السكر اول شيء، يعني انا في عندي سكر. رقم اثنين يعني عم باخذ منظم. المنظمات الموجوده بالسوق حاليا فيها ماده الميتفورمين. الميتفورمين اثناء اخذه يمنع امتصاص البي 12 من المعده. لذلك وانا بالاصل عندي يعني سكر، فكان بالاصل انا بيكون عندي اسمه الاعصاب معتله. فنحن بننصح الحجي الادويه الامنه اللي فينا نعطيها، هي شوية مكملات بي 12 بالإضافة إلى

0: اضطراب اكسده للاعصاب موجود بالسوق السوريه، واذا ظلت الامور موجوده في راجع طبيب عصبيه منه مشان نعرف بالضبط سبب المشكله، ورقم اثنين حتى نعطي الادويه المسكنه المناسبه بالنسبه لوضعه الصحي.
1: تمام، سلامة قلبك أكيد العم صالح والعمر كله إن شاء الله يا رب. قبل ما نختم دكتور، في كتير من الرسائل ولكن يعني ما زاد الوقت لحتى نقدر نغطي كل هاي الرسائل، فشكرا كتير لإلك دكتور أحمد مبروك.
0: بس كاختصار يعني نحن معظم الحالات اللي عم تجينا بعمر 50 سنة وطالع نتيجة إهمال وإجهاد زايد وفلاحة زايدة.
1: يمكن هاي الرسالة للصبايا اللي هلأ مقبلين على الزواج يريحوا حالهم.
0: تمام، فأنا يعني بشتغل شغلي المطلوب مني وفقط. الإجهاد الزايد له ضريبة من المستقبل والجسم مستحيل ينسى أو يغفر.
1: صحيح تماما. فلا تخلوا الفاتورة غالية. نعم. خلوكم عبكير عم تراعوا صحتكم. شكرا كتير لك دكتور أحمد مبروك، جراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري، على كل التفاصيل والمعلومات يلي شاركتنا إياها.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، يعطيكم العافية.
1: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من عيادة على الهواء. حكينا عن ألم يمكن يكون بسيط ومؤقت، ويمكن أحيانا يكون رسالة من الجسم بحاجة لاهتمام. وعرفنا أنه مو كل وجع أسفل الظهر يعني ديسك، ومو كل ديسك يعني عملية. حكينا عن أهمية الحركة وتقوية العضلات، والأهم أنه ما نتجاهل العلامات يلي ممكن تدل على مشكلة بتحتاج لتقييم سريع. كل الشكر لضيفنا الدكتور أحمد مبروكة، اختصاص جراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري، على كل المعلومات والنصائح يلي شاركنا فيها اليوم. وشكرا لكم ولمتابعتكم، اتصالاتكم وكل الرسائل يلي شاركتونا إياها. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج كنان حميشة. ومن هون لحلقتنا الجاية، ضلوا بخير وصحة وسلامة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية في كل من قطر والسعودية والمغرب والأردن واليمن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه يعرب عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز يؤكد الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. مرسوم رئاسي بإقرار دورة استثنائية تمنح طلاب السويداء التقدم لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. الشركة السورية للبترول تؤكد دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور لكشف مواطن الخلل والفساد. وفي خبرنا الأخير، الجمعية السورية للهندسة الطبية توقع مذكرة تفاهم مع التجمع السوري في ألمانيا لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات التكنولوجية. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز ومشفى يدعم وطريق يعبد وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة.

62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
1: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
0: التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

أرقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان

0: ألو؟
1: لك أمي وينك لهلأ؟ ناطرينك على الغدا.
0: بالحديقة يا أمي، قلت بريح راسي شوي بعد الشغل قبل ما أطلع على البيت.
1: ايه تعال على البيت بسرعة، بتريح هون راسك وبتسترخي، لا تطول.
0: ماشي أمي، حاضر، يلا جاي دغري.
1: يلا الله معك.
0: الله معك. شو بهاي البنت اللي قاعدة مقابلي؟ ليش عم تطلع فيني؟ بيجوز مشبهة علي. لك عم تضحك لي؟ اوف، جاي باتجاهي.
2: مرحبا.
0: اهلين.
2: عفوا لا مو انت انا اسفه، يعني بصراحه كنت مشبهه عليك لحدا بعرفه وبيعز علي كثير، لهيك انا اسفه اذا ازعجتك بنظراتي لك. اسفه، بعتذر.
0: لا عادي ولا يهمك، ما صار شيء، بس ما يكون اللي مشبهتيني عليه له عليك مصاري.
2: لا ما إلي عليه شيء.
0: طيب تفضلي عادي، ليش واقفة؟
2: يعني ما بدي ازعجك، بركي يعني ناطر حبيبتك واجت وشافتني قاعدة معك، يعني ما حلو.
0: الله يسامحك، يعني اللي بده يحب هالايام لازم يحب عقد مصاري. وانا بصراحه ما معي مصاري، لهيك لا في لا حبيبه ولا شيء. تفضلي.
2: لا تتضايق، هي مشكله اغلب الشباب مو لحالك انت. يعني مع انه مبين عليك شخصيه وحليوه واي بنت يعني بتتمنى انه تحكي معك. فيني اسالك شو بتشتغل؟
0: والله بصراحة بشتغل بورشة تحدادي، ولهيك من كتر ما بسمع ضجة بالورشة بحب اجي ريح راسي هون شوي قبل ما اطلع على البيت.
2: وفيني اسألك شو اسمك؟
0: طبعا انا نبيل، وانت شو اسمك؟
2: اهلين نبيل، انا نغم.

0: اسمي.
1: عاشت الأسامي. اسمك كتير حلو.
0: شكرا.
1: أنت بتشتغلي قريب من هون؟
0: إيه بشتغل هون بورشة خياطة قريبة. الشمس كأنه ضربت كتير على الحديقة ما. يعني وين روح أقعد؟ كأنه ما في ولا مكان ضل ما في شمس.
1: معك حق، هالشمس طلعت عزول بيني وبينك وقطعت لنا حديثنا.
0: لا قطعت ولا شيء. تعري رفيقتي عندها كافيه قريب من هون، بتحب نروح عليه؟
1: والله بصراحة يعني ما بعرف شو بدي أقولك. يعني أنا
0: عادي عادي، يعني إذا مشان المصاري يعني لا تخاف على حسابي.
1: لا لا مو مشان هيك، بس أهلي ناطريني على الغداء.
0: طيب هلأ بس نوصل على الكافيه بتحكي معهم وبتخبرهم إنك انشغلت شوي، يعني أو شفت رفيقك، شفت حدا انشغلت معه، طبعا إذا يعني حبيت إنه تقبل عزيمتي.
1: أكيد أكيد أقبل عزيمتك. يلا ماشي، وين الكافيه؟
0: قريب يعني مو بعيد، بس برأيي أحسن نطلع بتاكسي. ليك في تاكسي واقفة هنيك دقيقتين ومنكون بالكافيه، شو رأيك؟ قوم تعال.
1: يلا ماشي،
0: يلا تعال.

0: يا ربي دخيلك، ليش تأخر نبيل؟
1: أنا فرطت من الجوع، ما رح استنى لنبيل. حطي الغدا هلأ.
0: تكرم عينك، بس لما يجي بدي بهدله. وأوعك أوعك تدافع عنه مثل عادتك.
1: عملي اللي بدك يا، أنا المهم تغديني.
0: يلا دقيقتين والحقني على المطبخ لبين ما أحط الغدا.
1: حاضر، أنا اللي بلحقك على المطبخ.

0: لا نغم، انت متاكده انه هذا الطريق؟ لانه نحن هيك عم نطلع باتجاه الريف.
1: سام،
2: ابعد عني. شو عم تساوي؟
1: يلا يلا،
2: شو عم تحط على وشي بعد؟
3: كن اهدى، كن مشان ترتاح. ولا اهدى،
2: ابعد عني.
1: اهدى اهدى اهدى. خلاص خلاص، ايوه ايوه ايوه، هيك بترتاح هيك. ايوه لك خلاص، كهدوء.
2: شو بتبوني؟
1: ايوه خلاص، يلا نام نام نام، مشي الحال. غسان يلا بوشك على المزرعه. يلا
3: طياره
1: يلا.

0: عنسي رنا؟
1: خير دكتور ماجد.
0: شو هالضجة اللي بقسم الإسعاف؟
1: إجانا 7 صاير معهم حادث سرفيز قلب فيهم على الأوتوستراد.
0: يا لطيف يا لطيف، وشو إصاباتهم؟
1: في 4 إصابات متوسطة وحالة وفاة وحدة وإصابتين بحالة خطرة.
0: طيب خبريني أول بأول عن حالتهم وخلي الدكتور أسامة يشرف عليهم شخصياً.
1: حاضر دكتور.
0: يلا يلا بسرعة بسرعة.

0: يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، وين وما اجل هلا عتم الدنيا وما اجل هلا لسه.
1: ارجعي حاولي دقي له.
0: لك هلكت وانا عم دق له، عم يعطيني خارج التغطيه.
1: ايه راح ادق لمعلمه بالورشه، بلكي بيعطيني ارقام رفقاته اللي بيشتغلوا معه واسالهم عليه.
0: دق له فورا. شو ناطر؟
1: ايه يلا فورا. ها راح دق.
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا رب.

0: هذول مسطحين على تخت ومرطين ايدي ورجلي كمان. يا عالم يا ناس يا ناس ساعدوني يا عالم كرمال الله.
1: ايخ راس وست حلقة ما حدا رح يسمعك اذا بتضل بتعيط من هلا لبكره.
0: يا اخي ليش خطفتوني انا؟ شو بدكم مني؟ والله ما رح تستفادوا مني بشي. اهلي ما معهم مصاري ابدا، ما رح يدفعوا لكم. اسال عنهم وتاكد ما معهم شي.
1: حبيتها هي. بس انت معك ولك؟
0: انا يا حسره والله ما معي شي. من وين معي انا؟
1: يا سيدي انت معك كليتي وكبد وجلد بدل الجلد المحروق، وعندك قزحية لعينتين، وعندك خلص بكفي هدول بكفي.
0: عم تمزح معي صح؟

0: حاضر حاضر تفضل. وهي كشفت عينه.
1: بس لأخذ منه الدم مباشرة بتنزل لعند الدكتور وبتعطي العينة. ماشي
0: ايه مو من عين تاني. وهذا الباب بطيخ مبسمر الجحش شو رح تعملي فيه؟
1: راح خدره سبت له ايده سبته
0: يلا
2: لا لا
0: سبعته
2: لا بس لحظة
0: سبعت يا طول عمرك مات يا
2: لا لا

0: أنا رايح خبر الشرطة، هي صار الوقت بعد الظهر ولسه ما أجا.
1: يا ربي دخيلك، وينه ابني؟ لا لقيناه عند رفقاته ولا عند حدا من قرايبينا، وين اختفى؟
0: أم نبيل لا تطلعي برات البيت، بلكي حدا دق على التليفون الأرضي.
1: ليش فيني حيل وقف على رجلي لأطلع برات البيت؟
0: امسكي حالك شوي، منكون مصيبة مصير بمصيبتين. خلاص هلأ بخبر الشرطة وهن بيتصرفوا.
1: طيب طيب روح، الله ييسر لك يا ربي دخيلك نلاقي.
0: السلام عليكم.
1: الله معك.

0: أسامة، شلون وضع الحالتين اللي عالجتهم مبارح؟
1: بما أنك مدير المشفى فلازم خبرك أنه في واحد منهم احتمال أنه يعيش 20%، والتاني نسبة نجاته فوق 60%. أنا عملت اللي بقدر عليه والباقي على الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الأعمار بيد الله، روح ارتاح شوي، أنت كل الليل سهران بالعمليات.
1: إيه والله فرطت من التعب والنعس. أنسي رنا بتراقبي وضعهم كل نص ساعة، وأي طارئ بتتصلي فيني فورا.
2: حاضر دكتور.
1: يلا عن إذنكم.
0: الله معك دكتور.
3: أنت بتأكد يا عم إنك مالك نسيان ولا رفيق لابنك؟
4: الله وكيلك يا حضرة الضابط، ما خليت حدا.
3: طيب طيب يا عم، بما أنه ابنك صار له مختفي أكثر من 24 ساعة صار فينا نتحرك بشكل رسمي.
4: إيه يعني شو نعمل هلا؟
3: أول شي بدي عنوان الحديقة اللي حكى منها ابنك مع أمه آخر مرة، وبدي آخر صورة لإله حديثة، لأنه الصورة اللي معك قديمة شوي.
4: في عنده صور كتير على الفيسبوك.
3: بتعرف شو حسابه؟ بقصد ابنك حاطط الحساب باسمه الحقيقي ولا باسم تاني؟
4: لا باسمه، اسمه الحقيقي.
3: ماشي، بتطلع هلأ على مكتب النقيب سمير وبتعطيه كل البيانات المطلوبة وبتدله على حساب ابنك على النت ورقم هاتفه، وبعدها بتروح على البيت، والباقي على الله وعلينا.
4: ألف شكر يا ابني، ألف شكر.

0: طيري عمامة منزلي
1: رايق كمان. شو صار معك؟ قال لك الدكتور شي؟
0: قال لي مشغول هاليومين، قال بس يفضى بيحكي معي.
1: بسيطة، نصبر يومي.
0: ليكي جبت معي شوية مونة تأكل وعصير، على بالك صب لك شي.
1: لا يسلم، بس تعالي فوت فكه لهذا نبيل، خلي يفوت على الحمام. شوي تانية بدنا نصير نحفظ
0: لك. عرق نغنوجة انت. ماشي، بس انا رح اروح اسناوي المسدس وبعدين بنزل لعنده على ابوه.
1: لك ما في داعي للمسدس، الولد مخدر. يا الله عم يفتح عيونه، واذا مشي يا دوب يقدر يحرك رجله. وبس ترجع من الحمام ترجع بتربطه، ها بعدين بتطعمي شي شغله وبتشربوا مي.
0: حاضر، بتأمري أمر. طيارة.
1: يلا.

0: سيارة أنا؟ ليش مو نازل على الكمبيوتر بيانات المصابين اللي بالعناية المشددة؟
1: ما بعرف دكتور، أنا نزلت اللي أعطاني إياهم الدكتور أسامة.
0: بس في كتير معلومات ناقصة، مثل زمرة الدم مثلا، هالشي أساسي.
1: بجوز على التعب يلي تعبه مبارح راحت من باله. حتى من كتر تعبه ضب الكشوفات بشتايته.
0: دكتور أسامة موهوب ويعتمد عليه، ويبدو مثل ما قلتي كان تعبان وماله مركز. بكل الأحوال بعتيله رسالة حتى ما ينسى الكشوف بالبيت.
1: حاضر دكتور.

0: شو عجبك الأكل؟
1: لك أنت ليش هيك عم تعملي؟ بس مشان المصاري؟ أنت بنت حلوة وعين الله عليكي، ممكن يجيكي عريس غني ويعوضك عن كل الفقر اللي عشتيه. لك هدول اللي بدك تبيعي أعضاءهم بشر مو حيوانات.
0: بالله حسستني كأني بشي فيلم هندي أو شي مسلسل هيك، يعني لازم اتأثر وهر دموع وفكك ونهرب أنا وياك بأدغال هالغوطة، وبنهاية الفيلم بيتجوزوا البطل والبطلة، ما هيك؟ لك شو شايفني أنت، هبلة ولا بنص عقل؟ ليش عم تحكي معي هالحكي؟
1: ما أنك هبلة ولا بنص عقل أصلاً، لو كنت هيك ما كنت ضحكتي علي وخطفتيني.
0: والله كل واحد بيقدر وجعه على طريقته حبيبي. أنا من لما وعيت على الدنيا وربياني بملجأ للمشردين، الناس ما رحمتني، الكل استغلني، سرقت، نصبت، لك عملت كل شي بيخطر ببالك وما لقيت حدا جنس بني آدم بشري اللي عم تحكي عليه هون يساعدني ويحترمني ويعاملني كأني إنسانة غير الدكتور. الدكتور خلاني أقرأ، علمني الكتابة والقراءة، دخلني دور التمريض، سكنني فيلا. هذا بينقال عنه بشر، بينقال عنه بني آدم. أما هدول اللي عم تقلي عنهم بشر، أنا ماني شايفة منهم غير أفعال حيوانات. قاعدة تقلي بشر؟
1: بس يا نغم، أنت ما شفتي إلا الجانب السيء من البشر وحكمك غلط. بعدين هذا الدكتور ولك هذا عم يستغلك.
0: بالله طيب هلا انت مثلا اللي عم تتمسكن وتعطيني حكم، قلي لشوف ليش مشيت معي بالحديقة وبكامل ارادتك، مع انه ما كان الك بتعرفني غير 5 دقائق، مزبوط ولا لا؟ لك تركت اهلك اللي كنت مواعدهم انك تروح تشوفهم واجيت معي، ليش؟
1: لا مو هيك.
0: شو
1: انا بس
0: شو انت شو حبيتني من اول نظرة؟ عجبتك مشيتي يعني وأنا جاي لعندك؟ أو قريت يعني بين حروف كلمة مرحبا إنه أنا عم قلك إياها هيك

0: صرت تطلع فيني كفريسه وكانسانه، مظبوط ولا لا؟ لا مظبوط. وانا بالمقابل كنت عم اطلع فيك جزدان مصاري وبس، جزدان مليان مصاري. واذا الدكتور عم يستغلني يا سيدي معلش انا قبلاني، يستغلني لانه بكيفي وعندي حريه القرار اني ضل معه او امشي، مظبوط؟
1: حتى لو كان مظبوط، حتى لو كان كل هالحكي صح، بس هاي حياة بشر مو ضربة كم كف وخلصنا. ولك انت عم ترتكبي جريمة، انت عم تسلبي ارواح.
0: والله وانا وروحي اللي سلبت لما اغتصبوني وعمري 14 سنة مشان اقدر اكل. شو كان اسمه هاد؟ ما حدا احسن من حدا، فهمت؟
1: انا بترجاك لا تقتلني. لك انا وحيد اهلي والله بيموت اذا صار لي شيء. الله يخليك.
0: ماشي على كلين القرار.

0: شو صار معكم يا نقيب سمير؟ لأنه يبدو في كذا حالة اختفاء لأشخاص وبنفس الطريقة وبأكثر من مكان.
1: سيدي شفنا كل الكاميرات القريبة من الحديقة، فعلا كان يلي اسمه نبيل بالحديقة وطلع منها مع بنت وركبوا سيارة سابا صفرة. للأسف مو مبين النمرة منيح وصورة الشوفور كمان مو واضحة. على كل حال تفضل، هاي الصور اللي قدرنا ناخدها من الفيديو.
0: ورجيني لشوف لك هالبنت، كأني بعرفها.
1: آسف سيدي، بس هي لابسة نظارة شمسية قد نص وشها، يعني صعب نقدر نميزها.
0: ممكن ممكن، بس عندي إحساس إني شايفها من قبل. على كل إن رح أروح أنا وياك على الحديقة مرة تانية إذا ما عندك شيء هلأ.
1: لا لا أبدا سيدي أبدا، تفضل تفضل.

0: أنا آسف كتير دكتور ماجد، بس من كتر التعب صارت معي هاي الأخطاء.
1: مو قصة، ما في مشكلة، بس عنا نحنا لائحة مثل ما بتعرف بالناس اللي بحاجة لتبرع بالكلية أو قرنية للعين أو يعني وما شابه. نحنا لما يموت مريض أو على وشك ممكن يتبرع بأعضائه بعد وفاته وينقذ ناس ثانيين. لهيك بيانات زمر الدم أهم شيء لازم تنكتب وتتسجل.
0: معك حق، برجع بعتذر دكتور، بس المريض يلي وضعه شبه ميؤوس منه عيونه متضررين وعنده كلية سليمة، شوف زمر الدم مع مين بتتوافق مع مرضاك باللائحة وأحكي مع أهله.
1: برافو عليك، هذا اللي بقصده. هلأ صرت تفهم علي.
0: ولو يا دكتور، عن إذنك عندي جولة على المرضى.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: وبعدين يا أبو نبيل وبعدين لإمتى رح نضل هيك؟
1: آخ لو انخطفوا بدهم فدية كانوا حكوا معنا، وهلأ مو طالع بإيدنا شيء غير نصبر ونشوف الشرطة شو رح يخبرونا.
0: طب يعني بركي يعني ضربتوا شي سيارة وأخذوه على شي مشفى؟
1: من دون ما تقولي، من دون ما تحكي، رحت دورت بكل المشافي الخاصة والمشافي الحكومية.
0: يا رب يا ربي دخيلك تحميلي هالولد وترجع لي بالسلامة يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.

ليه سيد معاذ؟ ايه والله دقيت لك من شوي، بس يبدو انك كنت مشغول. لا لا ما في مشكلة، بس كنت بدي خبرك انه ظهر امل جديد. في مريض عنا ويبدو انه ما في امل ليعيش، وعنده نفس زمرة دمك، وكل بياناته تتوافق لنقدر ناخد كليته ونزرعها مطرح الكلية المضروبة تبعك. بس لازم نحكي مع أهله بالأول. أي طبعا. طيب طيب طيب، أنا بحكي معهم وشو بصير معي بخبرك. الله معك، مع السلامة.

0: وين لك بياع القهوة كان يقعد نبيل؟
1: هون هون على هذا المقعد، بس قال إنه كان لحاله هو مارق بالحديد.
0: هلا في ألف واحد بيجي لهون، كيف متذكر نبيل؟

0: سيدي نبيل كل يوم بعد شغله بيجي لهون وبيشرب قهوه وبعدين بيروح.
1: ايوه هلا اللي كاشف هالمنطقه تحديدا اخر طابقين بهديك البنايه.
0: ايوه
1: سالتوني يا ترى اذا عندهم كاميرات مراقبه على البرندات؟
0: بالصراحه لا سيدي، نحن اخذنا من كل شيء مركب كاميرات من ناحيه باب الحديقه بس.
1: طيب بدك تشوف هذينك الطابعين وتسألهم عن الكاميرات، وبدنا نعرف نمرة سيارة التاكسي اللي طلع فيها نبيل والبنت.
0: معناها لازم نشوف الكاميرات يلي لآخر الطريق اللي مروا منه.
1: أحسنت، هذا هو التفكير السليم، لأنه كنا مركزين بس على الحديقة، والتاكسي هي المفتاح.
0: أكيد.

0: والله العظيم انحسد. الدكتور مو من حاطه يتأخر علينا هيك.
1: مظبوط والله، دقيت له مرتين وفصلني.
0: شوفي أنا ما رح أضل قاعد هيك، بكرة رح أنزل وأسترزق شوي، وإذا بدك شي بعتيلي.
1: ماشي، ما في مشكلة.

0: لك أكيد هلأ أهله بيكونوا بلغوا الشرطة وبيكون في تعميم على موبايله بكل مكان شباك.
1: خلاص غلطنا منك السماح، تصبحي على خير
0: وانت بخير.

0: عم، هذا هو وضع ابنك.
1: ها؟ يعني أمله بالحياة ضعيف؟
0: الأعمار بيد الله يا عم، ما حدا بيعرف شو الله كاتب له. طبياً نحن عملنا كل شيء منقدر عليه، والباقي بإيد رب العالمين.
1: ونعم بالله، ونعم بالله، الله يصبرنا أنا وأمه.
0: عم أنا بدي أقترح عليك شيء، وبتمنى ما تفهمني غلط.
1: تفضل أحكي خير دكتور.
0: في ناس بتوصي قبل ما تموت أنه بعد موتهم بيتبرعوا بأعضائه لناس بحاجتها.
1: ها؟
0: وهالشي بينقذ أرواح مرضى كتير وقفي حياتهم أو موتهم عليها.
1: شو قصدك دكتور؟
0: قصدي أنه في ناس مثلا معهم مصاري وكانوا يسافروا على الهند، لأنه هنيك في فقراء عندهم استعداد كتير يبيعوا كليتهم ليقدروا يعيشوا. وعندنا بالبلد في ناس درويش وما عندهم إمكانيات مالية، وهنن بحاجة لكلي ليقدروا يعيشوا ويخلصوا من مشوار غسيل الكلى المرهق لألون ولجسمهم. وأنا يعني للإحتياط ومن باب أني عم فاول على ابنك الله يعافيه لا سمح الله، بس إن صار قضاء الله بتمنى توافق أنه نستفيد من ابنك ليعيش شخص تاني.
1: لك هلا أنت شو عم تحكي؟
0: بعرف بعرف أنه كلامي صعب عليك وقاسي، بس لازم أحكي. وبالنهاية قرار قرارك، وما حدا بيعرف شو ممكن يصير. يعني ما حدا بيعرف، بلكي رب العالمين نجاه لابنك وما بيصير كل الحكي.
1: كله خير وكل شي بوقته.
0: ماشي يا عم.

0: مرحبا.
1: أهلين دكتور.
0: كيفك يا رغا؟
1: أهلين دكتور سامر. شو طولت علينا هالمرة؟
0: كنت بلبنان عم أوصل طلبية مستعجلة وتأخرت هنيك. يلا تفضلي، وهي حصتك وحصت غسان.
1: يسلموا هالإيدين، يسلموا. إيه بس غسان معنه هون، نزل على البلد قال بده يشتغل شوي على السيارة.
0: مو مشكلة. مريضنا يلي بجوا طمنيني شو وضعه؟
1: يعني عم نعتني فيه حسب توصياتك.
0: هلأ عم تفاوض مع ناس مليانين بدهن قرنية عين.
1: دكتور يعني معقول مفرط فيه مشان قرنية عين؟
0: طبعاً أكيد لا. نحنا بس نلاقي زباين لباقي الأعضاء من شرحه بفرد مرة.
1: هيكي الحكي.
0: أنا أجيت من السفر لعندكم لأعطيكم المصاري وروح البيت لأني فارط من التعب.
1: يسلموا إيديك والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي. يلا
2: سلام.
1: الله معك.

0: تفضل.
1: احترامي سيدي.
0: خير نقيب سمير، شو الأخبار؟
1: سيدي عملت كل يلي قلت لي عليه. آخر طابقين رحنا لعندهم، بس واحد مو مركب كاميرات والتاني موجه الكاميرا لفوق على الأسطوح، قال مشان إذا انسرق البيت تبعه ينكشف من على الأسطوح.
0: أيوة، معناها ما استفدنا شيء.
1: لا سيدي، استفدنا نحن، استفدنا من الكاميرات تبع المحلات يلي بآخر الطريق يلي طلعوا منه من الحديقة.
0: حلو كتير.
1: وقدرنا نحدد نمرة السيارة ونعممها على كل الدوريات، وقدرنا نمسكه عند دوار المحافظة.
0: مسكتوه؟
1: نعم.
0: يا عيني عليك، وينه هلا؟ حققت معه شيء؟
1: لا سيدي لا، ما حقق. بتحب أنا حقق معه ولا بتفضل حضرتك حقق؟
0: لا، أنا رح حقق معه.
1: أمرك سيدي.
0: جيب لي على عندي لشوف.
1: حاضر على أمرك.

0: شد حيلك عمو، البقاء لله. الله يرحمه، صدقني عملنا كل يلي منقدر عليه.
1: تعيش يا ابني، تعيش، ما قصرتوا.
2: العمر إلك عمو.
1: يسلم عمرك
2: عمو. أنا يعني بيشرفني يكون ابنك إذا رضيت فيني.
1: تسلم عمو، بس عفوا يعني أنا ما بعرفك.
2: ايه عمو معك حق، أنا كتير آسف، وبعرف إنه الوقت مو صح، بس أنا ما عندي غير هاللحظة يا عمو. عمو أنا هلا طلعت من غسيل الكلية، وكنت مسجل اسمي عند الدكتور ماجد إذا لقى متبرع.
1: ايه،
2: وابنك الله يرحمه كل التحاليل بتتطابق معه، لهيك بعرض عليك إنه جزء من ابنك ينزرع فيني.
1: ها؟
2: وتضلك شايفه كل ما تشوفني، لأنه أنا رح ضل دايما جنبك وكأنه المرحوم عايش.
0: بتوقع الوقت مو مناسب لهالكلام.
1: لا يا دكتور، لا، أنا بفترة وجودي بالمشفى شفت مرضى كتير، وكانت كل صرخة وجع بسمعها تحفر بقلبي، وتمنيت لو فيني ساعد أي حدا فيهم. لهيك أنا موافق يا ابني، أنا موافق.
2: عن جد عمو، والله ماني مصدق.
0: ما عاد أعرف أفرح ولا أزعل. خلونا نروح عند الدكتور ماجد ونعمل الإجراءات.
2: بس عمو بلكي زوجتك ما وافقت. أنا ما بدي يكون حدا زعلان مني، بدي يكونوا الكل رضياني.
1: لك يا ابني، بس أمو تشوفك وتعرف إنه جواتك جزء من ابنه، وقته وبس رح تعرف لحالك.
0: طيب شرفوا يا جماعة، شرفوا لنستغل الوقت. تفضل عمو.

0: سيدي، أنا شوفير تاكسي محتار وتعبان وأوضاعي مو منيحة، يعني بطلع من الصبح ما برجع لآخر الليل.
1: هاجي صرخ واحكي لي الموضوع.
0: أنا موضوع سيدي، أنا بيطلع معي أشكال ألوان، يعني والله مو معقول أتذكر كل واحد لوين وصلته.
1: مزبوط، معك حق، يعني جواب مقنع نوعا ما.
0: يا دخيل،
1: بس وقت بتكون عم تتنقل بالشوارع، مو وقت بتكون سيارتك واقفة أكتر من ساعة وبعدها بيجوا لعندك وبيطلعوا معك. إذا بتحب ورجيك الكاميرات شو صورت، أنا جاهز.
0: إيه تذكرت، كنت وقتها جايب معي غدا وصفيت التاكسي على جنب مشان اتغدى.
1: ايوه ايه صح، وانا
0: على
1: المطرح ما يسري يمري. اللي بقى طالما تذكرت الغدا، اول مشوار بعده لوين كان؟
0: اول مشوار بعده ايه عم حاول اتذكرها سيدي. مشوار بعده ايه تذكرت، اخذتهم على البرامكه ونزلته عند مشفى التوليد.
1: طيب
0: ايه
1: تتذكر شي كلمه قالوها بيناتهم، شي شغله؟ هات لشوف.
0: ايه عم بتذكر سيدي. ايه لا سيدي، يعني انا بدي سوق ولا بدي اتسمع عليهم؟
1: نقيب سمير، خد غسان على شي مكتب فاضي وضيفه فنجانه.
2: حاضر.
1: ولا حدا يزعجه بحرف واحد.
2: فنجان قهوة سيدي.
1: فنجان قهوة، لا تخاف، هذا فنجان قهوة حقيقي. حاول تركز مخك شوي وبعد ساعة بتجي لعندي.
0: على عيني. شرف يا نقيب.
2: تفضل.
0: تفضل نقيب. أحلى نقيب.

0: حظك حلو لسه لهلأ ما إجانا زبون إلك.
1: لك والله ما عم صدق، ما عم بقتنع إن وحدة مثلك عندها كل هالأساوي بقلبها. لكي أنا فهمت ظروف حياتك إنه كانت قاسية، وأنا والله متعاطف معك، بس مو لدرجة تحكي بحياة إنسان وكأنه برغشة بدك تقتليها.
0: أيوة رجعنا، يعني رجعنا إنه يعني تحاول تستفز مشاعري لحتى أنا يعني أنا برأيي لا رح خدرك لحتى لا أرتاح
1: لا
0: منك.
1: لا خلص ما عاد أحكي ولا كلمة، رح
0: اسكت شوي. اسكت. ألو
2: كيفك يا نغام؟
0: أهلين دكتور.
2: أيوة قصتي لقينا زبون رح ياخد لبطة عبر جملة. جهزي الأمور لليوم المساء وخبري غسان مشان يجيها.
0: ولا يهمك ولا يهمك دكتور، كل شي رح يكون على كيفك.
2: كتير منيح، بشوفك المساء. باي
0: باي.

0: اللي يا غسان مبسوط بقهوتك؟
1: سلام قولا من رب الرحيم. مين انت؟ من وين عم تحكي معي؟
0: انا ضميرك، اخر خيط بين انسانيتك وانك تتحول لوحش مثل سامر ونغم.
1: ولك ليش طلعت لي الي؟ روح حكيهم الون.
0: هدنك ميؤوس منهم، بس انت لسه فيك امل.
1: وليش واثق من حالك كتير؟ نحن عصابة واحدة.
0: اول شي انت مجرد شوفير بتوصل الضحية للمزرعة، وهدنك بيعملوا جريمتهم جواتها، وبعدها بتاخد الجسة وبتدفنها مع اخواتها باخر المزرعة.
1: ليكك انت عم تحكيها لحالك، انا شريك مثلي مثلهم، بقى عن اي امل عم تحكي؟
0: الغفران يا غسان.
1: من مين؟ من الميتين ولا من اهليهم؟
0: من رب العالمين.
1: هلا بعد كل شيء

0: عملته رح يغفر لي؟
1: الله غفور ورحيم، وانت اذا شهدت ضد سامر ونغم بتكون انقذت ضحايا تانيين، رح يكون مصير الموت.
0: بس انا ممكن يشنقوني اذا اعترفت.
1: وبجوز لا، لانك ساعدت العدالة. وحتى لو حبسوك، يلي بيهمك انك تبت لرب العالمين، وحياة اي انسان انقاذها له ثواب كبير. انا بعرف انك انجبرت تشتغل هالشغلة لحتى تخلص من قصة السيارة ومصاريف علاج امك، بس هذا الطريق غلط، والغلط الاكبر انك تستمر بهالطريق وانت عرفان انه غلط. وهلأ في روح نبيل صارت بإيدك، وانت الوحيد يلي فيك تنقذه. بس لا تنسى انك رح تكسب ربك. فكر شوي بكلامي، والقرار إلك. وهلأ سلام.
2: الله يبارك فيك عمو سعيد، الله يبارك فيك. انت فعليا انقذت حياته لمعاذ.
3: وانا عن جد عمو جاهز لأي شي بتطلبه.
4: معاذ بزعل منك. ها انا ما ببيع ولا حتى ضفر من ابني، بدي الله يغفر لابني ولألنا بهالعمل ويعوضني خير فيك مثل ما وعدتني. انا وام سعيد ما بقيلنا حدا بعد وفاة سعيد، وشرطي الوحيد انك تزورنا ولو كل 10 أيام مرة.
3: وهذا وعد مني عمو، ما رح اقاطعكن بحياتي ابدا.
2: الله يبارك فيك يا عمو سعيد، معناها انا رح زبط الوراق ونتكل على رب العالمين.

0: وهي اجيت وجبت معي نبيل.
1: الف الحمد لله على سلامتك يا ابني. الف الحمد لله.
2: الله يسلمك يا امي. الله يسلمك.

0: أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين بعد الفاصل. إدانات واسعة للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي بريف دمشق. السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز يؤكد أن إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بات قريبا. وفي النشرة أيضا، بعد جولة لها في حقول النفط بدير الزور، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات بملايين الدولارات وتكف يد 9 مسؤولين. أستاذ معكم في هذه الفترة في التقديم وليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. أهلا بكم. أدانت المملكة العربية السعودية أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، والذي أسفر عن عدد من الإصابات. وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، متمنية لسوريا وشعبها الأمن والسلام وللمصابين الشفاء العاجل. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي ضد دورية لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان وقوف بلاده الكامل مع حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب الذي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، معربا عن تمنياته الشفاء العاجل. من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحافلة، حيث جدد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه، معربا عن تضامن الرابطة ودعمها الكامل لجهود الحكومة السورية في مكافحة التطرف والإرهاب. إلى ذلك، أعربت الكويت عن رفضها القاطع استهداف سيارة مدنية في قرية بيجن بريف دمشق الغربي أمس بوساطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة، مؤكدة ضرورة وقف الانتهاكات المستمرة ضد دول المنطقة وخاصة سوريا، فيما حذرت كل من اليمن وقطر من تداعيات استمرار التصعيد الإسرائيلي على الاستقرار الإقليمي، معلنتان تضامنهما الكامل مع سوريا ومنددتان بالجرائم المستمرة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. من جانبها، شددت المملكة الأردنية الهاشمية على إدانة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والبنى التحتية، محذرة من خطورة توسع دائرة الصراع. أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز أن الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية بات قريبا. التقرير التالي وهذه المتابعة.
1: بينما تواصل الحكومة السورية مسار إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذي خلفه النظام البائد، يعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعدما يقرب من 5 عقود خطوة بالغة الأهمية على الصعيدين القانوني والسياسي. هذه الخطوة مهدت للبلاد النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية النشطة والتي أسهمت في تغيير النظرة الدولية لها، فها هي الولايات المتحدة تزيل آخر عائق قانوني رئيسي أمام إعادة دمج سوريا اقتصادياً، فيما سيشكل رفع اسم سوريا نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب دفعاً آخر للمسار السوري الذي يطمح إلى تصحيح الصورة التي رسختها سياسات النظام البائد والتي أبعدت سوريا عن محيطها العربي والدولي. النظرة لسوريا كدولة متعثرة بدأت تتغير اليوم مع الانفتاح الدولي والإقليمي المهم.

0: الأهم عليها وآثاره الاقتصادية الكبيرة التي انعكست على التدفقات المالية والتصدير ومسألة القيود المفروضة على المساعدات الخارجية والتعاقدات الحكومية. إسقاط سوريا للعقبات الرئيسية أمام اندماجها المالي ولا سيما في هذا التوقيت الحساس من الأزمات التي تمر فيها المنطقة أضاف نجاحاً آخر لرؤيتها الاقتصادية ولا سيما في ضوء خطوة مصرف سوريا المركزي بإعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في آذار الماضي، إضافة إلى تلقي سوريا في وقت سابق من هذا الشهر منحة قدرها 100 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاعها المالي. هذه الخطوات التي تتوازى مع استعداد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF لبدء أول عملية تقييم متبادل لسوريا منذ عام 2006. مع هذه التغيرات ستصبح سوريا مؤهلة قانونياً للانخراط بشكل كامل في الاقتصاد العالمي، ما يسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
1: أقرت بمرسوم رئاسي دورة استثنائية لمنح طلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات 2026 أو لم يستكملوا جميع موادهم، فرصة جديدة للتقدم إلى امتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. في سياق منفصل وإمعانا في نهجها التخريبي، قامت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اليوم بقطع طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون، واعتدت على سيارات المدنيين ومنعهم من العبور نحو العاصمة منذ الصباح قبل أن تعيد فتحه لاحقا. كشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي عن مخالفات وتجاوزات جسيمة تقدر ب8 مليون دولار بعد جولة رقابية ميدانية قادها في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش وبمشاركة 22 مفتشا. وأوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن تلك التجاوزات طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته وأعمال الصيانة والتعاقدات، إلى جانب ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على إضرار بالمال العام وفق أرقام أولية ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة لا سيما في حقول دير الزور. وفي خبرنا الأخير، ناقش محافظ درعا أنور الزعبي مع مديري المؤسسات المائية والزراعية في المحافظة واقع الموارد المائية وسبل تعزيز إدارتها بعد توجيه وزارة الطاقة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الآبار المخالفة. وتناول الاجتماع أثر الاستجرار غير المشروع وحفر الآبار غير المرخصة على مصادر المياه، مع تجديد الرقابة على المخزون المائي وضمان وصولها للأهالي ودعم القطاع الزراعي. بهذا يا سادة نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. إدانات واسعة للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي بريف دمشق. السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز يؤكد أن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات قريبا. وكان في النشرة أيضا، بعد جولة لها في حقول النفط بدير الزور، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات بملايين الدولارات وتكف يد 9 مسؤولين. في الختام لكم تحيات معدي هذه النشرة من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون وليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن

0: لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
3: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

مستمعينا الكرام، نسافر معكم اليوم من خلال هذه الحلقة إلى آفاق الجمال والرواب والسهول الخضر، إلى منطقة أريحة في شمال غرب سوريا، ونتوقف معكم في بلدة جميلة هي اللج الشمالي. بلدة اللج الشمالي تتبع إدارياً إلى ناحية محنبل، تتميز بموقعها الجغرافي الحيوي وغناها بالينابيع والموارد المائية التي تخدم المنطقة والقرى المحيطة بها. إن موقع بلدة اللج الشمالي أكسبها قيمة استراتيجية هامة، فهي تقع على الخط الفاصل إدارياً بين ريف محافظة إدلب وريف محافظة حماة، يجاورها سهلي الغاب والروج. وتشتهر اللج الشمالي بوجود ينابيع مائية صافية وبحيرة طبيعية أكسبتها منظرا جميلا وفريدا من الطبيعة الأخاذة. فأهلا ومرحبا بكم في بلدة اللج الشمالي.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حلوة يا ضيعتنا.

0: مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لندخل إلى بلدة اللج الشمالي. يرافقنا في هذه الجولة ابن هذه البلدة الأستاذ طاهر برهوم. أهلا وسهلا فيك أستاذ طاهر.
1: أهلا فيك أستاذ عدنان، وتحية لجميع المستمعين، أيضا بوجه تحية لأهل قرية الكرام.
0: بنوجه لهم طبعا تحية كبيرة. كيف بإمكاننا أن نزور هذه القرية؟ كيف الوصول إليها أستاذ طاهر؟
1: بالنسبة لموقع الموقع الجغرافي لقرية اللج الشمالي، هي بتصير بريف إدلب الجنوب الغربي، من أقصى الجنوب الغربي لريف إدلب الجنوبي. طبعا هي آخر امتداد سهل الروج، بيتلاقى مع سهل الغاب، تتبع إداريا لناحية محنبل أريحة محافظة إدلب.
0: تمام.
1: هي بتصير الجنوبية ناحية محنبل بالسفح الغربي.
0: نعم.
1: الجبل الزاوية طبعا ما هو بالقمة، إنما أسفل السفح.
0: إذن بإمكان الزائر أن يذهب من إدلب إلى أريحة إلى محنبل ويتوجه إلى اللج الشمالي.
1: تمام. هلق إذا كان الزائر جاي من طرف الشمالي، فبيجي على طريق
0: إدلب أريحة
1: M4 استراد.
0: نعم.
1: حلب
0: اللاذقية
1: لمحنبل، بيجي جنوبا أو حتى في مفرق اسمه جنة القرى، بيتجه جنوبا على اللج. إذا كان الزائر جاي من جهة الجنوب من جبل الزاوي، ممكن يجي على كفرنبل، كنصفرة، الموزرة، نزولا على شاغوريت على اللج. وإذا من الطرف الغربي، فبيجي عن طريق سهل الغاب، قلعة المضيق، باتجاه تلواسط، الزيارة، قسطون على اللج.
0: جميل. عرفنا بالقرى المحيطة باللج الشمالي.
1: تمام. هلق بالنسبة للقرى المحيطة المجاورة، من الطرف الشرقي جبل الزاوية.
0: نعم.
1: بالنسبة للجنوب، في قرية شاغوريت وحميمات، غربا سد قسطون، تجي بلدة قسطون، في زيارة للشمال قليلا تجي قرية الصحن، وفي جدرايا وأن

0: هذول المحيطين مجاورين تماما، وفي البدري كمان، هذول المحيطين والملاصقين للقرية.
1: شو سبب تسميته بهذا الاسم اللج الشمالي؟
0: تمام، سؤال جميل. أكيد لكل اسم له معنى
1: تمام
0: أو أصل، خلينا نقول.
1: نعم.
0: بالنسبة لقرية اللج الشمالي في إلى عدة أصول أو تسميات وأسباب لهذه التسمية. السبب الأبعد أو خلينا نقول المعنى الأبعد هو بسبب تموضع التضاريسي، كونه محاط بثلاث جهات من الجبل.
1: نعم.
0: أو الجبل محيط بالقرية،
1: فأصبحت في شكل لج.
0: أيوة، من خلال اللج.
1: آه تمام.
0: والمعنى الأقوى للتسمية هو من اللجة أو من لجلجة المياه، من كثرة المياه. طبعا معروف في قرية اللج بكثرة الينابيع فيها من قبل مجيء السد.
1: جميل.
0: ما شكل مصدر مياه الشرب لمناطق
1: عديد.
0: منطقة جبل الزاوي كلياتها مياه الشرب من اللج.
1: تمام.
0: وحتى واصل معرة النعمان.
1: وهناك مشاريع أقيمت للري من ينابيع اللج ذات المياه العذبة.
0: تماما.
1: لو سمحت أستاذ طاهر، تعرفني بطبيعة عمل أهل القرية.
0: بالنسبة للقرية، أولا بيئة زراعية، وبالتالي اعتماد الناس فيها على الزراعة. تشتهر القرية من قديم بالخضروات، يعني معروفة خضرة قرية اللج، معروفة على مستوى المحافظة، وحاليا نسعى الأشهر من أنواع الخضروات هي الملوخية. يعني في كتير مثل ما بيقولوا البياعين الجوالين بصيحة كرز ريحاوي، ريحاوي يا كرز.
1: نعم.
0: علامة تجارية تعد.
1: تمام.
0: فهلأ حاليا الشيء المشتهر فيه هو الملوخية اللي من اللج. ملوخية ملوخية اللج
1: يعني الأولى.
0: هاي علامة تجارية تعد
1: ومميزة.
0: طبعا بالإضافة للأنواع الخضروات الثانية. نعم. من خيار، كوسة، فليفلي، باذنجان إلى آخره. هاي الموسم الصيفي. في موسم شتوي.
1: نعم.
0: القمح، سواء حمطة أو شعير أو كزبرة أو يانسون أو حبة بركة أو حبة سودة المعروفة عندنا بالمنطقة، بالإضافة للزيتون كمان في عندنا الزيتون. هاي بالنسبة للشجريات. السد إجا بالألفين على قرية اللج، بالعام الألفين بلش ضخ. طبعا في سد قسطون. هاي السد تسميته سد قسطون بسبب جسم السد تواجده عند بلدة قسطون.
1: تمام.
0: ولكن أكثر الأراضي المغمورة هي لقرية اللج. قبل كان هون في ينابيع، فكلها بتلاقي جنة خضراء.
1: جميل.
0: من الشجر موجود كشجر بالإضافة للخضروات. تمام. يعني كان موجود بساتين، يعني في عنده بيت جدي عندهم كان بستان.
1: نعم.
0: الجميل فيه إنه موجود خوخ، موجود دراق، موجود مشمش، ومعروف بجودته.
1: جميل.
0: تين. بالإضافة للحور كمان، يعني الحور كان مشروع اقتصادي، يعني تنموي اقتصادي بالنسبة ليزرعوه ويبيعوه خشب. وقت اللي جا السد غمر هاي الأراضي فصار كلاية سد. طبعا السد صار مصدر لري الأراضي المحيطة بالسد.
1: نعم.
0: سواء بسهل الروج أو حتى بالغاب.
1: أستاذ طاهر، حدثنا عن الأشجار المثمرة، يعني قلت لي في خوخ، في دراء، في زيتون، في تين، في شيء مميز لأنه إن وجدت المياه ما شاء الله الينابيع. وحدثنا أيضا عن الينابيع والمياه.
0: تمام. هلق بالنسبة إلي أنا، وقت اللي إجى السد كنت أنا بصف الأول، يعني عمري 6 سنوات، فالبستان كان بالنسبة إلي ذكرى قديمة، يا دوب تذكر التفاصيل اللي فيه.
1: نعم.
0: ما أتذكر منه غير أنه أطلع على التينة اللي موجودة بآخر البستان، هذا اللي موجود. ها المشمش أو الدراق أو الكبساتين.
1: نعم.
0: وهو مصدر رزق. هذا بعد غمر المياه أو السد، بعد ما تم الضخ وملء السد بالمي، فما ضل في بعض، ظل في
1: الأماكن
0: المحيطة
1: الجبلية
0: المحيطة بالسد
1: بالقرية،
0: لأن الطرف الشرقي هو فقط جبل.
1: تمام.
0: الطرف الغربي، يعني غرب
1: السد،
0: بيجي السد تماما ملاصق غرب الضيعة، وبعد الأراضي الزراعية. مكان السد مساحته شيء 3000 دلم أو أكثر ممكن كمان، يعني خلينا نقول هاي كلياتها كانت مناطق زراعية وكانت مثمرة. هلأ اللي ضل هاي اللي جوات السد راحت.
1: صحيح.
0: اللي حوله ضل موجود. في زيتون حاليا، هذا الشجر موجود، وفي تين. التين بس ما هو مثل الزيتون، الزيتون أكثر
1: نسبته. نعم. نحكي عن الينابيع والمياه الوفيرة بقرية اللج أستاذ طاهر.
0: تمام. هلق بالنسبة لموضوع الينابيع، بسبب أنه صار القصف اللي صار وانقطاع الكهرباء، فمحطات ضخ المياه اللي مياه الشرب

0: جبل الزاوية أو معرض النعمان ما ظل في ضخ، وبالتالي هاي الينابيع صارت تفيض وين؟
1: تنزل لتحت تحت السد،
0: فتنزل تجميع. طبعا السد بنفس الوقت ما ظل في ضخ لأن ما ظل في عنفات ولا محطات ضخ، بالتالي المي اللي موجودة حاليا بالسد هي تجميع ينابيع بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية، ونسبة أقل هي من مياه الأمطار اللي بتصير أثناء الشتاء
1: في فصل الشتاء.
0: فالينابيع موجودة 24 ساعة في نسبة لا يقل عن 20-30 إنش على مدار 24 ساعة.
1: ما شاء الله،
0: هي على حد هيك تقدير، ممكن يكون أكثر.
1: أشهر هالينابيع شو اسمه؟
0: هلا بتيجي عندك العين، هاي معروف العين بأول اللج من الطرف الشمالي العين، وفي كمان باللج اسمه لج القطاع، كمان في نبعة تانية.
1: نعم،
0: مدى 24 ساعة في ينابيع ومياه عذبة جدا
1: صالحة للشرب،
0: عذبة ما بس صالحة للشرب يعني.
1: ما شاء الله. أستاذ طاهر، حدثني عن معاناة أهالي قرية اللج الشمالي و معانته من تهجير وقصف من النظام البائد.
0: تمام، انت جيت هلا حاليا على الألم والجرح اللي والوجع. ما بيندمل
1: ان شاء الله رب العالمين بيرجع الناس كلها وبتعمر بيوتها بهمة أبنائها، منوجه لهم تحية.
0: تمام ان شاء الله. طبعا مثل ما بتعرف من بداية الثورة وقرية اللج ضمن المناطق الثائرة، وبالتالي تعرضت للقصف الممنهج من بداية الثورة. اقتحم الجيش مرتين القرية، وبالمرتين ارتكب مجازر. المرة الثانية كانت المجزرة أكبر وأفظع، يعني راح ضحيتها ما يقارب 25-30 شهيد منقول إن شاء الله. هاي بالنسبة للاقتحامات، حتى يعني الاقتحام الثاني كان مؤلم جدا، نزل كل الشباب، نزل كل شيء شباب من بيوته، نزل على الطريق العام. بالمرة الثانية كان اقتصر بس على الطريق العام، كان تفتيش على الطريق العام. المرة الثانية كان على الجبيع. طبعا بالمرة الثانية كانت أشرس وأشد همجي، راح ضحيتها ما يقارب 25-30، وحتى صار حرق، في حرقوهم للجثث بعض منهم، كان لأن وقت حصاد
1: رحمهم الله،
0: وقت حصاد. بالمرة الأولى كانت الضحايا والشهداء أقل، من بيناتهم ابن عمي اسمه سامر برهوم، ساعته طفل صف تاسع، آمين يا رب، بالإضافة لأشخاص تانين، واحد من بيت بركات وأشخاص تانين. هاي بالنسبة لموضوع الاقتحام. موضوع القصف، أكثر مصدر قصف يجينا من معسكر جورين كمدفعي، بالإضافة للطيران، حارتنا أكثر شيء صار فيها قصف، حتى بيتنا ضرب الطيران وهد، هد قسم منه، جزء منه. أحد الأحداث
1: المواقع اللي
0: أحد الأولى ابن عمي، كانوا في 7 أطفال وقتها بالموقع ماتوا، مروحي بحارتنا يعني، أنا كنا وقتها هون أثناء تحرير مدينة إدلب. طبعا في قسم من أهل الضيعة ضلوا، بالنسبة إن أهنا وأهلي طلعنا على معراته.
1: نعم.
0: جبل الزاوي.
1: نعم.
0: ونحن موجودين هناك وصلنا الخبر أنه انقصف بيت ابن عمي، نزلنا كانت حاوي نازلة، 7 أطفال، في 2 كانوا ضيوف، والبقية كلياتهم 3-4 أولاده، في بنت عمه، وفي 2 ضيوف، طبعا أطفال، هاي بموقع واحدة، بالإضافة للضحايا التانين بواقعات تانية. فيعني كانت ذكريات مؤلمة. بالنسبة للتهجير اللي صار، أهل القرية تهجروا مرتين، يعني بالنسبة إن يوم بعد تحرير إدلب فصار التحرير باتجاه مدينة جسر الشغور، نحن قريبين عليها.
1: نعم.
0: هذا التهجير الأول.
1: نعم.
0: طبعاً رحنا على معراتة، وبعدها انتقلنا على بلدة تانية اسمها كفر رومة بمنطقة معرة النعمان. التهجير الثاني وقت اللي صار يتقدم للجيش بال2019، أخذ خان شيخون ومعرة النعمان كمان، هون صار في تهجير، رحنا على منطقة عفرين على الشيخ حديد تحديدا، أنا وأهلي ظلينا 3 شهور وبعدها رجعنا. بالتهجير الأول ظلينا 2 سنين لحتى رجعنا. طبعا بالمرتين الجيش ما وصل، يعني الحمد لله انه بالمرة الثانية وقت اللي تقدم الجيش واخذ المناطق، جيش النظام البائد خلنا نوصف بشكل دقيق، بالمرة الثانية وصل تقريبا للمزرعة، بعدين صار يتراجع، ما وصل الحمد لله لقريتنا،
1: الحمد لله.
0: فضلينا 3 شهور ورجعنا.
1: كيف هلأ الناس يعني عودتها للضيعة أخي؟
0: بعد التحرير والسقوط. نعم. بنظام الإجرام صار في أمان، ما عاد في قصف، ما ضل في طيار.

0: وبالتالي صار في أمان، الناس رجعت ومبسوطة. في قسم كبير يعني قبل التحرير موجود، قلت لك أنه الجيش ما وصل
1: للضيعة، نعم،
0: فالقسم الأعظم من الناس رجعت على الضيعة.
1: تمام.
0: بعد التحرير
1: رجعت والنصر الناس،
0: اللي كان برا رجع
1: بيوتها.
0: طبعا ما كان في حدا يقدم على موضوع الاعمار بسبب نعم. انه ما في امان نعم. هل ترى منضل موجودين ولا لا؟ بيضل هالبيت اللي بدنا عمره قائم ولا عليه. ممكن يصير في قصف ويرجع ينهد
1: نعم.
0: فالاعمار واللي صار يصلح ببيته صلح، في ناس صلح من بيناته، نحن
1: نعم
0: اهلي نحن صلحنا البيت لان مضطرين. بالرجعه قبل التحرير اضطرينا انه البيت مهدم نصه
1: نعم،
0: رممناه وصلحناه وقعدنا فيه.

0: استاذ طاهر، بدي اسالك عن الاماكن السياحيه اللي اهل الضيعه بيروحوا هيك بيرتادوها باوقات الفراغ، ايام الجمعه، ايام العطل، الشباب بيطلعوا عليها زيارات.
1: تمام، هل اذا بدك تحكي عن اهل القريه اللي عندنا او اللي عم يزورونا؟
0: اثنين.
1: هلا بالنسبه لنا مثل ما بتعرف المشهد اللي عندنا ألفنا، وبالتالي صار عنا اعتيادة.
0: تمام.
1: الشخص اللي بيجي على المنطقة عنا بيعتبره شيء استثنائي، شيء حلو وجميل.
0: صح.
1: فهي منطقة جذب للسياح من قديم.
0: نعم.
1: كونه في ينابيع، في خضرة،
0: وسد مياه.
1: ايه قبل السد وبعد السد اجا.
0: تمام.
1: اجا السد، يعني كونه في
0: مياه. كمل الصورة.
1: ايه فبتلاقي مقصد.
0: تمام.
1: متنفس للناس اللي موجودة سواء كمدن أو المناطق اللي حوالينا.
0: تماما.
1: يعني أنا بتذكر أنا وعبسقي البستان اللي عندنا، أنا موجود في ناس تجي، يعني ناس تجي من مدينة أريحة أو من مدينة إدلب، يعني من المدن
0: يتفرجوا.
1: يتنزهوا.
0: نعم. نعم. نعم. شو في أكلات شعبية بتشتهر فيها اللج الشمالي؟ هلا وقت غدا يعني بنشان نذكرك.
1: الأكلات الشعبية المشهورة فيها، خلينا نقول الششبرك، السمبوسك، الكبة، كب المقلية، أو حتى النية اللي بتكون جنبها الفليفلة والدقة المعروفة، دقة الفليفلة الحدة. المحاشي
0: جيبوها من حارم من عنا.
1: أي ما خرجنا كل الفليفلة السلطينية اللي من حارم بتكون حد كتير.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الأكلات اللي المعروف، يعني سواء المشاوي ولا اللحوم، بس هاي المشهورة أكثر شيء، بالإضافة إلى خبز التنور، يعني كونه لسه بيئة ريفية فبتلاقي التنور موجود
0: لهلأ. موجود
1: التنور موجود. طبعا كل فترة بتصير النسوان بتجتمع على التنور وبتخبز خبز التنور، بالإضافة إلى المحمرة.
0: المحمرة بدي أقول لك أنه مع الخبز بيجي خبز اللي فيه سمسوم وخبز اللي فيه محمرة وتوابع. هيدي أكلات الضيعة الريفية. طيب الحلويات، في شيء هيك أكلات حلو كمان مميزة بالضيعة؟
1: أحيانا أنت بدك توفر مشتقات الحلويات اللي هي المشتقات اللبن، خلينا نقول اللبن.
0: لكن
1: إمتى بتصير في لبن؟
0: نعم.
1: اللي بصير في
0: ولادة الغنم،
1: ولادة غنم أو نعم. أو حتى البقر.
0: نعم.
1: فهون بصير صناعة يدوية.
0: صحيح.
1: الكنافة ولا القطايف.
0: أحسن.
1: إيه.
0: أحسن.
1: هذا الشيء اللي موجود بنعمل بالبيوت.
0: تمام.
1: بالإضافة حتى للكعك اللي أثناء العيد. كعك العيد هذا كمان مشهور،
0: بتلاقي ريحة الضيعة كلها
1: صار توابل.
0: كلمة أخيرة بتوجهها لأهالي بلدة اللج الشمالي الكرام.
1: هلق نحن الإنسان وجوده في الحياة هو محطة.
0: أحسن.
1: لازم دائما أنه يكون الإنسان يعمل الخير حتى دائما الناس إذا بعدت عنه تذكره بالخير ويقول كنت ارتاح بهاي المحطة أو بوجودي مع هذا الإنسان.
0: نعم.
1: ونفس الشيء القرية كمكان خليها تكون محطة للخير، لكرم الضيافة، بحيث الناس إذا أجت على القرية ولو مرورا تذكرنا بخير
0: دائماً.
1: وإن شاء الله دائماً الكل يكون بخير، وأهل قريتي الكرام يكونوا بخير وصحة وعافية، والله يديم الأمن والأمان.
0: آمين يا رب العالمين. بنوجه لهم تحية لأهل اللج الشمالي الكرام، ومعروف عنهم هن التعاون بالأفراح والأتراح، بتساعدوا مع بعض باللمة والجيرة والنخوة، هاي العادات والقيم العربية الأصيلة.

0: في نهاية حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نشكر الأخ طاهر برهوم الذي قام بالتعريف بقريته اللج الشمالي في ريف إدلب الجنوبي الغربي. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم، وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: أهلا فيك أستاذ عدنان، شكرا لك مرة ثانية وللمستمعين الكرام والقائمين على التسجيل.
0: شكرا جزيلا، يا مرحبا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: صارت معي. مرحبا.
2: أهلين وسهلين ومرحبا.
1: شو الابتسامة الحلوة؟ بياع التمر الهندي دائما عنده هاي الابتسامة الجميلة.
2: إجباري مشان يعني هيك الزبون يتفائل، يشوف المرح، يشوف الضحك، هيك تلاقي ابتسام.
1: تجذبه. أيوة. ابتسامتك. أيوة. معناها من هالابتسامة وبشغلك أكيد صاير معك مواقف طريفة.
2: أيوة والله موقف حلو على ما بنساه. مرة أجوني 15 واحد. إجا أنا ما كنت بايع، معبي أقل من النص، صب صب صب صب صب صب صب صب على آخر واحد فضل بري، قام صار يطلع فيني هيك.
1: مين هذا اللي مشنط؟
2: قلت له عن جد عن جد عن جد حظك سيء. قال لي شو بفهم منك؟ قلت له شوف شراب شفي شفي شفي على الماء.
3: اه يوفقك إلهي.
2: ورفقاته صاروا يضحكوا عليه، قلت له شو أعمل مو بإيدي.
3: شايب الشوف.
1: يعني أثبت له إنه حظه حتى بالتمر الهندي.
2: حتى بالتمر الهندي سيء.
1: إن شاء الله يا رب الابتسامة دائما على وجهك. الله يعطيك ألف عافية.
2: 100,000 سهلة بالأمينة، تفضل.
1: التوت شو بيقولوا للتوت لما بنبيع التوت؟
4: والتمر هندي بارد، توت شامي بارد، تعبورد تعبورد يا عطشان تعبورد.
1: يا عيني على هالصوت الجميل يلي هيك بيصدح بالصيف. صوتك لحاله هيك وقت البتنادي للتوت الشامي منحس ببرود بالصيف.
2: نعم.
1: معناها أنت أصحاب المواقف الطريفة اللي صارت معك بحياتك صح؟
2: أنا كنت عصر رمان وزلم قال لي قديش الكاس هذه؟ قلت له معلم الله في ب10 عندنا وفي ب15. تمام. فشرب مني، إجا ثاني يوم كمان قال المعلم هو

0: ناسي حاله. المعلم صب لي كاس رمان كمان. انا قلت له تكرم عينك، المهم عصرت له زلمه، قلت له تفضل. قام حاسبني قال لي قديش؟ قلت له معلم والله 15. قال لي انت الماضي انا شربتها من عندك ب10. قلت له يا اخي في عندي 10 وفي عندي ب15 يا اخي.
1: ورفعت السكين
0: فانا ايدي السكين بيدي عم بحكي بيدي. فالزلمه اخذ حاله وراح طاير على القسم. جاب الشرطه علي، قال له انت والله زلمة تهجم على زلمة الموس. قلت له يا اخي الله يرضى عليكم انا شغلي بالسكين.
1: بالسكين
0: على الطلعه والناس اللي بايدي انا.
1: ايوه انت ابو السكين اللي على الطلعه وعلى الناس.
0: عم تندم وحضني بكي.
1: حلو هيك بعد النقطه خد صاحب الا بعد خناقه.
0: ايوه والاخ هو جاي من كندا. من وين جاي؟
1: من كندا.
0: جاي من كندا الزلمه، فقام تندم قال يا اخي انا والله فكرت انه نهض السكين علي بده يضربني انا.
1: وانت عم تقطع الرمان.
0: فقام راذان الرجال.
1: معناها ما بناخذ صاحب الا بعد قتله.
0: نعم
1: او بعد
0: نعم
1: خناقه.
0: نعم. الله يعطيك العافيه. بعد كاس رمان.
1: بعد كاس رمان ورفع سكينه. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
1: كيفك؟ هلا شفتكم انتم شله شباب ما شاء الله رفقات؟
2: ايه اولاد عمي.
1: اولاد عمو ورفقات؟
2: اولاد عمي.
1: حلوين ما شاء الله عليك. ليك اقعد لك انت ما شاء الله طويل يعني وانا كثير قصيره طالعه قدامك.
2: ايه تمام.
1: هلا انت شكلك اكثر واحد مشاغب بالشله.
2: ايه اكيد اذا ما كان واحد مشاغب ما بينبسط.
1: بشهاده الشباب الثاني هن اشروا لي وقالوا لي انك اكثر واحد مشاغب.
3: مين يبكي على هذا الشيء اللي عم تعملوه معي؟ يعيب الشوم عليكم بس.
1: فانا فورا مسكت مايك اذاعه دمشق واجيت لعندك.
2: تمام.
1: صارت معي.
2: تمام.
1: مقلب، موقف، حدا ما بيعرف بالمقلب اللي انت عامله فيه.
2: والله هو مو موقف يعني صاير شو بدي اقول لك؟
1: مقلب.
2: مقلب يعني هو شعر. كنا مثلا مربيين دجاج انا وياه، عندنا هوايه انه مثلا على الاسطوح، فاشترى هو يعني دجاجه صغيره اسمها بيض. تمام. أنا اكتشفت أول ما انباضت أنا اكتشفت، ضلت بيض دجاجته وكذا وأنا أخذ له البيض كذا لحد ما
1: شو
2: ده
1: أبو خميس؟
2: سوى
3: البيض عن قريب بشتبعكم مثل ما عم تجتمعوا علي هلا.
2: كمان رجع عمل فيني مقلب إنه شك فيني ولا راح جاب بيضة مسلوقة وحطها بين بالإنت مع الدجاج ولا أنا نزلتها دغري لعندي نزلتها على البيت أنا ما بعرف يعني مسلوقة مقلية مهم أخذ إنه خلاص حصل شيء ولا نزلتها هلا طلعت البيضه مسلوقه فقال لي معلمه كمان حاطه مدري شو قلم من تحت انه هي الي فقال لي بس شوف البراد دقيقه
1: عشان ما يخربت فيها
2: ايه قال لي بس شوف البراد دقيقه قلت له تفضل ولا فات قال لي هي تبعي انت كذا انه صار في سوء تفاهم
1: لقطك؟
2: ايه لقطني عملت له تعويض جبت له صفطين بيض بداله
3: يعني شوم
4: ما في دائما معي هذا يعني كثير المواقف
1: دائما انتم بالمشاغبه سوا يلا ان شاء الله نتمنى لكم هيك ايام حلوه والسعاده دائما
2: الله يسلمك
1: شكرا هون وصلنا معكم بختام حلقتنا لليوم صارت معي إن شاء الله يا رب نكون زرعنا الابتسامة والضحكة على وجوهكم الحلوة لكل مستمعي إذاعة دمشق
5: صارت معي.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريباً منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والحياة.

0: 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. دمشق الدولي قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة

0: الأثر.
1: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها.
0: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل.
1: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
0: ملتقى جامعي،
1: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي دائماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم عن اختصاص مختلف، اختصاص ما بيقتصر على الدراسة والامتحانات والشهادة، وإنما بيرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وحياته. مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. من مقاعد الدراسة إلى المخابر والتدريب العملي، وصولاً إلى العمل ضمن المشافي، تبدأ رحلة الطالبة لتتعلم مهنة تتطلب معرفة علمية ومهارة عملية ودقة وقدرة كبيرة على تحمل المسؤوليات.

كان السؤال الأهم بيبدأ بعد التخرج، شو بينتظر خريجة مدرسة التمريض بعد حصولها على الشهادة؟ وين بتكون فرصها؟ وكيف بتنتقل من مرحلة التعليم والتدريب إلى الممارسة المهنية؟

0: لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بالدكتورة فاطمة طراب، مديرة مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، نورتي ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكي، أهلا أستاذة، مساء الخير لكم للسادة المتابعين.
0: يا أهلا وسهلا فيكي دكتورة.

0: ملتقى جامعي.
1: دكتورة، قبل ما نبدأ بحوارنا خلينا أول شيء نسمع التقرير الموجز عن رحلة طالبات التمريض بجامعة دمشق. نتابع التقرير.

من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، ماذا ينتظر خريجة مدرسة التمريض؟ 3 سنوات من الدراسة والتدريب تتعلم خلالها الطالبة أساسيات مهنة ترتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وحياته. لكن رحلة خريجة مدرسة التمريض لا تنتهي عند الحصول على الشهادة، فهناك مرحلة أخرى تبدأ بعدها، عنوانها كيف تنتقل المعرفة والمهارة التي اكتسبتها خلال الدراسة إلى ممارسة مهنية حقيقية. في مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق يجمع تأهيل الطالبات بين الجانب الأكاديمي والتدريب العلمي بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات العمل التمريضي. وهذه المرحلة العملية تكتسب أهمية خاصة في مهنة تعتمد بصورة كبيرة على المهارة والدقة والقدرة على التعامل المباشر مع المرضى. لكن السؤال الأوسع يبدأ بعد التخرج، فما الذي

ينتظر الخريجة في سوق العمل. القطاع الصحي السوري يعاني منذ سنوات من تحديات مرتبطة بتأمين الكوادر الصحية واستبقائها، ويشير بحث حديث حول النظام الصحي في سوريا إلى أن التمريض والقبالة تأثر بشكل خاص بانخفاض الأجور وظروف العمل الصعبة ومحدودية فرص التطور المهني، وهي عوامل ساهمت في استمرار النقص في أعداد الكوادر التمريضية. وتنعكس هذه التحديات على المؤسسات الصحية التي تحتاج باستمرار إلى كوادر تمريضية مؤهلة في وقت أصبح فيه الحفاظ على الكفاءات واستقطابها جزءاً أساسياً من تطوير القطاع الصحي. ومن هنا تأتي أهمية السؤال عن مستقبل خريجات مدارس التمريض، ليس فقط من ناحية فرص العمل، وإنما أيضاً من ناحية التدريب والتخصص والتطور المهني. وفي هذا السياق نظمت مدرسة التمريض بجامعة دمشق خلال عام 2025 محاضرة إرشادية لطالباتها بعنوان التمريض والفرص المتاحة بعد التخرج. تناولت الفرص المهنية والتعليمية المتاحة أمام الخريجات، في إشارة إلى أهمية تعريف الطالبة بالمسارات التي يمكن أن تسلكها بعد إنهاء دراستها. ولا يقتصر الحديث عن مستقبل المهنة على فرص العمل الحالية، فهناك توجه رسمي لتطوير منظومة التمريض والقبالة خلال السنوات المقبلة. فخطة وزارة الصحة للفترة بين عامي 2026 و2030 تتضمن تحديث المناهج التعليمية في مدارس ومعاهد التمريض لمواكبة المعايير العلمية الحديثة، وزيادة أعداد المقبولين بالتنسيق مع مديريات الصحة وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ترميم وتجهيز عدد من مدارس التمريض بالمعدات الحديثة وتعزيز التدريب التخصصي وتحسين ظروف العمل وبيئة الممارسة المهنية. وهذا يعني أن تطوير مهنة التمريض لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الخريجين، بل بجودة التعليم والتدريب وبالبيئة التي سينتقل إليها الخريج بعد انتهاء دراسته. فالقطاع الصحي يحتاج إلى ممرضين وممرضات يمتلكون المعرفة العلمية والمهارة العملية، وقادرين على مواكبة التطورات الطبية والتعامل مع احتياجات المرضى بمهنية ومسؤولية. وبالنسبة لطالبة مدرسة التمريض، فإن اختيار هذا الاختصاص يعني اختيار مهنة تحتاج إلى العلم، ولكنها تحتاج أيضاً إلى مهارة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية واستعداد للتعلم المستمر. ومن هنا فإن مستقبل مدرسة التمريض لا يقاس فقط بعدد الطالبات اللاتي يلتحقن بها أو يتخرجن منها، وإنما بمدى قدرة منظومة التعليم والتدريب والعمل على تحويل هؤلاء الطالبات إلى كوادر مؤهلة قادرة على الاستمرار في المهنة وتلبية احتياجات القطاع الصحي. فبين مقاعد المدرسة وأروقة المشافي تبدأ رحلة خريجة التمريض، رحلة لا تنتهي عند الشهادة، بل تبدأ معها مسؤولية مهنية وإنسانية عنوانها الأساسي رعاية الإنسان.

0: ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيفتنا الدكتورة فاطمة الطراب مديرة مدرسة التمريض بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتورة.
2: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. مثل ما سمعنا بالتقرير، يعني رحلة طالبة التمريض ما بتنتهي عند الحصول على الشهادة، وإنما بتبدأ معها مرحلة جديدة فيها مسؤوليات مهنية. أيضا بالمقابل مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق تتحمل مسؤولية إعداد كوادر ومناهج تعليمية لتأهيل الطالبات. إذا بدنا نعرف وضع المدرسة اليوم دكتورة، كيف بتوصفي لنا واقع مدرسة التمريض والقبالة اليوم؟
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: تؤدي مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق دور مهم لإعداد تأهيل الكوادر التمريضية والقابلات، فلحنا بنعمل باستمرار على تطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي متطلبات.

في المرحلة الحالية. طبعا التعليم بالمدرسة ما بيقتصر على الجانب النظري، إنما نولي للتدريب العملي أهمية كبيرة، فلدينا برامج استاجات وعملي ضمن المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

0: التمريض العام تقريبا بثلاث سنوات عندنا بالسنة الأولى ما يقارب 277 طالبين. السنة الثانية تقريبا عندنا 252 طالبين، والسنة الثالثة 300 طالبين.
1: المدرسة
0: بعد ثلاث سنوات بيتم تخريجهم كتمريض عام.
1: تمام.
0: اللي تتخرج تمريض عام وتتأهل للاختصاص بيتم قبولها عندنا ثلاث اختصاصات موجودة بالمدرسة. عندي اختصاص الإنعاش حاليا عندي القبول فيه 39 طالبين. اختصاص العمليات عندي تقريبا 36 طالبين. واختصاص القبالة طبعا اختصاص الإنعاش واختصاص العمليات هو لمدة سنة واحدة، بينما اختصاص القبالة لمدة سنتان. بيكون بالسنة الأولى تقريبا عندي القبول 35 طالبة، وبالسنة الثانية عندي 27. طبعا هي أعداد القبول بالاختصاصات بتختلف بين سنة وأخرى حسب حاجة المشافي. يعني نحن شو بيبعثونا المشافي بحاجة لأعداد من الاختصاص، فنقبل بالاختصاص وفقا لحاجة المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
1: تماما. المدرسة قادرة تلبي كل الاختصاصات.
0: تمام. والسنة تم إحداث اختصاص تمريض أطفال حديثي الولادة، وإن شاء الله هاي السنة رح يكون لنا أول قبول له.
1: هذا الاختصاص جديد
0: برعاية وزارة التعليم العالي.
1: هذا الاختصاص جديد يعني؟
0: أي تمام. هاي السنة تم إحداثه وسيتم القبول فيه بسبب حاجة المشافي لتمريض أطفال حديثي الولادة وأهمية هذا التمريض بالقطاع الصحي.
1: جميل دكتورة. إذن نحن عم نحكي عن مرحلة تأسيسية بتبني مهارات الطالبة ومعرفتها قبل ما تنتقل للحياة المهنية. هون منوصل للجانب الأهم بمهنة التمريض دكتورة، التدريب العملي. الطالبة يعني لازم تتعلم المعلومة بنفس الوقت تعرف كيف تطبقها تتعامل معها ضمن بيئة صحية حقيقية. دكتورة كيف موزع الجانب النظري والعملي ضمن سنوات الدراسة؟
0: طبعا التدريب العملي عنا بشكل جزء أساسي من دراسة التمريض والقبالة. فكل سنة من سنوات سواء تمريض عام أو اختصاصات لدينا قسم نظري وقسم عملي، والجانب الأكبر للعملي من خلال تنتقل الطالبة طبعا من البيئة التعليمية للواقع الصحي الحقيقي.
1: تمام.
0: حتى تقدر تتعامل مع المرضى، مع الحالات المختلفة، الأجهزة، الإجراءات الطبية. كمان بتتعلم كيف تعمل ضمن فريق طبي، كيف تتحمل المسؤولية بالمشافي. طبعا نحن بنحرص أنه يكون التدريب بالمشافي التعليمية جزء متكامل مع الدراسة النظرية، بحيث الطالبة عنا بتتخرج هي بتمتلك المعرفة والمهارة اللي بتساعدها على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
1: هل عدد ساعات التدريب العملي كافي حتى تكتسب الطالبة المهارات المطلوبة قبل التخرج؟
0: طبعا لدينا ساعات كافية للتدريب العملي. عندنا بالسنة الأولى مقرر العملي ضمن المواد الدراسية كسنة كاملة قبل ما نخليهم يطبقوا فعليا بالمشافي. لدينا أيضا بالفترة الصيفية، الشهر الصيفي اللي احنا بشهر آب بصادف من كل سنة، عندنا تدريب صيفي ضمن المشافي التعليمية لكافة السنوات والاختصاصات، إضافة إلى تدريبهم العملي واستاجاتهم ضمن السنوات الدراسية. فعنا دعم لهم بالتدريب الصيفي أيضا ضمن المشافي اللي بيصادف شهر آب من كل سنة. طبعا عندنا مجسمات، عندنا مخابر تعليمية، وعم نعمل إن شاء الله عرض المدرسة بالمخابر التعليمية المتطورة اللي بتقدر من خلالها الممرضة تقدم المهارات السريرية المناسبة بالمشفى.
1: عم يكون في تقييم لمستوى الطالبات خلال فترة التدريب؟
0: نحن عنا بالنسبة لمدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق لدينا دورتين امتحانيتين بتضمن الشق النظري والعملي. الجانب النظري بيتم عن طريق اختبارات نظرية بنهاية كل سنة تتضمن مواد الفصلين الأول والثاني، والجانب العملي بيتم تقييمه أيضا عن طريق الفحص العملي ضمن المدرسة وبالمشافي. يعني الاختصاصات عنا بيتم تقييمه العملي ضمن المشفى عن طريق الجان من أساتذة كلية الطب، وبالنسبة لنا للتمريض العام بيتم تقييمهم بالمدرسة. الخريجات جميع الخريجات سواء اختصاص أو تمريض عام لديهم امتحان كل يوم بنهاية سنة التخرج من أجل التقييم العملي لكل المهارات اللي اكتسبوها خلال

0: سنوات، واللي بتنجح بالكل يوم هي اللي منأهلها للتخرج من المدرسة.
1: يعني هون الطالبة ما عم تتدرب فقط على مهارة معينة، وإنما عم تتحضر للتعامل مع مواقف حقيقية، مسؤوليات حقيقية. لكن يعني دكتورة، بعد كل هاي التأهيل بيبقى السؤال يلي بيشغل بال كل طالبة: ماذا بعد التخرج؟ يعني بعد 3 سنوات من الدراسة والتدريب بتوصل الطالبة لمرحلة التخرج وبتبدأ بمرحلة جديدة تماما. دكتورة، شو أبرز المسارات المتاحة أمام خريجة مدرسة التمريض بعد التخرج؟
0: طبعا التمريض ما له مجرد وظيفة، إنما هو مهنة إنسانية مسؤولية كبيرة، سواء كانت ممرضة أو قابلة عم تتخرج من مدرسة التمريض عم تشكل عنصر أساسي بالفريق الطبي بالمشفى، فإلها دور مباشر برعاية المرضى، مراقبة حالتهم، تنفيذ الإجراءات المطلوبة منها بالعنايات، بالتعامل معهم بصورة إنسانية ومهنية. أيضا مهنة القبالة إلى كثير أهمية برعاية المرأة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، إضافة لدور القابلة برعاية الأطفال حديثي الولادة المولودين. طبعا مستقبل مهنة الطب أو القبالة بيرتبط بشكل أساسي طبعا بجودة التعليم والتدريب، فكل ما كانت الممرضة أو القابلة تمتلك المعرفة العلمية، المهارة العملية، الأخلاق المهنية، طبعا بيصير عندها قدرة أكبر على خدمة المرضى والمجتمع وبيكون لها فرص مهنية أفضل.
1: هل جميع الخريجات بيحصلوا على فرص عمل بعد التخرج مباشرة؟
0: تمام. بالنسبة لمدرسة التمريض نحن في عنا التزام بتوظيف الخريجات سواء تمريض عام أو اختصاصات، بيتم فرضهم فورا لمشافي التعليم العالي مثل الوطني الجامعي، المواساة الجامعي، الأطفال، التوليد، جراحة القلب، البيروني، بنك الدم، أيضا يمكن رفض جامعة دمشق، الصبابة. بالنسبة لنا الخريجات ملتزمات بالخدمة ولدينا شاغر ضمن هالمشافي للخريجات الموجودات في مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق.
1: حلو. طيب دكتورة، كيف بتشوفي اليوم واقع الطلب على الكوادر التمريضية حاليا؟
0: بالنسبة للكوادر التمريضية مثل ما احنا شايفين الواقع القطاع الصحي هو بيحتاج لأعداد كبيرة من الكوادر التمريضية المؤهلة، وخاصة بهالمرحلة الحالية، فنحن بحاجة صراحة لأعداد كبيرة من الممرضات أو القابلات ضمن المشافي التعليمية.
1: يعني في فجوة بين حاجة القطاع الصحي للتمريض وبين واقع الخريجات.
0: تعمل مدرسة التمريض على سد جزء يعني من هاي الفجوة، لكن مو بس نحن عنا مدرسة التمريض بجامعة دمشق، عنا لسه باللاذقية وحمص وحماة، وعنا مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة، يمكن أن نردم هذه الفجوة إن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة
1: إن شاء الله. دكتورة، إذن يعني القضية ما بتتعلق فقط بتخريج أعداد جديدة، إنما أيضا بقدرة القطاع الصحي على استقطاب الكوادر والحفاظ عليها وتوفير بيئة مهنية مناسبة لها.
0: تمام.
1: طيب التمريض مهنة فيها مسؤولية كبيرة والضغط يومي، والكوادر التمريضية هي جزء أساسي من أي مؤسسة صحية كما ذكرت دكتورة. شو أبرز التحديات يلي بتواجهكم كإدارة؟
0: هلا طالبات التمريض والقبالة مثل ما قلت هي مهنة بتحتاج للالتزام والصبر والجدية، الحضور المنتظم للدروس النظرية والعملية، تدريب المشافي هو أمر أساسي مثل ما حكينا بتكوين الطالبة. فأبرز التحديات عنا أنه الطالبة ما بتقدر تعتمد فقط على الدراسة النظرية، فلا بد من دراسة تدريبية ضمن المشافي، فلحنا بنعمل على توجيه طالباتنا لأهمية الالتزام بالتدريب والاستفادة من الخبرات الموجودة بالمشافي والكوادر التعليمية، فلحنا نحتاج إلى استيعاب أعداد طالبات التمريض ضمن المشافي لتوفير التدريب اللازم لهم.
1: هل طبيعة العمل الحالية بتشجع الخريجات على الاستمرار بالمهنة؟
0: أكيد أكيد، مهنة التمريض هي مهنة إنسانية ومسؤولية كبيرة وتحتاج للصبر والالتزام.
1: تماما. قديش بتأثر

0: الأجور وظروف العمل على استقرار الكادر التمريضي اليوم؟
1: طبعاً تلعب دور أساسي بالاستقرار واستقطاب الكوادر التمريضية مع الزيادة النوعية اللي أقرتها وزارة التعليم العالي. أعتقد صار الأمر كتير مهم بالنسبة لهم، وإن شاء الله في تطويرات مستمرة كما وعدتنا وزارة التعليم، وإن شاء الله هاي الأمور بالنهاية بتساعدنا على استقطاب الكوادر التمريضية والحفاظ عليها.
0: إن شاء الله دكتورة. هون منوصل لنقطة أساسية يلي هي الحفاظ على الكادر، ما بيتعلق فقط بتأمين فرصة عمل، وإنما أيضا بوجود بيئة بتسمح بالتطور مهنيا وعلميا. دكتورة، كعادتنا بملتقى جامعي كان من المهم بالنسبة لنا نسمع صوت الطالبات ونعرف كيف عم يعيشوا تجربتهم داخل مدرسة التمريض والقبالة، مو بس من ناحية الدراسة وإنما كمان من ناحية التفاصيل اليومية والتحديات. لكن هاي المرة كان في طريقة مختلفة شوي، لما حاولنا نسمع آراء عدد من الطالبات بشكل مباشر، بعضهم فضلوا يوصلوا ملاحظاتهم إلنا من خلال رسائل بدل الظهور أو التسجيل الصوتي. نحن ما بدنا نعتبر هذا الشيء بيأثر على العلاقة بين الطالب والإدارة، لكن بالتأكيد هو أمر بيستحق التوقف عنده، إنه هل يوجد فجوة بين الطالبات والتواصل مع الإدارة؟
1: أكيد بالأكيد أنا مع كل طالبة، دوما بابي مفتوح لأي طالبة وما عندي أي مشكلة بأي اقتراحات خطط تطوير، بحيث أنه نقدر نلبي احتياجات الطالبات، وخاصة أنه نحن بمدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق لدينا سكن داخلي مؤلف من 3 وحدات سكنية. فدوما وزارة التعليم رئاسة جامعة دمشق مشكورين، نعمل يد واحدة من أجل تطوير السكن وتقديم الخدمات المناسبة للطالبات من تأمين كهرباء وخدمات صحية، وأي حتى أنشأنا بئر مي ساعدنا في هذه الفترة من أجل توفير المياه عن قطاع المياه عن الأحياء السكنية. نحاول دوما إن شاء الله تعالى لحنا نطور بأي أمر أو أي اقتراح بتطرح الطالبات من أجل نساعدهم ونأمن لهم الاستقرار النفسي أيضا بالسكن الداخلي من أجل تأهيلهم لممارسة هذه المهنة.
0: يعني بالنهاية صوت الطالب مو بس وسيلة لطرح المشكلة، وهو كمان جزء أساسي من عملية التطوير. لهيك جمعنا مجموعة من الرسائل والملاحظات يلي وصلتنا من الطالبات، وحبينا نطرحها أمام حضرتك بشكل مباشر حتى نسمع توضيح الإدارة ونعرف شو ممكن يكون الحل أو الإجراء المناسب لكل نقطة.
1: أهلا وسهلا، نبدأ معكم أنا وعم بستمع لأي ملاحظة.
2: ملتقى جامعي،
3: مساحتنا لنحكي واقعنا.
0: رح نبدأ لكم بأول رسالة. من أكثر النقاط يلي وصلت من الطالبات كانت مرتبطة بموضوع الخدمة الإلزامية بعد التخرج. إحدى الطالبات قالت أنهم بيتمنوا أنه ما تكون الخدمة الإلزامية عائق أمام الخريج، خصوصا مع ارتباط الحصول على الشهادة أو استكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة. وكان في مطلب آخر هو أنه تتمكن الخريجة من أداء خدمتها والعمل ضمن محافظتها أو في مكان قريب من أهلها قدر الإمكان. دكتورة، شو تعقيبك على هذا الموضوع؟
1: نحن عندنا نظام داخلي لهذه المدرسة،
0: تمام،
1: فلحنا متقيدين بالمواد الموجودة فيه وتطبيق القوانين. فبالنسبة للخدمة الإلزامية هي موجودة بالنظام الداخلي، لا يمكن يعني نقدر أنه نلغي هذه الخدمة غير بقرار وزاري أو تعديل النظام الداخلي. طبعا تسعى وزارة التعليم العالي مشكورة على تعديل هذا النظام، ونحن بصدد دراسة هذا النظام وتعديله بإذن الله تعالى. فالخدمة الإلزامية هي موضوع خدمة المشافي التعليمية، لذلك ضمن النظام الداخلي أنه ممنوع نعطي أحد البنود إنه ممنوع نعطي أي شهادة أو وثيقة.

0: الورقة تثبت أنه هذه الممرضة خريجة المدرسة.
1: تمام.
0: فهذا مقيد بقوانين ونظام داخلي للمدرسة، يعني ما لها علاقة بالإدارة. فعنا المادة 24 نظام الداخلي من شروط التسجيل والنقل أنه بتلتزم الطالبة فور تخرجها بخدمة المشافي التعليمية مثلي مدة دراستها بالمدرسة، وتطبق عليها الأنظمة المشمول بها بهذا الشأن ضمن النظام الداخلي.
1: تمام دكتورة. النقطة الثانية كانت مرتبطة بالدوام أيضا. الطالبات بيقولوا أنه الدوام إلزامي بشكل يومي، وأنه الغياب عن عدد من المحاضرات ممكن يؤدي إلى الحرمان من التقدم للامتحان. شو طبيعة نظام الحضور والغياب المعتمد بالمدرسة؟
0: هلأ ضمن النظام الداخلي لحنا نظام الداخلي المدرسة بيختلف عن النظام الداخلي الجامعي.
1: تمام.
0: عن الالتزام بالدوام لازم ما تغيب الطالبة عن المقرر، لازم تواظب على الدروس العملية والنظرية وملازمة المشافي التعليمية، فلازم ما تتغيب بمقرر أو أكثر عن 10% من المدة المقررة إذا كان بدون عذر، أو 25% تقريبا بالمئة في عذر ممكن تقبله الإدارة. طبعا أي عذر ممكن يكون مبرر أكيد أنا بقبله، ما عندي أي مشكلة.
1: في مراعاة للظروف الطارئة.
0: نعم.
1: في مراعاة للظروف الطارئة أو الحالات الخاصة.
0: أكيد الظروف كان في مراعاة كثير، وخاصة خلال هاي السنوات اللي استلمت فيها أنا الإدارة. بالنسبة بعد التحرير في عنا كان ظروف استثنائية كثير بعدة مناطق، طبعا رعينا هذا الموضوع وحتى الوزارة كانت متعاونة معنا بهذا الموضوع. لكن مثل ما حكينا انه مهنة التمريض تحتاج لنظري وعملي، فإذا عندي الطالبة ما لازمت المشافي ولازمت التدريب العملي والحضور النظري فهي حتخسر كثير من المعلومات، وخاصة انه هون عندنا التعليم مستمر، يعني ما عندي انقطاع.
1: طيب من النقاط اللي تكررت أيضا موضوع السكن الداخلي، الطالبات وصفوا نظام السكن بأنه صعب بالنسبة لهم، خصوصا أنه هناك أيام خلال الأسبوع والعطلة يطلب فيها البقاء ضمن السكن مع وجود قيود على الخروج حتى في بعض الظروف. تعقيبك دكتورة على هاي الموضوع.
0: تمام. هلأ أنا إذا بدي أحكي عن الطالب اللي بقبلها بالمدرسة، لما بنكون نحن عن طريق مفاضلة بعدين مقابلة، بيتم وضع الطالبة وأهلها بصورة النظام الداخلي الموجود للمدرسة. فهي الأمور كلها ياسا بيتم شرحها للطالبة لوالد الطالبة وأهلها بنظام الداخلي للمدرسة. فلحنا هون عنا بما أنه طالبات وحرصا منا على هالطالبات، نسعى بأمانة عن يعني مسؤوليتنا الأمانة عن هالطالبات، بحيث يكون في عندي نظام داخلي بالسكن. حسب النظام الداخلي لا يمكن خروج الطالبة من السكن غير بيسمح لها بإذن أسبوعي لمدة 24 ساعة فقط. هذا ضمن النظام الداخلي. رغم هاي الظروف بسبب بعض الظروف كنا نعطيهم إذا بدهم يجيبوا مثلا احتياجات أساسية خلال الأسبوع نسمح لهم يطلعوا.
1: تمام.
0: لكن الطالبات ما لها مجبورة هي تبقى ضمن السكن أبدا، لحنا عنا كل أسبوع 24 ساعة فيها تخرج. لكن بعض الطالبات بسبب ظروف السفر الوضع المادي ما بتقدر تسافر عند أهلها، فهي مضطرة أنها تبقى بالمدرسة. فأنا بهالحالة ما فيني كمان خلي المدرسة مفتوحة خلال أيام العطل، لأنه بيكون عندي أعداد كبيرة موجودة ضمن السكن.
1: تمام.
0: فاللي قدرت تسافر عند أهلها طلعت خلال هذا الأسبوع، اللي ما قدرت تسافر بنحاول نعوض لها إياها بأحد الأيام، مثلا بالنسبة لنا كان يوم سبت، فأعطيهم أنا مدة 3 ساعات إذا بيحبوا يطلعوا يجيبوا احتياجاتهم الأساسية ويرجعوا على المدرسة. لكن حرصا منا على الطالبة، وطبعا هالإذن كان ضمن علم الأهالي. لكن أنا ما بستطيع أعطيها إنها تروح وترجع على السكن بنفس اليوم، لأنه أنا عندي سكن داخلي ومدربات مسؤولين عنهم.
1: صحيح.
0: وبينتهي دوام المدرسة مع نهاية الدوام الإداري. فلا يمكن الدخول والخروج إلى المدرسة غير أوقات الدوام الرسمية الإدارية.
1: تماما دكتورة. طيب من الرسائل يلي وصلتنا ملاحظة بتتعلق بالجانب النظري،

0: الطالبات بيقولوا أنه المواد نفسها مفيدة ومهمة أكيد، لكن في شعور عند البعض بأنه الالتزام بالحضور صار كبير جدا، خصوصا مع ارتباط الغياب أحيانا بالحرمان من الامتحان العملي. هل فعلا الغياب عن المحاضرات النظرية ممكن يحرم الطالبة من الامتحان؟ وشو المعايير لتحديد نسبة الحضور المطلوبة؟
1: مثل ما خبرتك في عنا مواد بالنظام الداخلي بتقول انه انا ما بقدر اسمح لطالبي تغيبت عن مقرر واحد فقط اكثر من 10% بالتقدم للدورة الامتحانية الاولى. نحن عنا دورتين امتحانيتين، الدورات الامتحانية ايضا موجودة ضمن النظام الداخلي، فالدورة الاولى ما بقدر خلي انا اي طالبة تتقدم لها اذا غابت اكثر من 10% عن هذا المقرر. فمثلا انا عندي اذا عندي مقرر في 12 محاضرة بسمح لها تغيب فيها محاضرة او سنتين مو اكثر، اذا غابت اكثر من سنتين فهي رح تنحرم من الدورة الاولى وممكن تتقدم للدورة الثانية.
0: تمام.
1: يعني في دورة ثانية ممكن تعوضها عن الدورة
0: الأولى.
1: أما في حال مع طالبة عندي ما حضرت عملي ما حضرت نظري خلال سنة كاملة، في عنا مادة بتقول إنه لحنا نفصل الطالبة من المدرسة في حال تغيبت عن المواد العملي والنظري.
0: تمام.
1: فأنا ما بقدر إلا ما تحضري نظري لازم تحضري عملي لأنه النظري كتير مهم للعملي. فما بنقدر لحنا نبعث الطالبة على المشفى أو إنه تقوم بعملية التدريب العملي والمهارات السريرية اللي بتاخذوها إلا بعد ما يكونوا أمنوا المادة النظرية لهذه المادة.
0: تمام.
1: فعنا مادة نظري اساسا تمريض نظري قسم أساسي لأنه إن يباشروا بالعملي بالمشافي.
0: طيب بالمقابل دكتورة، ما بدنا يكون الاستطلاع يعني فقط لنقل الملاحظات، أيضا الطالبات نفسهم ذكروا مجموعة نقاط إيجابية حابين نوصلها كمان، أنه مستلزمات الامتحان العملي في التمريض بتكون دائما جاهزة نظيفة منظمة، وأنه الجانب العملي موجود بشكل واضح وفي ورشات وتدريبات مستمرة إضافة إلى متابعة من الكادر التدريسي. دكتورة، قديش بتركز المدرسة على الجانب العملي والتدريب مستمر؟
1: نحن أساسي التدريب العملي للطالب لأنه بالنهاية هي حتتخرج وتدخل للمشافي التعليمية.
0: تمام.
1: فلحنا التدريب العملي بيكون جزء أساسي بمخبر خاص فينا بالمدرسة بالإضافة إلى التدريب العملي مثل ما خبرتك في المشافي. فعندي بالنسبة لاختصاصات القبالة بيتم تدريبهم ضمن غرف العمليات بمشفى التوليد، واختصاص الإنعاش بيتم تدريبهم ضمن غرف العمليات بمشفى المواساة ومشفى الوطني وكذلك بمشفى البيروني.
0: تمام.
1: فالتدريب العملي جزء أساسي من العملية النظرية والتدريبية للطالب.
0: تمام دكتورة. طيب من الرسائل يلي وصلتنا كمان في مطلب واضح من بعض الطالبات أنه تتحول مدرسة التمريض مستقبلا إلى كلية، أو أن يتوسع الكادر التدريسي والإمكانيات التعليمية، لأنه الطالبات يعني بيعتبروا أنه طبيعة الدراسة صعبة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير ولا تقل من حيث المسؤولية والجهد عن الدراسة في الكليات الأخرى. دكتورة، إلى أي مدى هذا المطلب مطروح فعليا؟
1: طرحنا لحنا هذا الموضوع على الوزارة، والوزارة وزارة التعليم العالي مشكورة عم تتابع معنا هذه الأمور، وإن شاء الله سيكون هناك تعديل للنظام الداخلي بالإضافة إلى تطوير العملية التعليمية. أيضا مديرية المهن الصحية تسعى أيضا إيجاد توصيف وظيفي مناسب لمهنة التمريض بجميع اختصاصاتها، وإن شاء الله الأمور بإذن الله تعالى أفضل
0: إن شاء الله دكتورة. وأيضا في نقطة أخيرة وصلت لنا هي مرتبطة بمستقبل المدرسة بشكل أوسع، في حديث بين طالبات عن إمكانية تغيير تبعية مدرسة التمريض مستقبلا أو نقلة من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الصحة، أدي صحة هي النقطة دكتورة؟
1: في خطة إن شاء الله لدمج مدارس تعليم وزارة الصحة مع وزارة التعليم وليس بالعكس، والاختصاصات ستكون إن شاء الله عبر وزارة الصحة. بالنسبة للتعليم والتدريس حيكون من اختصاص وزارة التعليم العالي.
0: تمام.
1: أما الاختصاصات ستكون تابعة لوزارة الصحة.
0: جميل دكتورة. يعني بالنهاية كل هاي الرسائل ما منطرحها حتى نقول إن تجربة الطالبات يعني سلبية.

0: بالعكس نحن سمعنا منهم ملاحظات مطالب وبنفس الوقت نقاط إيجابية وحبينا تكون موجودة على الطاولة أمام إدارة المدرسة، وبالتالي يمكن تكون هي الرسائل يعني فرصة حتى يكون في تواصل أكبر بين الطالبات والإدارة وتوصل الملاحظات بشكل مباشر ونبحث عن الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة.
1: يلا يعطيكم العافية، احنا دوما مع التطوير والاقتراحات وتعديل النظام الداخلي وأيضا رفض المدرسة بالمخابر التعليمية المتطورة اللي بتساعدهم على تقديم المهارات السريرية، ونسعى دائما كمان لحتى نقدر نحصل على التوصيف الوظيفي المناسب لهم.
0: يعني أيضا كمان المتابعة الإعلامية مهمة حتى نضل مواكبين الكليات وتطورها للكليات والمعاهد وأيضا المدارس، مثل مدرسة التمريض أنه تضل عم تتطور وطالباتها يحصلوا على أفضل تعليم وتدريب ممكن.
1: إن شاء الله
0: تعالى. إن شاء الله دكتورة. طيب دكتورة، المجال الصحي عم يتغير باستمرار واحتياجاته عم تتوسع، وبالتالي الممرض أو الممرضة بحاجة للتعلم والتخصص بشكل مستمر. شو الخيارات المتاحة أمام خريجة مدرسة التمريض لمتابعة تعليمها بعد التخرج؟
1: بالنسبة لمدرسة التمريض حاليا لا يوجد متابعة، لكن المرحلة المقبلة إن شاء الله ستكون هناك فرص أفضل سواء للخريجات العام الحالي أو الأعوام الماضية من أجل الحصول على دراسات عليا أو الحصول على تجسير للكلية بإذن الله تعالى.
0: تماما دكتورة. هل في دورات وبرامج تدريبية مستمرة تساعد الخريجات على تطوير مهاراتهم؟
1: بالنسبة لحنا كمدرسة تمريض دوما بنعمل دورات تدريبية تأهلهم يدخلوا سوق العمل بعد ما نحن فرزناهم للمشافي. يصبح مهمة المشفى أو المركز اللي تم فرز الممرضة عليه هو بيتحمل مسؤولية أنه يعمل خطط تدريب ويكون عنده برامج تدريبية حتى يأهل الكوادر التمريضية اللي صارت عنده.
0: تماما دكتورة. إذن في توجه للتطوير دائما وللتدريب والدورات التدريبية مستمرة داخل المدرسة؟
1: أكيد نحن ما نترك الطالب بدون دورات هي المستمرة حتى تقدر تدخل سوق العمل وتدخل المشافي وتقدر تتعامل مع المرضى.
0: في توجه لتطوير منظومة التمريض والقبالة خلال السنوات القادمة سواء من ناحية المناهج أو التدريب أو التجهيزات أو زيادة أعداد المقبولين وفق احتياجات القطاع الصحي، دكتورة شو أبرز الخطط التطويرية يلي عم تشتغل عليها مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق؟
1: نحن فتحنا اختصاص جديد للعام الدراسي 2026-2027
0: تماماً هاي نقطة
1: بتمريض أطفال حديثي الولادة. عم نتعاون مع المنظمات ووزارة الصحة بإنشاء مخابر تعليمية متطورة. أيضاً نعمل على إحداث اختصاص تمريض الرئيس، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتحديثها وعمل خطة جديدة من أجل إعادة دراسة التمريض بشكل عام سواء بالتمريض العام أو الاختصاصات.
0: تماما دكتورة. هل في توجه لزيادة أعداد الطالبات المقبولات بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي؟
1: بالنسبة لنا استقبال الطالبات المستجدين بيتم حسب احتياج المشافي، فإذا كانت المشافي بحاجة لهذه الأعداد يتم قبول الطالبات وفقا لهذه الأعداد.
0: تماما دكتورة. ختاما يعني بدنا رسالة من حضرتك بتحب توجهها لطلاب أو طالبات مدرسة التمريض والقبالة، لكل طالبة عم تفكر تختار التمريض كمهنة لمستقبلها.
1: طبعا لازم كل ممرضة تعرف أنه التمريض بالنهاية ما له مجرد وظيفة وإنما هو مهنة إنسانية ومسؤولية كبيرة، وأكيد إحنا معهم ومع الطموحات واقتراحاتهم وبتطوير مستمر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، وطبعا بابي مفتوح لهم إمتى ما حبوا. أهلا وسهلا.

0: يعني بدنا نتشكرك دكتورة. أكيد من خلال حديثنا اليوم حاولنا نكون أقرب إلى رحلة طالبة التمريض من الدراسة والتدريب إلى التخرج وسوق العمل والتطور المهني، وأيضا لاحظنا متابعة الإدارة للطالبات بشكل مستمر. بدنا نتشكرك دكتورة فاطمة الطراب، مديرة مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على الإضاءة على هذا المهنة، على هاي المهنة والمسؤولية الكبيرة اللي بتتحملها الممرضة، سواء كانت ممرضة أو قابلة، وشكرا لكم وعلى استضافتي معكم.
0: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك دكتورة، وأكيد على متابعة مستمرة
1: إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا.

بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق، من مقاعد الدراسة والتدريب العملي إلى التخرج وسوق العمل والتحديات يلي ممكن تواجهها الطالبات خلال مسيرتها المهنية.

0: ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. كنت معكم أنا ساندي ميهوب بالأعداد والتقديم، وبالإخراج حمدي شويكي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد أن سوريا تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، وتأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من أراضيها. مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء أمام المواطنين القادمين من مدينة السويداء باتجاه العاصمة دمشق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة تعلن رفع مستوى الجاهزية تحسبا لارتفاع مترقب في منسوب مياه نهر الفرات. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع محافظ القنيطرة وعدد من المزارعين والفلاحين واقع القطاع الزراعي واحتياجات المزارعين. وفي خبرنا الأخير، في إطار تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، إعادة وصل التيار الكهربائي إلى بلدة سلمى في ريف اللاذقية. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: يعني العدالة الانتقالية باختصار هي إطار متكامل لحتى تعالج إرث الماضي.
2: كيف ترى العدالة الانتقالية إلى هذه اللحظة في في في سوريا؟
1: بدنا نعرف نحن إنه العدالة الانتقالية هذا المسار، يعني شفت أنت بعد بأشهر قصيرة صار مطالبات ليبدأ مسار، أي لماذا تأخر مسار العدالة الانتقالية؟ هناك وهذا الكلام غير دقيق.
2: تجري الآن محاكاة أو جرت منذ أيام حكم
1: بعاطف
2: نجيب بالإعدام، وسيكون هناك حكم لوسيم الأسد وبعده أحمد حسون. هذه بداية تحقيق العدالة الانتقالية.
1: بدي أضرب مثال بسيط، هذا التحريض المحكمة أدانته في قضية شهيرة، فبني قضية ضد التحريض، لأنه التحريض الذي أدى إلى الإبادة. شو عنا بسوريا مثلها؟ قضية أحمد حسون.
2: لطالما كان ملف العدالة الانتقالية من أكبر العقبات التي تبرز بعد انتصار الثورات وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية أو بعد انتهاء الحروب والنزاعات الكبرى. في هذه السلسلة من عدالة نسلط ضوء على تجارب دولية مشابهة للواقع السوري، ومع إسقاطاتها أيضا على

0: الواقع السوري وكيف تم تحقيق العدالة الانتقالية في تلك الدول. ويسرني أن يكون ضيفي لأولى هذه السلسلة أو أولى الحلقات من هذه السلسلة الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم عبر أثيري وشاشة إذاعة دمشق.
1: شكرا جزيلا أستاذ يوسف، تشرفت أن أكون معكم ولي الشرف بأن أكون بإذاعة دمشق للمرة الأولى، وهذا الرمزية الإذاعة عند كل السوريين. شكرا جزيلا.
0: سعداء بوجودك معنا أستاذ فاضل. بداية نتحدث للسادة المشاهدين تبسيط لمفهوم العدالة الانتقالية أو شرح أوسع إن صح التعبير لمفهوم العدالة الانتقالية.
1: يعني العدالة الانتقالية باختصار هي إطار متكامل حتى تعالج إرث الماضي، وخاصة عند الدول تنتقل من حكم ديكتاتوري استبدادي نحو حكم مستقر ديمقراطي دولة قانون. فهذا هو باختصار شديد. شو بيصير؟ بيصير انه في اشخاص بيقولوا نحن بدنا الدولة تمشي لقدام، واشخاص بيقولوا لا نحن لازم نعالج الماضي. وبيصير في هذا، وشفت هذا نفس النقاش بالوضع السوري، انه خلينا نمشي ونعمل تسوية، وفي اشخاص بيقول لك انه ما فينا، لازم محاكمات،
0: في حقوق لازم
1: تراد. فالعدالة الانتقالية هي بتعالج هذا الموضوع بشكل اساسي. نحطت اطر، نحطت معايير، حطت الامم المتحدة نهج لهذا الموضوع. والحقيقة الامم المتحدة هي متأخرة، يعني اجت الموضوع متأخر بال2004، هو الموضوع قبل يعني ذلك تم تأسيس المبدأ والمفهوم، أسسته البروفيسورة روتي تايتل، بحكي عنها كثير أنا بكتاباتي وهي أستاذتي، بال1990، وهي رجعت سنوات لورا وهي من أمريكا الجنوبية. فشافت التجارب وبعدين بنت نحتة المصطلح هذا، يعني إنه شو عدالة انتقالية، يعني العدالة بفترة الانتقال.
0: فترة الانتقال
1: كيف نحقق عدالة؟ إنه يعني أنت ما فيك تنتقل بدون ما تحقق عدالة. هي يعني باختصار شديد جدا.
0: على الواقع السوري اليوم،
1: أنا بس حابب قبل أعطي شوية إضاءات بالوضع النظري، لأنه هذا رح يمهد للسلسلة اللي نحكي فيها تجارب متعددة. وأنا يعني مع التجارب، يعني لأنه هاي التجارب هي شو اللي عملت، خلينا نوضح بس للسادة المستمعين أنه هاي التجارب هي اللي مهدت لصار عندنا نحن هاي القواعد. يعني شو عملت روتي تايتل وغيرها من المنظرين، وإن كانت هي الأبرز لهذا العلم، هي شافت التجارب، وحتى الأمم المتحدة اشتغلت، فراحت طالعت منها محددات ومعايير.
0: معاير.
1: قالت انه هدول هن معايير عدالة، يعني قالت محاسبة، كشف حقيقة، اجت قالت جبر ضرر، واجت قالت اصلاح مؤسسات، وتوسعت تخليد ذكرى. بس كيف وصلت لهدول؟
0: يعني عبر سلسلة من
1: التجارب. وكمان التجارب هي ما بس بتفيدنا بهدول، لانه كمان احنا التجارب بدنا نحكيها، بدنا نحكيها بطريقة مختلفة، يعني بالسلسلة إن شاء الله. نحن بدنا نحكي التجربة ونقد التجربة وإسقاطها على الواقع السوري، يعني هذا السلسلة اللي بدها تتميز فيه. وإلا التجربة نفسها فينو أي واحد يسمعها، هذا سهل، في كتير ممكن وثائقيات أو كتابات يقرأ التجربة، يعني كأنه عم يقرأ قصة إنه هذا هيك صار وتصرفوا هيك. هذا بيعطيك جانب، ولكن ما هو الجانب الأساسي والمهم، وإنما الجانب التحليلي، إنه هاي الدولة شو نحن استفدنا من تجربتها، لأنه هيك مشيت العدالة الانتقالية، إنه صار
0: ما لها وما عليها،
1: ما لها وما عليها، وهي التجربة جت تلاقحت مع تجربة أخرى، وإجوا المنظرين درسوا هاي ودرسوا هاي، بعدين إجوا حطوا معايير لكل مبدأ من المبادئ اللي حطيناه ودراسات.
0: عملية معقدة،
1: يعني عملية معقدة جدا، لأنه كل ما هلأ التجربة السورية الآن هي تجربة غنية جدا. وأنا أؤكد لك أن مفهوم العدالة الانتقالية وتعريفاته ومبادئه نتيجة التجربة السورية وما نقوم به الآن هو سيتغير، يعني هي ستضيف إلى هذا العلم، نعم، وستضيف إلى هذا المحددات. التجربة السورية غنية جدا، وهي لديها مميزات كثيرة عن تجارب أخرى، وأيضا

0: تتقاطع بشكل كبير جدا. أنا بس بدي أقول إنه التجربة السورية وأي تجربة هلأ حاليا هي لابد لها من الاستفادة من التجارب الماضية. ما فينا نحن نخترع من عنا، إنه هذا علم موجود، إذا اخترعنا فنحن رح نخطئ. هي محددات وتعريفات تم تقعيدها، فهي موجودة، نستفيد منها، نبني عليها، نوائم فيها السياق السوري، ليس أكثر. لا نخترع، لأن نحن ما بنحسن تجربة واحدة لا تستطيع أن تخترع لا تعريف ولا معيار ولا شيء.
1: كما أسلفت، التجربة السورية غنية، لكن في ذات الوقت يعني إذا ما نظرنا إلى الأمر، ذكرت في مطلع الحديث هناك أناس يدفعون باتجاه بناء الدولة، وأناس يدفعون يعني بإحقاق الحق إن صح التعبير، أو رد الحقوق والمظالم. اليوم على كيف ترى العدالة الانتقالية إلى هذه اللحظة في سوريا؟
0: يعني
1: وفق الظروف الموجودة في سوريا والإمكانيات المتاحة حاليا.
0: أول شيء نحن لازم نفهم شو يعني شو هذه العدالة الانتقالية، لأنه عم يصير في خلط كتير كبير عند الناس، والمفهوم هو مشوش، لأنه دخلت أشخاص غير مختصة وصارت تحكي فيه، وكتابات يعني قسم كبير منها نسخ ولصق وهيك. يعني بدنا نعرف نحن أنه العدالة الانتقالية هذا المسار، يعني شفت أنت بعد بأشهر قصيرة صار مطالبات يبدأ مسار، أي لماذا تأخر مسار العدالة الانتقالية هناك، وهذا الكلام غير دقيق. يعني كان عم يحكي فيه بعض الصحفيين أو بعض النشطاء أو بعض، هو كلام غير دقيق. بالحقيقة أنا تقييمي أن المسار العدالة الانتقالية بدأ من الأيام الأولى لسقوط النظام الأسدي. بمعنى مثلا أنا في بضرب دائما أمثلة بحل الأجهزة الأمنية، هذا ضمن مسار عدالة انتقالية ولا ليس ضمن؟ هم ليش ما حدا بيحكي فيه؟ شايف؟ هذا بدأ من الأيام الأولى عندما حلت الأجهزة الأمنية وأيضا الجيش الأسدي. وبعد ذلك 100 أشهر بدأ يعني نوع من إصلاح المؤسسات، خلينا نقول مثلا الأمور البارزة، أزيلت قسم كبير من التهم الموجودة على الأشخاص، في التهم ما أزيلت نتيجة بيروقراطية وتعقيدات.
1: هذا أرقام هائلة جدا فيها.
0: نعم كانت يعني هذا إذن بدأ، وهذا قبل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وقبل ما دخل مسار العدالة الانتقالية بهيئة العدالة الانتقالية. رح نحكي عن التشكيل لاحقا، كيف التشكيل لازم يتم وكيف تم بسوريا، هذا أمور متقدمة
1: سنتطرق له إن شاء الله في سياق هذه السلسلة.
0: كان هذا أمر متقدم، أنه شو التجارب علمتنا، شايف التجارب علمتنا كيف نشكل هيئات العدالة الانتقالية حتى تنجح. هذا ما تشكلت هي بتجربة ولا اثنين ولا ثلاثة. هل بدنا هيئة عدالة انتقال التجارة الأورا؟ ما شكلت هيئة، وفي دول تشكل فيها أكثر من هيئة. صح. لماذا؟ هذا هو العلم العدالة الانتقالية، وليس أنه تجربة معينة بس. نحن نقول هاي التجربة شو أفادتنا، تمام؟ التجربة الأولى اللي نحكي عنها رواندا، شو أفادتنا رواندا؟ في أفادتنا بالمحاكم الشعبية اللي عندها أو المحاكم المحلية.
1: نعم.
0: ولكن في نقد لهي التجربة، ما بدنا نحكي التجربة، إنه التجربة هي نجحت في عندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف. ولكن نحن المفهوم أهم شيء إنه نفهم التصور العام، الرؤية الكلية لهذا المسار حتى نقدر نقيمه ونحاكمه. هذا المسار هو بدأ. هلأ في قصور، في يجب أن يكون أفضل مقارنة مع تجارب أخرى، مقارنة مع الوضع السوري. أنا أقول نعم هناك نقد، أنا كتبت كثيرا وقدمت نقد وكيف يمكن تطوير الموضوع. وهذا مهم، أن هم بيدخلوا الخبراء المحليين على الخط وبيشوفوا، بيعملوا تصويبات للمسار، وفي جوانب معينة بتحدث أيضا عنها لاحقا ضمن السلسلة. ولكن ما فينا نقول نحن انه هناك يعني دائما شفت انت في تاخير بامور معينه، في هذا كلام الى جانب معين صحيح، ولكن اذا كان الاشخاص عم تحكي فيه ما عرفانين شو التحديات اللي عم تواجهها،
1: ما عنده إلمام كامل
0: بالموضوع. مثل ما قلت لك انه مثلا حل الجيش الامن، هذا كله من المسار نفسه، إزالة الدعوات وغيرها، شغلات كتير.

فهذا ما تم في أمور لا يتم لحظها، لأنه كمان عم تحل مؤسسة بدك تبني مؤسسة جديدة، ففي كتير تعقيدات كمان.

0: ولكن النقد هو إذا انطلق من الواقع ومن يعني الشغلات الحقيقة الموجودة، هو بيكون يعني نقد دقيق، أحسن ما يكون منفصل ونطالب مطالبات عالية هي سقف نصل إليه، ولكن كيف الدرجة نحن وين صرنا أنو درجة لنمشي للدرجة اللي بعدها، فبيكون ما كتير له قيمة إذا كان النقد بعيد جدا. وهيك أنا بشوف أحيانا عم يكون بعيد، يعني ما نو عرفان إنه هذا شو التحديات اللي عم تواجه القضاة، شو التحديات عم تواجه الأجهزة الأمنية، شو التحديات اللي عم تواجه عملية إصلاح المؤسسات من تحديات مالية، تحديات في الكوادر وغيرها، وليس هذا الكلام. يعني في ناس تعرف تقول لك نحن لدينا أرس كبير، أو هناك الدولة 90% تحت خط الفقر وما إلى ذلك، هذا كلام عام ماشي، ولكن أنت تعرف بالتفاصيل هذا هو الذي يعني بيعمل الفرق.
1: بما أن البودكاست أو السلسلة هذه سلسلة تحت مسمى عدالة، وهي تتناول تجارب عدة من أنحاء العالم، سنسقطها تباعا على الحالة السورية، لكن من كل هذه التجارب هناك تجارب مماثلة للتجربة السورية؟
0: هذا سؤال مهم يا أخي يوسف، مهم جدا. بكل تجربة في تشابه مع تجربة أخرى، بكل تجربة
1: بطريقة أو بأخرى،
0: بطريقة أو بأخرى. فنحن وقت رح نمشي بالسلسلة إن شاء الله، يعني رح مثلا رح أقول إنه هاد هون تشبه الحالة السورية بكذا،
1: الموضع الفلاني،
0: الموضع الفلاني بهذا الخيط فقط، وليس بالضرورة بطريقة المعالجة أو بالسياق، ولكن هنا انظر إلى هذا النقاش الذي حصل في هذه التجربة، هذا يشابه ما حصل هنا في سوريا. هنا يعني مثلا نعطي مثال نشوق الناس على الحلقة الأولى، مثلا محكمة رواندا، شفت أختي هي مشهورة رواندا بموضوع التحريض، الإذاعة اللي حرضت على الأقلية التوتسي، وهذا التحريض بين بعض بدأ قبل الإذاعة، الناس بتعرف الإذاعة هي ألف تلة، وهو بدأ بجريدة سابقة. بس بدي أضرب مثال بسيط، هذا التحريض المحكمة أدانته في قضية شهيرة، فبني قضية ضد التحريض، لأنه التحريض الذي أدى إلى الإبادة. شو عنا بسوريا مثلها؟ قضية أحمد حسن. فهيك نحن
1: في تشابه.
0: نعم، إنه يعني أتمنى ونسعى إنه القضاة يستفيدوا من هذا الحكم الذي صدر من محكمة رواندا بموضوع التحريض. هو صحيح تحريض على الإبادة، هنا تحريض على جرائم ضد إنسانية لا يوجد في سوريا إبادة. شايف أنت كيف تقتطف من هنا وتستفيد
1: تعزيزها في مكان؟
0: طبعا، لأنه محكمة رواندا هي أسست مثلا لكثير شغلات، هي أسست لها هذا الحكم، أسست لها أحكام الاغتصاب، رح نحكي عنها. فإذا كل تجربة هي أفادت التجربة التي بعدها، وكل تجربة فيها تشابه. فأنت التجربة السورية أنت مثل شبكة العنكبوت، تمام، وسوريا هي النقطة، فأنت عم تأخذ من كل
1: من جميع
0: خيوط
1: لتلتقي في
0: لتلتقي هنا. بس هي وين المعلبية اللي نقول نحن باللهجة العامية السورية أو الخبرة، خلينا نقول أن تعرف ما هو الخيط اللي بدك تأخده وقديش بدك تأخذ من هذا الخيط، شو بدك تأخذ من هاي التجربة، هاي التجربة شو بتفيدك، وين القاع. شايف كيف قديش معقد الموضوع؟
1: صحيح.
0: مو مثل ما البعض، انه البعض فتح على جوجل قرى تعريف الأمم المتحدة، واللي هو يعني تعريف له نقد بالمناسبة تبع 2004، خلاص انه هاي هدول هن الأربعة وحفظهم، صار كثير يكررهم، تلاقي شخص عم يكرر بكل مقابلاته هالأربع خمس جمل، خلاص حفظهم وبيعيدون، ويجب أن نعمل مشاركة الضحايا ونجبر الضرر وكذا. طب تدخل معه بالتفاصيل، كيف نجبر من التجارب، شو المحددات، هو ما بيعرف بس حفظ وصار هذا عم نشوفه كتير يعني. ولكن الموضوع عقد بكثير جدا، يعني كيف تبني أنت تستفيد من التجارب وتبني تصمم نموذج لسوريا مناسب.
1: بما أن هذه الحلقة الأولى المخصصة لتبسيط مفهوم العدالة الانتقالية،

0: فضل، سأعود إلى معايير العدالة، تحقيق العدالة الانتقالية كما أسلفت في بداية الحلقة، كشف الحقيقة، المحاسبة، وجبر الضرر. لنبسط أو نشرح كل مفهوم على حدة بتبسيط معين للسادة المستمعين.
1: هلأ هاي الآليات تبع العدالة الانتقالية شو بدي أعمل فيها؟ أنا عندي يعني هي مثل شبهها أنا بالقمع.
0: نعم.
1: عندي كم كبير من انتهاكات وقع بسوريا عبر سنوات طويلة جدا، فبدي أنا آليات لصلح هالموضوع، يعني زبطه، يعني مثل شيء محطم مهشم تخليه يوقف على رجلي. فكل مكان أنت بتنزل آلية معينة. طبعا يعني عندما تقع انتهاكات كبرى فأقوى الآليات العدالة الانتقالية هي المحاكمات، فبتنزل من بشبهها أنا بالبلدوزر، شايف
0: تركس
1: أو الأكبر يعني. فبتنزل هاي الأداة هيك يعني
0: بما يتناسب مع طبيعة طبعاً الانتهاكات أو طبيعة الجرح.
1: فهي أكبر الآليات هي المحاكمات، بعدها يعني هي الأقصى أنه في حكم إعدام، في حكم سجن 20 سنة 30 سنة، تجريد من الأموال
0: والمدنية
1: كذا، هاي الأقصى. فهي يعني بتنزلها من شان أنت يعني هدفك أنت مثل ما أنها تنتقل، كيف بدك تخفف الاحتقان
0: صحيح
1: المجتمعي مشان ما يصير انتقام. هذا هدف العدالة الانتقالية الأساسي، بيصير انتقام، يصير إصلاح مؤسسات، بيصير في تشريعات تمنع التكرار. شايف هاي السلسلة؟ رح نحكي عنها بالتفصيل يعني لاحقا. فبتنزل أنت هاي الأدوات حتى تشتغل بهذا الوضع المهشم المحطم بسوريا، فبتنزل أقوى الأدوات بيلحقها طبعا أداة العزل الوظيفي، أنه هذا كمان عم تجرده أنت من مصدر رزقه، فهو تعتبر أداة قاسية،
0: أدوات محاسبة.
1: طبعا أدوات محاسبة، وبيكون إلها معايير
0: أيضا.
1: طبعا ما بيمشي حال أنت تعزل مين مكان والله كتب بوست بدنا نعزله، لا،
0: وفق محددة.
1: كل واحد من المجرمين هذا حرض له شغلة، هذا قصف زيت براميل له أداة، هذا استخدم كيماوي له أداة، صناع القرار علي مملوك وبشار وماهر وهدول لهم عدة أدوات، وأحيانا الشخص أنت بتستهدفه بعدة أدوات، يعني محاكمة وخلص هو انعزل يعني وصدرت أملاكه وكذا. في واحد عزل وظيفي وكمان فوق بتقول له المجتمع يعزله، عزل اجتماعي وبتفضحه وكذا، تمام، وبتصادر ممتلكاته. في واحد بس بتعزله ما بتصادر ممتلكاته، يعني الأمور مدروسة، هي
0: الجرم
1: كل
0: هي
1: نعم كل حالة هي بحالتها. في واحد أنت ما بتعزله ما بتحاكمه، ولا بتعزله مثلا اجتماعيا أنت، ولا بتعزله وظيفيا، بتعزله اجتماعيا. في واحد ما بتعمل معه كل هدول، بتقول له تعال أنت ادفع مبالغ طائلة مثلا. في واحد بتجي بتقول له أنت ادفع مبالغ طائلة وشوف شبكة الكذا، يعني كل حالة. فلهيك هذا بتستخدم أنت الأدوات، بتجي بتقول له أنت بدنا نصور معك نحن مقابلة وأنت بدك تعتذر فيها وتقرب الذنب، وهو عم يشعر بالإذلال.
0: نعم.
1: تمام. فهذا شكل من أشكال المحاسبة، شايف؟ فكل شغلة أنت، بعدين في شغلات بتقوم فيها الدولة اللي هي طبعا عم تقود المسار وتأصلح المؤسسات، بتقود عملية جبر الضرر. وفي شغلات ما بينحكى عنها كثير اللي هو دور المجتمع بالعدالة الانتقالية، يعني دائما ماذا يفعلون، أين المؤسسات، طب أين أنت، ما هو دورك. هذا دور المجتمع هو مهم، لأنه هذا مثل ما قلنا في إرث كبير، فما بيكفي بس
0: هذه الثقافة تحتاج ربما تعزيز.
1: طبعا طبعا أنا أعطيت محاضرة قبل بضعة أيام في حماة عن الموضوع، وبعدها في حمص، ويعني إن شاء الله بيكون في سلسلة بمختلف المدن، في حلب أيضا وبالساحل وغيرها، إنه هاي الثقافة، إنه الناس حتى تعرف هذا المسار كيف بيمشي وشو شو لازمه لحتى يمشي يعني. ف يعني الأمور

0: بهي البساطة كل حالة بحالتها بتم مراجعتها والتعامل معها، ولكن يعني المسؤولية بتتحملها هي الحكم الجديد، هي الدولة الجديدة، هي مؤسساتها، لأنه ما فيك تقوم بأي عمل من الأعمال إذا ما أصلحت المؤسسات، لأنه هي المؤسسات هي بدها ترجع تقود مسار العدالة. يعني بدك السلطة القضائية، السلطة الأمنية، الإعلام، الجيش، هدول الأربعة هن أهم شيء. المؤسسات، نعم، الإعلام وإصلاحه خطير جدا أيضا، هو بحاجة إلى إصلاح حتى الناس ترجع تثق بالمؤسسة مرة أخرى، بالمؤسسة كشيء مجرد كأبستراكت، يعني بغض النظر عن القائمين عليها. فهذا بحاجة إنه تكون المؤسسة عندها شفافية وعندها معايير وعندها موضوعية، اللي هي كانت مفتقدة إلها بالعهد الاستبدادي اللي حولهم إلى أدوات بيده، شايف كيف؟ فإذا كل هاي الشغلات هي، هذا هو العداية الانتقامية، هذا المسار.
1: نعم، قبل أن يعني نستفيد أكثر في الحديث، تجري الآن محاكاة أو جرت منذ أيام
0: حكم
1: عاطف نجيب بالإعدام، وسيكون هناك حكم لوسيم الأسد وبعده أحمد حسون. هذه بداية تحقيق العدالة الانتقالية أو ربما مسار من الأسارات؟
0: هو يعني أنا برأيي أنه مثل ما قلت المسار هو بدأ من الأسابيع الأولى، يعني في نقاط إيجابية كثيرة وفي بعض النقاط السلبية يعني.
1: نعم.
0: ولازم نتحدث عن الاثنين، لأنه هذا المسار أخي يوسف هو بيصحح نفسه، لأنه أنت بعد 15 سنة يمكن نجلس أنا وأنت هون ونحكي عن العدالة الانتقالية بسوريا، شو تحقق شو ما تحقق، لا هذا التقييم لازم يكون مستمر، والمراجعة النقدية والتصويب، وهذا مهم جدا. إذا ما تم فبيكون نحن أحيانا عم نمشي نحو خطأ وننحدر. فهذا هاي المحاكمات والأحكام هي مو بداية، هي نقطة تحول كبيرة جدا في مسار العدالة لصالح العدالة. أنا هيك فيني أوصفها، عندها رمزية تاريخية ورمزية أيضا سياسية. والرمزية هون بيعني فيها للأسف يعني أحيانا الواحد صعب بيفسر المفسر، لأنه أحد الأشخاص يعني هيك قال إنه رمزية معناتها هو اعتقد بالكلمة إنها شكلية، لا هي رمزية وأيضا تحمل دلالات ولكنها حقيقية بنفس الوقت.
1: لا.
0: كنت عم عقب على حكم بشار الأسد، فأحد الأشخاص يعني قال إنه هو ليس أنا قلت إنه هو له بعد رمزي، فهو قال إنه ليس فقط بعد رمزي وإنما أيضا حقيقي. طبعا عنده بعد حقيقي،
1: لا،
0: لكن أيضا هو عنده بعد رمزي، يعني هو الاثنين معا يعني. فشايف هذا التوضيح أخذ منا وقت وجهد وما كان له داعي يعني أنا اعتقدت أنها واضحة يعني، ولكن ماشي الحال بنصير منوضح أكثر يعني. فهي نقطة تحول كبير جدا سنتحدث عنها بالتفصيل.
1: نعم.
0: للمحاكمات يعني كيف بدأت، شو واجه التحديات وكيف صححت مسارها. أنا يعني قريب من السادة القضاة ومن النيابة، ففينا نحكي نحن، وكتبت يعني ورقة بحثية نشرتها عن ما واجهت المحكمة من ثغرات وكيف يمكن ترميمها، لأنه النقد سهل ولكن أنت أن تقدم حلول هذا أصعب بكثير. هذا اللي قمت فيه، وأصدرنا تقرير نحن أيضا بالشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه عن هاي المحاكمات. وبالحقيقة يعني كان في استجابة من القضاة ومن المحكمة بشكل أنا أعتقد أنه جيد ومقبول ضمن الإمكانيات والظروف، ودائما كان بالإمكان أنه يكون يعني أفضل، يعني لو كان هناك تحضيرات أكثر وهيك نحكي عنها لاحقا.
1: لديكم عمل مشترك أو تشاركية فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية أو الهيئة الوطنية أو السلطة القضائية
0: طبعاً
1: كشبكة يعني سورية لحقوق الإنسان؟
0: نعم، هذا دور المجتمع المدني ودورنا كشبكة سورية لحقوق الإنسان. اشتغلنا من بداية الثورة وعندنا كم كبير جدا من التوثيقات ومن التقارير، وأيضا

0: الخبرة ببناء ملفات كانت بأوروبا وبغيرها بموضوع إصلاح المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء، لأنه كل هذا مواضيع 14 سنة من العمل، فكسبنا خبرة بمواضيع متعددة. فكان من واجبنا المبادرة ويعني طرح ما لدينا وما بالإمكان فعله على الوزارات، وكان هناك ورشة تدريب مشتركة بين الشبكة وبين السادة القضاة، قضاة التحقيق والإحالة وقضاة اللي هن معنيين بموضوع العدالة الانتقالية. وأيضا يعني في مع وزارات أخرى، مع وزارة الإعلام هناك يعني رح يكون في مشاريع قادمة يكون إعلان عنها، ومع غيرها من الوزارات أيضا. وأيضا رح يكون في قريبا توقيع اتفاقيات مع الهيئات، لأنه الهيئات الفترات الماضية هي كانت عم تمأسس نفسها من نظام داخلي وغيرها وسياسات. الآن أعتقد أنه أصبح الوقت مناسب وليس قبل، يعني قبل ذلك يعني نحكي كمان عن الهيئات ومأسستها وهيك. يعني الموضوع لن يقتصر فقط على التجارب، وإنما أيضا على أمور عملياتية نسقطها على الواقع السوري الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله الحلقة ربما شارفت على الانتهاء. كيف يرى فضل عبد الغني بحفظ الألقاب والمسميات اليوم السلطة القضائية؟ كما ذكرت سابقا هي تركة ثقيلة كل المؤسسات، ولكن بما أن الحديث عن عدالة فالمعنى هو السلطة القضائية. اليوم السلطة القضائية هناك معوقات تواجهها على اطلاع، حسب ما لديك من اطلاع ومن يعني اتصال مباشر؟
0: هو ليس فقط السلطة القضائية، ربما يعني عم يتم تسليط الضوء على السلطة القضائية لأنه مسار المحاكمات، ولكن الدور الأبرز يعني ربما يكون لوزارة الداخلية.
1: نعم،
0: وزارة الداخلية هي التي تقوم بالدور الأول من ملاحقة المجرمين ومن التحقيق الأولي معهم، ثم تحيل إلى
1: القضاء،
0: وزارة الداخلية إلى النيابة، ومن النيابة إلى القضاء. فهدول الوزارتين، وأنا بشوف أن وزارة الداخلية عليها العبء الأكبر بالملاحقة وبالإصلاح، مشان يعني تتجنب أي انتهاكات. وأيضا القضاء له دور مهم. الاثنين عندهم تحديات هائلة جدا. التحدي الأبرز أنا بشوفه أنه هو التحدي يعني الاقتصادي، لأنه أنت بحاجة إلى كوادر وخبرات، وهذا بحاجة أنك تدفع لها مبالغ كبيرة جدا. نعم، ويعني ربما ميزانية الرواتب والدولة لا تسمح بهذا الأمر، فهذا يعني إشكالية في الحقيقة، وهي ما كتير بيتم الحديث عنها. وأيضا أنت بحاجة إلى معدات، فأنت بحاجة وكمان أن تقيم يعني مشاورات، أن تعقد ورشات، هذا كله بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، بحاجة إلى معدات. فهذا يعني من أبرز التحديات، أنه أنت أيضا في موضوع الكوادر، تستقطب كوادر، فكله يعني بترجع موضوع الاقتصاد، يعني يأثر بشكل كبير كتير بسير العدالة الانتقالية، وهذا من أكبر التحديات، لأنه حتى أنت الكوادر بدك تدربها، ممكن تبعتها إلى الخارج دورات مكثفة أو تستقطب خبرات. هلا إحنا كخبرات وطنية ما بدنا شيء، يعني هذا واجبنا، ولكن أحيانا تضطر أنك تستقطب خبرات دولية، يعني بحاجة إلى دعم. فهذا من أكبر التحديات اللي عم تواجه الوزارات بهي المرحلة، التحدي الاقتصادي المالي.
1: سؤالي الأخير أستاذ فضل، لفتني دعوة السيد رديف مصطفى مدير مسائلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، دعوته المتضررين من فيما يتعلق بإبراهيم حويجة.
0: نعم، أن يتقدموا.
1: أن يتقدموا
0: هذا
1: عامل مهم جدا في.
0: نعم، أحد العوامل يعني هو دائما، لأنه أنت بحاجة إلى أن تعزز ما لديك من أدلة ومن شهادات، وليس

0: قضية في مختلف القضايا في مختلف عنده قضية. أنت بتسرع، وكمان يعني هذا شكل من أشكال مشاركة الضحايا، أنه هن بيشعروا أنه هن جزء من القضية ضد هذا المجرم، وهذا شكل من التعويض النفسي والمعنوي كمان رح نحكي عنه. مثلا شفت عاطف نجيب، كان هناك كثير من الادعاء، حوالي 15 مدعي شخصي، فهذا مهم بيعزز الأدلة. فدائما القضاة وهيئة العدالة الانتقالية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وغيرها دائما بتطالب اللي عنده ادعاء
1: أو متضرر
0: هو يعني ادعاء عم يدعي عليه معنى متضرر يتقدم إلنا منشان ناخذ. والآن هناك كثير يبادر، وأنا كمان بدعو لهذا الأمر، نحن دعينا مرارا وتكرارا بمساعدة الحكومة ببناء ملفات ضد هؤلاء المجرمين، من أجل أن الحكم الذي يصدر يكون مبني على أدلة وليست أحكام يعني سياسية، لا هي في أدلة مبنية ضد هؤلاء، وعنده يعني محامي دفاع وما إلى ذلك. فدائما نحن نحصن المحكمة ونحصن القضايا ونعززها بالأدلة بأكبر قدر ممكن.
1: سعيد جدا بوجودك معنا أستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في أولى حلقات عدالة. سنكمل هذه السلسلة الشيقة والغنية بالمعلومات. شكرا جزيلا لك على حضورك.
0: شكرا،
1: حياكم الله. هذه السلسلة مستمرة معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. عدالة، سلسلة نتكلم فيها عن العدالة الانتقالية، التجارب الدولية المشابهة وإسقاطها على الواقع السوري. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب التحيات، إلى قادم اللقاءات في أمان الله.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق. مواسم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. أيها الأعزاء، تعد الذرة الصفراء من المحاصيل الصيفية المهمة في الزراعة السورية، لما لها من أهمية اقتصادية وغذائية، فهي تدخل بشكل أساسي في صناعة الأعلاف، وتشكل عنصرا مهما في دعم قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها كمحصول زراعي مهم في عدد من المناطق السورية. تأتي محافظة الرقة في مقدمة المناطق التي ترتبط فيها زراعة الذرة الصفراء بالنشاط الزراعي، لما تمتلكه المحافظة من مساحات زراعية واسعة ومصادر ومشروعات للري وخبرة متراكمة لدى المزارعين في زراعة المحاصيل الصيفية. أيها الأحبة، في حلقة اليوم نتوقف عند واقع زراعة الذرة الصفراء في محافظة الرقة وأهميتها بالنسبة للمزارعين وقطاع الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة والظروف الزراعية المناسبة، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه هذا المحصول وسبل تطوير إنتاجه وتسويقه ودعم المزارعين. للإضاءة أكثر على واقع زراعة الذرة الصفراء في الرقة، نستمع إلى هذا التقرير.
1: من سهول الرقة، حيث تمتد المساحات الزراعية على ضفاف الفرات، تحضر الذرة الصفراء كواحدة من المحاصيل التي ارتبطت بالقطاع الزراعي في المحافظة ووجدت لها مكانا في الدورة الزراعية. وتكتسب الذرة الصفراء أهمية متزايدة، ليس فقط لقيمتها الإنتاجية، وإنما لدورها في تأمين الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية، ما يجعل استقرار إنتاجها جزءا من منظومة الأمن الغذائي والنشاط الزراعي. وتأتي محافظة الرقة في مقدمة المناطق التي ترتبط زراعتها بهذا المحصول، مستفيدة من خبرة المزارعين وتنوع النشاط الزراعي فيها، فيما تتواصل الجهود لتحسين الإنتاج وتطوير الممارسة الزراعية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والظروف التي تشهدها الزراعة السورية. لكن هذه الزراعة تواجه تحديات تتزايد عاما بعد آخر، وأولها المياه. مع تزايد كلفة إيصالها إلى الحدود

0: حقول، ولا تقف التحديات عند المياه، فارتفاع تكاليف البذار والأسمدة والمحروقات والخدمة الزراعية يضغط على هامش الربح الذي ينتظره المزارع، فيما يمكن لموعد الزراعة والكثافة النباتية ونوعية البذار وطريقة التسميد ومكافحة الآفات أن تصنع فارقاً في كمية الإنتاج وجودته. ومن هنا فإن تحسين إنتاج الذرة الصفراء لا يرتبط بعامل واحد، بل بمنظومة متكاملة تبدأ من اختيار الصنف المناسب وموعد الزراعة، مروراً بإدارة المياه والتسميد، وصولاً إلى حماية المحصول والحصاد. ورغم كل هذه التحديات، لا تبدو الذرة الصفراء محصولاً خارج حسابات الرقة الزراعية، فالمسألة كما يراها المختصون تتعلق بقدرة المزارع والقطاع الزراعي على خفض كلفة الإنتاج. وفي ظل تغير المناخ يبرز سؤال أبعد من موسم واحد: هل نستطيع الحفاظ على زراعة الذرة الصفراء وتطويرها؟ أم أن مستقبل الزراعة سيفرض خيارات جديدة تتلائم أكثر مع واقع المياه والمناخ؟
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج مواسم. بعد هذه الإضاءة على واقع زراعة الذرة الصفراء في محافظة الرقة، ننتقل الآن للحديث بصورة أوسع عن هذا المحصول وسبل تطوير زراعة الذرة الصفراء ودعم المزارعين. اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء أن أرحب بضيفي عبر الهاتف المهندس محمد الأحمد، مدير زراعة الرقة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: تحية لك وللسادة المستمعين. بالنسبة لزراعة الذرة الصفراء في محافظة الرقة، كانت محافظة الرقة تعتبر هي الأول في الإنتاج على مستوى سوريا. كان الإنتاج حوالي 150 ألف طن سنويا. كما تفضلت حضرتك بسبب وفرة المياه، مشاريع الري الحكومي وما إلى ذلك. أما الآن نحن نواجه حقيقة هذا العام تدهور كبير في زراعة الذرة الصفراء في المحافظة، وذلك بسبب غلاء المحروقات هذا من جهة، يعني سبب خروج مزارعي الذين يسقون أراضيهم على الآبار الاستوازية عن الخطة الزراعية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو غلاء المدخلات الزراعية، أيضا سبب عزوف المزارعين عن زراعة هذا المحصول التكثيفي صيفا.
1: طيب عفوا استاذ محمد، يعني نحن عم
2: المزروعه هذا العام تقدر بحوالي 20000 هكتار، يعني
1: 20000 هكتار.
2: نعم، يعني في احسن الاحوال سيكون الانتاج المقدر لدينا لا يتجاوز 20000 هكتار، هذا في احسن 20000، بينما كان الانتاج قديما يصل الى 150000 طن سنويا. في هذا الامر ايضا في من الاسباب ايضا يعني غلاء المصروفات الانتاج، وهناك الذرة المستوردة الأوكرانية أيضا تؤثر على الأسعار في سوريا.
1: يعني حضرتك حكيت عن غلاء المحروقات وأيضا غلاء المدخلات الزراعية، تقصد أنت أسعار البذار، أسعار الأسمدة والخدمات الزراعية الأخرى المتعلقة بإنتاج المحصول، ولكن هذه المشاكل تتعلق بكل محصول، يعني إن كان الوقود ولا المدخلات الزراعية ولا لا تحديدا بالذرة الصفراء.
2: لا، هي كل
1: نضيف أيضا موضوع التسويق، يعني ومشكلات التسويق.
2: موضوعها جيد الكلام. أنا في فرقتي عندي مشاكل كثيرة، منها مثل ما حكيت أنت، كانت قديما مؤسسة الأعلاف هي التي تقوم بتسويق محصول الذرة الصفراء على مستوى سوريا. كانت موجودة عندنا المجففات تستلم المحصول. هذا الأعوام الماضية أيام يعني سنوات الثورة كانت عملية التجفيف هي عملية طبيعية تتم على الطرقات العامة.

0: هذا أيضا سبب عجوب الناس عن زراعة هذا المحصول.
1: أستاذ محمد، بالنسبة للرقة تحديدا، يعني شو السبب اللي بيخلي محافظة الرقة تناسب زراعة هذا المحصول؟ ألا يمكن التوسع في زراعته في محافظات أخرى؟ يعني لا توجد بيئة مناخية أو طبيعة تربة تناسب هذا المحصول؟

0: هو اللي يضع الرقة بالمقدمة هي وجود المياه، وفرة المياه. يعني أنت تتحدث عن المحصول تكثيفي،
1: احتياج الماء عالي،
0: احتياج ماء عالي، تمام؟ فهذا غير متوفر إلا في محافظة الرقة. أنت تتكلم عن محافظة الرقة 103,000 هكتار، هذا ري حكومي ما عدا المسطحات المائية الموجودة في المحافظة من نهر الفرات والبحيرات والوديان مثل البليخ أو وادي قرموق أو غيره. هذا هو اللي يخلي الأمر أن الرقة تتصدر المحافظات السورية في إنتاج الذرة الصفراء.
1: طيب مستمعينا الأعزاء، اسمح لي أستاذ محمد، مستمعينا الأعزاء، نتوقف مع مجموعة من آراء المزارعين الذين التقيناهم لنتعرف منهم مباشرة على واقع زراعة الذرة الصفراء وما يواجهونه خلال الموسم الزراعي الحالي.

0: بالنسبة لموسم الذرة السنة الحمد لله كويس، ولكن في بعض الصعوبات هي ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مثل البذور والسماد والمحروقات والانقطاع المتكرر للمشاريع الري اللي تعمل على الكهرباء. احنا نطالب الحكومة انه ضمان تسويق المحصول بأسعار عادلة ومربحة لتحسين دخلهم واستغرارهم، وعدم إرباك المزارعين بنفس طريقة تسويق القمح، لأنه لحد الآن احنا ما قبضنا فواتير القمح، فما نريد انه يصير بالصفراء نفس ما صار عندنا بالقمح.
1: موسم الذرة الصفراء موسم جيد يبشر بالخير هذا العام. من أهم الصعوبات التي واجهتنا هي ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار الأسمدة، كثرة الإصابة الحشرية وخصوصا دودة الحشد. اضطرينا أن نكافح أكثر من 5 مرات. تراجع المساحات المزروعة بنسبة 70% عن السنوات السابقة. المطلوب من الجهات المعنية تحديد سعر يتناسب مع تكاليف الإنتاج بحوالي 350 إلى 400 دولار.
2: والله بالنسبة للذرة الصفراء زرعناها والله يا سادي ما أعرف، إن شاء الله نقول موسم خير. يعني اليوم السماد غالي والبذار غالي وكل شيء غالي، أخذنا إذا تسعيرة الصفراء زينة يعني اليوم، وإن شاء الله نقول موسم خير إن شاء الله بإذن الله. والله أنا كفلاح زرع 100-140 دونم صفراء، والله مكلفتني بلاوي.
3: والله واجهنا صعوبات زرعنا ذرة الصفراء ورافقتها الحشرات شفير، وبخينا صار 3 مرات مبيد حشرات وما قاعد يمشي الحال، قل الأسمدة وضعف الأسمدة ضعف النبات شيء مو طبيعي. والله هم واجهين صعوبات كثير، فأريد المساعدة منكم عشيل الإمكانيات اللي تقدرون عليها. والله واجهنا صعوبات كثير بالنسبة أنا زارع 15 دولار، صار حاط بذار وحاط فلاح وحاط سماد وحطيت وما قاعد يمشي الحال معانا، لأنه سمادنا ضعيف ما عندنا القدرة نكفي شيل البداية، لا سمدة تراب لا سمدة يوريا، والحشرات لعبت دور فعال بالنسبة للذرة الصفراء السنة.
0: احنا بالنسبة للذرة الصفراء اول شيء احنا عندنا الفلاح، بالنسبة للمواد يعني جرارات يعني الجرار صار عندنا يعني امكانية تكلفة يعني على غلات المواد وغلات المجزمه صارت تكلفة غالية. ثانيا احنا عندنا المواسم الزراعية يعني اول ما تفلح بعدين تحط للدونم 25 كيلو سماد لـ30 ترابي أيضاً. بعده البذار احنا نكون انت منقي صنف من هالبلد يعني هنا بنفس المحافظة جاي اصناف يعني اكثر من صنف، انت تنقي حسب الصنف اللي تختار انت. بعد الصنف انت تزرع يعني مقابل انت معاك الايوم من 1/7 لـ20/7 يعني هذه احنا نقولها ربعية. بعد الـ20/7 يعني الصفي ما بي زراعة يعني الصيف ضعيفة. واحنا هنا الحاجة احنا بالنسبة لنا للجزيرة يعني احنا بالنسبة لنا اذا ما تحط كيس ونص للدونم 25 كيلو 20 كيلو ما بيعنا انتاج، احنا تصير عندنا الخسارة كافحة. يعني اذا تخسر 100 بعدين تخسر 200 بالنسبة للزراعة يعني للذرة، يعني حصرا اذا ما تحط الكمية هذه ما تستفيد ولا تعتبر حالك مسوي.

تحية من جديد لكم مستمعينا الأعزاء، وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ المهندس محمد الأحمد مدير زراعة الرقة. أستاذ محمد، إذا استمعنا إلى آراء بعض المزارعين ننتقل إلى الجانب

بالمتعلق بتكاليف الإنتاج وتأمين مستلزمات الزراعة. يعني إلى أي مدى تنعكس تكاليف الإنتاج الحالية على قرار المزارع بزراعة الذرة الصفراء؟ وما دوركم؟ يعني لما بيكون في مشاكل عم تواجه الفلاحين، أكيد إن كان محصول الذرة الصفراء ولا إن كان محصول دوار الشمس

0: الداخلية في المحافظة. إلى العمل قائم وجاري إن شاء الله في الأيام القادمة، وعملية يعني بالنسبة الأهم الأكبر هو مثلا تسعير المدخلات الزراعية يعني الجمارك وغيرها. تسعى الوزارة إلى خفض قيمة المدخلات الزراعية بالأيام القادمة إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، يعني أنتم بالأساس
0: ما يقر يعني يؤثر على الفلاح هو الجزء الاقتصادية، يعني هي مسألة التسويق. إذا حلت مسألة التسويق أو في سعر مبين لهذا المحصول، أتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة يتم الزروع الصفراء وغيرها من المحاصيل، إقبال الناس يتجاوز على موضوع الزراعة إن شاء الله. وهي في الموضوع الشائك حاليا أبدا هو موضوع الدعم لأبار التوازية. دعم الأبار السوادية حاليا تعمل الوزارة على دعم الطاقة البديلة على الأبار السوادية عن طريق قروض ميسرة وحسنة وطويلة الأجل إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، حطنا بصورة هذا المحصول من حيث احتياجاته المائية، من حيث التربة المناسبة له، هو محصول مجهد للتربة ولا لا يتم إدخاله للتربة مثلا بعد القمح، بعد محصول معين خلال دورة زراعية معينة؟ تفضل.
0: بالنسبة للمحصول الذرة الصفراء هو من المحاصيل المجهدة للتربة وذو احتياج مائي عالي.
1: نعم.
0: يعني هو ذو احتياج مائي عالي خاصة في أيام الصيف، في أواخر أيام يعني. يحتاج إلى هناك إلى تقريبا إلى 10 أو 12 ريال في فترة نموه. وبالنسبة للجهاز هو من بالنسبة للتربة أيضا هو من المحاصيل المجدة للتربة، خاصة بعض المحاصيل النجيلية لأنه أيضا هو محصول نجيلي، فيأتي بعد محصول نجيلي ثاني فيسبب يعني خسارة للتربة. ولكن هو أيضا من المحاصيل الاستراتيجية وله أهمية على مستوى دعم قطاع الإنتاج الحيواني في البلد يعني.
1: طيب أستاذ محمد، مثل ما تفضلت هو محصول يحتاج إلى ماء، مياه كثيرة، ما أهمية اتباع وسائل الري الحديثة في ممكن تطبيقها على زراعة الذرة الصفراء؟
0: نعم، سؤال جميل جدا. هذا أيضا من أولويات الوزارة حاليا، نعمل على إدخال طرق الري الحديثة لهذا المحصول وغيره من المحاصيل للأمانة يعني استخدام الري بالتنقيب. أثبت جدارة كبيرة لمحصول الذرة الصفراء، وكان هناك تقليل للفاقد المائي بنسبة 30-40%. فإذا تم إن شاء الله هذا الأمر في الأيام القادمة، أيضا تأمين الأمر للمزارعين عن طريق القروض الميسرة والحسنة أيضا سيتم إدخالها إن شاء الله للمحافظة.
1: مثل شو مثلا طرق الري؟ يعني يناسبه كل وسائل الري، الري السطحي المطور والتنقيط. طيب أستاذ محمد، يعني دائما نسمع أنه في بحوث زراعية، دائما في مساعي علمية لإنتاج بذار محسن لاتباع تقنيات زراعية حديثة، حدثنا عن هذا الموضوع لو سمحت.
0: للأمانة إلى الآن نحن في سوريا متأخرون بإنتاج بذور الذرة الصفراء الهجينة وليست المحسنة.
1: الهجينة
0: في سوريا إلى الآن لم ننتج بشكل تجاري أو بشكل على المستوى الاستخدام المحلي يعني بذور هجينة.
1: البذور الهجينة أفضل من حيث الإنتاجية أستاذ محمد؟
0: نعم، البذور الهجينة يصل إنتاج الدنم إلى 1200 كيلوغرام. نحن حاليا طبعا نحن كله هجين اللي في السوق، ولكن نحن نعتمد حاليا على استيراد البذور، وأغلب البذور المستوردة هي عن طريق تركيا. أما أن نحن الزراعية لم نصل إلى الآن إلى الإنتاج بحيث نغطي الاستهلاك المحلي بشكل تجاري. أقصد
1: أستاذ محمد، الذرة الصفراء نسمع أنه ترتبط بشكل مباشر بقطاع الثروة الحيوانية وقطاع تأمين الأعلاف، توجد خطط؟ حدثنا عن هذا الموضوع، أهمية الذرة الصفراء في تأمين الأعلاف وللثروة الحيوانية بشتى فروعها، وهل توجد خطط أو برامج لدعم الزراعة يعني بهذا الشق لتأمين الأعلاف، إن كان للدواجن ولا إن كان لباقي الماشية؟
0: طبعا هناك ارتباط وثيق ما بين الذرة الصفراء وقطاع الإنتاج الحيواني، وخاصة هي قطاع الدواجن بالذات يعني. هو يعني هي تصل بنسبة 90 أو 80% بعلف الدواجن في سوريا. يعني

0: خفض اسعار الذره الصفراء ومنحنيات يسبب ينعكس ايجابا على سعر لحم الفروج في سوريا. الى الان هناك خطط لدعم قطاع الاعلاف في سوريا والذره الصفراء عن طريق ادخال المستثمرين. هناك في اراضي واسعه في مخطط الرقه نسعى عن طريق المستثمرين لادخالها من جديد في الري الحكومي واستخدامها كمراعي وانتاج اعلاف في الايام القادمه ان شاء الله.
1: ايضا استاذ محمد ممكن نحن انا بعرف بسمع عن انتاج البلوكات العلفية، انتاج السيلاج، الاستفادة من المخلفات الزراعية والزراعية الصناعية، الا يمكن الاستفادة من الذرة الصفراء في هذا الموضوع؟
0: هذا الامر يحتاج الى توجيه المزارعين الى المكنة الحديثة لانتاج هذه الانواع من الاعلاف والاستفادة من مخلفات الفصيل. ايضا هذا يقع على عكس مديرية الزراعة عن طريق المدارس الحقلية وتعليم المزارعين في كيف استخدام الآلات الحديثة وإدخال المكنة الحديثة في الإنتاج.
1: أستاذ محمد، دوركم أنتم في دعم هذا المزارع على الأرض فقط دوركم إرشادي؟ يمكن تنظيم أيام حقلية، مدارس حقلية، تأمين بعض المستلزمات بأسعار رمزية أو بدون هامش ربح؟
0: كما أسلف سابقا هذا الأمر يتم العمل عليه. إلى الآن حقيقة لم نقدم شيء يذكر، ولكن في الأيام القادمة سيتم تقديم قروض محسنة والمدخلات جيد وتنظيم المدارس الحقلية وغيرها لتقديم المشورة الإرشادية إن شاء الله. الآن نحن نعمل هذا الأمر، أنت تعرف يعني وضع التحرير الجديد للمحافظة وما إلى ذلك.
1: أكيد في مشاكل وصعوبات تواجهكم. طيب أستاذ محمد، يعني أنتم مثل ما تفضلت ببداية حديثنا زراعة الذرة الصفراء عم تتراجع، أنتم تنظروا إلى هذا المحصول كمحصول استراتيجي يجب دعمه؟
0: طبعا هذا المحصول يجب دعمه، لأنه في النتيجة دعمه هو دعم الغذاء في سوريا.
1: كان لنا لقاء سابق في إحدى حلقاتنا عن موضوع إعادة دعم محصول الشوندر السكري نتيجة فيما سبق، والنظام البائد كان في محاربة لهذا المحصول لبعض الأشخاص حتى يستفيدوا، ولكن في حاليا دعم من قبل وزارة الزراعة لإعادة الفلاحين استثمار أراضيهم بهذا المحصول الاقتصادي المهم. أيضا نتمنى أن يكون هذا الموضوع يطبق على الذرة الصفراء، على دوار الشمس، على محاصيل مهمة.
0: تماما، هو الآن تعمل وزارة الزراعة على إدخال محاصيل استراتيجية جديدة منها دوار الشمس، وذلك لدعم أيضا فكرة الاكتفاء الذاتي من زي دوار الشمس في سوريا. وهناك يعني انت تحدث عن امر مهم هو الشوندر السكري. الشوندر السكري كانت الرقة يعتبر ثاني يعني من المحاصيل الاستراتيجية، كانت تنتج سوريا حوالي 400,000 طن سنوية استخدمها معمل السكر في الرقة. هذا المنتج غاب من بداية الثورة، وذلك لتخرب معمل السكر وخروجه عن الخدمة.
1: صحيح.
0: هذه تقوم وزارة الزراعة ايضا بمحاولة بإيجاد مستثمرين لإقامة معامل للشوندر السكري في الرقة لإعادة هذا المنتج. أيضا كان هذا المنتج للأمانة هو داخل لقطاع الثروة الحيوانية.
1: صحيح.
0: لأن كل النواتج اللي تنتج عن الشوندر السكري كانت تذهب إلى قطاع الأعلاف.
1: نعم، نحن بهمنا أستاذ محمد إن كان في الرقة ولا في غير محافظات دعم الفلاح، يعني الفلاح ما لازم الكل يزرع حنطة، ما لازم الكل يزرع شعير. لما الفلاح يعني عم يواجه صعوبات في إنتاج الذرة الصفراء ويقوم بالتراجع عن هذه الزراعة رح يصير في خلل، أو دوار الشمس، أو فول الصويا، أو الفستق إلى آخره. حتى تربية، كان لنا حلقة عن تربية الجاموس اللي هي تقريبا في كل ما نعم تتراجع. الفلاح إذا ما في جدوى اقتصادية رح يتجه نحو زراعة واحدة، وهذا الشيء مضر. يعني كل الفلاحين يزرعوا مثلا محصول الثوم ويتركوا باقي المحاصيل، رح يضروا نفسهم، يعني رح يرخص هذا المحصول في الأسواق وتنفقد مواد أخرى. يعني هون في شيء توعوي لازم يكون للفلاحين، ودعم أيضا على الأرض.
0: هلا هو هي دور الدعم حقيقة. أنت عم تحكي عن جوهر المشكلة اللي نحن فيها. هلا كان يعني بسوريا في شيء اسمه خطة زراعية التي تطبق على أرض الواقع، ولكن كانت هذه الخطة تطبق بشكل صحيح عن طريق ماذا؟ عن طريق الدعم.
1: صحيح.
0: تماما، يعني أنت لما بدك تقول للفلاح أخي ازرع كذا عنده 200 دونم، تدخله 50 دونم قمح، 50 دونم

0: سندلم كذا شواندر سكري او هيك، كانت المساله تتم عن طريق الدعم. يعني انا اوزع، الدوله هي اللي تقوم بتوزيع الدثار والسماد والمدخلات الزراعيه، فتستطيع التحكم بالعمليه.
1: صحيح.
0: حاليا هي عباره عن نوجه السوق. حاليا احنا في عندنا خطه زراعيه عم نحاول نطبقها على ارض الواقع، في صعوبات لتطبيقها في الايام القادمه، يعني ان شاء الله راح ننجح في الامر هذا عن طريق دعم المنتجات اللي نراها انه حاجه بالتوسع لزراعتها او غيره، يعني فان شاء الله هاي بالايام القادمه نحاول.
1: بالاضافه للدعم، بالإضافة للدعم أستاذ محمد، هذا الفلاح يحتاج إلى حماية. جئت على ذكر موضوع مهم في بداية حديثنا، أنه عم يتم استيراد الذرة الصفراء من بعض الدول. هذا الشيء رح يشكل منافسة لإنتاجنا المحلي، رح يسبب لانخفاض السعر، وبالتالي أيضا القطع الأجنبي عم يخرج لبرا. نحن إذا يعني هي مسؤولية وزارة الزراعة ولا مسؤولية مشتركة مع وزارات مختلفة للتنسيق موضوع الاستيراد، يعني مهم جدا لحماية المنتج الوطني. نحن راح يخسر الفلاح أكيد راح يبطل يزرع.
0: هذا الموضوع أيضا تعمل عليه وزارة الزراعة الآن، وزارة الزراعة هي جزء من لجنة الاستيراد والتصدير. حاليا تم تنظيم هذا الأمر لصالح الأخوة الفلاحين إن شاء الله، يعني تطبيق برنامج زراعية دقيقة جدا، متى نسمح الاستيراد ومتى نمنع الاستيراد ما يوافق مصلحة الفلاح في السعودية. يعني كانت الأمر بداية التحرير، أما الآن أمور ماشية باتجاه ثابت إن شاء الله.
1: طبعا استاذ محمد، انتم الفتره يعني قصيره بعد التحرير، هذه المشاريع الزراعيه وهذه الخطط والاستراتيجيات تحتاج الى سنوات لتنفيذها وتطبيقها. النتائج ما راح تكون بين ليله وضحاها، ولكن ما زال في ناس عم تخطط وتعمل. ان شاء الله سنصل الى موضوع انتاج وفير واكتفاء ذاتي وتحقيق مردود جيد اقتصادي للفلاح. اذا نظرنا الى السنوات القادمه استاذ محمد، تتوقعون ان تتوسع زراعه الذره الصفراء في الرقه؟ ما الذي تحتاجه المحافظة حتى تتحول هذه الزراعة تحديدا إلى قطاع أكثر إنتاج واستقرار وفائدة للمزارع؟ في خطة زمنية برأيك بذهنك أنت ممكن نوصل لها نحن بعد 4-5-10 سنين؟
0: زراعة الزراعة متحولة إلى للأمانة إلى ورشة عمل، يعني بالأشهر الماضية اللقاء مع المستثمرين، إتاحة الفرصة لكل المستثمرين للعمل على هذا الأمر. هي كل المسألة إنه إحنا نتحول مو بس ننتج المادة الخام، لازم يكون ثلاث القيمة تكون مكتملة، ثلاث التصنيع الموجود عندنا في المحافظة. نفتقر إلى المصانع، نفتقر إلى المعامل اللي تحول المادة الخام إلى مادة مصنعة.
1: صحيح.
0: هذه كل مشكلتنا.
1: صحيح.
0: هذا الأمر تعمل عليه الوزارة بشدة حاليا. الأستاذ ناصر السويدان الله يجزيه الخير عم يعمل، يمكن تشوفوا دائما لقاءات مع مستثمرين مع شيء لإدخال مستثمرين بكل مجالات الزراعة، وطرح خطة استثمارية على مستوى الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لحتى نستطيع أنه دائما فلاحنا يجد سوق لتصريف منتجاته وما يكون تحت التاجر من مدة معينة.
1: إن شاء الله مواسمنا مواسم سوريا الطيبة، مواسم خير ومواسم وفيرة إن شاء الله تعم كل أرجاء سوريا. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مواسم التي خصصناها للحديث عن زراعة الذرة الصفراء في محافظة الرقة وأهميتها بالنسبة للقطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية. فالذرة الصفراء ليست مجرد محصول صيفي، وإنما تشكل حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج الزراعي والغذائي، وترتبط بشكل مباشر بتوفير الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية، الأمر الذي يجعل تطوير إنتاج هذا المحصول وتحسين المردود الاقتصادي هدف مهم للقطاع الزراعي. في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ المهندس محمد الأحمد مدير زراعة الرقة. أستاذ محمد شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق دائما، ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق. أشكرك.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: تلك البقالية.
1: وأخيرا تعبت من الدوارة، فوت لنشوف مين فيها. يلا.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تفضل، شو طلبة؟
0: أنت أبو منها؟
2: لا لا، أنا منها. أبو منها العطاق عمره من 6 سنين.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: تعيشي، شو طلباتكم؟
0: للحقيقة القصة طويلة، لازم نشرح لك التفاصيل لحتى تتعاون معنا وتساعدنا بأنه نلاقي يزن.
2: تلاقوا يزن؟ يعني ضايعلكم صبي؟ لا لا لا لا، الله يكون بعونكم. شو بقدر أخدمكم أنا؟
1: لا مو هيك القصة، خلينا نفهمك الحكاية من أولها.

0: يا الله يا ماما، قصة فعلا حزينة.
1: لازمني هالحزن سنين يا بنتي، سنين طويلة.
0: بس ليكي نهايته شلون انكتبت؟ على شكل رومانسي وحلو، لقيته بعض بصدفة غريبة.
1: أحيانا بقول لحالي لازم الإنسان يمر بتجربة قاسية لحتى تفرج عليه بعدها.
0: هيك شي لحتى تحصلي على مرادك لابد من ضريبة تدفعية من دموع عيونك وحرقة قلبك.
1: وهذا اللي صار معي، بس كانت تجربة طويلة طويلة كتير.
0: اللي جاي أحلى أمي، أحلى صدقيني.
1: يا عمري أنتي، خلي لي إياكي. وهلأ تسمحي لي قوم وحضر حالي، لأني موعدة عصام بعد ساعة من هلأ بالكافيتيريا.
0: يا الله ما أحلى لمعة عيونك، شكل الحب بلش يضويكي من جوا.
1: دخيل قلبة بنوتي الحلوة يلي بتفهم الدنيا كلها.

0: يا لطيف، أما فعلا قصة غريبة عجيبة.
1: معك حق تستغرب، بس نحن حاليا جايين ندور على يزن ابن سلمى.
2: وين صارت أراضي بتعرف؟
0: أنا يلي بعرف، يزن جارنا وحبيب القلب كمان.
1: يعني هو هون بالحارة؟
0: لا لا، انتقلوا من زمان، بس أنا وياه منشوف بعض بين كل وقت والتاني. لليوم أمي بتزعل عليهم،

0: كانت تحب خالي سلمى كتير والله.
1: طيب وين سكن؟ تقدر تعطينا العنوان أو رقم هاتفه؟
0: الحقيقة وقبل ما أعطيكم العنوان كنت حابب لكم أنه يزن بيكره أمه كتير وما بيطيق حدا يجيب له سيرتها، مع أنه أمي قالت له إياها: يا يزن والله أمك بتحبك كتير، بس ما كان يقتنع
2: وفكرة تخلت عنه. ما
0: مو بس هيك، هو بيعتبرها سبب شقائه بهالحياة وسبب تعاسته وحزنه كمان. كان يقلي لو أمي أخدتني لعندها ما عشت عيشة سودة مع أب ظالم وخالي أظلم.
2: يا الله يا رب، بس سلمى انجبرت مثل ما انجبرت رشا بيوم.
0: مين رشا؟
1: لا تشغل بالك أخي منها، المهم أنه نلاقي طريقة لنوصل له الرسالة.
0: شو الفايدة من الرسالة وصاحبها ما بده إياها ولا بده يلي كتبها؟ أنا برأيي شقوها أحسن.
2: نشقها؟ بدك يانا نشقها؟ لك لو بتقراها بتبكي دم بدل الدموع.
1: اهدي يارا، معلش لا تواخذها، هي عاطفية زيادة عن اللزوم. صدقني أمه ليزهن منعها أبوها وأخوها تروح تجيب ابنها باليوم الموعود، ومو بس هيك حبسوها وربطوها كمان.
0: طيب وبعدين؟ خلوها كل العمر محبوسة ومربوطة؟ خلصنا بقى بلا مبررات أحسن. أنا يلي بعرف حرقة قلبه ليزن يا جماعة.
1: للحقيقة الرسالة يلي ما وصلته ليزن ما حكت فيها سلمى شو صار بعدين، على الأغلب جبروها بزواج غصب عنها.
0: ما لها مبرر. معلش لا تحاولوا تقنعوني، لو بدها توصلوا الرسالة كانت وصلت له.
1: ما بعرف شو بدي أقولك، بس ضروري نوصل له الرسالة.
0: مستحيل افتح على في عمري جرح قديم، أنا بعتذر منكم.
2: امشي مازن امشي، خلينا نطلع من هون. يا لطيف شو في ناس ما فيها خير.
0: بيكون أحسن. يلا الله معكم.

0: رشا؟ كرمال الله يا رشا، حاج تعزبيني حاج؟ معقول؟ معقول تخليني اترجاكي ساعتين بس منشان تشوفيني؟ ليش هيك عم تعملي؟
1: سلامتك من التعب
0: رشا. حبيبتي أنا ما صدقت إنه رجعتيني ورجعنا التقينا. أنا بدي إياكي، بدي نعيش سوا. رشا ليش سكتتي؟ بطلتي تحبيني؟ ما
1: أبدا أبدا، ولا بعمره هالقلب وقف لحظة عن حبك، ولا حتى ثانية مرقت علي إلا وحاسستك معي وجنبي.
0: أصبح شو؟ شو المانع؟ نحن خلقنا لبعض، بس الظروف خلتنا نبعد فترة وليكنا هاي اجتمعنا مرة تانية. خلينا نعيش هالكم سنة من حياتنا بدون عذاب ولوعة وذكريات.
1: طيب وفلك شو مشان هالمرة الطيبة يلي بتحبك؟
0: هلأ انسيلي فلك، بترجاكي بطلقها.
1: لا شو طلقها؟ شبنا عصام، اوعها والله بختفي من حياتك وما بتعرف لي قرار.
0: ساعتها رح تسمعي تاني يوم اني انتحرت.
1: يا الله
0: والله بعملها، لانه بعد ما التقينا ما عندي استعداد ابدا ارجع اخسرك. كرمال الله رشا، كرمال الله لا توعيني. ها
1: خلص خلص عصام، لك شباك شلقت الناس علينا. يا الله لا حول ولا قوة الا بالله. بعدين معاك

0: اي والله هيك صار يا مرت عمي.
1: يوه لك يخرب بيته صاحب هالبقاليه، معقول هيك يعمل؟ العمى شو لقين؟
2: طولي بالك يا مازن، كمان هو معزوز.
0: مو معقول قديش قهرني بكلامه المستفز.
3: منهان كان هو ويزن رفقاته، بيعرف كل شي عنه، واكثر شي بيعرفه حزنه وقهره من امه لانه تركته مع خالي مرت اب.
1: بس يعني انه شو قصته سلمى؟ ليش ما تواصلت مع ابنها كل هالفتره الماضيه؟
3: هذا يلي لازم نعرفه. بدي روح على العنوان المرسل.
0: ضروري نعرف ليش ما عاد تواصلت مع ابنها.
2: والله الحق علي انا، يا ريتني لا جبت هالرسائل.

0: ولا وجعت لكم راسكم فيها.
1: بالعكس أبي، الرسالة اليتيمة يلي انبعتت وما لقيت عيون تقراها ولا إيدين تحضنها هي اليوم عم تجمع قلوب وتقرب أحباب وتلم شمل وتصلح مواقف.
2: يا الله شو بحب لغتك، فرجة تكون كاتب وسيناريست.
1: وشو بحبك أنت، بحبك كثير.
3: الله يخليكم لبعض. مزبوط كلام مازن، هالرسائل قربت لبعيد والدليل رشو عصام.
1: أكيد سلمى صار مع ظرف قاهر منعها تقرب من ابنها، وأنا لازم أعرف السبب.
2: نعرف أنا وإنت، فهمت؟
1: سامحيني مو قصدي، طبعا أنا وإنتي.
0: إيه أمو، قوموا ادرسوا، قوموا خلصوني انتو اتنين.
3: ايه والله قوموا، يلا تمهيستوا ضيعتوا وقت كتير، قوموا.
2: قوم سيد مازن، يلا على الكتب.
1: يلا حاضر.
0: الله يوفقكم يا رب.

0: ايوه.
1: مرحبا.
0: اهلين اهلين يا بنتي.
1: ممكن شوف رشا؟
0: رشا؟ رشا بنتي ببيتها. مين انتي؟ احكي، ليش سكتتي؟
1: انا رفيقة قديمة إلها. اذا قريبة منك دليني على بيتها.
0: ايوه ايه، بيتها ما بتوه. روحي لعندها بنتي. شفتي هيك بيتي؟ يعني كملي دغري دغري. اسألي عن بيت أبو لطفي، هي بيتها بيكون بالطابق الثاني.
1: ماشي خالي، شكراً كتير إلك.
0: أهلين بنتي أهلين، مع السلامة.

0: عن جد شي ما بيتصدق انه عنوان المرسل يكون بيت اهل رويدة مرت اخوها لسلمى.
1: والله ما عم زل عليك بحرف يا مازن، في وحدة بعمر امي تقريبا فتحت لي الباب واستغربت كتير، بعدين تذكرت قصة الرسالة وانه اختها رويدة اضطرت تحط عنوان بيت اهلها كرمال زوجها ما يعرف.
0: حركة ذكية ما متوقعة، لانه اهل سلمى ممكن يجنوا منا ومن رويدة اذا عرفوا يلي صار.
1: ها قربنا نوصل. ليك ليك هي ملحمة الماجد يلي مكتوبة بالورقة وقال قريبة على بيت أهل سلمى. تعال نسأل.

0: يلا يلا.
1: مرحبا، انتي رشا؟
2: اهلين.
1: اي نعم، انا رشا. مين حضرتك؟
2: انا فلك، فلك زوجة عصام.
1: فلك،
2: ممكن نقعد شوي ونحكي؟
1: بترجاكي فلك، بترجاكي، مو ناقصني وجع راس. لك الله يلعن هديك الساعة.
2: بالعكس، ساعة مباركة صدقيني.
1: عم تتمسخري ما هيك؟
2: أبدا والله. خلينا نقعد ونحكي، وحتشوفي إني جاي لعندك بطيب خاطر، وإنه رسالتك يلي وقعت بإيدي بالصدفة خلتني أصحى.
1: تصحي؟ تفضلي تفضلي. الهيئة في حكي كتير بدك تقولي لي إياه، لهيك تفضلي وخليني ساوي لك قهوة بالأول.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار المحلية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا والأولوية هي وقف هجماتها.
0: المجموعات الخارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتعتدي على المدنيين.
1: الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات بملايين الدولارات في نفط دير زور وتكف يد 9 مسؤولين.
0: وفي هذه النشرة أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الهندسة الطبية وتطوير القطاع الصحي. أهلاً بكم إلى تفاصيل

0: أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مضيفا أن سوريا تمد يدها للدبلوماسية وعلى إسرائيل اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وأوضح الشيباني في تصريحات لوكالة رويترز أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت بعد هجومها على قاعدة أبو ظهور الجوية في 18 من آب الجاري، مشيرا إلى أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا والأولوية هي وقف هجماتها على الأراضي السورية، لافتا إلى أن إسرائيل حاولت الحفاظ على أمنها بالقوة الغاشمة ولم تنجح في أي مكان.
1: إمعاناً في نهجها التخريبي، أغلقت مجموعات خارجة عن القانون طريق دمشق السويداء أمام المواطنين القادمين من مدينة السويداء باتجاه العاصمة دمشق، ويهدف إغلاق الطريق إلى عرقلة سير العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. جاء ذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالعملية الامتحانية والذي يمنح طلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات 2026 أو لم يستكملوا جميع موادهم، يمنحهم فرصة جديدة للتقدم إلى امتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.
0: للتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وحماية للمال العام وصونا لمقدرات قطاع النفط، أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في تطور لافت بملف مكافحة الفساد وحماية المال العام في قطاع النفط السوري، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور وصلت إلى ملايين الدولارات. هذه النتائج جاءت بعد أشهر من أعمال الرصد والتحقيق الميداني، فيما أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل

0: العمل الرقابي واستعدادها للتعاون مع الجهات القضائية والرقابية لكشف المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تجاوزت مراحل إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، فضلاً عن وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية. ووفقاً للأرقام الأولية، قدرت الهيئة الأضرار التي لحقت بالمال العام بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي نتيجة للتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، لا سيما في عدد من حقول دير الزور. ولم تقتصر التحقيقات على العمليات داخل الحقول، إذ امتدت لتشمل عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أظهرت أضرار محتملة بالمال العام تقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي. وعلى خلفية نتائج التحقيقات الأولية، اتخذت الهيئة إجراءات بحق عدد من المسؤولين، شملت كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، والتوجيه بفسخ بعض العقود مع الشركات والمتعهدين الذين ثبت وجود مخالفات أو قصور في تنفيذ الأعمال المرتبطة بهم. وتأتي هذه التطورات في وقت يمثل فيه قطاع النفط أهمية استراتيجية للاقتصاد السوري، ما يجعل تجديد الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والعقود والصيانة أمراً محورياً للحفاظ على الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة القطاع. نتائج التحقيقات في حقول نفط دير الزور لا تكشف حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد النفطية فقط، وإنما تعكس أهمية تفعيل الرقابة الميدانية وربطها بإجراءات قانونية واضحة بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة بإدارة قطاع النفط السوري.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. أهلا بك أستاذ محمد.
2: مساء الخير عليك وجميع السادة المستمعين.
1: أسعد الله مساءكم. بداية أستاذ، لو تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية لعمليات الرقابة والتفتيش في حقول النفط، خاصة بعد الاكتشافات التي تجاوزت بأضرار المال الملايين من الدولارات.
2: نعم، برأيي الصراحة أهمية الرقابة حقول النفط في دير الزور يعني تتجاوز مجرد اكتشاف مخالفات أو محاسبة أشخاص. نحن اليوم عم نحكي عن حماية أحد أهم الأصول الاقتصادية للدولة في مرحلة سوريا بأمس الحاجة فيها لكل دولار. يعني اليوم عم نحكي عن أضرار أولية تتجاوز 8 ملايين دولار، إضافة إلى فروقات أسعار في عقود نقل النفط تقدر بنحو 20 مليون دولار. نحن أمام مبالغ ما هي بسيطة بالنسبة لاقتصاد عم بيعاني من محدودية الموارد. والأهم أنه الرقابة يعني ما بتحمي المال اللي موجود فقط، وإنما بتحمي قدرة الحقول على الإنتاج مستقبلا. لأنه أي خلل في الصيانة أو معايرة الإنتاج أو النقل أو التعاقدات يمكن يؤدي إلى خسائر متكررة، وما هي خسارة لمرة واحدة. لذلك أنا بشوف الرسالة الاقتصادية الأهم من هي التحقيقات هي أنه النفط يعني يجب أن يدار باعتباره أصل استراتيجي للدولة. طيب. وأنه كل برميل يتم إنتاجه وكل دولار يتم الإنفاق عليه لازم يكون قابل للتتبع والمراجعة والمحاسبة.
1: طيب أستاذ محمد، بعد ضبط هذه العمليات أو التجاوزات التي حدثت، هل سنشهد تحسن في الإيرادات لموضوع النفط في سوريا ككل؟ أو زيادة مثلا بقطاع الإنتاج؟
2: بالتأكيد، ولكن طبعا بشروط أو شرط مهم، يعني تكون الرقابة جزء من منظومة إصلاح كاملة. يعني ما هو مجرد حملات تفتيش بعد ما توقع المشكلة، لا، عند تكون في رقابة حقيقية على الإنتاج. هذا بيعني معرفة الكميات المنتجة فعليا مقارنة بالكميات المسجلة، عند بيكون في الرقابة موجودة على النقل والمعايرة يمكن الحد من فروقات الكميات والأسعار
1: وتصدير أرقام حقيقية.
2: نعم طبعا أكيد. فلذلك في الصيانة والتعاقدات يمكن التأكد من أن الأموال اللي عم تنفق عم تروح فعلا لتطوير الحقول ورفع كفاءة الإنتاج. وهذا كتير مهم جدا في المرحلة الحالية، لأنه سوريا يعني عم تعمل بالتوازي على إعادة تأهيل الآبار والمنشآت وزيادة الإنتاج. اليوم وزارة الطاقة أعلنت مثلا عن إعادة 152 بئر إلى العمل خلال النصف الأول من العام. لذلك إذا نجحنا فعلا في إغلاق منافذ الهدر والفساد بالتزامن مع إعادة تأهيل الحقول، فهذا الشيء رح يؤدي لزيادة الإيرادات.
1: إذن انعكاسات إيجابية لهذا الملف.
2: بالضبط يعني، فلذلك انتاج براميل اكثر، وانما يعني احتفاظ بنسبه اكبر من قيمه كل برميل داخل خزينه الدوله، وهذا اهم شيء برايي.
1: الباحث الاقتصادي الاستاذ محمد امين، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
3: وقعت نقابة المهندسين والجمعية السورية للهندسة الطبية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك والنهوض بالقطاع الصحي وتطوير مختلف مجالات الهندسة الطبية. وفي السياق ذاته وقعت الجمهورية السورية مذكرة أو وقعت الجمعية السورية مذكرة تفاهم مع التجمع السوري في ألمانيا بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتطوير الكوادر الفنية الوطنية وفقا لوكالة سانا. وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التكنولوجية في القطاع الطبي بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالهندسة الطبية. وتأتي المذكرتان في إطار دعم الشراكات العلمية والمهنية وتوسيع مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والكفاءات بما يسهم في تطوير منظومة الهندسة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد.
1: أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رفع مستوى الجاهزية تحسبا لارتفاع مرتقب في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب تلقي تحديثات من المؤسسة العامة لسد الفرات بالتعاون مع دائرة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ودعت المديرية المواطنين ولا سيما المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية والأهالي الساكنين بالقرب من سرير النهر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات تحسبا للارتفاع المرتقب في منسوب المياه.
3: عقب سنوات طويلة من الانقطاع تمت إعادة وصل التيار الكهربائي إلى بلدة سلمة في ريف اللاذقية بعد استكمال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكة الكهرباء. الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في المنطقة بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا مراسل إذاعة دمشق في اللاذقية محمد خضير. محمد مساء الخير.
4: مساء الخير دينا لك ولجميع المسلمين.
3: مساء النور وأهلا ومرحبا محمد. حدثنا عن عملية طبعا إعادة وصل التيار الكهربائي إلى بلدة سلمة في ريف اللاذقية، وهل هناك بلدات أخرى أيضا سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها أو وصل التيار إليها؟
4: نعم دينا، إعادة الكهرباء لبلدة سلمة هي جزء من عملية أوسع لإعادة الخدمات إلى المنطقة في جبل الأكراد بريف اللاذقية ككل. يعني بعد سنوات طويلة من الانقطاع تم تأهيل أجزاء من الشبكة وإعادة التغذية للبلدة مع العمل على استكمالها باتجاه القرى والمناطق المحيطة بشكل تدريجي. يعني هذه الخطوة لها أهمية كبيرة لأنها تفتح الطريق أمام عودة مزيد من الأهالي إلى القرى والبلدات الموجودة في جبلي الأكراد وتركمان، وتساعد على تشغيل باقي الخدمات ولا سيما الخدم الأهم وهي المياه، وبالتالي يعني إعادة الحياة بشكل تدريجي إلى المنطقة.
3: نعم شكرا جزيلا للزميل محمد خضير مراسلنا في اللاذقية، شكرا جزيلا.
1: وخبرنا الأخير، حيث أنجزت الهيئة العامة لمستشفى العيون الجراحي في مدينة حلب أول عملية زرع قرنية لشابة ضمن الخدمات الطبية والعلاجية المجانية التي يقدمها المستشفى. وأوضحت وزارة الصحة أن شابة كانت تعاني من حثل قرني شديد في كلتا العينين، مشيرة إلى أن العملية جرت بجهود الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى. وتأتي هذه العملية في إطار تعزيز الخدمات الطبية التخصصية المقدمة في مجال الطب وجراحة العيون وتوسيع نطاق الخدمات النوعية المتاحة للمرضى مجانا. متابعينا الكرام، ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
3: وزير الخارجية سعد الشيباني يؤكد أن سوريا لا تثق بإسرائيل حاليا والأولوية هي وقف هجماتها.

0: المجموعات الخارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتعتدي على المدنيين. الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات بملايين الدولارات في نفط دير الزور وتكف يد 9 مسؤولين. وكان في النشرة أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الهندسة الطبية وتطوير القطاع الصحي.
1: ختام فترتنا المحلية، تقبلوا تحيات فريق العمل، على أن نلقاكم غداً في ذات التوقيت. دمتم في أمان الله ورعايته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من المضمار، من المضمار برنامج أسبوعي ميداني يسلط الضوء على أهم الأنشطة الرياضية وواقع منشآتها. حلقة اليوم من المسبح الأولمبي في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، حيث نسلط الضوء على النادي الصيفي لتعليم السباحة للأطفال. للحديث عن موضوع حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بالكابتن غياث خضير المشرف العام على النادي الصيفي. أهلا وسهلا بكم كابتن غياث، ضيفا عزيزا على إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم وشكرا كثير لكم.
1: كابتن غياث، في البداية حدثنا عن النادي الصيفي بشكل عام.
2: هلا نحن عندنا بطبيعة الحال كل موسم بيجينا طلاب، بنبلش الموسم يعني من 1/6 ل 1/9 نهاية 9، وبصير عندنا اقبال من الطلاب يعني الحمد لله منيح ورائع وظريف وهيك القصص. يعني
1: بالنسبة للأعمار كابتن، الأعمار اللي عم تستهدفوها بالنادي الصيفي وعدد الأطفال؟
2: هلا نحن بنستقبل أعمار من 6 سنين لحد 12 سنة، وبيكون إقبال الحمد لله يعني تقريبا متجاوز 500 طالب، 500 طفل، من الأعمار من 6 سنين ل 12 سنة بنتجاوز 500 طفل، وبيكون الحمد لله كله تحت السيطرة، يعني تحت سيطرة المسبح.
1: كابتن، الست سنوات ل 12 عام هن الأطفال اللي عم تستقطبوهم أكيد، هل في تقسيم للفئات العمرية بحيث كل فئة عندها مدربين الخاص فيها؟
2: طبعاً نحن عندنا للصغار عندنا مدربين، وعندنا للوسط عندنا مدربين، للأعمار اللي عمله 12 اللي هن بنحس إن إحنا ناشئين كمان عندنا مدربين.
1: بالنسبة للفئات اللي هي دائما عندها مدربين خاصة فيها، ممكن نعرف شو الفرق بين الأعمار الصغيرة والأعمار المتقدمة، وكل حدا كل فئة شو هي الكورسات اللي بتاخدها؟
2: هلا بالنسبة للأعمار الصغيرة اللي بيكون عمره 6 سنين، يعني بتعرف الطفل بيكون خايف من المي إجمالا، بنعلمه أول شغلة إنه هاي المي هي صديق، لازم ما تخاف منها يعني، وبنعلمه حركات الرجلين اللي كتير بسيطة اللي ما بتخوف الولد طبعا. والأعمار الوسط بنشوف إذا هو عنده إقبال للسباحة، يعني هو بيسباح هو بفوش هو كذا، بنعطيه دغري لمدرب، بنقسم مجموعة من هدول الطلاب وبنعطيه لمدرب إنه هدول لازم نطورهم، اللي ما بيعرفوا يسبحوا بنعطيه لمدرب إنه هدول من بدايتهم صفر وبنبلش معهم من الصفر.
1: الأهالي، كيف انطباعات الأهالي حول النادي الصيفي بشكل عام، كيف عم تشوفوا انطباعات الأهالي؟
2: والله بالنسبة للأهالي، شوف الأهالي أول شغلة يعني عذرني بهالكلمة بينتقدوا كتير، يعني في منهم بيقول لك والله الله يعطيكم العافية، في منهم بيقول لك يعني كان اليوم الوضع مو منيح، أو كان الوضع يعني مو كما يجب مثل هذيك المرة. الأهالي كيف ما كأني طبعاً على حق، الأهالي بالدرجة الأولى هني على حق، شو ما كان نحن بنتقبل أي نقد منهم إن كان منيح ولا إن كان سيء، بس الأهالي بطبيعة الحال هني مبسوطين جداً وبينبسطوا كتير وقت يشوفوا الولد إنه إجاز من

0: بداية الصفر وصار يسبح، أو إجا وسط وتطور، أو إجا سباح وراح يوصل لنادي.
1: يعني اللي قصدته أستاذ غياث أنه اليوم الأهالي لما بيشوفوا أنه في مدربين على مستوى عالي، لما بيشوفوا عندهم كوادر عم تهتم بأطفالهم، وبالنهاية أنت عندك مخرجات من النادي الصيفي أنه أكيد الطفل يتعلم سباحة. فأنا اللي قصدته أنه الانطباع بعد أنتم شهر ونص شهرين من السباحة، قديش كان في فرق الطفل وين كان وين صار؟
0: هلا بيطلع لمرحله جديده الطفل، كان بيكون هو باول شغله، اول شيء بيجينا الطفل بوضع انه كثير خايف من اول شغله، رفقاته بخوفوه انه المدرب بيزتك، المدرب بيعمل لك، المدرب كذا، بخوفه قبل ما يوصل لعنا. نحن شغلتنا نشيل شغله الرهبه منه. بيكون مرحله هو من الصفر، بعد شهر ونص بلاقي صار هو 9 أو 10. نفس الوسط نفس الشيء، كمان بيجي لعنا بمرحله بيكون من 7 بالـ10، بعدين بصير من الـ10 بالـ10. السباح نفس الشيء، بيكون من 10 لـ10 بصير جيد جدا، بتطور يعني.
1: هلا من خلال تقريبا صار لهم بحدود الشهرين تقريبا، اليوم شهرين وشوي، اكيد برز عنكم بعض الخامات، بعض المواهب، برزت عنكم كثير من الاطفال اللي عندها فعلا مواهب مميزه لهي الرياضه. كيف حاليا عم نتعامل معها مع نهايه النادي الصيفي، وكيف فينا نتابع على مدار العام؟
0: هلا نحن مع نهاية الموسم تبعنا ناخذ النخبة من هدول 500 طفل، ممكن يكونوا 100 طفل من النخبة هدول، والأهالي لهم دور كبير ببناء الطفل بهذا المشروع، لأنه نحن وقت بدنا ناخذ طفل ما بيلتزموا الأهل معنا، يعني ما بيضلوا معنا بالصيف وبالشتاء. بالشتاء بيجيهم ظروف مدارس، بيجيهم ظروف عمل، يعني ما بيسمح لهم إنه يستمروا معنا. بقى نحن من هالنخبة بناخذ شي 100 تقريبا، وبيضلوا معنا كل الشتاء، يعني بيوصل العدد، بصير بدل ما يصير 100 بصير 50، بصير 40، كون الظروف تبع الأهل أو كذا من تبع البيت يعني. وبعدين بصيروا بنوادي هدول الـ40 واحد، بعد ما نطوره بنساويهم سباحين على مستوى، يعني نفوتوا بنادي، بيوزعوا الاتحاد السباحة مشكور طبعا أنه بيوزعون على النوادي، نعطي نادي لعشرة مثلا، 10 لنادي قاسون، 10 لنادي الجيش، 10 لنادي المجد، 10 لنادي شو عندنا نوادي، نحن ناقصة كوادر سباحين، بيعطوها اياهم وهن النوادي بيطوروها وبصيروا باسم نادي وبيشاركوا فيهم بطولات.
1: هون كنت بيسألك على الخطط والبرامج بالنادي الصيفي، أكيد كان عندكم خطة وبرامج للنادي الصيفي وعندكم مخرجات بطبيعة الحال. اليوم قديش حققنا من هاي الخطة خلال الشهرين اللي مضوا؟
0: والله حققنا نسبة منيحة يعني، الحمد لله رب العالمين. وعندنا هلأ حاليا مهرجان ختامي للنادي الصيفي تبعنا، منتقيين فيه تقريبا شي 50 سباح او 100 سباح من السباحين هدول، وان شاء الله في نص من هدول السباحين مستمرين معنا بالشتاء، يعني لوصلوا لمرحله انه انت لازم تصير بنادي، يعني يفوتوا على نادي يسبح بنادي.
1: المخرجات النادي الصيفي انه اكيد عندكم من المواهب المميزه اللي هي حتكون ايضا دعم للانديه بشكل عام، يصيروا هدول اللاعبين بالانديه، هدول السباحين عفوا بالانديه، وسباحين ان شاء الله من الفئات الصغيره العمريه الصغيره. قديش الاستمراريه اليوم فيهم هدول الاطفال هم على مدار العام، خاصه انه احنا لا نمتلك يعني مسابح شتويه، فهي من التحديات اللي عم تواجهكم، قديش مهم نكمل مع الأطفال هدول؟
0: يعني أنت مثل ما تفضلت أنه ما عندنا نحن مسبح شتوي، وما عندنا غير هذا المسبح، وهذا المسبح يعني بدنا نقول مشكور الأستاذ صالح، هو اللي يعني داعم هاللعبة هي، وهو اللي مستمر فيها يعني. هلا ممكن نوصل نحن قلت لك من 50 طفل ممكن يضلوا عنا 20 طفل منهم، ممكن يستمروا هدول معنا، هدول 20 طفل بيستمروا معنا للنهاية، ليوصل لمرحلة انه هو يصير بمنتخب ونشارك فيه بطولات. والاندية هن اللي بدهم يمشوا بهالموضوع هذا، نحن بصير عنا بس مجرد اشراف على المدرب انه وين وصل بالسباح وشو انتج وشو عطاه وشو ساوى وشو كذا، اذا ما انتج معه منيح بنقله على مجموعة احسن، بنقله على نادي افضل من الموضوع هذا.
1: عنا كوادر عم ترعى هي الأطفال، عنا منقذين، عنا سباحين، حطنا بصورة الإحاطة الكاملة عن النادي الصيفي، إنه عدد المنقذين

0: برنامجكم اليومي بشكل عام بالنادي الصيفي؟
1: والله أول شغلة لأقول لك شغلة، نحن تقريبا عندنا شيء 40 مدرب، هن المدربين نفسهم المنقذين، بس عندنا المنقذين تقريبا 10 منقذين اللي هن الأمان بالله طبعا، اللي هن دايرين بالهم على سلامة المسبح، بس كمنقذين فعلي كمنقذين كل المدربين منقذين. يعني أي مدرب لو الطفل ما بي يعني مو من مجموعته أو من مجموعة غير المدرب، بتلاقي المدرب إذا بحاجة الطفل لمساعدة مباشرة بيساعده بدون ما يكون اللي لو مدربه ومنتهله. بس عندنا هي القصص مو موجودة طبعا، السلامة هي الأمان الحمد لله رب العالمين، وعندنا تقريبا شيء 40 منقذ.
0: يعني ما شاء الله أطفالنا بأمان بحوض السباحة، والحمد لله عنا كوادر، عنا منقذين، عنا سباحين على مستوى عالي من الوعي ومن الخبرة الفنية. فبالتالي كابتن، رسالتك للأهالي؟
1: والله رسالتي للأهالي اللي بحب وجه لهم إياها أنه يتركوا المدرب مع الطفل، ما يتدخلوا فيه. يعني بيجي من الأهل بيقول لك هذا الولد ما سبح كتير أستاذ، أنا المدرب هو اللي شايف إذا بيسبح كتير ولا ما بيسبح كتير. الطفل له طاقة، نحن بناخد هاي الطاقة منه، بعد ما يعطينا هاي الطاقة ما أتدخل ما في. يعني لو إجا الأب ما بيحكي معك. أحكي لك حادثة ظريفة من حوادثي تبع خبرة 40 سنة، هاي حادثة جميلة كتير. جاب لي حدا من مدربين رفقاتي طفل عمره 2.5 سنين، قالوا له هذا الكابتن اللي مختص بهذا المجال، قديش في رأيك سبحته للولد؟ دقيقة واحدة بس، قاعد على المي حرك رجلي اللي بدي يروح على البيت، قلت له روح الله معك. اجا ابو قال لي هذا الولد يا استاذ ما سبح غير دقيقة. قلت له تفضل دربه انت، ما دام انت حطيته عندي انت عليك بالاخير يسبح، ان شاء الله بيسبح دقيقة ولا ان شاء الله بيسبح دقيقتين. صح ولا انا يعني عم بحكي بكلام منطق ولا انا غلطان؟ بل الاهل بتمنى منهم ما يتدخلوا بموضوع الساعه تبع التدريبيه تبع المدرب.
0: هو ككوتش لك يعني اكيد الاريحيه طبعا لك هذا الامر، لانه هنا في مساله مع الطفل هي حب الماء، حب الـ هي الرياضه بالذات، واليوم محبته للماء لحوض السباحه بتصور بتشتغلوا عليها كثير هي الحاله.
1: طبعا هلا نحن الاطفال الصغار، حصرا الاطفال الصغار عمر 6 سنين، اول شغله بده يحب المدرب، بس يحب المدرب حب كل شيء، حب المي وحب التمرين وحب، وصار هو هلا في عندنا اهالي، نحن اهاليه بيعرضوا 1,000,000 هديه ليجي على المسبح. بيكون مثلا هو ما بيحب هذا الجو او كذا، هلا بيصير وقت الطفل بحب المدرب بصير هو بيقول له لأهله أبو خلوني على المسبح. نحن بنخلي الطفل يحبنا يوصل لمرحلة أنه يوثق فينا، صح ساعتها بصير يحب المي ويحب أي شيء. ما
0: كابتن غياث، التحديات اللي عم تواجهكم والحلول المقترحة؟
1: هلا حاليا تحديات ما لنا تحديات الحمد لله، لأنه الأمور بخير. مشكورة وزارة الرياضة. يعني الصعوبات يعني بدنا نقول يعني اذا نحن بنتمنى اول شغله نرجع لعبه غطس، نرجع لعبه كره الماء، نرجع يعني هلا عم بيشتغلوا عليها الحمد لله المدربين ما شاء الله عليهم، والاستاذ صالح رئيس اتحاد السباحه مشكور ما بيقصر انه عم يعطي اولويه لهدول المدربين انه يسووا فرق تبع كره ماء، تبع زعانف، تبع غطس، تبع مالي مائي، وإن شاء الله كل هاي الأمور بدنا نساويها. بس المشكلة عندنا مثل ما تفضلت المسبح ممكن ما يتدفى، ما عم نحسن نستمر بالطالب، برد عم بيرجع، يعني بنكون عم نتعب عليه نحن 3 شهور الصيف، بيرجع شهرين الشتاء واقف.
0: بالتأكيد سررنا بوجودكم معنا الكابتن غياث خضير، المشرف العام على النادي الصيفي في مسبح مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، ولنا لقاءات جديدة في قادم الأيام.
1: شكرا لكم والله يعطيكم العافية، وشكرا لبرنامجكم الظريف هذا اللي يعني عن جد سلطتوا الضوء، أنتم مو بس على السباحة، المفروض تسلطوا الضوء على أكثر من لعبة، في ألعاب قوى، في رمي رمح، في كثير شغلات لازم تسلطوا عليها الضوء. الله يعطيكم العافية ومشكورين، مشكورة جهودكم.

0: طبعا معنا احد الابطال والسباحين المميزين من الاطفال، نتعرف على حضرتك والعمر وكيف شايف السباحه هنا بصاله الياسمين بالسباحه وتعامل كوتش معنا.
1: انا اسمي محمود حليمه وعمري 12. الكوتش كتير منيح معنا وبيعلمنا كتير.
0: كيف شايف السباحه، اجواء رفقاتك هون بالسباحه وفي عنا اعمار كتير حلوه، وبشكل عام حبينا رياضه السباحه والكوتش؟
1: ايه حبينا رياضه كتير.
0: قديش بنسبح نحن كل يوم؟
1: ساعه ونص ساعتين.
0: شو السباحه اللي تعلمناها والامور الاساسيه انه لازم نتعلمها بالسباحه؟
1: هاي الدفه والتمارين والنط.
0: برافو، يعني برافو. خلينا نعيد الحركات، شو هن؟
1: الدفه والنط والنفس والتوازن.
0: برافو، يعني متوازنين نحن بسباحاتنا. وبيقولوا في انواع بالسباحات، تعلمت عليها
1: لسه؟
0: يعني هلا حنتعلم عليها مايك. قديش صرنا من نسبح هون؟
1: شهر.
0: برافو، شهر وعم نحفظ كل هالقواعد هاي، يعني معناتها ممكن نصير سباحين ان شاء الله بالمستقبل.
1: ايه.
0: قديش تعلمنا على المي وقديش حبينا المي؟
1: كتير حلوه المي وبارده.
0: يعني نحن بتناسب هلا درجه الحراره اللي موجوده. شو بتحب تكون بالمستقبل؟
1: نكون سباح
0: ان شاء الله. بنشوفك سباح باعلى المستويات وبنشوف تحصيلك العلمي والرياضي مميز ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

0: طبعا مكملين بأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي حول تعليم السباحة بالنادي الصيفي بمدينة الياسمين. يسعد أوقاتك مدام، نتعرف عليك وكمان على الشمعات اللي موجودة معك اللي عم تتعلم على السباحة.
1: أهلا وسهلا فيكم، أنا المدام نمير. لا، في عندي ولدين محمود وقصي، صلون شهر تقريبا بالنادي مع الكوتش مالك. هلا بشكل عام مدينة الياسمين يعني كنادي سباحة رائع جدا، يعني كنظافة كرواء كتنظيم أوقات، يعني مو بأي وقت فيك تجي، في تنظيم كتير بالمواعيد، يعني حتى من وقت ما تدخل من باب المسبح ما في رقابة على الدخول، يعني هاي شغلة حلوة مشان ما يصير جوا يعني بين الفرق تداخل. احنا مسجلين بصراحة برايفت مع الكوتش مالك، ما شاء الله عليه، يعني احنا صلنا شهر وهذا الثاني، كتير قطع أولادنا
0: فترة. كيف شايف الأجواء الاجتماعية، تعامل الكوتشات والمدربين مع الأطفال وخاصة هي أعمار صغيرة، واليوم أنت حبك للماء والكوتش هذا هاجز عم يكون عند الطفل، كيف قدرنا نكسر هذا الهاجز؟
1: هلا بصراحة ملاحظتي يعني وقت نقعد على المدرج تقريبا كل الكوتشات رائعين، يعني عم شوف عم يتعاملوا مع أعمار صغيرة جدا، يعني هذا الشيء اللي شجعنا أكثر إنه يضلوا أولادنا مستمرين. يعني احنا بلشنا بالشهر الاول رجعنا سجلنا، هذا اللي خلانا انه حسينا كتير في امان مع الكوتش، يعني كلهم عم يتعبوا عليهم وعم يراعوهم، يعني البال الطويل للكوتش كتير عمل جو حلو، يعني لولا الكوتش مو باله طويل يمكن انا ما بخلي اولادي يستمروا، بس انه كتير يعني بصراحة لاحظت عن الاغلبية.
0: بتلاحظي دائما في خبرة خاصة بالتعامل مع الاطفال عند الكوتشات؟
1: كتير انا لاحظت، انا كنت من سنتين مسجله بالجلاء، لا بصراحه هون لقيت اكثر، يعني تقريبا كل الكوتشات عندهم هي الخبره خاصه مع الاعمار الصغيره، يعني انا عمر اولادي لسه 10 11 لسه شفت اعمار صغيره كثير ما شاء الله، يعني كثير حلو التعامل.
0: رسالتك للاهالي؟
1: والله انا بنصح اول شيء بمسبح الياسمين، لانه عن جد كتعامل كخبره للمدربين يعني وكنظافة أهم شيء، يعني نظافة المي وفلترتها كتير ظريفة هون، يعني
0: إن شاء الله موفقة مدام، وربي يخلي لك شمعاتك يا رب وتشوفيهم بأعلى المراتب كرياضة وأيضا كتحصيل علمي.
1: الله يخليك يا رب، كلك زو إن شاء الله، هيك التوفيق للجميع، وأنا السنة الجاية أكيد حسجل.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك يا رب. هلا

مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي حول النادي الصيفي لتعليم السباحة للأطفال في مسبح الياسمين. أكيد معنا

0: احد الخبرات المميزه، يعطيك العافيه. تعرفنا على الاسم وشو رايك بالاجواء بشكل عام؟
1: الله يعافيك يا هلا. انا الكوتش خليل مودي، لاعب منتخب سوريا للسباحه وبطل جمهوريه اشبال ناشئين شباب، عم درب هون بالنادي الصيفي. للاجواء السنه مختلفه عن باقي سنين بحكم انه السنه مدير المسبح او المسؤول عن المدارس هون بمسبح الياسمين انتقى مدربين كلياتهم سباحين ولاعبين منتخب سابقين، وكلياتهم يعني عندهم خبره بسباحه اكثر من اي مدرب عامل دوره انقاص تدريب وعم يدرب. فالسنه يعني المستوى التدريب كان افضل من السنين الماضيه، والاجواء يعني رائعه جدا، نظافه المي، نظافه المشالح، المدرجات، حتى الاهالي يعني مبسوطين كثير مع الاولاد مع النتائج اللي عم يوصلوا لها، بالاضافه الى انه الاولاد عم يتعلموا وعم ينبسطوا وعم يقضوا وقت حلو. يعني
0: كوتش، الفئه العمريه اللي حضرتك موجود فيها الاطفال،
1: هلا هون المسبح عم يستقبلوا فتره الاطفال من 5 إلى 12 سنة، فعم درب عندي فترات بدرب فيها اطفال عمرها 3 سنين و4 سنين و5 سنين، هي بالخاص طبعا، ما بالاطفال اللي عمرها تحت 5 سنين بندربها بالخاص سبب العدد القليل، عدد النموذجي، مشان يقدر المدرب يحافظ على سلامه الاولاد، لانه الولد الصغير بده اهتمام اكثر من الولد اللي عمره فوق 5 سنين. والمدارس الثانيه اللي هي العام المدارس الياسمين عم درب في اطفال وفي عده مستويات يعني بين 5 و12 سنة.
0: كيف ملاقي تفاعل الاهل والاطفال وخاصة بالأعمار الصغيرة؟ يعني كيف الطفل اليوم عم يتقبل المي بأعمار 4 سنوات 5 سنوات؟
1: هلأ اليوم الطفل مو دائما بيتقبل المي، أنت المدرب لازم يكون عنده أسلوب اللي هو يرغبه بالمي، بطريقة ترفيه، بطريقة لعب، بطريقة مسحة، بكذا بيرغبه للولد للطفل يعني بالمي أكثر، تحديدا إذا كان بهذا العمر. أما إذا الطفل كان عمره أكثر من 5 6 سنين فهو غالبا بيجي رغبان، يعني بيجي رغبان، وحتى إذا إجا مو رغبان لما يشوف الأولاد تانية عم تسبح فبيتشجع وبصير عنده رغبة إنه يتقدم مستوى مثل باقي الأولاد.
0: يعطيكم العافية، ما مقصرين للأمانة، يعني أجواء كتير مميزة وإن شاء الله بالتوفيق.
1: الله يعافيك أهلا.

0: مكملين بأسئلة الأهالي باستطلاع الرأي حول أكيد النادي الصيفي وتعليم السباحة بمسبح الأولمبي بمدينة الياسمين. يعطيك العافية مدام، نتعرف عن حضرتك وأكيد فتي لأول مرة، الانطباع اللي كان من خارج المسبح لداخل المسبح وانطباعك الأولي للأمانة عن النادي.
1: أنا للأمانة أول مرة بجي، كنت من سنين بس هنا قالوا لي في استثمار جديد، نظافة، في تعقيم، فأول مرة أنا بجي السنة. وطبعاً أنا متفقة مع كوتش برايفت مشان يكون في تركيز بالأيام القليلة قبل المدرسة.
0: مدام، هي فترة بريك بالنسبة للمدارس، أكيد النادي الصيفي وتعليم رياضة السباحة، ليش تقصدنا رياضة السباحة بالذات؟
1: لأنه هي مفيدة للنفس، مفيدة للجسم، وبنفس الوقت هو الولد بيحبها.
0: اليوم بتشوفي طبعاً مثل ما بقولوا على السوشيال ميديا وحتى الجوالات، اليوم دائماً هي جوالات مع الطفل بالتطبيقات وهالأمور هي عم يعانوا منها الأهالي، قديش اليوم هاي وسيلة تعتبر ممكن تكون وسيلة بأنه نبتعد شوي عن الألعاب الإلكترونية والموبايلات للأطفال؟
1: طبعاً أكيد إذا الولد بيحبها للسباحة بتفيده كتير، بتفيده كتير وهو بينبسط، أما إذا ما بيحبها فما في شيء بيلهي عن الموبايل، بس لابد انه هو ينزل على المسبح مشان هو يقضي وقت، والاهل لازم ما يسايروا الولد. انا بنظري يعني قدر الامكان بعتوا على المسبح، بعتوا على رياضات ثانيه مشان يبعد عن الموبايلات.
0: يعطيك العافيه مدام، ويخلي لك شمعاتك يا رب، وان شاء الله بتشوف يوم باعلى المراتب علميا ورياضيا.
1: الله يخليك يا رب.
0: طبعاً مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي والكوادر واللاعبين حول النادي الصيفي لتعليم السباحة في مدينة الياسمين. يسعد أوقاتك مدام، نتعرف عليك وكمان على الشمعة اللي موجودة معك، وكيف شايف الأجواء العامة بالسباحة بمدينة الياسمين؟
2: الله يسلمك يا رب، وأوقاتكم إن شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين، إحنا الشهر الماضي كان أول شهر بنسجل فيه، فالحمد لله الأولاد تأقلموا ويعني تخطوا مراحل كتير حلوة، والتدريب هون ما شاء الله بالنسبة للكوتش يعني عدة بدلنا عدة كوتشية كان، فالكل ما شاء الله.

0: الله يعني كانوا عم يعني عم تدريب سبحان الله بضمير. يعني انا كنت مراقبه هذا الشيء، يعني الكوتش هون بيعطي بضمير، بتحس يعني كل طالب متابع حتى لو بمجموعات ولا برايفت على المستويين ما شاء الله. يعني التدريب كتير حلو هون، اولادي يعني ما شاء الله تخطوا مراحل كتير حلوه، فانا جددت هذا الشهر كمان، هذا الشهر الثاني لنا على التوالي. ايه والحمد لله الامور كتير تمام الحمد لله.
1: نتعرف على الشمعة اللي معك، أكيد بطل من الأبطال، إن شاء الله يكون بطل من الأبطال بقادم السنوات، وحضرتك ورسالتك للأهالي.
0: ابني اسمه بكير وأخته هلأ حاليا عم تسبح لدون، هن درسين وراء بعض متتاليين عم جيبون. يعني والله رسالتي إنه السباحة وصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني رياضة كتير حلوة للأطفال، وخاصة هلأ بفصل الصيف يعني كونه ما في مدارس، فهي خيار كتير منيح يعني للأطفال يفرغوا طاقة، أحسن من القعدة بالبيت والمشاهدة التلفزيون وإلى آخره. يعني الحمد لله عم يقضوا وقت ممتع وعم يروحوا على البيت، بتحس أنه عندهم يعني أنه مفرغين طاقة، يعني عندهم صار في عندهم تفريغ للطاقة، فعم يكون أنه باقي اليوم أسهل علينا بصراحة. يعني
1: هلأ هو ممكن يكون بريك صيفي للأطفال بعد عام دراسي، وايضا يعني ابتعاد عن الموبايلات، عن الالعاب الالكترونيه، قديش لقيتوها هي حاله وسيله ممكن تبعدنا عن الموبايل لساعات طويله بالنسبه للطفل؟
0: هذا الهدف الاكبر بصراحه، يعني هدفنا الاول كان انه نبعد الطفل عن الجلسه الطويله بالبيت وعلى مشاهده التلفزيون والهاتف والى ما ذلك. يعني والهدف الثاني التعليم والسباحة، يعني الرياضة كتير حلوة وممتعة، وخاصة هلأ يعني عم نسمع مثلا بتسمع كتير انه مثلا صارت حالات حوادث عن غرق اطفال، سواء كانوا الاهل بالبحر كانوا بمزرعة، ممكن يعني بلحظة واحد يغفل انه لا سمح الله يغرق الطفل، فلازم كل طفل يكون عنده على الاقل اذا ما كان مثلا انه ماهر بالسباحة فعلى الاقل انه يقدر ينقذ نفسه. يعني
1: هذا المدام كنت يسألك عنه، الطفل اليوم بمكان آمن مع منقذين مع سباحين، فبالتالي قديش عم يعطيكم أمان كأهالي إنه أنتم موجودين مع الكوتشات ومثل ما بيقولوا دام أعينكم، وبنفس الوقت مأمنين إنه نحن عنا كوتشات بخبرة مميزة ممكن إن شاء الله نتعلم بطريقة كتير منيحة للأطفال؟
0: لا الحمد لله رب العالمين، هلأ هنا عم يتيحوا لنا فرصة إنه نحن نضل مراقبين أطفالنا ونضل عم نتفرج عليهم ونشوف تطورهم بعيننا، يعني مرحلة ورا مرحلة، هاي شغلة كتير حلوة يعني مهمة، وبنفس الوقت هن يعني عندهم ما شاء الله الأمان كتير، فالكوتش بتلاقي إنه ما بيشيل عينه عن الأولاد الحمد لله، من ناحية الأمان كتير في أمان عالي الحمد لله، والأمور كلها الحمد لله بالسليم.
1: مشكورة مدام، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتشوفي شمعاتك بأعلى المراتب إن كان رياضيا أو دراسيا.
0: الله يسلمك، الله يجزيكم كل الخير، يعطيكم العافية.
1: طبعا مكملين لقاءاتنا مع الأبطال، أبطال السباحة بمسبح الياسمين الأولمبي. نتعرف على حضرتك والعمر وكيف شايف أجواء النادي الصيفي بالنسبة للسباحة؟
2: أنا ميار بشير، عمري 13 سنة. أجواء والله يعني الحمد لله، وتعامل الكوتشات كتير ظريف يعني الحمد لله.
1: هلأ أكيد بنتعلم نحن على أنواع السباحة أكيد، فممكن نحكي شوي فنياً على رياضة السباحة؟
2: هلأ بدك مثل حركات، يعني في عندك الكوتش، في الفراشة، في الدولفين، ويعني هيك
1: هدول كلهم تعلمنا عليهم؟
2: كلهم تعلمنا عليهم.
1: حلمك بالمستقبل؟
2: دكتور.
1: تماما، يعني يكون سباح على مستوى وتشارك ببطولات جمهورية؟
2: تمام.
1: تحصيلنا العلمي كيف؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله، إن شاء الله بنشوفك متفوق رياضيا ودراسيا.
2: سلام.
1: طبعاً مكملين بلقاءات الأطفال برياضة السباحة، تعرفنا عن حضرتك والعمر.
3: حمزة 13 سنة صف سابع، لأننا نحن عم نمارس رياضة السباحة، هي هواية حلوة يعني، والنبي ذكر عنا الصلاة والسلام.
1: قديش صرنا بالنادي الصيفي؟ كم شهر؟
3: من 2020.
1: ما شاء الله من سنوات. كيف مشاركاتك؟ عم تشارك مع الأندية ولا بس بالنادي الصيفي؟
3: لسه صيفي، بس راح نشارك قريبا عن الأندية.
1: كيف تعامل الكوتشات معنا بالنادي الصيفي؟ رفقاتنا، الأجواء بشكل عام؟
3: كلهم منيحين، الكوتشات مناح، يعني ما في حدا هون سيء، كلهم منيح الكوتشات، يعني الكوتش موسى منيح كمان.
1: كم ساعة عم تمرن يومياً؟

0: ساعتين ونص.
1: مين اللي حببنا بالسباحة للأمانة؟ يعني اللي حدا اللي أثر فينا وخلانا نروح لرياضة السباحة.
0: كوتش مالك.
1: كوتش مالك. حلمك بالمستقبل؟
0: السباحة، مدرب السباحة.
1: يعطيك العافية وإن شاء الله موفق ونشوفك بأعلى المراتب.
0: تسلم.

0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل. دمتم برعاية الله وحفظه.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلاً وسهلاً بكل متابعينا عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. موضوعنا لليوم أول يوم في النادي، عادات خاطئة نقع فيها جميعاً. بالبداية اسمحوا لي أتوجه بتحيات فريق العمل، الإعداد سمر حسن. رح رافقكم من وراء المايك صابرين الورار. والمخرجة الرائعة حليمة إبراهيم.

طبعاً بدي رحب بكل حدا انضم لمتابعتنا عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من نبض وحياة، البرنامج يلي منحكي فيه عن صحتنا بأسلوب بسيط قريب من قلبنا ومن دون تعقيدات. مين منا ما حط هدف أنه ببداية هالسنة أو مثلاً ببداية هذا الشهر بدي التزم بالرياضة، وبعد أول أسبوع وين صار الهدف؟ طار مع أول عزيمة فطور.

0: أو مثل ما عم تقول حليمة، يوم وجعني بطني، يوم ما جاي على بالي، يلا لبكرة لبكرة ومن أجل، ويلا راحت. وبعد أول أسبوع طبعاً يعني دائماً عم نسوف، يا أما لبكرة، يا أما على بداية الأسبوع، يا أما على بداية الشهر، يا أما على بداية السنة. بس صدقوني المشكلة مو بعزيمة الفطور اللي حكينا عنها، ولا بكل الحجج يلي بيننا وبين حالنا. المشكلة إنه كتير منا ببلش غلط وبيخلص أول يوم بالنادي أو بالجيم وهو حاسس إنه دخل معركة وخسرة. يعني ممكن يجرب، ممكن يسجل بالنادي ويروح أول يوم بس يكون هذا آخر يوم وما بيعرف شو اللي صار أو شو السبب. سؤالي لألكن، لكل حدا عم يحضرنا، مين منكن عمل أخطاء بأول مرة بالنادي وندم عليها كتير، مع أن مثل أنه مثلا رفع أوزان تقيلة بسرعة أو أهمل موضوع الإحماء؟ معروف أنه ببداية أي تمرين رياضي أو لما بيكون جسمنا مو متعود كتير على الحركة لازم نعمل تمارين لحتى نجهز العضلات ليكونوا جاهزين لأداء تمارين أصعب وأصعب. مين منا تجاهل هي الخطوة أو راح مثلا 5 أيام ورا بعض وتعب؟ حكوا لنا شو كانت غلطتكم الكبيرة حتى الكل يستفيد منها. مين جرب يسجل بنادي وراح يوم ويومين وقطع؟ وليش؟ شو كان السبب؟ أو إذا عم تفكروا أنه أنتم بتكون تسجلوا بنادي وعم تتكاسلوا أو تحطوا حجج بينكم وبين حالكم، حكوا لنا شو السبب، شو هي المخاوف. طبعا حلقتنا اليوم بعنوان أول يوم بالنادي، عادات خاطئة نقع فيها جميعا سواء أول يوم أو حتى أول فترة، يعني مو شرط بس من أول يوم مباشرة. طبعا اليوم رح يكون معنا ضيف عزيز عبر الهاتف، الكوتش يلي رح يفك لكم إن شاء الله ويفك لنا كلياتنا هي العقدة، مدرب اللياقة الكابتن فاروق أبو ريش. بدنا نقول لك يسعد مساك كابتن.
1: أهلين يا هلا، الله يسعد مساك،
0: يعطيك العافية.
1: أهلين،
0: صباح الطاقة، صباح مسا الطاقة. أنا ملهلأ ما عم بستوعب برامجي كلها مسائية، مسا الطاقة. هلا بداية أي بتفضل أكتر كابتن، يكون التمرين بالصباح ولا المساء؟
1: والله بالنسبة للتمرين نفضل يكون مسائي ساعات العصر،
0: يعني مسائي
1: طبعا في ذروة الفورمة الهرمونية في الجسم. لأنه في فترة الصباح طبعا أنت لا الجسم طبعا بدي يقوم من بعد فترة النوم، لا حتى بيصير في عندك أنت إعادة إيقاظ للأعضاء لحتى ينضبط عندك النظام الهرموني لحتى تاخذي مثل ما بيقولوا كده طاقة تتناولي مثلا أفطار أو كذا أو أنه تلعبي قبل الأفطار. طبعا هذا الكلام بالنسبة علميا يعني غير صحيح، ممكن يتناسب مع بعض الرياضات اللي ما بدها مستوى بذل مجهود عالي مثلا، أو ممكن نحن نسوي تمرين إيقاعي بسيط صباحا ممكن. أما بالنسبة لتمارين القوة العالية أو تمارين الإعداد القوي تتفضل هي في وسط النهار اللي يكون النظام الهرموني في الجسم في الذروة تبعه. بالنسبة للنساء للأسف

0: لحتى يكون الإيقاع في الذروة تبعه والمنظومة العضلية تكون في قمة الإيقاع.
1: هلا نحن كابتن عم نحكي اليوم مو يعني ما عم نحكي عن الرياضيين اللي بيلعبوا اوزان ثقيله او المختصين، عم نحكي الاشخاص العاديين.
0: لا هو الاشخاص العاديين طبعا هذا الكلام ينطبق حتى على الاشخاص العاديين.
1: يعني ما بننسى هلا نحن يعني ندخل بطولات وهالقصص، عرفت؟
0: ايه
1: مشان ما حدا ياكل هم، نحن بدنا هيك، نحن اللي مثلنا.
0: لا انا عم بحكي عن
1: هلا انت اعطيتني معلومه كثير مختلفه عن اللي انا بعرفها. دائما لما بسمع نصائح او كنا يمكن هيك بنعرف انه كثير بيفضلوا انه بالصباح ساعات الصباح، وكثير عالم بيروحوا على الساعه 7 الصبح وبعدين على العمل مثلا.
0: لا انا قلت لك انا بالنسبه للموضوع الرياضه اجمالا، الرياضات في بعض الرياضات مثلا كبار السن الانسان العادي الاطفال ممكن هي يمارسوا مثلا رياضه خفيفه، جري خفيف، تمارين خفيفه ممكن هي في الصباح، لانه هي ما بدها مثلا وحدات حراريه عاليه، ما بدها مجهود بدني عالي جدا. ممكن الرياضات الجري مثلا المتوسطه 500 متر 1000 متر، او المشي مثلا 2 كيلو متر، او يعني ممكن هي الرياضات تمارس صباحا، تمارين الاطاله، تمارين هوائيه خفيفه ممكن. اما كتمارين طاقه عاليه انا ما بنصح فيها صباح نهائي.
1: يعني عم تحكي عن الحديد وما حديد والاجهزه هي؟
0: لا حتى بكل الان احنا في عندنا قسم اسمه قسم تمارين القوه مثلا.
1: تمام.
0: تمارين القوه بتتعلق مثلا في تمارين العقله، في تمارين الضغط، في تمارين التمرين
1: حتى هدول بتفضلهم مساء.
0: هلا كل هذه التمارين دائما اللي بتطلب منا ايقاع ومجهود عضلي انا بفضلها في وقت اللي يكون الجسم في ذروه نشاط. ذروه الاستيقاظ تبعه.
1: تمام، حلو كتير. هلأ أنا كتير حابة اليوم نحن والمستمعين والمتابعين نبدأ سوا، وحتى اللي معي بالكنترول يعني زملائنا كلاتهم هيك متحمسين للموضوع، نبدأ رحلة مع بعض نتعلم فيها كيف ندخل لعالم الرياضة بخطوات تكون صحيحة بعيد عن الأخطاء يلي ممكن تحطم حماسنا من البداية. رح نحكي عن تجارب كتير عالم، أكيد أنا حابة أي حد عم يتابعنا يشاركنا تجربته. رح ذكرهم بأرقام الهواتف، رسائلهم القصيرة على الرقم 0987 110 950، أو اتصالات على الأرقام 2254446 2254447. أي حدا حابب يسأل الكابتن فاروق أبو ريش أي سؤال، يعني هو حابب أنه يبلش بهذا النمط الصحي بالحياة وبتحس أنه جسمنا عن جد بحاجة، هو مو شيء كمالي موضوع الرياضة. أي إنسان ناجح بالحياة مخصص وقت لو ساعة ببرنامجه اليومي للرياضة، يعني إحنا ما عم نحكي عن شيء رفاهية، عم نحكي عن موضوع جدا أساسي بحياتنا وما نحط ولا حجة. ولكن يا كوتش حقيقة أنا يمكن من الأشخاص اللي سجلت بنادي والتزمت وكنت كتير متحمسة، ولكن يمكن قسيت على حالي، كان عندي هيك اندفاع كتير قوي، فتعرضت إنه أنا بأحد التمارين دخت بعد أن قطعت عن النادي. ممكن تصير هالحالة؟
0: لا هلا طبعا هاي الحالة هي الأساسية. أول شغلة الصفة اللي اللاعب حابب يقدم فيها للأصناف اللاعبين يجي من باب النشاط الرياضي والتقوية البدنية. في لاعب حابب يشتغل مثلا يجي ويمارس لعبة معينة مثلا، ممكن قوة بدنية، ممكن كمال أجسام، أو يوصل لمستوى معين يشارك في بطولة أو كل لاعب له سيستم خاص فيه. أي واحد الشغلة الثانية بالنسبة للعام، إن كان كبداية هو لاعب جاي بدي يحترف أو لاعب عادي بدي يقوي حاله بشكل بدني يعني أو ينشط الصحة تبعه، المردود الأول والعمل الأول هو يعود للمدرب الأساس، المدرب اللي هو في الجيم. يعني أنا وقت يجي اللاعب صح. أول شغلة بدي ريحه نفسيا
1: صح.
0: الشغلة الثانية أنه أنا بعطيه أول شغلة تمارين اسمها الإيقاظ العضل. هذا جاي لعندك كسلان نايم الساعة 12 بيفي الساعة 3 بيأكل أكل خبيصة يعني، فأنا بدي
1: نظم له هالأمور
0: شيء في المصطلحات البسيطة
1: تمام. لا
0: يعني مثل ما
1: بالعكس
0: المستمع صح. المستمع مثل يأخذها بشكل أريحية شوي
1: صح صح.
0: فأنا بجيبه للاعب أول شغلة بدي يكون أنا معه صداقة، الشغلة الثانية بدي حسسه أنه هو ممكن يساوي شيء، والشغلة الثالثة أنا بدي بلش معه في رتم خفيف اسمه رتم الإيقاظ العضلي.
1: تمام.
0: يعني أنا وقت الإجع الجيم ما بدخله أنا والله حديد، أول شغلة بدي أشوف أنا مثلا ساوي له تمارين هوائية خفيفة، شوف أنا نبضه، شوف قديش الإيقاع البدني
1: إذا عنده مشكلة صحية
0: إيه طبعا قديش

0: التحكم في جسمه والمنظومة العضلية تبعه، الاستجابة العصبية مع العضلية سواء، نسبة التركيز اللي عنده. طبعا بناء عليه أنا ممكن بساوي له برنامج معين تدريبي، طبعا بدي يبقى تدريجي صعود درجة درجة. ممكن أنا مثلا بساوي له إيقاظ لمدة أسبوع أو أسبوعين. طبعا في بعض الأشخاص طبعا بيجوكي ببنية وراثية قوية، طبعا هذا حالة استثنائية
1: مختلفين.
0: طبعا هذا له حالة استثنائية مثلا. أما في الأغلبية الساحقة لا، طلاب بكالوريا مثلا، طلاب جامعات، ناس موظفين مكاتب، ممكن هدول انه الرتب خاص انه لازم تشتغل معهم اول فتره على فتره ايقاظ العضل، يعني انه فيق عضلته بالتدريج.
1: تمام.
0: ما بعطي انا طاقه عاليه
1: لحتى
0: كمان يصير في عنده اعياء بدني، وممكن هو يكره الرياضه ويكره النادي.
1: صحيح.
0: ويحس حاله كانه حمل صار عليه.
1: صحيح. هلا في معنى كوتش، في معنى الاستطلاع هيك عملته زميلتنا عبير، خلينا نتابعه مع بعض ونسمعه مع بعض انا وياك وكل حدا عم يحضرنا، ممكن ناخذ منه فكره هلا مو خاطره على بالنا وممكن نناقشها مع بعض.
0: تفضل.
1: يلا.
2: مرحبا.
3: مرحبتين.
2: تحكي لنا عن أكبر غلطة عملتيها بالنادي أول ما بلشتي التمرين.
3: هقلك شغلي قديش مفيدة تمارين الحديد، بس أنا دائما بقول شغلي إنه الإصابة بالتمرين ما بتتصلح. أنا صار معي إصابة بكتفي مو لأنه كان الوزن تقيل أبدا، بس الحركة غلط، فالإصابة بالنادي صعب تتصلح بصراحة، فلازم الواحد يكون كتير حذر بالوزن وبطريقة لعب الحركة.
2: زدتي وزن يعني شي مرة بدون ما تعطي جسمك وقت يتعود؟
3: بالنسبة لي أنا لا ما عملت هاي الحركة أبدا، لأنه بعرف شو يعني تحملي وزن بدون ما تكوني مؤهلة بالأساس لتدربي جسمك على الأوزان الخفيفة قبل ما تحملي وزن أكثر.
2: أكبر غلطة اليوم بتشوفي اللاعبين الجدد يعني عم يعملوها؟
3: هي بصراحة هي من وجهة نظري هي البروتين والكرياتين. مالي ما بفضل أبدا أبدا أبدا.
2: شكرا. مرحبا.
4: يا أهلا وسهلا. يا أهلا.
2: تخبرنا عن الأخطاء أو الغلطات يلي عملتها أول ما دخلت النادي.
4: طبيعي يصير معنا أخطاء لما ندخل للنادي، أحدهم أنه كنا نمارس الرياضة بطريقة غير علمية، كان هذا يعني خطأ من البداية. لما كنت لاعب كلاعب يعني كنا نشتغل على اللياقة البدنية، نركض مسافات طويلة، لكن ما نراعي صحيا التغذية الصحية، يعني برنامج تغذية ما كنا نتبعه أبدا. وهذا الحكي كان دارج بالثمانينات والتسعينات. اليوم الرياضة اختلفت، فبالتالي هي واحدة من الأخطاء اللي كنت أعملها لما كنت لاعب بالميني باسكت بالأساس. مع الوقت صرنا ندارك هاي الأخطاء.
2: شكرا.
4: شكرا لك. يا هلا.
5: هلا حاولت اني احمل وزن كثير او العب زياده، يعني بتفكري انه كل ما لعبتي زياده انت كل ما استفدتي اكثر. بعدين لحتى تتفادي هالشغله بتعرفي انه في وقت للوزن، خاصه كوني مبتدئه لازم احمل اول شيء وزن. الخطا انه الواحد لازم ما ياكل ويجي يعني او قبل بوقت منيح، بتحسي اي فعلا بتعب بجسمك وكذا وزن. مرة كمان غلطة حملت وزن قام صار تشنج بظهري، بعد لا خلاص يعني الكوتش نبهتنا بنمشي على هواها.
2: خبرنا أول ما دخلت على النادي حملت أوزان ثقيلة، لعبت بدون ما تحمي، صار عندك إصابات؟
6: بصراحة أول واحد بنسجل بالنادي بحس حاله أنه بعد ساعتين رح يصير أرنولد أو فان دام، فهذا أكبر غلط. بصير واحد فورا بده يركر بعضلاته ويصير لطيف مصارع، فبيحمل أوزان، فبالنهاية بيكتشف أنه دفع الثمن لصحته. طبعا اللي بده يساوي رياضة بالتدريج يبلش بالأوزان الخفيفة، طبعا حسب الكوتش، عرفت شلون؟ مو أنت لحالك فورا لازم أنا أساوي عضلاتي أحمل مثلا 10 كيلو، هذا طبعا شيء مرفوض غلط.
2: شكرا.
6: هلا.
2: سبق ولعبتي بدون أحماق، تحكي لنا شو صار؟
3: هلا هي كان دائما المدربة تقلنا انه لازم تعملوا تحمية قبل اللعب ولو 10 دقائق، يعني مشان انه الواحد يبلش الجسم يعني ياخذ او يبلش بالحرق.
2: تمرنتي شي يوم بدون يعني بدون اكل او شرباني مي شوي، تحكي لنا كمان شو صار معك؟
3: بصراحة كان برمضان، كانت في مدربة قالتنا انه لا انه لازم تجوا برمضان انه بصير الحرق اعلى، بس انا بوقتها كتير تعبت، صار تمي لزج، صار ما عاد في ابدا شعور انه انت عم تقدري تكفي

0: فهي كانت التدريب ساعة باليوم، فحسيته أنه مزعج أنا، بس أنه بناء على كلام المدرب، دائما الإنسان بيركض وراء أنه المدرب هو بيعرف كل شيء، فعملته أنا يعني، بس أنه أنا حسيته متعب، متعب جدا.
1: تحية عن جديد لكل حدا عم يحضرنا، وتحية للكابتن فاروق أبو ريش. يعني طبعاً هذا الاستطلاع أنا أكتر شيء لفتني ربط موضوع التغذية بموضوع الرياضة، يعني يمكن كتير في عالم من المقدمين جديد على موضوع الرياضة لأنه هن حسوا أنه جسمهم بحاجة لهذا الموضوع، فوجههم الدكتور. مثل ما نذكر بالاستطلاع يمكن في بعض الأشخاص بيروحوا يعني شغلهم هو وراء ساعات طويلة قاعدة وراء الكمبيوتر، فسبب لهم هيك أعراض وجع، فالطبيب أكيد بيوجه لموضوع الرياضة ولكن ما بيعرفوا بموضوع التغذية. فهون شو تعليقك كابتن، أو أي تعليق على أي حدا كان عم يعطي رأيه بالاستطلاع؟
2: هلا بالنسبة للموضوع العام، ما سمعت كل الآراء. أنا دائما ما بدي أضمم اللاعب، أنا دائما وجه دائما الاتهام للمدرب،
1: صح،
2: دائما وجهه للمدرب. مدرب للأسف يعني أنا مع احترامي للأشخاص كليات وكل أخوتنا وعزاء علينا، ولكن بعض المدربين يعني أول شيء لازم أنت يكون في عندك فهم لآلية عمل الجسم، فهم لآلية عمل الجسم. يعني أنا بالنسبة لآلية يعني أنا بدي لك مثل بسيط، يعني تعرفين بالسيارة هاي بيدوروها الصباح بيحموها بالسيارة، أول شيء بيحميها وبعدين بيطلع واحد اثنين ثلاثة بعدين بيمشي بسرعة،
1: صح.
2: يعني هذا أنت بني آدم جسمه. أقل شيء أنا حاول أنه دائما يجبر اللاعب قبل ما يدخل بأي نظام حديد أنه يمارس التمارين الهوائية السريعة، يعني مثلا تمارين الفتح والضم، تمارين التبادل، تمارين يعني التمارين السريعة اللي بتنشط القلب، اللي بتزيد دقات القلب، اللي بتحرك الدم، اللي بتحفز العضلات، بتخلي الأكسجين، بتخلي السكر، بتخلي المواد الثانية اللازمة في عملية التحفيز العضلي وتوليد الانرجي في الجسم انه تتحرك بشكل كثير سريع. القلب والشرايين هن طرق المواصلات لحتى يزودوا العضلات بالاكسجين والمواد الغذائيه اللازمه والعناصر اللازمه لبذل المجهود. فاذا كانت هي الاليه عندك غير نشيطه، اول شغله العضله انت بس بتحملها راح تفاجئها، بينما انت بس اللي تكون منبهه بالبدايه اعطيها تنبيه بسيط ما راح تفاجئ اثناء عمليه رفع الوزن، فتكون هي من بوادر بدايه الحمايه أثناء عملية رفع الأثقال أو ممارسة الرياضات بالجيم بشكل عام. بالنسبة للتغذية، أنا بالنسبة لي كقانون أنا بعتبره يعني كل إنسان تحت سن 30 سنة هل جسمه يحتوي على الأنزيمات الكاملة، الحموضة الأمينية الكاملة، هل ما فيها مثلا تراجع، ما نظام الهرمون تبعه ممتاز، اللي كل شو ما بدك، بس أنت في التمرين اللي بدك تلعبه لعبه بشكل منظم صحيح بشكل جدي وقوي. قوي بما
1: طيب
2: يتناسب مع
1: لازم
2: كوتش
1: يكون قبل قديش مده زمنيه اكل
2: يعني اقل يعني هلا المفضل هو 3 ساعات
1: يكون اكل من 3 ساعات بعدها فيه يروح على الجيم، وبعدها
2: او ممكن هو مثلا قبل التمرين ياكل مثلا قطعه شوكولاته داكنه، ممكن
1: تمام.
2: ياكل مثلا قطعه خوزة مثلا فيها شويه وحدات حراريه، سكر مع سكر، لانه يعني طبعا إجباري هو بجيب المجهود يعني.
1: فينا ناخذ السكر من بدائل طبيعيه، انا هيك
2: يعني فضل. ممكن مثلا اخذ شوكولاته ذات جيده، تمر ممتازه، موزه مثلا،
1: تمام حلو كثير. هلا رح ننتقل انا وياك كوتش لفقره صح ام خطا، شو رايك؟ رح اسالك سؤال انت بتقول لي صح او خطا،
2: تفضلي.
1: يعني هيك فقره سريعه يلا. لازم تشرب مي أثناء التمرين مشان ما تنشف، صح ولا خطأ؟
2: صح، ولكن بجرعات خفيفة جدا، بطلب تمضمض فيها مضمضة وبالتعب.
1: ممتاز. الإحماء هو نفس التمدد، صح ولا خطأ؟
2: لا
1: مهم، كتير منا بخربت يمكن بيناتهم.
2: لا التمارين الإيطالي لا، لمعلومات بس معلش خلينا بقى
1: طبعا
2: تمارين الإحماء قلت لك أنا بالبداية هي عملية تحفيز عضلي، تمارين الإيطالي هي عملية استشفاء عضلي.
1: جميل. إذا ما حسيت بألم تاني يوم معناته التمرين ما كان مفيد، صح ولا خطأ؟
2: طبعا لا، هلا بالنسبة للموضوع بالشكل العام الإنسان المتمرس
1: ما عضلت يعني. إذا ما عضلنا فقنا تاني يوم مكسرين.
2: لا هذا الحكي لا، ألم مع الممارسة هي الأعراض بتختفي بشكل كامل.
1: إذن الألم مو مقياس للنجاح، التكرار والالتزام هن المقياس الحقيقي.
2: طبعا هو هلا راح يشعر، هو أثناء التمرين في الصالة هو بس اللي يكون عم يمارس راح يشعر إنه في إجهاد على عضلة، بس

0: يصير في عنده تمزقات عضليه ضخمه جدا لحتى يصير في عنده بعدين استشفاء ونمو عضلي.
1: حلو كتير.
0: العضل ما بينبنى بالصاله، بينبنى ببرد فتره الراحه.
1: تمام. اخر وحده، كل ما تتمرن كل يوم كل ما بتجيب نتيجه اسرع، صح ولا خطا؟
0: لا غلط.
1: غلط؟ يعني مو شرط كل يوم.
0: لا انت يعني بالاسبوع انا بنصح تمرين من 4 إلى 5 أيام، عندك يومين استشفاء ضروري.
1: حلو، او 3 أيام بالاسبوع ممنع؟
0: ممكن.
1: ممنع. يا فاروق بيتمرقوا معنا 3 أيام بالاسبوع، شو حليمة؟ خلاص؟ من بكرة. لا فاروق رياضي، فاروق رياضي عنده يا بنمط حياته، بس أنا وحليمة الكسلانين. هلأ كوتش، طبعاً رح نحكي عن نقطة هي كتير مهمة وهي يمكن الأهم بحلقتنا لليوم. كتير ناس ما بيوصلوا لعتبة الجيم أصلاً، مو لأنهم هن عالم كسلانين أو كسالة، ولكن لأنه عندهم خوف، خوف من نظرات الناس، خوف من أنهم يبينوا ما بيفهموا بالرياضة وهن عم يستعملوا الأجهزة. والله الفوتة على الجيم وانت شايف هالأجهزة هاي يلي كل جهاز ما بعرف كيف بتحرك، يلي ما عنده خبرة عن جد بيتلبك. خوف من أنه الكل عم يراقبهم. الطب النفسي له اسم لهالحالة، يمكن رهاب الصالة الرياضية. كيف منقدر نتغلب على هذا الإحساس؟
0: بشكل سهل جدا، بشكل سهل جدا، أنه أنا بس أدخل على الصالة أنا جاي لأتمرن، بركز بحالي، ما بهتم بالآخرين، ركز بتمريني، اسمع أنا تعليمات الكوتش تبعي، نفس التمرين وبعمل حالي وبطبع.
1: ويكون كوتش هيك ظريف؟
0: طبعا إجباري يكون الكوتش ظريف وخفيف دم ولطيف، لأنه محبة الكوتش باب النجاح.
1: والله إيه عن جد، أو يعني سواء كان بالنسبة للسيدات إذا كانت الكوتش صبية، أو بالنسبة للشباب إذا كان الكوتش شاب، فالموضوع كتير حلو يكونوا عاملين مثل صداقة، يعني تصير العلاقة.
0: هذا الأمر مطلوب.
1: حلو كتير.
0: الكوتش هو الأب والرفيق والأخ والعم والصديق، يعني بس اللي لا بيحس بهالحضن الآمن هذا وإنه هو راح يستفيد وراح يصير
1: بتشجع. بتشجع.
0: لا لا بالعكس، راح يصير في
1: يعني المشكلة مو بالنادي، المشكلة مو بالرياضة، المشكلة مو لأنه إحنا ما عنا وقت ولا لأنه ظروفنا، كلاتنا دائما عنا مشكلة الوقت، مع أنه عنا وقت كتير يعني بحر، بس ما بعرف ليش دائما نقول ما عنا وقت. المشكلة هي دائما بعقولنا ونحن عم نحط سيناريوهات ما إلى أساس. وأنا برجع بعيد بأكد أنه إحنا ما عم نقول نصير يعني لاعبين نروح على مباريات ولاعبين يا لطيف، نحن عم نقول شيء ضروري كل إنسان لازم يكون عنده يوميا لو ساعة لو نص ساعة موضوع الرياضة والحركة. طيب إذا حدا ما عنده وقت فعلا كوتش ولجأ لموضوع المشي،
0: أنا بالنسبة لأني أجمالا يعني أنا بنصح لو ما عندك وقت بإمكانك أنت بالبيت، بإمكانك أنت بالبيت تتواصل معي، تتواصل معي كوتش يعطيك أنت مجموعة تمارين تمارسها بالبيت تمرين عن 10 كيلو مشي. يعني لا في عندك أنت ممكن أنت تستخدم وزنك تساوي مثلا 30 أو 40 ضغطة طلعة نزلة مثلا سكوات فاضي، يعني مثلا لتمارين الرجلين بشكل متسارع مثلا ممكن 30 عدة من هدول تحت تأثير ثقل جسمك يعدوا مشي 5 كيلومتر. ممكن تمارس تمارين الضغط بعدة أشكال، ممكن تمارس تمارين المعدة، ممكن تمارس القفزات، يعني ممكن الحبل بالبيت. الحبل.
1: طيب كوتش سؤال لما منروح على نادي أو جيم وفورا الكوتش بيلجأ لأنه يقنعنا مثلا بموضوع أنه إبر تنحيف وما إبر تنحيف، بتنصح فيها ولا لا؟
0: لا هذا تخطيص.
1: حلو
0: مع احترامي للكل، يعني هذا تخطيص
1: لأنه البعض للأسف فورا بدون يستغلوا القصة ليربحوا.
0: لا هذا في عندي أنا مجال، أنا ممكن أوضح لك هذا الموضوع بشكل مبسط جدا.
1: تفضل.
0: يعني أنا بالنسبة لي بيجي لعندي كثير مثلا ناس أصلا ناصحين كذا، يا أخي محرق جسمك عضلات، محرق استهلاكات عضلات. كل ما المحرق تبعك أو الطاقة تبعك موضوع مع عضلية عندك كبرت راح يزداد عندك استهلاك الطاقة والسكر ويتم عملية هدم الدهون بشكل أسرع وأقوى. فلا تستعجل على حالك وتاخذ مواد راح تساوي معك أنت بتمرن، ممكن هي بتساوي لك مشاكل بال تساوي عملية هدم الدهون، بس هالكمية الضخمة أنت هي تاخذها من الدهون عم تساوي لك عملية هدم، وين عم تروح؟ مين الجهاز اللي عم يصرفها؟ كيف أنت عم تصرفها؟ فتجهز الأطباع تبعك يا ترى قديش الحمل الضغط عليها بالنسبة للفلاوي بالنسبة لل
1: كلها يا ترى حيكون في إلى آثار جانبية
0: خطيرة جدا. هاي الشغلات اللي أنا بعتبرها أمر فارغ، أنت بس عليك تبذل مجهود، نظم أكلك بشكل جيد مقبول،

0: فولها مرحلة ممتاز.
1: كتر البروتين.
0: خلي عندك يقين غير مجهود بشكل صحيح. مثل تمرينك بشكل قوي. راح جسمك يبلش بشكل طلطاي على مدار عدة أشهر. راح تاخذ خامة رائعة جدا. وراح تضل محافظ عليه.
1: جميل.
0: الحين انت لجأت لهي أساليب. او اي مثلا الدايت وما دايت ومن هالسوالف المقمضه يعني انا معلش يعني
1: حتى الدايت انت مو معه
0: انا الدايت لا انا بتساوي الدايت ينزل وزنك 10-15 كيلو تمام
1: تمام
0: الاليه عندك بالجسم كونه هي متعوده على الوزن العالي او الحط الدهون العالي انت راح بعد فتره بدك ترجعي تاكلي طبيعي شو بيساوي الجسم راح ياخذ نسبه اعلى جدا يصير من اللي كان بياخذها وبيخزنها خوفا من انه ترجعي لك
1: ايوه وفي شغله كثير بخاف منها أنا كتير في شغلة بحاف منها كوتش بموضوع النحف هيك المفاجئ أو الغير صحي إنه موضوع الترهل يعني أنا لما بيكون وزني كذا وبدي أنحف بطريقة مو طبيعية ما فيها رياضة ما فيها حركة بدي أخذ أدوية شو ما كان نوعها شو ما كانت وكتير
0: رح
1: أدفع إنه في ترهلات
0: الجهاز العصبي هو أول شيء رح تدفع الثمن
1: الجهاز العصبي كمان
0: طبعا الجهاز العصبي هل تعلم إنه الدماغ اللي عندك تستهلك حول طاقة حرارية أو سكر أو طاقة مستقلبة قد المنظومة العضلية بجسمك من 3 أو 4 أضعاف
1: أنا مو منتبهة على الوقت يا كوتش يلا هلأ لأنه على الوربع عنا موجز خلص وقتنا مع بعض يعني الخلاصات الذهبية من حلقتنا لليوم نبلش بتدرج لا ترفع أوزان أكثر من طاقتك حمي جسمك قبل التمرين بخمس أو 10 دقائق تقريباً ركز إذا في شي غلط صلح لي ركز على التقنية الصحيحة مو على الكمية اسمع لجسمك فالألم الحاد معناته وقف تمام تغلب على الخوف وتذكر بأنه الكل منشغل بحاله بالنادي استمتع بالرحلة لأنه رحلة العمر هي أكيد مو سباق وكل الشكر لحضرتك طبعاً الكوتش فاروق أبو ريش على هالمعلومات القيمة اللي قدمتها لنا وحمستنا كلياتنا من بكرة نبلش هاللايف ستايل
0: يلا إن شاء الله بالبلد بخير يسعد مساكم
1: يسعد مساك يا رب أكيد كل الشكر لحل كل حدا كان معنا على الهواء مباشرة بنبض حياة ومنلتقي فيكم الأسبوع القادم إن شاء الله بموضوع هيك يكون كتير مهم وحلو حياتي لألنا كلياتنا لكم تحيات فريق العمل الإعداد سمر حسن رافقتكم من وراء المايك صابرين الورار وشكر لزميلتنا عبير فارس اللي قامت بالاستطلاع والإخراج لحليمة إبراهيم

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني. وزارة الداخلية تشارك في سلسلة مؤتمرات واجتماعات أمنية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية بهدف تعزيز التنسيق الشرطي العربي وتطوير الأطر التشريعية. فرع المباحث الجنائية في حماة يلقي القبض على 4 متورطين بعملية سطو مسلح وسرقة 43

0: $20,000 وأربعة أجهزة خلوية. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد غدا الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب خلال عهد النظام البائد. افتتاح مركز تأشير السعودي في دمشق لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية. وفي خبرنا الأخير، مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مالك حمادة يؤكد أن الهيئة رصدت مخالفات في آلية إنتاج النفط ونقله، بينها إيقاف آبار عدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية. بانوراما الصحفية.

0: برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
1: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
0: طاب مساءكم بكل الخير متابعي إذاعة دمشق الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. وقبل الخوض في تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم، نتوقف مع أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي اهتمت بالشأن السوري.
2: أسعدتم مساء، ونبدأ من الملف المحلي مع موقع سكاي نيوز الإخباري فتحت عنوانه: بعد 47 عاما سوريا على أبواب مرحلة أمريكية جديدة. توقف الموقع عند اقتراب مهلة اعتراض الكونغرس الأمريكي على قرار الرئيس دونالد ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب من نهايتها، لتصبح دمشق أمام الخطوة القانونية الأخيرة قبل دخول القرار حيز التنفيذ رسميا بعد نحو 47 عاما من إدراجها على القائمة.
0: وتحت مانشيت: سوريا تفتح باب الدبلوماسية لاتفاق مع إسرائيل يوقف اعتداءاتها، نقل موقع ميدل إيست أونلاين عن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قوله بأن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وأكد الشيباني بأن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على سوريا بذريعة حماية أمنها.
2: ونبقى في سياق العدوان الإسرائيلي على سوريا، وتحت عنوان: من التصعيد إلى التهدئة، ما الذي غير حسابات إسرائيل تجاه تركيا؟ علق موقع الجزيرة الإخباري على التصعيد الميداني والسياسي بين تركيا وإسرائيل وقال: بعد مرور أيام على هذا التصعيد، بدأ خطاب تل أبيب يسجل تراجعا لافتا في النبرة تجاه أنقرة، حيث انتقل من التصريح بأن إقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا خط أحمر لا يمكن لإسرائيل التسامح معه، إلى التأكيد بأن التصعيد مع أنقرة ليس مصلحة إسرائيلية.
0: وفي مقالها الموسوم بسوريا وروسيا، لفتت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى مسار العلاقات بين دمشق وموسكو قائلة: تدرك روسيا أهمية سوريا وموقعها في شرق المتوسط، وأنها أحد مفاتيح المنطقة وبين أهم ممراتها، وترى روسيا ضرورة أن تحافظ على أي وجود ممكن في هذا البلد.
2: وبالمقابل ترى سوريا أن روسيا دولة عظمى بإمكانيات كبيرة، ويمكن أن تساعدها في مواجهة ظروفها الراهنة وفي مساعي تصفية ما خلفه النظام السابق من مآس وكوارث. وهذه إشارات لما حدث من اتفاقات وتوافقات بين الطرفين، وما يمكن أن يحدث بينهما لاحقا في سياق علاقات المرحلة المقبلة.
0: وعبر بوابة الانفتاح السوري على العالم، وفي مقال حمل عنوان: دمشق تعيد صياغة موقعها الإقليمي عبر تنوع الشراكات، قدمت صحيفة الثورة السورية قراءة تحليلية لزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى الباكستان، ورأت بأنها تشكل محطة مهمة في رسم ملامح السياسة الخارجية السورية.
2: تماما رنا، وخصوصا أن الوزير الشيباني قد أعلن خلال الزيارة عن توجهات مرحلة جديدة في التعامل مع دول الإقليم والعالم في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط والتوتر المتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.
0: دون شك، ولا تكمن أهمية الزيارة إلى إسلام أباد في كونها الأولى لوزير خارجية سوري منذ نحو عقدين فقط، بل والكلام للصحيفة في توقيتها السياسي، إذ جاءت بعد أيام قليلة

0: ليلة من ولادة ترتيب دفاعي جديد يجمع السعودية وتركيا وباكستان في لحظة تشهد فيها المنطقة إعادة تشكيل واضحة لمعادلات الأمن والتحالفات.
1: بالضبط، وهنا رأت الصحيفة أن

0: على تماس مباشر مع عدد من أكثر الملفات الأمنية حساسية في المنطقة.
1: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الثورة السورية أن زيارة الوزير الشيباني إلى الباكستان قد تكون أكبر من مجرد زيارة دبلوماسية، فهي مؤشر على أن دمشق بدأت تنتقل من مرحلة كان الآخرون يتحدثون فيها عن مستقبل سوريا إلى مرحلة باتت فيها سوريا تشارك في صياغة مستقبل المنطقة.
0: إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الملف السوري، ونتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
1: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف. ننتقل إلى الملفات العربية والدولية، والبداية من الشأن اللبناني. ففي مقال حمل عنوان غضب في شرق لبنان من سياسات حزب الله، العشائر تنتفض، أشار موقع العربية الإخباري إلى أن حالات التململ والغضب من سياسات حزب الله لم تعد تقتصر على الأفراد من أبناء بيئته، فقد بدأت عشائر بعلبك والهرمل بتشكيل تجمع مشترك تحت مسمى تجمع العشائر والعائلات لإطلاق موقف رسمي موحد ضد سياسات الحزب.
0: والهدف من وراء هذا التجمع رفع الصوت بشكل رسمي ضد ممارسات حزب الله التي وضعت أبناء الطائفة الشيعية في علاقة غير سلمية مع المكونات اللبنانية الأخرى، وفي موقع مخالف لقرارات الدولة ومؤسساتها، بالتوازي أيضا مع توتر العلاقة مع دول خليجية وعربية ولا سيما سوريا.
1: من لبنان ننتقل إلى اليمن، فتحت عنوان اليمن صراع منخفض الكثافة على حافة حرب واسعة. رأت صحيفة القدس العربي أن اليمن وبعد هدوء نسبي منذ هدنة نيسان لعام 2022 قد دخل مرحلة جديدة من التصعيد الحربي الذي ما يزال ومنذ تموز الماضي في حدود ما يمكن ضبطه، إلا أنه لا يمكن الحكم باستمراره، إذ يمكن أن ينزلق هذا البلد إلى مواجهة أوسع في أي وقت، فتصاعد العمليات واتساع مسرح القتال تحكمه عوامل وقرارات وردود فعل تراكم التحولات والخسائر.
0: وفي الشأن السوداني، وضمن مقال حمل عنوان السودان ليس مجديا الوقوف في سطح المعالجات، رأت صحيفة العرب الجديد أن للأزمة السودانية وجهان يصعب تقديم أحدهما قبل الآخر، إذ هي سياسة في مقامها الأول قبل أن تأخذ شكل صراع عسكري في حرب دامية دمرت بلدا حباه الله في أرضه الشاسعة بموارد طبيعية ثرية، ما كان سيجعل منه الشفرة التي ستفتح أبواب النهضة له ولمن حوله من بلدان، غير أن هذا لم يكن ممكنا بسبب التناحر والصراع الراسخ بنيويا في تاريخ السودان القديم والحديث.
1: ضمن منشات الثوابت والمتغيرات في عملية بناء الاستراتيجية السياسية، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن هناك استراتيجيات جديدة ترسم بمناسبة الهياج السياسي والعسكري القائم في المنطقة العربية ومحيطها، ويتبلور شكل جديد من التعاون أو الخصام بين القوى الكبرى وسط فضاء هذا الصراع.
0: نعم، وهنا تظهر المقاربات الإسرائيلية والإيرانية، فهي متناقضة في الشكل ومتقاربة في المضمون، فكليهما لديه أطماع في الهيمنة على مقدرات الغير ويملكان رؤية توسعية تعتمد على الاعتداء على الجيران والتدخل في شؤون دول المنطقة وتوليف البرامج التي تصنع التفرقة والفوضى بهدف بسط نفوذ على أراضي الغير من دون وجه حق.
1: نتحول مستمعينا إلى الشأن العراقي، وضمن هذا السياق وتحت عنوان إيران تفرض سلاح الميليشيات على العراق، رأت صحيفة العرب اللندنية أن العراق جزء لا يتجزأ من الحكومة.

0: حروب الدائرة في المنطقة، وتساءلت لمن ستكون له الكلمة الأخيرة في العراق؟ إلى أي حد تستطيع إيران أن تمارس ضغوطها؟ أي قدرة لحكومة علي الزيدي على الصمود في مواجهة الميليشيات المسلحة؟
1: ونبقى في الملف العراقي، فضمن عنوان مضيق هرمز يهدد صادرات نفط العراق ويعاجل بالبدائل، تناول موقع سكاي نيوز الإخباري موضوع السماح للناقلات العراقية بالعبور من مضيق هرمز بعد طلب تقدمت به بغداد، ورأى بأن هذا الحدث لم يكن مجرد انفراجة في أزمة تصدير النفط، بل كشف حجم التعقيد الذي يواجه العراق حين يرتبط شريان اقتصاده بممر بحري تتقاطع عنده حسابات إيران والولايات المتحدة.
0: كوثر، نبقى في سياق التصعيد وتحديدا في مضيق هرمز، فتحت عنوان ردا على تهديدات ترامب: تصعيد إيراني جديد ضد دول الخليج. أشار موقع CNN بالعربية إلى توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتحييد الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وهدد بوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز والخليج، ورأى أن هذا التهديد يمثل تحولا جديدا أكثر حدة في نبرة الردود الإيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض أشد عقوبات اقتصادية على إيران.
1: المحطة الأخيرة أيها السادة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة الوطن السورية، ففي مقال تحليلي حمل عنوان واشنطن تصاعد اقتصاديا وطهران تتماسك بأوراق المواجهة، رأت الصحيفة أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران اتخذت منحا جديدا مع مواصلة الطرفين إطلاق رسائل التحدي بشكل متبادل قبل إعلان مرتقب يوم غد الاثنين عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على إيران.
0: نعم، فالعقوبات الأمريكية المقررة تبدو محاولة لإعادة رسم كلفة المواجهة على طهران وشركائها التجاريين، وفي مقدمتها الصين التي تستوعب القسم الأكبر من صادرات النفط الإيرانية. وتكشف هذه الخطوة حسب الصحيفة أن واشنطن تنتقل من استهداف الاقتصاد الإيراني مباشرة إلى الضغط على شبكات التجارة التي تساعد طهران على إبقاء قنواتها المالية مفتوحة.
1: وعلى الضفة المقابلة، تحاول طهران منع العقوبات من التحول إلى ورقة تفاوضية تفرض عليها شروطا مسبقة، وتوعدت، والكلام للصحيفة، بأن يكون ردها على أي تهديد أمريكي جديد مدمرا. وهذه اللغة قد لا تعني بالضرورة العودة الفورية إلى المواجهة العسكرية، لكنها تؤكد أن طهران تريد الاحتفاظ بأدوات ضغط مقابلة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وقدرتها الصاروخية والمسيرات.
0: ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس، توقعت صحيفة الوطن السورية في ختام تحليلها أن تكون الصورة أقرب إلى مواجهة معلقة، فإطلاق النار تراجع لكن التسوية لم تتقدم، بينما يستمر الخلاف حول هرمز والبرنامج النووي والعقوبات، ما يجعل العقوبات المقبلة اختبارا جديدا لقدرة واشنطن على دفع طهران إلى التفاوض دون فتح مسار تصعيد عسكري جديد.
1: متابعينا الكرام، وصلت رحلتنا في بانوراما الصحف إلى نهايتها، نشكركم على طيب المتابعة.
0: موعدنا معكم يتجدد يوم غد الاثنين بحلقة جديدة. تحية وإلى اللقاء.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: تجارب مذهلة.

العالم كله هذا مستحيل. تخيل أن ترسم تحفة فنية فيقولون لك هذه مجرد خربشات ورقية لا تبنى. هذا هو القدر الذي لاحق زها حديد لعشرين عاماً من عمرها. لكن السخرية الأكبر أن هذه الخربشات صارت اليوم عنوان المدن الكبرى، من سماء بكين إلى صحراء قطر، ومن ضواحي روما إلى أفق لندن.

ولدت زها حديد في 31 من أكتوبر عام 1950 في بغداد التي كانت أنذاك مدينة نابضة بالحداثة والانفتاح. لم تكن طفلة عادية في بيت عادي، فوالدها محمد حديد كان رجلاً سياسياً بارزاً شغل منصب وزير المالية في العراق. أما والدتها وجيها الصابونجي فكانت فنانة تشكيلية وصاحبة ذوق رفيع، وهي التي علمت زها الصغيرة كيف تمسك بقلم الرصاص وكيف تنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة. لكن اللحظة التي غيرت مجرى حياتها كانت رحلة عائلية إلى آثار الصحراء السومرية في جنوب العراق. هناك في أهوار الجنة انبهرت الطفلة بذلك التداخل العجيب بين الماء والقصب والطيور والمباني الطينية القديمة. تقول زها في حوار نادر أجرته مع صحيفة الغارديان: جمال المناظر الطبيعية هناك من رمال وماء وطيور ظل عالقاً في ذاكرتي كالوحي. أحست أن المكان ليس مجرد أشياء جامدة، بل هو كائن حي يتنفس. هذه الرحلة كانت بمثابة البذرة الأولى التي نبتت في عقلها، وأصبحت تؤمن بأن العمارة ليست علماً هندسياً جافاً، بل هي فن وشعر وهندسة روح في آن واحد. درست زها الرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت، لكنها سرعان ما أدركت أن الرياضيات بالنسبة لها مجرد أداة، أما الحلم الحقيقي فكان أكبر. انتقلت إلى لندن لتلتحق بجمعية العمارة الشهيرة، تلك المؤسسة العريقة التي خرجت أعظم العقول المعمارية في القرن العشرين. تأثرت بالفنان الروسي كازيمير ماليفيتش، مؤسس الحركة التفوقية، الذي كان يرسم الأشكال الهندسية الطائرة وكأنها تتحرر من جاذبية الأرض. ومن هنا قررت زها أن تتحدى المنطقة التقليدية للمباني. لم تعد ترى الأرض مسطحة، بل بدأت ترسم مباني تتدفق وتتفكك وتتمايل كالأمواج. في خطوة جريئة افتتحت زها حديد مكتبها الخاص زها حديد للمعماريين في قلب لندن. كانت في 29 من عمرها، ومحاطة بموجة من المعماريين الذكور الذين ينظرون إليها بشك وارتياب، لكنها لم تكن تهتم. كانت ترسم بشراسة وتخطط بأحلام لا تعترف بالمستحيل. جاء عام 1983 ليكون نقطة تحول دراماتيكية. فازت زها بالمسابقة العالمية لتصميم نادي ذا بيك في هونغ كونغ، وهو مشروع طموح كان من المفترض أن يقام على قمة جبل يطل على البحر. صممت زها مبنى على شكل صخرة عملاقة تتدفق إلى الأسفل، أشبه بناطحة سحاب أفقية تسبح في الفضاء. لقد أبهرت لجنة التحكيم التي ضمت أساطير العمارة، لكن المشروع ظل حبراً على ورق. ألغيت الصفقة بسبب أزمة مالية وانهار الحلم الأول. لكن المفارقة العجيبة أن هذا المشروع غير المنفذ هو الذي جعل العالم يلتفت إليها. عرضت رسوماتها في المتاحف ونشرت في كبرى المجلات المعمارية، وأصبحت زها نجمة إعلامية قبل أن تكون مهندسة عملية. لكن الشهرة الإعلامية كانت سلاحاً ذا حدين، فبينما كان النقاد يشيدون بخيالها الخصب، كان العملاء الحقيقيون يخافون منها. اتهموها بعدم الواقعية وقالوا إن مبانيها لا يمكن أن تقف على الأرض.

في عام 1994 جاءت الضربة القاسية، فازت زها بمسابقة تصميم دار أوبرا كارديف في ويلز بتصميم كان بمثابة تحفة مستقبلية من الزجاج والصلب، لكن اللجنة الممولة تراجعت في اللحظة الأخيرة ورفضت صرف الميزانية، واصفة التصميم بأنه غير عملي ومكلف جداً. تم إلغاء المشروع بالكامل، وتم منحه لمهندس أقل إبداعاً وأكثر أماناً.

كانت تلك اللحظة هي الأقسى في مسيرة زها. شعرت بالإهانة وبخيانة الثقة، وخرجت بتصريح شهير قالت فيه: لا يريدون شيئاً سوى الرداءة، هل يريدون مباني بلا روح؟ هنا أطلق عليها النقاد لقباً لاذعاً ظل يطاردها لأكثر من عقد، مهندسة الورق. أصبحت كلمة ورق لعنة في حياتها، فكل مشروع جديد كانت تقدمه كان يقابل بسؤال ساخر: هل هذا سيبقى ورقة أيضاً؟ لكن زها بعنادها الأسطوري كانت تستقبل السخرية بابتسامة باردة وتقول: الهندسة المعمارية الجيدة لا تحتاج إلى تفسير، بل تحتاج إلى شعور، وإذا لم يشعروا بها فسأجبرهم على الشعور بها. لكن عام 1993 كانت قد حققت أول انتصار ملموس، بناء محطة إطفاء فيترا في ألمانيا. كان مبنى صغيرا نسبيا، لكنه حمل كل توقيع زها: أسطح حادة كالسكاكين وزوايا مائلة، وكأن المبنى في حالة انفجار متجمد. إنه يشبه طائرا عملاقا يستعد للإقلاع، أو سفينة فضائية هبطت للتو على الأرض. هذا المبنى الصغير هو الذي ثقب جدار الورق إلى الأبد. بدأ العملاء يتجرؤون، وبدأت الثقة تعود. تلاه مشروع منصة التزلج على الجليد في إنسبروك بالنمسا، الذي قيل عنه إنه يجسد روح الجبال الألبية، ومتحف الفن المعاصر في سينسيناتي بأمريكا، حيث أصبحت أول امرأة في التاريخ تصمم متحفاً فنياً في الولايات المتحدة. وفي عام 2004 جاء التتويج الأسمى. في حفل مهيب وقفت زها حديد على منصة جائزة بريتزكر، أرفع جائزة في عالم الهندسة المعمارية، والتي تعادل نوبل في مجالها. كانت أول امرأة تحصل عليها منذ تأسيس الجائزة قبل 26 عاماً. في كلمتها لم تذرف دمعة، لكن صوتها كان يرتجف قليلاً وهي تقول: هذا إثبات أن كل السنوات الصعبة كانت تستحق العناء. أنا لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل كل امرأة قيل لها إنها لا تستطيع. كانت تلك اللحظة هي تتويجاً لمعركة دامت ربع قرن، معركة بين خيال امرأة وصلابة عالم لم يكن مستعداً لها. بعد جائزة بريتزكر تحررت زها حديد من كل القيود. لم تعد بحاجة إلى إقناع أحد، بل أصبحت الشركات والحكومات تصطف على باب مكتبها في لندن. كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إنتاجها، وكأنها كانت تعوض عن سنوات الانتظار القاسية. صممت مبنى الإدارة المركزي لشركة BMW في لايبزيغ بألمانيا، حيث جعلت خطوط التجمع تتدفق عبر المبنى كالنهر، وكأن المصنع يرقص. وفي عام 2012 أنجزت مشروعين ضخمين غيرا مفهوم العمارة المعاصرة. الأول هو المركز المائي للألعاب الأولمبية في لندن، ذلك المبنى الذي يشبه موجة عملاقة من الإسمنت بسقفه المنحني الذي يذكرنا بأمواج المحيط. صمم لاستضافة أشهر السباحين في العالم، لكنه في الحقيقة كان تحفة فنية تخفي في طياتها تعقيدات هندسية لا تحصى. أما الثاني فكان مركز حيدر علييف الثقافي في باكو بأذربيجان، والذي وصفه النقاد بأنه أكثر مبنى سلس في التاريخ.

التاريخ. في هذا المبنى اختفت الزوايا تماماً وانسابت الجدران والسقف كقطعة قماش حريرية تلامس الأرض. إنه مبنى يتحدى الجاذبية ويلغي الفروق بين الداخل والخارج، وكأنه كائن حي ينبض في قلب العاصمة الأثرية. لم تقتصر طفرة زها على أوروبا، بل امتدت إلى جذورها العربية والشرقية. في قطر صممت ملعب الكرة الذي استضاف مباريات كأس العالم 2022، استوحت تصميمه من القوارب العربية التقليدية، لكنها أعادت تخيلها على شكل سقف قابل للطي، يفتح ويغلق كأنه شراع عملاق. وفي روما تركت بصمة خالدة بمتحف ماكسي للفنون المعاصرة، الذي أصبح أول متحف وطني إيطالي يصمم على يد امرأة. إيطاليا مهد النهضة والعمارة الكلاسيكية، انحنت أمام عبقرية امرأة عربية جعلت الحجر ينساب كالماء. أما في آسيا فكانت بصمتها أكثر جرأة، صممت مطار بكين داشينغ الدولي في الصين، وهو واحد من أكبر المطارات في العالم على شكل نجمة البحر العملاقة. هذا المشروع الضخم الذي لم تر افتتاحه كان بمثابة تحدي هندسي هائل، لكن زها تعاملت معه وكأنه مجرد لغز ممتع. وفي كوريا الجنوبية صممت مجمع دونغ دايمون للتصميم في سيول، وفي الصين أيضاً صممت دار الأوبرا في غوانغجو. لقد أصبح اسمها علامة تجارية عالمية ترمز إلى الجرأة والفخامة والتفرد.

توالت التكريمات، حصلت على جائزة ستيرلينغ المرموقة في بريطانيا مرتين متتاليتين عام 2010 و2011، وهو إنجاز لم يحققه أي معماري آخر. وفي عام 2012 منحتها الملكة إليزابيث الثانية لقب سيدة الإمبراطورية البريطانية DBE تقديراً لخدماتها المذهلة في مجال الهندسة. وفي فبراير 2016 قبل شهر واحد فقط من رحيلها حققت إنجازاً تاريخياً آخر بأن أصبحت أول امرأة تحصل على الميدالية الذهبية الملكية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين RIBA منفردة. كانت هناك امرأة واحدة حصلت عليها قبلها، ولكن بالمشاركة مع زوجها. في صباح 31 من مارس عام 2016، وخلال رحلة علاجية في مستشفى ميامي بسبب التهاب حاد في الشعب الهوائية، توقف قلب زها حديد فجأة عن الخفقان. كانت تبلغ من العمر 65 عاماً فقط. رحلت كالصاعقة، ليس فقط لأنها كانت في عز نشاطها الإبداعي، بل لأنها كانت تمتلك خططاً لمشاريع مستقبلية تكفي لعشر سنوات قادمة. كان من المفترض أن تفتتح مطار بكين بعد بضعة أشهر، لكن القدر شاء أن ترحل قبل أن ترى طائرتها الورقية الأخيرة تحلق في سماء الصين.

0: زها حديد، المرأة التي جعلت العالم ينحني أمام منحنياتها.
1: تجارب مذهلة.

الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: من أجل المعرفة،
2: من باب العلم بالشيء،
1: نقدم لكم
2: مسائل لغوية

0: تبدا لنبدا بالبروفا قبل ما نروح على الاذاعه صعبه؟
1: ما في مانع، بس بتعرفي رح تطلع نمره لطيفه.
0: يلا صعبه، خد وضعيه المذيع.
1: ليش المذيع له وضعيه؟
0: ايه صعبه، في منهم بيحكوا بيهزوا راسهم، وفي منهم بيحطوا على وشهم مسحه حزاينيه.
1: يا ستي مثل ما بدك، بس خلصيني.
0: بتعرف انا شو راح عن بالي؟
1: شو راح عن بالي؟
0: نسيت ساوي شعراتي عند الكوافر.
1: يا ستي مو ضروري.
0: ما بيصير، اكتر المذيعات بيساووا هيك. ولا وينا هلا هنيك بساوي مكياج وبظبط شعراتي.
1: وضروري المكياج يعني؟
0: يعني حلوه بحقي وقف ورا الميكروفون ويسمعوا الناس صوتي وانا مالي على اخر طرز.
1: لك هلا الناس رح تشوفي، بعدين لا تنسي انك رايحه على الاذاعه، على الاذاعه مو على التلفزيون.
0: ولو كان الاناقه مطلوبه صعبه، بعدين بكره رح يصير لي جماهير ومعجبين من كافه الاجناس.
1: يا ستي مثل ما بدك، بس خلصينا، خلينا نعمل بروفا، موعد التسجيل قرب.
0: يلا يلا ها، وهي دوري.
1: عزيزتي المستمعة.
0: عزيزي المستمع.
1: من أجل العلم.
0: من أجل التثقيف.
1: للكبار.
0: للصغار.
1: لأنصاف المتعلمين.
0: للمبتدئين.
1: نقدم
0: مسائل لغوية.
1: معنا اليوم بعض الأفعال وبعض أبيات الشعر التي استعصى شرحها على الكثيرين،
0: لذلك نشرحها لكم اليوم بالتفصيل.
1: سنبدأ أولاً بشرح فعل ذهب.
0: يقال ذهب الرجل أي راح. مثلاً يقول شخص لآخر اذهب من وجهي، أي ورجيني عرض كتافك.
1: وذهب بالسكون لها معنى ثمين جداً، حيث يقال اشتريت كذا بليرة ذهب.
0: صعبة؟
1: نعم.
0: مالك ملاحظ انه يلي اشترى كذا بليرة ذهب انغش

0: يظهر الكذا غليان صابي.
1: لك لا خلينا كمل. ومن فعل ذهب تشتق كلمة ذهبة، وهي ما يحمله البعض أمام الجنازة والمعنى واضح.
0: ولقد استشهد الشاعر جرير بن عطية الغطفي
1: رحمة الله عليه،
0: استشهد بفعل ذهب قائلا: ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار.
1: معنى ثانيا فعل رفع،
0: يقال رفع فلان أنفه أي تشنفخ،
1: وتشنفخ بمعنى تعورج،
0: وتعورج لم يرد ذكرها في القاموس.
1: ثم يقال رفع فلان الفعل الماضي أي نزع القواعد
0: بمعنى آخر أي أنه هز بدن سيباويه.
1: ومن فعل رفع تشتق كلمة رفيع، ورفيع معناها أدؤود
0: أي سحنوك
1: أي معصمص.
0: معنى الآن فعل كسرة، وسنشرحه بناء على رسالة وردتنا من السيد قاف لام نون عين سين دال زال لملي.
1: وقد اعتذر السيد المذكور عن كتابة كنيته نظرا لعدم توفر الورق لديه.
0: جوابا له نقول: كسر من أفعال الضرب، وبتجديد السين تصبح كسرة، فيقال كسر الرجل زجاج المنزل لأن زوجته طلبت منه روبا جديدا.
1: وعندما يضرب شخص شخصا يقال كسر بخاطره.
0: ومن كسر نشتق الاسم كسار، فيقال كسار الزبادي.
1: كما ويشتق من هذا الفعل كسر كلمة كاسر، وهو لقب يطلق على الضبع، فيقال
0: الضبع الكاسر.
1: ومن فعل كسر اشتقت كلمة على المكسر، وتستعمل غالبا للبطيخ.
0: معنى الآن فعل فرط، يقال فرط الرجل عنقود العنب أي فرطاه،
1: ويقال فرط فلان من الضحك،
0: ويقال أيضا فرط الحليب أي أصبح أريشه،
1: وهذا ينتج عن غش الحليب بالماء.
0: ومن فعل فرط تشتق كلمة مفروط،
1: فيقال هالشخص مفروط
0: أي مدلعن أي مدلل
1: أي عديم التربية.
0: ننتقل الآن إلى شرح حرف النفي لا.
1: مثلا تقول الزوجة لزوجها هات لك 10 ليرات، فيقول الرجل لا
0: فتحرد إلى بيت أهلها.
1: من هذا الحرف يشتق فعل لأ، ولأ بمعنى خضة،
0: فيقال عن الرجل الذي يشتري صباطا أكبر من قدمه رجل عم تلقلق بالصباط.
1: والاسم من فعل لأ هو لألوء،
0: واللألوء هو لمكوليك أي لموجهان.
1: ونقول بناء على رسالة جاءتنا من السيد محمد عبد الفتاح
0: طاح العنب طاح،
1: سأل الأخ عن معنى هذين البيتين وعن مناسبتهما وعن اسم الشاعر.
0: أما البيتان فهما:
1: ومتهيهع بالأخضلين تعربشا، متفركس بالمعضلين تكركشا، عاض النظيخ بالسرمدين تفنتشا، إن التفعلت بالأكرعين تدعبشة.
0: نشرح للأخ الكريم معنى الكلمات الغامضة فنقول:
1: متهيهع معناها متشلطع، وتستعمل هذه الكلمة للإنفلاش.
0: بالأحضلين لم نعثر لها على معنى لتاريخه، وجوابنا واضح:
1: تعربشة، وهي فعل من أفعال التسلق، وهي بمعنى تفنتشة، وتفنتش بمعنى تعربش ولا لزوم للشرح.
0: متفركس اختلف فيها الفقهاء،
1: فمنهم من قال إنها بمعنى متخنطع، ومنهم من قال إنها بمعنى متخرطع، على كل توضح المعنى.
0: بالمعضلين لا لزوم لشرحها لأنها تفهم من سياق الشعر.
1: تكركش على وضوحها إلا أن لها معنى عميقا، فهي تستعمل للهجاء بمعنى تمنكع، وتستعمل للمديح بمعنى تشنكع، وتستعمل للرجاء بمعنى تكنكع. نعتقد أننا شرحنا بما فيه الكفاية.
0: عاضة بمعنى فاضة وبمعنى راضة، وفعلا فاضة ورازة لم يرد لهما ذكر في القاموس، والجواب كاف.
1: النضيع كلمة يفسرها ما قبلها وما بعدها، ولما كنا قد فسرنا ما قبلها وسنفسر ما بعدها فما عادت حاجة للشرح لوضوح المعنى.
0: بالسرقدين أي بالحنجلين،
1: ونعتقد أن المعنى قد بسط أكثر من اللازم.
0: إن أرسلنا إلى كبار فقهاء اللغة فلم يعثروا لها على معنى.
1: التفعلت، وهي على وزن تتفعل، ولقد استعملت

0: ضرورة الشعر وليس لها أي مكان من المعنى. عزيزتي المستمعة،
1: عزيزي المستمع،
0: من وجد منكم غموضا في الشرح أو فاتته نقطة ما ولم يفهمها، فنحن على استعداد لتوضيحها أكثر وأكثر. أرسلوا لنا إلى هذا العنوان.
1: وقف قبل ما تكمل.

وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار.

ضر الجنة الله بيطولوا ويزيدوا ساكن على شفاتنا طيرونا احنا ما منريدوا لكن لحنو بيطيبنا منضل نقولوا ونعيدوا محلات عدروح غير ظروفنا

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. صارت معي.
2: مرحبا،
3: أهلين وسهلين ومرحبا.
2: شو الابتسامة الحلوة؟ بياع التمر الهندي دائما عنده هاي الابتسامة الجميلة،
3: إجباري مشان يعني هيك الزبون يتفائل، يشوف المرح، يشوف الضحك، هيك تلاقي ابتسام
2: تجذبه. أيوة ابتسامتك معناها من هالابتسامة وبشغلك أكيد صاير معك مواقف طريفة.
3: أيوة والله، موقف حلو ما بنسى. مرة أجوني 15 واحد، إجا أنا وما كنت بايع، معبي أقل من النص، صب صب صب صب صب صب صب صب على آخر واحد فضل بري، قام صار يطلع فيني هيك.
2: مين هذا المشمس؟
3: قلت له عن جد عن جد عن جد حظك سيء. قال لي شو بفهم منك؟ قلت له شوف شراب شفة شفة شفة على الماء.
4: اه يوفك إلهي.
3: ورفقاته صاروا يضحكوا عليه، قلت له شو أعمل مو بإيدي.
4: شايب الشوم.
2: يعني أثبت له إنه حظه حتى بالتمر الهندي
3: حتى بالتمر الهندي سيء.
2: إن شاء الله يا رب الابتسامة دائما على وجهك. الله يعطيك ألف عافية.
3: ميت أهلا وسهلا يا أمينة، تفضل.
2: التوت شو بيقولوا للتوت لما بنبيع التوت؟
5: قول تمر هندي بارد، توت شامي بارد، تعبورد تعبورد يا عطشان تعبورد.
2: يا عيني على هالصوت الجميل يلي هيك بيصدح بالصيف. صوتك لحاله هيك وقت البتنادي للتوت الشامي منحس ببرود بالصيف.
3: نعم.
2: معناها أنت أصحاب المواقف الطريفة اللي صارت معك بحياتك صح؟
3: أنا كنت عصر رمان وزلم قال لي قديش الكاس هذه؟ قلت له معلم الله فيه بعشرة، أنا وفيه بخمستعش. تمام؟ فشرب مني. إجا تاني يوم كمان قال المعلم، هو ناسي حاله، قال المعلم صب لي كاس رمان كمان. أنا قلت له تكرم عينك، المهم عصرت له زلمة، قلت له تفضل. قام حاسبني قال لي قديش؟ قلت له معلم والله 15. قال لي ليلة الماضي أنا شربتها من عندك بعشرة. قلت له يا أخي في عندي عشرة وفي عندي بخمستعش يا أخي.
2: ورفعت السكين.
3: فأنا يدي السكين بيدي عم بحكي بيدي. فالزلمة أخذ حاله وراح طاير على القسم. جاب الشرطة علي، قالوا أنت والله زلمة تهجم على الزلمة المس. قلت له يا أخي الله يرضى عليكم، أنا شغلي بالسكين.
2: بالسكين
3: عطلع والناس له بيدي أنا.
2: أيوه أنت أبو السكين اللي عطلع والناس له.
3: عام تندم وخذني بكي.
2: حلو هيك بعد تاخذ صاحب إلا بعد خناقة.
3: أيوه والأخ هو جاء من كندا. من وين جاي؟
2: من كندا.
3: جاي من كندا الزلمة، فقام تندم قال يا أخي أنا والله فكرت أنه نهض السكين علي بده يضربني أنا.
2: وأنت عم تقطع الرمان. أيه
3: فقام راذان الرجال.
2: معناها ما بناخذ صاحب إلا بعد قتلة.
3: نعم
2: بعد
3: نعم.
2: خناقة. الله يعطيك
3: بعد كاس رمان.
2: بعد كاس رمان ورفع سكينة. مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
2: كيفك؟ هلا شفتكم انتم شله شباب ما شاء الله، رفقات؟
6: ايه اولاد عم.
2: اولاد عم ورفقات؟
6: اولاد عم.
2: حلوين ما شاء الله عليك. ليك اقعد لك انت ما شاء الله طويل يعني، وانا كثير قصيره طالعه قدام.
6: ايه تمام.
2: هلا انت شكلك اكثر واحد مشاغب بالشله.
6: ايه اكيد، اذا ما كان واحد مشاغب ما بينبسط.
2: بشهاده الشباب الثاني هن اشروا لي وقالوا لي انك اكثر واحد مشاغب.
7: مين يبكي على هذا الشيء اللي عم تعملوه معي؟ يعيب الشوم عليكم بس.
2: فانا فورا مسكت مايك اذاعه دمشق واجيت لعندك.
6: تمام.
2: صارت معي.
6: تمام.
2: مقلب، موقف، حدا ما بيعرف بالمقلب اللي انت عامله فيه.
6: والله هو مو موقف يعني، صاير شو بدي اقول لك،
2: مقلب.
6: مقلب يعني هو كنا مثلا مربين دجاج انا وياه، عندنا هوايه انه مثلا على الاسطوح، فاشترى هو يعني دجاجه صغيره اسمها بيض. تمام. انا اكتشفت اول ما انباضت انا اكتشفت ضلت بيض دجاجته وكذا وانا اخذ له البيض كذا لحد ما
2: شو
6: ده
2: ابو خميس
7: على قريب بشبعكم مثل ما عم تجتمعوا علي هلا
6: كمان رجع عمل فيني مقلب انه شك فيني ولا راح جاب بيضه مسلوقه وحطها بين بالانت مع الدجاج ولا انا نزلتها دغري لعندي نزلتها على البيت انا ما بعرف يعني مسلوقه مقليه مهم اخذ انه خلاص حصل شيء ولا نزلتها أولا طلعت البيضة مستوى فات قال لي معلمها كمان حطمت شو قلم من تحت إنه هي إلي فات قال لي بس يشوف البراد ضيقة
2: ما يخربت فيها
6: قال لي بس يشوف البراد ضيقة قلت له تفضل ولا فات قال لي هي تبعي أنت كذا إنه صار في سوء تفاهم
2: لقطك
6: إيه لقطنا سملت له تعويض جبت له صفطين بيض بداله
7: يعني شوم
8: ما في دائما معي هذا يعني كل المواقف
2: دائما أنتوا بالمشاغبة سوا يلا إن شاء الله نتمنى لكم هيك أيام حلوة والسعادة دائما
6: رافقكم
2: شكرا هون وصلنا معكم بختام حلقتنا لليوم صارت معي إن شاء الله يا رب نكون زرعنا الابتسامة والضحكة على وجوهكم الحلوة لكل مستمعي إذاعة دمشق
1: صارت معي

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني. وزارة الداخلية تشارك في سلسلة مؤتمرات واجتماعات أمنية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية بهدف تعزيز التنسيق الشرطي العربي وتطوير الأطر التشريعية. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد غدا الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب خلال عهد النظام البائد. افتتاح مركز تأشير السعودي في دمشق لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يعلن بدء المرحلة الثانية من أعمال رفع الركام والتي تستهدف إزالة أكثر من 750 ألف متر مكعب إضافية في مختلف مناطق المحافظة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل راعي أغنام عقب توغلها غربية بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبية. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو قلت؟
0: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: رضية؟
0: ايه؟
1: سمعتي شو صار مع ابو نزار؟
0: هات لشوف شو عامل هالمرة.
1: ركن سيارته قدام باب الكراج تبع الجيران.
0: ايه؟
1: سكر الطريق بالكامل.
0: ايه؟
1: وصاحب الكراج اتأخر عن شغله وصارت مشكلة، وابو نزار قال الجملة التاريخية، احذري شو هي.
0: اتركني خمي. اكيد قال مو قصدي.
1: تماما.
0: اي الجملة لازم تنطبع على لوحات السيارات.
1: مو قصدي ومو شغلي ومو انا، ونكمل المسلسل. بس بصراحة يمكن فعلا مو قصده، يعني مو كل ضرر ورا نية سيئة.
0: صح، بس الضرر ما بيسأل عن النية.
1: هي جديدة.
0: لا مو جديدة، بس نحنا منحب النوايا أكتر من النتائج،
1: لأنه النية مهمة.
0: أكيد مهمة، بس إذا دعست رجل حدا بالغلط الألم ما بيختفي لأنك مو قاصد.
1: طيب إذا اعتذرت؟
0: هون بتفرق، لأنه في ناس بتقول مو قصدي كاعتذار، وفي ناس بتقولها كحكم براءة. مرة كنت بالسوق، في واحد استعجل ودفش مرة كبيرة بالعمر، قال لا مو قصدي وكمل طريقه، لك حتى ما وقف ولا ثانية.
1: عادي حبيبتي رضية عادي، هاي مو قصدي سريعة مثل الإسعاف، يعني مو قصدي مو كافية.
0: حسب بعدها شو بيجي، إذا قلت مو قصدي سامحني هاي مسؤولية، أما إذا قلت مو قصدي هاي بتكون تهرب.
1: تعرفي شو؟ بحس كتير ناس مفكرة انه الاعتراف بالغلط إهانة،
0: لانه متعودة تدافع عن حالها قبل ما تفهم شو صار.
1: يعني الواحد لازم يعترف فورا؟
0: لا، بس لازم يسأل حاله، هل المشكلة اني مو قاصد ولا المشكلة انه صار ضرر؟
1: مرة واحد حكى كلمة بمزح جرحت شخص قدامه، فلما انتبه قال والله مو قصدي.
0: دخلك وزال الجرح؟ أكيد لا، هي هي القصة.
1: يعني العدالة كمان فيها اعتذار؟
0: أكيد فيها اعتذار راضي، كنت مفكرها قوانين ومحاكم وبس، هي جزء منها. بس قبل المحكمة في إنسان لازم يعترف، وإذا ما اعترف بيضل يكرر مو قصدي سنين.
1: تعرفي شو أصعب اعتذار؟ الاعتذار عن شي صار من زمان، لأنك ما بتعرفي إذا بعد في فايدة منه.
0: واضح انك ما عم تحكي عن ابو نزار.
1: ليش دائما بتقولي هيك؟
0: لانه كل ما نقرب من فكره بتصير بتحكي عن الماضي.
1: يمكن لانه الماضي ما عاد يتغير.
0: صح حبيبي، بس الحقيقه فيه، يعني موجوده بالماضي، ممكن تتغير بين انك تضل تبرر او تعترف. واذا الاعتذار تاخر كتير بضل احسن من عدمه. يعني
1: الاعتذار حتى ولو كان بعد سنين؟
0: ايه، لان بعض الناس ما بتحتاج تسمع، ما بتحب تسمع كنت مو قاصد، تحتاج تسمع بعرف اني اذيتك.
1: يعني المشكله مو انه الواحد يغلط. طيب وين المشكله؟
0: المشكله يا راضي انه الواحد يقضي عمره يشرح ليش غلط وما يقول مره واحده انا غلطت لهيك مو قصدي. يعني انت بتشرح الماضي، اما الاعتراف فبيفتح باب المستقبل. راجع كلامك.
1: راجع كلامك
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق

95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل.
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي دائماً عم يرافقكن وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيله. حلقتنا اليوم عن اختصاص مختلف، اختصاص ما بيقتصر على الدراسة والامتحانات والشهادة، وإنما بيرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وحياته. مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. من مقاعد الدراسة إلى المخابر والتدريب العملي، وصولاً إلى العمل ضمن المشافي، تبدأ رحلة الطالبة لتتعلم مهنة تتطلب معرفة علمية ومهارة عملية ودقة وقدرة كبيرة على تحمل المسؤوليات.

كان السؤال الأهم بيبدأ بعد التخرج، شو بينتظر خريجة مدرسة التمريض بعد حصولها على الشهادة؟ وين بتكون فرصها؟ وكيف بتنتقل من مرحلة التعليم والتدريب إلى الممارسة المهنية؟

0: لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بالدكتورة فاطمة طراب، مديرة مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، نورتي ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكي، أهلين أنفسامدي، مساء الخير لكم للسادة المتابعين.
0: يا أهلا وسهلا فيكي دكتورة.

0: ملتقى جامعي.
1: دكتورة، قبل ما نبدأ بحوارنا خلينا أول شيء نسمع التقرير الموجز عن رحلة طالبات التمريض بجامعة دمشق. نتابع التقرير.

من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، ماذا ينتظر خريجة مدرسة التمريض؟ 3 سنوات من الدراسة والتدريب تتعلم خلالها الطالبة أساسيات مهنة ترتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وحياته. لكن رحلة خريجة مدرسة التمريض لا تنتهي عند الحصول على الشهادة، فهناك مرحلة أخرى تبدأ بعدها، عنوانها كيف تنتقل المعرفة والمهارة التي اكتسبتها خلال الدراسة إلى ممارسة مهنية حقيقية. في مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق يجمع تأهيل الطالبات بين الجانب الأكاديمي والتدريب العلمي بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات العمل التمريضي. وهذه المرحلة العملية تكتسب أهمية خاصة في مهنة تعتمد بصورة كبيرة على المهارة والدقة والقدرة على التعامل المباشر مع المرضى. لكن السؤال الأوسع يبدأ بعد التخرج، فما الذي ينتظر الخريجة في سوق العمل؟ القطاع الصحي السوري يعاني منذ سنوات من تحديات مرتبطة بتأمين الكوادر الصحية واستبقائها، ويشير بحث حديث حول النظام الصحي في سوريا إلى أن التمريض والقبالة تأثر بشكل خاص بانخفاض الأجور وظروف العمل الصعبة ومحدودية فرص التطور المهني، وهي عوامل ساهمت في استمرار النقص في أعداد الكوادر التمريضية. وتنعكس هذه التحديات على المؤسسات الصحية التي تحتاج باستمرار إلى كوادر تمريضية مؤهلة في وقت أصبح فيه الحفاظ على الكفاءات واستقطابها جزءاً أساسياً من تطوير القطاع الصحي. ومن هنا تأتي أهمية السؤال عن مستقبل خريجات مدارس التمريض، ليس فقط من ناحية فرص العمل، وإنما أيضاً من ناحية التدريب والتخصص والتطور المهني. وفي هذا السياق نظمت مدرسة التمريض بجامعة دمشق خلال عام 2025 محاضرة إرشادية لطالباتها بعنوان التمريض والفرص المتاحة بعد التخرج. تناولت الفرص المهنية والتعليمية المتاحة أمام الخريجات، في إشارة إلى أهمية تعريف الطالبة بالمسارات التي يمكن أن تسلكها بعد إنهاء دراستها. ولا يقتصر الحديث عن مستقبل المهنة على فرص العمل الحالية، فهناك توجه رسمي لتطوير منظومة التمريض والقبالة خلال السنوات المقبلة. فخطة وزارة الصحة للفترة بين عامي 2026 و2030 تتضمن تحديث المناهج التعليمية في مدارس ومعاهد التمريض لمواكبة المعايير العلمية الحديثة، وزيادة أعداد المقبولين بالتنسيق مع مديريات الصحة وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ترميم وتجهيز عدد من مدارس التمريض بالمعدات الحديثة وتعزيز التدريب التخصصي وتحسين ظروف العمل وبيئة الممارسة المهنية. وهذا يعني أن تطوير مهنة التمريض لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الخريجين، بل بجودة التعليم والتدريب وبالبيئة التي سينتقل إليها الخريج بعد انتهاء دراسته. فالقطاع الصحي يحتاج إلى ممرضين وممرضات يمتلكون المعرفة العلمية والمهارة العملية وقادرين على مواكبة التطورات الطبية والتعامل مع احتياجات المرضى بمهنية ومسؤولية. وبالنسبة لطالبة مدرسة التمريض، فإن اختيار هذا الاختصاص يعني اختيار مهنة تحتاج إلى العلم، ولكنها تحتاج أيضاً إلى مهارة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية واستعداد للتعلم المستمر. ومن هنا فإن مستقبل مدرسة التمريض لا يقاس فقط بعدد الطالبات اللاتي يلتحقن بها أو يتخرجن منها، وإنما بمدى قدرة منظومة التعليم والتدريب والعمل على تحويل هؤلاء الطالبات إلى كوادر مؤهلة قادرة على الاستمرار في المهنة وتلبية احتياجات القطاع الصحي. فبين مقاعد المدرسة وأروقة المشافي تبدأ رحلة خريجة التمريض، رحلة لا تنتهي عند الشهادة، بل تبدأ معها مسؤولية مهنية وإنسانية عنوانها الأساسي رعاية الإنسان.

0: وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيفتنا الدكتورة فاطمة الطراب مديرة مدرسة التمريض بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتورة.
1: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. مثل ما سمعنا بالتقرير، يعني رحلة طالبة التمريض ما بتنتهي عند الحصول على الشهادة، وإنما بتبدأ معها مرحلة جديدة فيها مسؤوليات مهنية. أيضا بالمقابل مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق تتحمل مسؤولية إعداد كوادر ومناهج تعليمية لتأهيل الطالبات. إذا بدنا نعرف وضع المدرسة اليوم دكتورة، كيف بتوصفي لنا واقع مدرسة التمريض والقبالة اليوم؟
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: تؤدي مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق دور مهم بإعداد تأهيل الكوادر التمريضية والقابلات، فلحنا بنعمل باستمرار على تطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي وتطلبات المرحلة الحالية. طبعا التعليم بالمدرسة ما بيقتصر على الجانب النظري، إنما نولي للتدريب العملي أهمية كبيرة، فلدينا برامج استاجات وعملي ضمن المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، لأنه الأساس في تحويل المعلومات التي تتلقاها الطالبة بالمدرسة لحتى تتحول لمهارات وقدرات مهنية حقيقية تقدر تتابع فيها ممارسة مهنة التمريض بالمشافي.
0: حلو دكتورة. طيب اليوم قد ايه عدد الطالبات بالمدرسة؟
1: عنا ما يقارب تقريبا 900 طالبة في مختلف الاختصاصات. عنا بالتمريض العام تقريبا بثلاث سنوات عنا بالسنة الأولى ما يقارب 277 طالبة. السنة الثانية تقريبا عنا 252 طالبة، والسنة الثالثة 300 طالبة.
0: المدرسة
1: بعد ثلاث سنوات بيتم تخريجهم كتمريض عام.
0: تمام.
1: اللي تتخرج تمريض عام وتتأهل للاختصاص بيتم قبولها عنا ثلاث اختصاصات موجودة بالمدرسة. عندي اختصاص الإنعاش حاليا عندي القبول فيه 39 طالبة، اختصاص العمليات عندي تقريبا 36 طالبة، واختصاص القبالة طبعا اختصاص الإنعاش واختصاص العمليات هو لمدة سنة واحدة، بينما اختصاص القبالة لمدة سنتان. بيكون بالسنة الأولى تقريبا عندي القبول 35 طالبة، وبالسنة الثانية عندي 27. طبعا هي أعداد القبول بالاختصاصات بتختلف بين سنة وأخرى حسب حاجة المشافي، يعني نحن شو بيبعتونا المشافي بحاجة لأعداد من الاختصاص، فنقبل بالاختصاص وفقا لحاجة المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
0: تماما. المدرسة قادرة تلبي كل الاختصاصات.
1: تمام. والسنة تم إحداث اختصاص تمريض أطفال حديثي الولادة، وإن شاء الله هاي السنة رح يكون لنا أول قبول لإله.
0: هذا الاختصاص جديد
1: برعاية وزارة التعليم العالي.
0: هذا الاختصاص جديد يعني؟
1: أي تمام. هاي السنة تم إحداثه وسيتم القبول فيه بسبب حاجة المشافي لتمريض أطفال حديثي الولادة وأهمية هذا التمريض بالقطاع الصحي.
0: جميل دكتورة. إذا نحن عم نحكي عن مرحلة تأسيسية بتبني مهارات الطالبة ومعرفتها قبل ما تنتقل للحياة المهنية، هون منوصل للجانب الأهم بمهنة التمريض دكتورة، التدريب العملي. الطالبة يعني لازم تتعلم المعلومة بنفس الوقت تعرف كيف تطبقها تتعامل معها ضمن بيئة صحية حقيقية. دكتورة كيف موزع الجانب النظري والعملي ضمن سنوات الدراسة؟
1: طبعا التدريب العملي عنا بشكل جزء أساسي من دراسة التمريض والقبالة، فكل سنة من سنوات سواء تمريض عام أو اختصاصات لدينا قسم نظري وقسم عملي، والجانب الأكبر للعملي من خلاله بتنتقل الطالبة طبعا من البيئة التعليمية للواقع الصحي الحقيقي.
0: تمام.
1: حتى تقدر تتعامل مع المرضى، مع الحالات المختلفة، الأجهزة، الإجراءات الطبية، كمان بتتعلم كيف تعمل ضمن فريق طبي، كيف تتحمل المسؤولية بالمشافي. طبعا نحن بنحرص أنه يكون التدريب بالمشافي التعليمية جزء متكامل مع الدراسة النظرية، بحيث الطالبة عنا بتتخرج هي بتمتلك المعرفة والمهارة اللي بتساعدها على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
0: هل عدد ساعات التدريب العملي كافي حتى تكتسب الطالبة المهارات المطلوبة قبل التخرج؟
1: طبعا لدينا ساعات كافية للتدريب العملي. عندنا بالسنة الأولى مقرر العملي ضمن المواد الدراسية كسنة كاملة.

0: قبل ما نخليهم يطبقوا فعليا بالمشافي. لدينا ايضا بالفتره الصيفيه الشهر الصيفي اللي احنا بشهر اب بصادف من كل سنه عندنا تدريب صيفي ضمن المشافي التعليميه لكافه السنوات والاختصاصات اضافه الى تدريبهم العملي واستاجاتهم ضمن السنوات الدراسيه. فعندنا دعم لهم بالتدريب الصيفي ايضا ضمن المشافي اللي بصادف شهر اب من كل سنه. طبعا عندنا مجسمات، عندنا مخابر تعليمية وعم نعمل إن شاء الله عرض المدرسة بالمخابر التعليمية المتطورة اللي بتقدر من خلالها الممرضة تقدم المهارات السريرية المناسبة بالمشفى.
1: عم يكون في تقييم لمستوى الطالبات خلال فترة التدريب؟
0: نحن عنا بالنسبة لمدرسة التطريز والقبالة بجامعة دمشق لدينا دورتين امتحانيتين بتضمن الشق النظري والعملي. الجانب النظري بيتم عن طريق اختبارات نظرية بنهاية كل سنة تتضمن مواد الفصلين الأول والثاني، والجانب العملي بيتم تقييمه أيضا عن طريق الفحص العملي ضمن المدرسة وبالمشافي. يعني الاختصاصات عنا بيتم تقييمهم العملي ضمن المشفى عن طريق الجان من أساتذة كلية الطب، وبالنسبة لنا للتمريض العام بيتم تقييمهم بالمدرسة. الخريجات جميع الخريجات سواء اختصاص أو تمريض عام لديهم امتحان كل يوم بنهاية سنة التخرج من أجل التقييم العملي لكل المهارات اللي اكتسبوها خلال السنوات، واللي بتنجح بالكل يوم هي اللي من أهلها للتخرج من المدرسة.
1: يعني هون الطالبة ما عم تتدرب فقط على مهارة معينة وإنما عم تتحضر للتعامل مع مواقف حقيقية، مسؤوليات حقيقية. لكن يعني دكتورة بعد كل هاي التأهيل بيبقى السؤال يلي بيشغل بال كل طالبة، ماذا بعد التخرج؟ يعني بعد 3 سنوات من الدراسة والتدريب بتوصل الطالبة لمرحلة التخرج وبتبدأ بمرحلة جديدة تماما. دكتورة شو أبرز المسارات المتاحة أمام خريجة مدرسة التمريض بعد التخرج؟
0: طبعا التمريض ما له مجرد وظيفة إنما هو مهنة إنسانية مسؤولية كبيرة، سواء كانت ممرضة أو قابلة عم تتخرج من مدرسة التمريض عم تشكل عنصر أساسي بالفريق الطبي بالمشفى، فإلها دور مباشر برعاية المرضى، مراقبة حالتهم، تنفيذ الإجراءات المطلوبة منها بالعنايات، بالتعامل معهم بصورة إنسانية ومهنية. أيضا مهنة القبالة إلى كثير أهمية برعاية المرأة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، إضافة لدور القابلة برعاية الأطفال حديثي الولادة المولودين. طبعا مستقبل مهنة الطب أو القبالة بيرتبط بشكل أساسي طبعا بجودة التعليم والتدريب، فكل ما كانت الممرضة أو القابلة تمتلك المعرفة العلمية، المهارة العملية، الأخلاق المهنية، طبعا بيصير عندها قدرة أكبر على خدمة المرضى والمجتمع وبيكون لها فرص مهنية أفضل.
1: هل جميع الخريجات بيحصلوا على فرص عمل بعد التخرج مباشرة؟
0: تمام. بالنسبة لمدرسة التمريض نحن في عنا التزام بتوظيف الخريجات سواء تمريض عام أو اختصاصات، بيتم فرضهم فورا لمشافي التعليم العالي مثل الوطني الجامعي، المواساة الجامعي، الأطفال، التوليد، جراحة القلب، البيروني، بنك الدم، أيضا يمكن رفد جامعة دمشق، الطبابة. بالنسبة لنا الخريجات ملتزمات بالخدمة ولدينا شاغر ضمن هالمشافي للخريجات الموجودات في مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق.
1: حلو. طيب دكتورة كيف بتشوفي اليوم واقع الطلب على الكوادر التمريضية حاليا؟
0: بالنسبة للكوادر التمريضية مثل ما أنا شايفين الواقع والقطاع الصحي هو بيحتاج لأعداد كبيرة من الكوادر التمريضية المؤهلة أو خاصة بهالمرحلة الحالية، فنحن بحاجة صراحة لأعداد كبيرة من الممرضات أو القابلات ضمن المشافي التعليمية.
1: يعني في فجوة بين حاجة القطاع الصحي للتمريض وبين واقع الخريجات؟
0: تعمل مدرسة التمريض على سد جزء يعني من هاي الفجوة، لكن

0: بس نحن عندنا مدرسة التمريض بجامعة دمشق، عندنا لسه باللاذقية وحمص وحماة، وعندنا مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة. يمكن أن نردم هذه الفجوة إن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة
1: إن شاء الله. دكتورة، إذن يعني القضية ما بتتعلق فقط بتخريج أعداد جديدة، إنما أيضا بقدرة القطاع الصحي على استقطاب الكوادر والحفاظ عليها وتوفير بيئة مهنية مناسبة لها.
0: تمام.
1: طيب، التمريض مهنة فيها مسؤولية كبيرة والضغط يومي، والكوادر التمريضية هي جزء أساسي من أي مؤسسة صحية كما ذكرت دكتورة. شو أبرز التحديات يلي بتواجهكم كإدارة؟
0: هلا طالبات التمريض والقبالة مثل ما قلت هي مهنة بتحتاج للالتزام والصبر والجدية، الحضور المنتظم للدروس النظرية والعملية، تدريب المشافي هو أمر أساسي مثل ما حكينا بتكوين الطالبة. فأبرز التحديات عنا أنه الطالبة ما بتقدر تعتمد فقط على الدراسة النظرية، فلا بد من دراسة تدريبية ضمن المشافي. فلحنا بنعمل على توجيه طالباتنا لأهمية الالتزام بالتدريب والاستفادة من الخبرات الموجودة بالمشافي والكوادر التعليمية. فلحنا نحتاج إلى استيعاب أعداد طالبات التمريض ضمن المشافي لتوفير التدريب اللازم لهم.
1: هل طبيعة العمل الحالية بتشجع الخريجات على الاستمرار بالمهنة؟
0: أكيد أكيد، مهنة التمريض هي مهنة إنسانية ومسؤولية كبيرة وتحتاج للصبر والالتزام.
1: تماماً. قديش بتأثر الأجور وظروف العمل على استقرار الكادر التمريضي اليوم؟
0: طبعاً تلعب دور أساسي بالاستقرار واستقطاب الكوادر التمريضية، مع الزيادة النوعية اللي أقرتها وزارة التعليم العالي. أعتقد صار الأمر كتير مهم بالنسبة لهم، وإن شاء الله في تطويرات مستمرة كما وعدتنا وزارة التعليم، وإن شاء الله هاي الأمور بالنهاية بتساعدنا على استقطاب الكوادر التمريضية والحفاظ عليها.
1: إن شاء الله دكتورة. هون منوصل لنقطة أساسية يلي هي الحفاظ على الكادر، ما بيتعلق فقط بتأمين فرصة عمل، وإنما أيضا بوجود بيئة بتسمح بالتطور مهنيا وعلميا. دكتورة، كعادتنا بملتقى جامعي كان من المهم بالنسبة لنا نسمع صوت الطالبات ونعرف كيف عم يعيشوا تجربتهم داخل مدرسة التمريض والقبالة، مو بس من ناحية الدراسة وإنما كمان من ناحية التفاصيل اليومية والتحديات. لكن هاي المرة كان في طريقة مختلفة شوي، لما حاولنا نسمع آراء عدد من الطالبات بشكل مباشر، بعضهم فضلوا يوصلوا ملاحظاتهم إلنا من خلال رسائل بدل الظهور أو التسجيل الصوتي. نحن ما بدنا نعتبر هذا الشيء بيأثر على العلاقة بين الطالب والإدارة، لكن بالتأكيد هو أمر بيستحق التوقف عنده، إنه هل يوجد فجوة بين الطالبات والتواصل مع الإدارة؟
0: أكيد بالأكيد، أنا مع كل طالبة دوما بابي مفتوح لأي طالبة، وما عندي أي مشكلة بأي اقتراحات خطط تطوير، بحيث أنه نقدر نلبي احتياجات الطالبات، وخاصة أنه إحنا بمدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق لدينا سكن داخلي مؤلف من 3 وحدات سكنية. فدوما وزارة التعليم رئاسة جامعة دمشق مشكورين، نعمل يد واحدة من أجل تطوير السكن وتقديم الخدمات المناسبة للطالبات من تأمين كهرباء وخدمات صحية، وأي حتى أنشأنا بئر مي ساعدنا في هذه الفترة من أجل توفير المياه.
1: تمام.
0: مع انقطاع المياه عن الأحياء السكنية. نحاول دوما إن شاء الله تعالى لحنا نطور بأي أمر أو أي اقتراح بتطرحه الطالبات من أجل نساعدهم ونأمن لهم الاستقرار النفسي أيضا بالسكن الداخلي من أجل تأهيلهم لممارسة هذه المهنة.
1: تمام. يعني بالنهاية صوت الطالب مو بس وسيلة لطرح المشكلة، وهو كمان جزء أساسي من عملية التطوير. لهيك جمعنا مجموعة من الرسائل والملاحظات يلي وصلتنا من الطالبات، وحبينا نطرحها أمام حضرتك بشكل مباشر حتى نسمع توضيح الإدارة ونعرف شو ممكن يكون الحل أو الإجراء المناسب لكل نقطة.
0: أهلا وسهلا، معكم أنا عم بستمع للسؤال.

0: مكان قريب من أهلها قدر الإمكان. دكتورة، شو تعقيبك على هذا الموضوع؟
1: نحن عنا نظام داخلي لهذه المدرسة،
0: تمام،
1: فلحنا متقيدين بالمواد الموجودة فيه وتطبيق القوانين. فبالنسبة للخدمة الإلزامية هي موجودة بالنظام الداخلي، لا يمكن يعني نقدر أنه نلغي هذه الخدمة غير بقرار وزاري أو تعديل النظام الداخلي. طبعا تسعى وزارة التعليم العالي مشكورة على تعديل هذا النظام، ونحن بصدد دراسة هذا النظام وتعديله بإذن الله تعالى. فالخدمة الإلزامية هي موضوع خدمة المشافي التعليمية، لذلك ضمن النظام الداخلي أنه ممنوع نعطي أحد البنود، أنه ممنوع نعطي أي شهادة أو وثيقة تثبت أنه هذه الممرضة خريجة المدرسة.
0: تماما.
1: فهذا مقيد بقوانين ونظام داخلي للمدرسة، يعني ما له علاقة بالإدارة. فعنا المادة 24 نظام الداخلي من شروط التسجيل والنقل أنه بتلتزم الطالبة فور تخرجها بخدمة المشافي التعليمية مثلي مدة دراستها بالمدرسة، وتطبق عليها الأنظمة المشمول بها في هذا الشأن ضمن النظام الداخلي.
0: تمام دكتورة. النقطة الثانية كانت مرتبطة بالدوام أيضا. الطالبات بيقولوا أنه الدوام إلزامي بشكل يومي، وأنه الغياب عن عدد من المحاضرات ممكن يؤدي إلى الحرمان من التقدم للامتحان. شو طبيعة نظام الحضور والغياب المعتمد بالمدرسة؟
1: هلأ ضمن النظام الداخلي لحنا نظام الداخلي المدرسي بيختلف عن نظام الداخلي الجامعي.
0: تمام.
1: عن الالتزام بالدوام لازم ما تغيب الطالبة عن المقرر، لازم تواظب على الدروس العملية والنظرية وملازمة المشافي التعليمية، فلازم ما تتغير بمقرر أو أكثر عن 10% من المادة المقررة إذا كان بدون عذر، أو 25% تقريبا بالمية في عذر ممكن تقبله الإدارة. طبعا أي عذر ممكن يكون مبرر أكيد أنا بقبله، ما عندي أي مشكلة.
0: في مراعاة للظروف الطارئة.
1: نعم،
0: في مراعاة للظروف الطارئة أو الحالات الخاصة.
1: أكيد الظروف كان في مراعاة كثير، وخاصة خلال هاي السنوات اللي استلمت فيها أنا الإدارة. بالنسبة بعد التحرير في عنا كان ظروف استثنائية كثير بعدة مناطق، طبعا رعينا هذا الموضوع وحتى الوزارة كانت متعاونة معنا بهذا الموضوع. لكن مثل ما حكينا انه مهنة التمريض تحتاج لنظري وعملي، فاذا عندي الطالبة ما لازمت المشافي ولازمت التدريب العملي والحضور النظري، فهي حتخسر كثير من المعلومات، وخاصة انه هون عنا التعليم مستمر، يعني ما عندي انقطاع.
0: طيب، من النقاط يلي تكررت أيضا موضوع السكن الداخلي. الطالبات وصفوا نظام السكن بأنه صعب بالنسبة لهم، خصوصا أنه هناك أيام خلال الأسبوع والعطلة يطلب فيها البقاء ضمن السكن مع وجود قيود على الخروج حتى في بعض الظروف. تعقيبك دكتور على هاي الموضوع.
1: تمام. هلأ أنا إذا بدي أحكي عن الطالب اللي بقبلها بالمدرسة، لما بنكون نحن عن طريق مفاضلة بعدين مقابلة، بيتم وضع الطالبة وأهلها بصورة النظام الداخلي الموجود للمدرسة. فهي الأمور كلها ياسة بيتم شرحها للطالبة لوالد الطالبة وأهلها بنظام الداخلي للمدرسة. فلحنا هون عنا بما أنه طالبات وحرصا منا على هالطالبات، نسعى بأمانة عن يعني مسؤوليتنا الأمانة عن هالطالبات، بحيث يكون في عندي نظام داخلي بالسكن. حسب النظام الداخلي لا يمكن خروج الطالبة من السكن غير بيسمح لها بإذن أسبوعي لمدة 24 ساعة فقط. هذا ضمن النظام الداخلي. رغم هاي الظروف، بسبب بعض الظروف كنا نعطيهم إذا بدنا يجيبوا مثلاً احتياجات أساسية خلال الأسبوع نسمح لهم يطلعوا. لكن الطالبات ما لها مجبورة هي تبقى ضمن السكن أبدا، لحنا عنا كل أسبوع 24 ساعة فيها تخرج. لكن بعض الطالبات بسبب ظروف السفر، الوضع المادي، ما بتقدر تسافر عند أهلها، فهي مضطرة أنها تبقى بالمدرسة. فأنا بهالحالة ما فيني كمان خلي المدرسة مفتوحة خلال أيام العطل، لأنه

0: بيكون عندي أعداد كبيرة موجودة ضمن السكن.
1: تماماً.
0: فاللي قدرت تسافر عند أهلها طلعت خلال هذا الأسبوع، اللي ما قدرت تسافر بنحاول نعوض لها إياها بأحد الأيام، مثلاً بالنسبة إنه كان يوم سبت فعطيهم أنا مدة 3 ساعات إذا بيحبوا يطلعوا يجيبوا احتياجاتهم الأساسية ويرجعوا على المدرسة. لكن حرصاً منا على الطالبة، وطبعاً هالإذن كان ضمن علم الأهالي. لكن أنا لما أستطيع أعطيها أنها تروح وترجع على السكن بنفس اليوم، لأنه أنا عندي سكن داخلي ومدربات مسؤولين عنهم، وبينتهي دوام المدرسة مع نهاية الدوام الإداري. فلا يمكن الدخول والخروج إلى المدرسة غير أوقات الدوام الرسمية الإدارية.
1: تماما دكتورة. طيب من الرسائل يلي وصلتنا ملاحظة بتتعلق بالجانب النظري، الطالبات بيقولوا انه المواد نفسها مفيدة ومهمة اكيد، لكن في شعور عند البعض بانه الالتزام بالحضور صار كبير جدا، خصوصا مع ارتباط الغياب احيانا بالحرمان من الامتحان العملي. هل فعلا الغياب عن المحاضرات النظرية ممكن يحرم الطالبة من الامتحان، وشو المعايير لتحديد نسبة الحضور المطلوبة؟
0: مثل ما خبرتك في عنا مواد بالنظام الداخلي بتقول انه انا ما بقدر اسمح لطالبي تغيبت عن مقرر واحد فقط اكثر من 10% بالتقدم للدورة الامتحانية الاولى. احنا عنا دورتين امتحانيتين، الدورات الامتحانية ايضا موجودة ضمن النظام الداخلي، فالدورة الاولى ما بقدر خلي انا اي طالبة تتقدم لها اذا غابت اكثر من 10% عن هذا المقرر. فمثلا انا عندي اذا عندي مقرر في 12 محاضرة بسمح لها تغيب فيها محاضرة او سنتين مو اكثر، اذا غابت اكثر من سنتين فهي رح تنحرم من الدورة الاولى وممكن تتقدم للدورة الثانية.
1: تمام.
0: يعني في دورة ثانية ممكن تعوضها عن الدورة
1: الأولى.
0: أما في حال مع طالبة عندي ما حضرت عملي ما حضرت نظري خلال سنة كاملة، في عنا مادة بتقول إنه إحنا نفصل الطالبة من المدرسة في حال تغيبت عن المواد العملي والنظري.
1: تمام.
0: فأنا ما بقدر إلا ما تحضري نظري لازم تحضري عملي، لأنه النظري كتير مهم للعملي. فما بنقدر إحنا نبعث الطالبة على المشفى أو إنها تقوم بعملية التدريب العملي والمهارات السريرية اللي بتاخذوها إلا بعد ما يكونوا أمنوا المادة النظرية لهذه المادة.
1: تماما.
0: فعنا مادة نظري اسمها فن تمريض نظري، قسم أساسي لأنه إن يباشروا بالعملي بالمشافي.
1: طيب بالمقابل دكتورة، ما بدنا يكون الاستطلاع يعني فقط لنقل الملاحظات، أيضا الطالبات نفسهم ذكروا مجموعة نقاط إيجابية حابين نوصلها كمان، أنه مستلزمات الامتحان العملي في التمريض بتكون دائما جاهزة نظيفة منظمة، وأنه الجانب العملي موجود بشكل واضح وفي ورشات وتدريبات مستمرة، إضافة إلى متابعة من الكادر التدريسي. دكتورة قديش بتركز المدرسة على الجانب العملي والتدريب مستمر؟
0: نحن أساسي التدريب العملي للطالب، لأنه بالنهاية هي حتتخرج وتدخل للمشافي التعليمية.
1: تمام.
0: فلحنا التدريب العملي بيكون جزء أساسي بمخبر خاص فينا بالمدرسة، بالإضافة إلى التدريب العملي مثل ما خبرتك في المشافي. فعندي بالنسبة لاختصاصات القبالي بيتم تدريبهم ضمن غرف العمليات بمشفى التوليد، واختصاص الإنعاش بيتم تدريبهم ضمن غرف العمليات بمشفى المواساة ومشفى الوطني وكذلك بمشفى البيروني.
1: تمام.
0: فالتدريب العملي جزء أساسي من العملية النظرية والتدريبية للطالب.
1: تمام دكتورة. طيب من الرسائل يلي وصلتنا كمان، في مطلب واضح من بعض الطالبات أنه تتحول مدرسة التمريض مستقبلا إلى كلية، أو أن يتوسع الكادر التدريسي والإمكانيات التعليمية، لأن الطالبات يعني بيعتبروا أنه طبيعة الدراسة صعبة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير ولا تقل من حيث المسؤولية والجهد عن الدراسة في الكليات الأخرى. دكتورة، إلى أي مدى هذا المطلب مطروح فعليا؟
0: طرحنا لحنا هذا الموضوع على الوزارة، والوزارة وزارة التعليم العالي مشكورة عم تتابع معنا هذه الأمور، وإن شاء الله سيكون هناك تعديل للنظام الداخلي بالإضافة إلى تطوير العملية التعليمية. أيضا مديرية المهن الصحية تسعى أيضا إيجاد توصيف وظيفي مناسب لمهنة التمريض بجميع اختصاصاتها، وإن شاء

0: الله الأمور بإذن الله تعالى أفضل
1: إن شاء الله دكتورة. وأيضا في نقطة أخيرة وصلت لنا هي مرتبطة بمستقبل المدرسة بشكل أوسع، في حديث بين طالبات عن إمكانية تغيير تبعية مدرسة التمريض مستقبلا أو نقلة من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الصحة، أدي صحة هي النقطة دكتورة؟
0: في خطة إن شاء الله لدمج مدارس التعليم وزارة الصحة مع وزارة التعليم وليس بالعكس، والاختصاصات ستكون إن شاء الله عبر وزارة الصحة. بالنسبة للتعليم والتدريس حيكون من اختصاص وزارة التعليم العالي، أما الاختصاصات ستكون تابعة لوزارة الصحة.
1: جميل دكتورة، يعني بالنهاية كل هي الرسائل ما بنطرحها حتى نقول إن تجربة الطالبات يعني سلبية، بالعكس نحن سمعنا منهم ملاحظات مطالب وبنفس الوقت نقاط إيجابية وحبينا تكون موجودة على الطاولة أمام إدارة المدرسة، وبالتالي يمكن تكون هي الرسائل يعني فرصة حتى يكون في تواصل أكبر بين الطالبات والإدارة وتوصل الملاحظات بشكل مباشر ونبحث عن الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة.
0: الله يعطيكم العافية،
1: احنا
0: دوما مع التطوير والاقتراحات وتعديل النظام الداخلي وأيضا رفض المدرسة بالمخابر التعليمية المتطورة اللي بتساعدهم على تقديم المهارات السريرية، وبنسعى دائما كمان لحتى نقدر نحصل على التوصيف الوظيفي المناسب لهم.
1: يعني أيضا كمان المتابعة الإعلامية مهمة حتى نضل مواكبين الكليات وتطورها للكليات والمعاهد وأيضا المدارس مثل مدرسة التمريض، أنه تضل عم تتطور وطالباتها يحصلوا على أفضل تعليم وتدريب ممكن
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله دكتورة. طيب دكتورة، المجال الصحي عم يتغير باستمرار واحتياجاته عم تتوسع، وبالتالي الممرض أو الممرضة بحاجة للتعلم والتخصص بشكل مستمر، شو الخيارات المتاحة أمام خريجة مدرسة التمريض لمتابعة تعليمها بعد التخرج؟
0: بالنسبة لمدرسة التمريض حاليا لا يوجد متابعة، لكن المرحلة المقبلة إن شاء الله ستكون هناك فرص أفضل سواء للخريجات العام الحالي أو الأعوام الماضية من أجل الحصول على الدراسات عليا أو الحصول على تجسير للكلية بإذن الله تعالى.
1: تماما دكتورة، هل في دورات وبرامج تدريبية مستمرة تساعد الخريجات على تطوير مهاراتهم؟
0: بالنسبة لحنا كمدرسة تمريض دوما بنعمل دورات تدريبية تأهلهم يدخلوا سوق العمل بعد ما نحن فرزناهم للمشافي. يصبح مهمة المشفى أو المركز اللي تم فرز الممرضة عليه، هو بيتحمل مسؤولية أنه يعمل خطط تدريب ويكون عنده برامج تدريبية حتى يأهل الكوادر التمريضية اللي صارت عنده.
1: تماما دكتورة، إذن في توجه للتطوير دائما وللتدريب والدورات التدريبية مستمرة داخل المدرسة؟
0: أكيد أكيد، نحن ما نترك الطالب بدون دورات هي مستمرة حتى تقدر تدخل سوق العمل وتدخل المشافي وتقدر تتعامل مع المرضى.
1: في توجه لتطوير منظومة التمريض والقبالة خلال السنوات القادمة سواء من ناحية المناهج أو التدريب أو التجهيزات أو زيادة أعداد المقبولين وفق احتياجات القطاع الصحي، دكتورة شو أبرز الخطط التطويرية اللي عم تشتغل عليها مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق؟
0: نحن فتحنا اختصاص جديد للعام الدراسي 2026-2027
1: تماماً هاي نقطة
0: بتمريض أطفال حديثي الولادة، عم نتعاون مع المنظمات ووزارة الصحة بإنشاء مخابر تعليمية متطورة، أيضاً نعمل على إحداث اختصاص تمريض الرئيس، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتحديثها وعمل خطة جديدة من أجل إعادة دراسة التمريض بشكل عام سواء بالتمريض العام أو الاختصاصات.
1: تماما دكتورة، هل في توجه لزيادة أعداد الطالبات المقبولات بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي؟
0: بالنسبة إلنا

0: استقبال الطالبات المستجدين بيتم حسب احتياج المشافي، فإذا كانت المشافي بحاجة لهذه الأعداد يتم قبول الطالبات وفقا لهذه الأعداد.
1: تماما دكتورة. ختاما يعني بدنا رسالة من حضرتك بتحب توجهها لطلاب أو طالبات مدرسة التمريض والقبالة، لكل طالبة عم تفكر تختار التمريض كمهنة لمستقبلها.
0: طبعا لازم كل ممرضة تعرف أنه التمريض بالنهاية ما له مجرد وظيفة، وإنما هو مهنة إنسانية ومسؤولية كبيرة، وأكيد إحنا معهم ومع الطموحات واقتراحاتهم وبتطوير مستمر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، وطبعا بابي مفتوح لإلهم إمتى ما حبوا. أهلا وسهلا.
1: يعني بدنا نتشكرك دكتورة. أكيد من خلال حديثنا اليوم حاولنا نكون أقرب إلى رحلة طالبة التمريض من الدراسة والتدريب إلى التخرج وسوق العمل والتطور المهني، وأيضا لاحظنا متابعة الإدارة للطالبات بشكل مستمر. بدنا نتشكرك دكتورة فاطمة الطراب، مديرة مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على الإضاءة على هذا المهنة، على هاي المهنة والمسؤولية الكبيرة اللي تتحملها الممرضة سواء كانت ممرضة أو قابلة، وشكرا لكم وعلى استضافتي معكم.
1: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك دكتورة، وأكيد على متابعة مستمرة
0: إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا.

بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع مدرسة التمريض والقبالة بجامعة دمشق، من مقاعد الدراسة والتدريب العملي إلى التخرج وسوق العمل والتحديات يلي ممكن تواجهها الطالبات خلال مسيرتها المهنية.

0: ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة، بكل مكان وبكل المحافظات. كنت معكم أنا ساندي ميهوب بالأعداد والتقديم، وبالإخراج حمدي شواكي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن غدا عقد الجلسة السادسة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات الوطنية المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعلن استئناف فرقها أعمالها ضمن مشروع إزالة الأنقاض وترحيلها في منطقتي جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية بهدف دعم عودة الأهالي إليها. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح راعي الأغنام بعد اعتقاله لساعات غرب بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
0: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها عليا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.

حكاية ميكروفون. برنامج يرصد حكاية رحلة الميكروفون منذ بدء الإرسال من إذاعة دمشق. يكتبه سعيد عبد الله. حكاية ميكروفون إخراج رفيق سبيعي.

0: كنا حكينا عن فن التمثيل قبل أكتر من 50 سنة يا أحبابي ونرعيوني الكرام، وحكينا كمان عن المؤثرات الصوتية وكيف كانوا الممثلين يفوتوا على الاستوديو ويشخصوا أدوارهم على الهواء مباشرة. في عندي شريط رقم 3605 مسجل سنة 1961، وهلأ أحبابي ونرعيوني رح نعيد تمثيل هالأدوار يلي مسجلة على الشريط، لكن بممثلين عم يعيشوا هلأ. اسمعوا وقولوا اسأل الله أيام زمان.
1: حكاية مايكروفون.
0: أم صياح عاملة عرس لابنها وعازمة السيدات والأوانس ليحضروا الفرح. اتفضلوا اسمعوا شو رح يصير بهالحفلة. وهي أخوكن أبو ساعي واقف على الباب وعم ياخد الكروت من المعازيم.

0: شلون يعني ما بدك تفوتني على العرس؟ لسه هلا عمتي وحماتها وبنت حماها فاتوا قدامي.
1: هدول يا بنتي يلي فاتوا معزومين معهم كروت.
0: اخي انا معزومه معهم.
1: اي وين كرتك؟
0: قولي على قامتي، الكرت ضل معهم.
1: الله يرضى عليك يا حاجة، مخيمة علينا مثل غيمة شباط. روحي هيك روحي هيك، اجوا المعازيم. مساء الخيرات، اهلا وسهلا.
2: هاي
0: خمس كروت. ها
1: هاتي لشوف. اي نعم، تفضلوا تفضلوا ابي، تفضلوا، اهلا وسهلا، شرفتوا.
0: تفضلي فوتي قدامنا ست رمزية.
2: لا والله لا والله ما بيتقدم.
0: فوتي قدامي كنت خالي.
3: والله ما بصير الا تفوتي قبلي وقدامنا كمان.
4: شو بكون عم تتعزموا انت وياها؟ بعدولي هيك لشو؟
0: ايوه انا حلفت ما بصير الا تفوتي قبلي ستلينا.
3: ما بصير يعني بال في معنى الست ناهد والست وفاء، مو حلو نفوت قدامهم بنق.
5: سايريها شوي ستلينا وفوتي قبلها.
0: يهلا والله الا هي تفوت قبلنا.
3: من شان واجبك تقبريني.
0: يسلم واجبك.
2: ام الخير فوتي قدامنا، اسمك انت الكبيره فينا.
5: شو؟ شو علي؟ معلش يا ست رمزية، على كل حال ماني أكبر منك بكتير تقبريني.
4: يا شو مالك أكبر مني بكتير؟ البركة
2: تكبروني بعشر سنين.
5: يا كغي شهيد الله، ما في سنتين بيني وبينك.
0: اسمعي اسمعي مرت عمي، قال أنا
1: إلا الله يرضى عليكي انتي وياها، فوتوا وخلصونا من تم الباب بقى.
5: فايتين حاجة تتنكت انت التاني. قال أكبر منا.
4: يو كخيت أبريني.
0: دخيلك يا عمي دخيلك، خليني فوت اتفرج.
1: قلتلك استطعمي روحي بقى.
0: قلتلك والله العظيم الكرت مع بنت حما عمتي، سبقوني واجوا قبلي.
1: وليش ما اجيتي معهم؟
0: يا أخي على بين ما نيمت ولادي، بعدين اجيت أخذ منهم تذكرتي.
1: ما بحسن فوتك إلا بتذكرة.
0: ولك ها يا على قامتي، العين تسفقني على هالنسوة.
1: وينك أخي أبو سمير؟ تعال وقف محلي.
0: خد عمي تفضل تذاكر.
6: هاتي عمي هاتي. شو ها؟ بلاقي معكم صانعة وولاد؟ ممنوع يا بنتي ممنوع.
0: يا شو وين بده يروح الواحد فيهم؟
6: يخليهم بالبيت.
0: لا أنا ما بقدر خلي الولد، ما عنده كيف على الصانعة لوحده بالبيت.
6: وشلون طفل ما عنده كيف وجايبتي؟ بدك تجازيه بضوجة العرس؟
0: أنت ما عليك، أنا بنيمه جوا.
6: وشلون بده يجي نوم المسكين من دقة دربكي والزلغير؟
0: علينا وحيدة يا وحيدة. نام يا ستي، خدي الولد ورجعي على البيت، حطيه بسريره وخلينا.
7: حاضر يا ستي.
0: ليكي وحيدة.
3: نعم. شو بتريدي؟
0: إن لقيتي بالبيت ما سكت، غليله شوية بابونة جويانسون وسقي إياهم بالمصاصة.
7: ماشي، تبعطيني هالشنطة يلي معك لأنه غراضوا فيهم.
0: خدي يلا روحي. وينك وحيدة؟
7: شوفي كمان يا ستي.
0: ليكي متى ما اجى سيدك من القهوة ابقي سخني له العشاء.
7: اي مو على عيني يا ستي.
8: حكاية مايكروفون.

0: ايه ممنونك يا ابو سمير، روح تيسر انت لحتى استلم محلك على الباب.
1: هلا وبعدين يا عمي؟ اخبرت رجلي وانا واقف، خلصني بقى.
0: قلت لك استطعمي، محلف يمين، محلف اني ما فوت حدا من غير تذكره.
1: وينك؟ انت ناديلي على ام العريس، ام العريس بتعرفني.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. ها ولندق الباب.
2: شو بتريد عمي؟
0: ناديلي على ام العريس شوي، الله يرضى عليكي.
2: خالتي ام العريس؟ يا خالتي ام العريس.
3: جيت يلا. شو بدي؟
2: احكي مع عمي على الباب.
3: طيب يلا. شو بتريد يا اخي؟
0: في ست نسيانه تذكرتها، عم بتقول انك بتعرفيها.
3: ادير وشك شوي لاتناوع عليها.
0: ها وهي درت وشي، اتناوعي
3: ورجيني. يا يا يا لك يا ميت اهلا وسهلا وميت مرحبا. تفضلي تقبريني، تفضلي تفضلي.
1: الله يزيد فضلك تقبريني.
3: بتعرفي والله والله لو ما اجيتي كنت بدي ازعل كوميات.
1: ايه الله وكيلك الله وكيلك، صار لي ساعه عم اتعالج مع يلي على الباب.
3: يو ليش تقبريني؟ ليه؟
1: نسيانه تذكرتي مع بنت حما عمتي.
3: ايه الله يهديك، شلون نسيتي يا تقبروني على الفصل؟ يعني لو ما فتي كنا صفينا من غير دعود الليله.
1: ايه بس انا سمعانه دق العود، مين هالمنظومه يلي خربطت لي دوزانه؟
3: يو هي ام نصري، ام نصري تقبريني، عم تتسلى لبين ما تشرفي. زقفوا يا صبايا ويا بنات، اجت صباح بركات.

0: حكاية مايكروفون.
1: رح يستمر عرس ابن مرتي ام صياح 7 أيام بلياليها، ولسه جايكن بالحكي مع الستات يلي تفضلوا وشاركونا بهالسهرة.
2: بحب ذكر الاخوة المستمعين انه نحنا لساعتنا بغرفة المخرجين بالطابق الرابع من دار الاذاعة، ولسه كمان في عنا اشرطة منحب انه تشاركونا بسماعها.
1: والله ما بكي شي يا ست صباح، اخدتي دور المرأة اللي نسيت تذكرتها على الباهب، وهلا اخدتي دور المذيعة خزيت العين مسبع الكارات.
2: شكرا عمي ابو صياح، بتمنى انه ما حدا يتضايق مني. عمي ابو صياح
1: يا بنتي الفنان الاصيل بيفرض احترامه على الجميع، وانتي ما شاء الله.
3: ايه يا حسرتي راحت علينا.
1: نسيت اسألك ست رمزية، شو اخبار عريس الزين؟
3: رح نعمل العرس عن قريب بس لحتى تتحسن صحته شوي،
2: ونحنا مدعوين اختي ناهي.
4: ولو ست صباح يعني بعد شهادة عمك ابو صياح
3: الك صدر البيت والاسكي كمان.
5: ايه تقبروني، ما قلتولي شلون شفتوا رقصاتي بعدي؟
4: ما تبلي ان شاء الله،
2: ريته ما يعدم
4: وما يتخ.
1: هلا راح نسمع الغنية مشان يمشي برنامجنا حكاية ميكروفون على اصوله.
4: انا بدي اختار الغنية.
1: تفضلي ست ناهي حلبي.
4: ان شاء الله يعجبكم ذوقي يا جماعة. هالشريط هاد عليه غنية للمطرب علي يا سيدي، غنية أصل الغرام نظرة، بس الكتابة مو مبينة معي منيح.
6: عفوا تسمحي لي شوف الكرت ست ناهي؟
4: تفضل أخي عامر.
6: تاريخ الشريط 25/2/1960، هو من غناء المطربة ماري جبران.
4: إيه ورزق الله على أصل الغرام.

0: حكاية مايكروفون.
1: عودة متعب أفندي. إيه نعم، هذا هو عنوان التمثيلية اللي راح نسمعها بعد شوي، وتاريخ التسجيل هو في 17/1/1962. اتفضل أستاذ ياسين بقوش.
2: دق الباب، فتحت له، أهلا وسهلا، قلت له صار يغمزني هيك وهيك، صار يضحك لي غصبا عني، رقصت له وضحكت له.
0: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: أكشبك قاعد عواض، ما تجتهد بدروسك، عم تغني أبو زلومي؟
2: لا بابا، أنا ما عم غني.
3: لكان مين اللي عم يقول يغمزني هيك وهيك؟
2: هاي صباح بابا.
3: خلاص خلاص، ولا الله لا يصبحك بخير.
2: بابا والله عم بجتهد.
3: افتح كتبك ودفاترك لأفحصك وشوفك يا إمام المعارف. افتح.
2: حاضر، هاي كتبة موجودة، بإيش بدك تفحصني؟ افحصني.
3: بدي شوفك بالحساب، انت أشطر ولا أينشتاين؟
2: افحص، أنا حاضر.
3: قبل كل شيء، تعرفوا لأينشتاين؟
2: طبعا، هذا يلي ببيع إيمة باب الجابية.
3: يا حبيبي يا حبيبي. طيب والواحد ضرب 10 قديش بصيروا؟
2: ما بعرف، لا بعد تسألني هيك أسئلة صعبة.
4: شوفي طالع خلقكم وعم بتقروش انت ماما.
3: تعي شوفي زكا ابنك، تعي عم بسأله الواحد ضرب 10 ما عرفه.
4: يه يه يه، ما في شي لك ابني، مبينة الواحد بعشرة بمية وخمسين.
3: يا حبيبي انت التانية شو فهماني، من غير شك طالع ابنك إلك.
4: يو ان شاء الله بيطلع من فهمي وذكائي.
2: الله لا يعده.
4: يا وعم تضحك كمان.
3: والله عطستي ونازل من مناخيرك.
4: ايه لا والله طالع خنطق منطق كنه يا. وهي اجا ابنك الثاني

0: صح على برية خالص.
1: اجت مرت ابو فهمي. نزال افتح الباب شلاضيمو افندي.
2: انا قاعد عم بدرس. قوم يا قوم انت افتح عمي.
1: ايه يلا اجينا. خير شبع ام فهمي جاية بهالوقت؟
3: اه بتكون متنقرة هي وجوزها وجاية تحكي لنا عنه مثل عادي.
4: انا راح افتح الباب.
0: السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. اتفضل لهون جنبي على الطراحة اخي ابو الفهم.
4: نعم.
6: ما فهمت اخي.
0: عيط لك شوي بالحكي معه لانه ردت اليوم رجعت له قلة السمع.
1: يا شلون ردت رجعت له قلة السمع؟ بعلمي قال عنه الحكيم انه ما عادت ترجع له.
0: والله يا اختي احترته. الله حيرني بمسألته. امبارح نام ما في شيء ابدا. فز اليوم الصبح ما عم بيسمع.
1: يا قل هو الله احد. من حقا ما عدت سمعت اخي ابو فهمي.
6: من احمد الباري.
4: شلون صحتك بابا؟
1: عم اقول لك من حقا ما عدت سمعت.
6: الحمد لله نمت.
1: يو تقلان سمعه بالمرة.
0: كنت بدي امرق اخذه على الحكيم بس قلت لحالي لامرق عليكم وشاور اخي ابو ياسين ولا شوف شو اعمل.
3: هلا عود لنفهم شو السيرة. عن حقا عم يوجعوك ادانك اخي ابو فهمي؟
6: لا لا لا ما اكلت اكل مغلط ابدا بابا. أكلت بقى سيدي صحن ملوخية وتلت رغفة وجفوزة بحليب وأربع كاسات شاي حتى ما تقل على ماتي بابا. وأكلت بقى سيدي سفرجلة وبرتقالتين وشربت خمس كاسات مي ونمت.
3: لا البركة مهلو أكلي أبدا مهلو أكلي.
6: ولما صحيت اليوم على بكرة لقيت أدالي عم توش وسمعي تقلان.
3: يعني هلأ ما عم تسمع أبدا؟
6: نعم
3: ما عم تسمع أبدا.
6: هو جاي على بالي يعني أكل لي جات باروزة لكن قلت أني نام خفيف أحسن لي بابا.
3: أوه هذا تقلان سمعه بالمرة يا جماعة.
0: شو بتشوف ساوي هلأ؟ اخده وروح على الحكيم يشوفه.
3: اسمعي لنشوف. اسمعي اخي ابو الفهم. انت يا ابو الفهم.
6: نعم.
3: حاسس شي بوجع بادانك؟
6: لا والله ما زلت اليوم على الدكان.
1: عم بيقول لك حاسس بوجع وجع بادانك؟
6: لا مو نازلين بنات اداني.
0: سامعين يا جماعه سامعين على هالفظاعه؟
6: ما بتعرفي اني ما عاد حملت الساعه؟ قديش معك الساعه ابي؟
3: ساعتي بالعربي 11 وثلث.
6: نعم ما سمعت.
3: 11 وثلث 11 وخش.
6: ها هلأ سمعت.
1: يا مو أبو فهمي. أنت أبو فهمي عم بتوش عليك أدانا.
6: شو هي؟
1: لك عم بتوش عليك أدانا.
6: الله يرضى عليها درية. عم تداريني كتير بابا.
0: لك عم بتقلك عم بتوش عليك أدانك.
6: لك شو بدكم جزداني؟ وينو جزدانك؟ ما قلت لكم نسيانه بالبيت؟
0: ما شفته شلون ما عاد سمع بالمرة؟ لك شو بدي أعمل؟ يا كسرتي وقلة حيلتي على هالمصيبة.
3: وينك يا ولد؟ أنت ياسين؟
2: نعم بابا.
3: قوم الله يرضى عليك ساوي أرجيلة لعمك أبو فهمي.
2: ما في عنا تنباك. ما قلت لك من النهار يمكن أبو فهمي يجي يسهر عنا. هات لجيب لك تنباك. قلت لي عمره إن شاء الله ما يشرب.
6: لك لك لك لك لك لك لك لك عم تسبني بأفها يا منظوم؟ أنا إن شاء الله عمري ما شربت؟
3: بلاي هي سمعتها أبو فهمي.
1: يا لك بعلمي أدانك عم تدوش عليك وما عم تسمع.
6: إيه مو دايما أختي.
3: الله عليك يا أبو فهمي.

0: ومن العلم ما قد.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: فحركنا نفوسنا في جحيم من الخفج.

0: حكاية مايكروفون. في برنامج كان يعده المخرج سهيل كنعان وعنوانه مع النجوم والفنانين العرب. رح نسمع هلأ مسمع للفنان عبدالله النشواتي أبو شاكر بتاريخ 16/7/1972.
1: أنا سعيد بلقائي معكم من خلال ميكروفون إذاعة دمشق، وأرجو أنكم تتعرفوا علي من صوتي ومن مراحل حياتي الفنية ومن المقاطع اللي رح نسمعها من بعض أعمالي الفنية.
2: الحقيقة أنا شايفك عم تقلي المذيعين شو؟
1: أي والله عم أقلدهم
2: مشان ما يعرفوك الأخ المستمعين.
1: طبعا طبعا.
2: طيب الحقيقة نحن سعداء كتير للقائنا معك. وهلأ ياريت لو نحن والإخوة المستمعين عملنا مشوار صغير مع يعني مع مراحل حياتك الفنية إذا سمحت. إمتى بدأت العمل الفني؟
1: من حوالي 22 سنة.
2: ما شاء الله عمر طويل. ما
1: عمر إلك مش عارف.
2: روح النكتة ما تتركها أبدا. ما هي
1: مش اللي ننسى.
2: طيب أنت بدأت عملك الفني على المسرح الأول؟ ما هي
1: طبعا
2: المسرح. شو كيف بدأت عملك المسرحي؟
1: بدأت عملي المسرحي يعني برضو هاوي. وبعدين بلشنا نترقى بقى من هاوي لمحترف.
2: مع مين من الفرق بدأت يعني؟
1: والله بدأت مع عدة فرق. طبعا أول فرقة كان مؤلفها بزمانه أحمد قنوع، وألف فرقة صبري عياد رحمة الله عليه.
2: رحمة الله، يعني هاي فرق قديمة يعني.
1: وبعدين انتسبت لرابط الممثلين، وانتسبت لفرقة المسرح الحر مع الأستاذ عبد اللطيف فتحي المكبيري. بعدين دخلت بوزارة الثقافة طبعا توظفت فيها
2: في المسرح القومي. ما هي؟
1: نعم.
2: طيب شو عدد المسرحيات اللي اشتركت فيها؟
1: يعني لحد الآن في شي 200 مسرحية.
2: طيب الحقيقة هلأ خلينا نقف شوية مع مقطع من أحد أعمالك الفنية طبعا مشان نسهل عملية تعرف الأخوة المستمعين عليك.
3: أنت لازم تكون نظامي، نظامي تمام، تحب النظام، كنت تعلمت النظام.
4: هلأ قبل ما تعبيلي مخي بهالكلام، جايين مهدمين من خدوة الأتنبيل، وحضرتك رح تعمل لي درس.
3: أنا آسف لا تأخذني، تفضلي تفضلي.
5: اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك. وين الاكل؟ خلصونا رقبي.
5: صحي لك ابو شاكر، عيب هلا بيقول الجماعه عنك فجعان.
4: انت اسكتي ما بيخصك.
3: تفضلي.
4: السيد عاصم مثل اخي واكثر كمان.
3: تفضلي تفضلي ارتاحي يا ست. تفضلي. طيب تفضل.
4: اقعد. ما بدي اقعد ولا بدي اوقف ولا بدي امشي كمان.
3: طيب طيب ليش؟
4: والله ما بعرف، سؤال حالك ابي.
3: ما بدي افهم شو صار.
4: الحمد لله اللي صارت الحريم بنظرك احسن منه. شلون بتقول لأم شاكر تقعد على الطاولة قبل مني؟
3: يا حبيبي يا عيوني يا روحي، هيك الأصول هيك النظام.
4: أنو نظام هاد؟
6: حكاية مايكروفون.
7: ابتعدوا ابتعدوا يا قوم عن المايكروفون.
8: شو الخبر ست وفاء؟
7: ما حدا رح يختار غنية البرنامج غيري.
8: ايوة شايفت لك يا ست لينا انه في ناس ما بينعطوا وش منوب.
9: ومين بتقصدي بهالحكي؟
8: هن بيعرفوا حالهم. اي سكت كتير كتير ورح تفقع ما

0: عرفتي
1: ايه؟ سلامتك حبيبتي، الشغلة مو مستاهلة. تفضل اختاري الاغنية يلي بتحبيها.
2: بدي اختار غنية شي ضرب قتل لحتى ورجيان العين الحمراء.
3: يوه يوه يوه،
2: هلأ الست حلوة وظريفة مثلك بتختار هيك غنية؟
1: لك اختي ناهي، انا بصراحة ربنا متذاكرة مني.
3: وليش بقى؟
1: لك انا بتأذني صباح بركات على عرسك وانا لا.
3: يوه لسه ما صار عرس ولا من يحزنون. على كل حال تقبريني وحيات عينك، وحيات عينك رح بيكون أول كرت عزيمة بيصلى إليك،
1: وبدي أقعد على أول طاولة.
3: تكرم عينك، وأول طاولة بتكون إليك، وإذا بدك كمان تعدي محلي على الأسكي اتفضلي اختي، ما عندي مانع.
1: لا لا حبيبتي ما بدي، الله غانينا عن هيك مصيبة، تحمليها لحالك. وهلأ بدي اسمع غنية مسجلة على الشريط

لقاؤنا في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع حكاية ميكروفون. ساعد في الإخراج سميرة بلوط. المخرج المنفذ محمد غزاوي.

0: حكاية ميكروفون مع تحيات سعيد عبد الله ورفيق سباعي.
1: من مكتبتنا الإذاعية.
2: أخواتي وأخوالي، وجه صبوح وطلعة مهيبة وابتسامة ناعمة فيها وقار وفيها لطف، وشيخوخة هادئة مهذبة تبعث على احترام كامل. كل هالمزايا بيتفاجأ فيها الإنسان لما بتجمع الأقدار بالمرحوم الأستاذ عمر البطش. عمر البطش الفنان الطيب الدسم في فنه، الدسم في أخلاقه وقاره، الفنان اللي كان في طليعة المختصين بفن الموشحات بما فيها من ضروب وأوزان بيحتار فيها العقل، وصاحب الفضل الأول بإحياء فن رقص السماء. عرفتي أخواتي وأخواني على هالفنان الكبير.

وكان من واجبي كمراقب للقسم الموسيقي بهذاك الوقت إنه استقبل كل فنان كبير بزور الإذاعة، وكنت بصراحة بيتملكني شعور بالمهابة من مقابلته، إلى جانب الشوق الملح للتعرف عليه من كتر ما كنت أسمع عن مقدرته الفنية وطول باعه في أصول الموسيقى الشرقية. وتقابلنا وكانت جلسة ما بنساها أبدا، جلسة تأكدت بعدها بأنه فنان بيفرض احترامه على الغير مثل ما بيفرض الوالد الوقور احترامه على ولده، وأخذت عنه فكرة صحيحة بأنه مثال الرجل الفنان الأصيل والمهذب بوقت واحد. كان الله يرحمه غيور على سمعة الفن بشكل يدعو إلى الإعجاب. حادثة طريفة لحبرويها لحضراتكم تتلخص بأنه لما كان شاب زار حلب بعض الموسيقيين المصريين وطلبوا التعرف عليه على اعتبار أنه من عمالقة فن الموشحة. وكان بهذاك الوقت المرحوم الشيخ سيد درويش عاطيهم موشح لحنوا على وزن اسمه وزن العويس، وكانوا معتقدين أنه ما رح ينوجد موشح من هالوزن. إنما لما سألوا المرحوم البطش أجابهم إن شاء الله بكرة رح تسمعوه مني، وفعلا راح وبقي حتى منتصف الليل عم يلحن موشح على نفس الوزن. وفي اليوم التالي كانت مفاجأة للضيوف المصريين اللي كانوا واثقين من إنه الشيخ سيد درويش بس هو اللي لحن على هالوزن. طبعا عندي ملاحظة إنه الترتيب بين لحنين المرحومين البطش والسيد درويش كان مختلف، أما العدد اللي بيشكل المدة الزمنية لوزن العويس فطبعا واحد دون أي اختلاف. ورح نسمع في الفترة التالية الموشح المسكوت.

بهالمناسبة، وهي أنه لما زار الأستاذ محمد عبد الوهاب حلب وسأل فيما إذا كان موجود موشح من مقام السيقاه الأصلي أم لا، أجابه المرحوم الأستاذ عمر البطش: إن شاء الله بكرة رح نهديك موشحين من المقام المذكور. وفي نفس الليلة راح مع صديق له من كبار الملمين بفن الموشحات، وهو الأستاذ عبد الوهاب السيفي. وما وافى نص الليل حتى انتهى من تلحين موشحين من المقام المذكور، وعطاهم تاني يوم لعبد الوهاب، اللي كانت مفاجأة له بعد ما كان ضعيف الأمل جدا بإمكان العثور على موشح من المقام المذكور. وكانت النتيجة انه كتبهم على النوتة واخذهم معهم لمصر. ورح نتمتع بفترة طرب ونستمع لموشح هذه المنازل، ايقاع مخمس مصري يعتبر من اجمل الموشحات اللي خلفها المرحوم البطش.

0: وبنرجع للبحث في جهود هالفنان الكبير وفضله من حيث تطور رقص السماح. هذا الرجل يا أخواتي وأخواني طور رقص السماح من شكله القديم إلى شكل حديث أطلق عليه اسم السماح الشامي، واللي نال إعجاب جميع الشعوب اللي شاهدته وشهدت له بالبراعة والدقة والذوق السليم. تصوروا هذا الرجل اللي تخطى
1: من مكتبة الإذاعة السورية
0: عم يرقص أثناء تعليم الجيل الجديد من شبان وشابات على مختلف الأوزان، وبيقوم بحركات بأعضاء جسمه بمرونة ونشاط ما بيختلفوا عن نشاط ابن العشرين، وبيغني بأداء صحيح ونغمة صافي. كان نشاطه نشاط رجل مخلص لفنه، نشاط رجل مصمم على خلق جيل موسيقي نظيف، نشاط رجل يشعر بالمسؤولية. يعني ما ببالغ إذا قلت إنه هالمزايا فيه كانت من أكبر العوامل المشجعة على تأسيس المعهد الموسيقي في دمشق لإحياء التراث الخالد من الموشحات وإعادة مجد رقص السماح الجميل. وفي يوم وردت مخابرة هاتفية منه، وكان وقتها في حلب

0: عن المرحلة التي وصلت إلها قضية افتتاح المعهد الموسيقي حتى يبدأ بوضع برامج الدراسية. وبعد يومين راح سيد منيني للأستاذ فخري البارودي حتى يسأله، ففاجأ الأستاذ البارودي وقال له: يا عدنان، ما عندك خبر؟ الأستاذ عمر البطش توفي إلى رحمة الله. وانطوت صفحة الفنان الكبير وخلف وراه فراغ مروع، عم يحاول كل من الأخوين عدنان وزهير منيني تلافيه من حيث تركيز دعائم رقص السماح على اعتبار أنهم تتلمذوا عليه بإخلاص. ومن قساوة القدر أنه كانت وفاة الأستاذ عمر البطش في نفس ليلة افتتاح المعهد الموسيقي. رحم الله هذا الرجل رحمة واسعة، والسلام عليكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سمعتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلاً وسهلاً بكل متابعينا عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. موضوعنا لليوم أول يوم في النادي، عادات خاطئة نقع فيها جميعاً. بالبداية اسمحوا لي أتوجه بتحيات فريق العمل، الإعداد سمر حسن. رح رافقكم من وراء المايك صابرين الورار. والمخرجة الرائعة حليمة إبراهيم.

بدي رحب بكل حدا انضم لمتابعتنا عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من نبض وحياة، البرنامج يلي منحكي فيه عن صحتنا بأسلوب بسيط قريب من قلبنا ومن دون تعقيدات. مين منا ما حط هدف أنه ببداية هالسنة أو مثلاً ببداية هذا الشهر بدي التزم بالرياضة، وبعد أول أسبوع وين صار الهدف؟ طار مع أول عزيمة فطور.

أو مثل ما عم تقول حليمة، يوم واجعني بطني، يوم ما جاي على بالي، يلا لبكرة لبكرة ومن أجل، ويلا راحت. وبعد أول أسبوع طبعاً يعني دائماً عم نسوف، يا أما لبكرة، يا أما على بداية الأسبوع، يا أما على بداية الشهر، يا أما على بداية السنة. بس صدقوني المشكلة مو بعزيمة الفطور اللي حكينا عنها، ولا بكل الحجج يلي بيننا وبين حالنا. المشكلة إنه كتير منا ببلش غلط وبيخلص أول يوم بالنادي أو بالجيم وهو حاسس إنه دخل معركة وخسرة. يعني ممكن يجرب، ممكن يسجل بالنادي ويروح أول يوم بس يكون هذا آخر يوم وما بيعرف شو اللي صار أو شو السبب. سؤالي لألكن، لكل حدا عم يحضرنا، مين منكن عمل أخطاء بأول مرة بالنادي وندم عليها كتير، مع أن مثل أنه مثلا رفع أوزان تقيلة بسرعة أو أهمل موضوع الإحماء؟ معروف أنه ببداية أي تمرين رياضي أو لما بيكون جسمنا مو متعود كتير على الحركة لازم نعمل تمارين لحتى نجهز العضلات ليكونوا جاهزين لأداء تمارين أصعب وأصعب. مين منا جاهل هي الخطوة أو راح مثلا 5 أيام ورا بعض وتعب؟ احكوا لنا شو كانت غلطتكم الكبيرة حتى الكل يستفيد منها. مين جرب يسجل بنادي وراح يوم ويومين وقطع؟ وليش؟ شو كان السبب؟ أو إذا عم تفكروا أنه أنتم بدكم تسجلوا بنادي وعم تتكاسلوا أو تحطوا حجج بينكم وبين حالكم، احكوا لنا شو السبب، شو هي المخاوف. طبعا حلقتنا اليوم بعنوان أول يوم بالنادي، عادات خاطئة نقع فيها جميعا، سواء أول يوم أو حتى أول فترة، يعني مو شرط بس من أول يوم مباشرة. طبعا اليوم رح يكون معنا ضيف عزيز عبر الهاتف، الكوتش يلي رح يفكلكم إن شاء الله ويفكلنا كلياتنا هي العقدة،

0: مدرب اللياقة الكابتن فاروق أبو ريش. بدنا نقول لك يسعد مساك كابتن.
1: أهلين يا هلا، الله يسعد مساكم،
0: يعطيك العافية.
1: أهلين،
0: صباح الطاقة، صباح مسا الطاقة. أنا من هلأ ما عم بستوعب برامجي كلها مسائية، مسا الطاقة. هلأ بداية أي بتفضل أكثر كابتن، يكون التمرين بالصباح ولا المساء؟
1: والله بالنسبة للتمرين نفضل يكون مسائي ساعات العصر،
0: يعني مسائي
1: طبعا في ذروة الفورمة الهرمونية في الجسم. لانه في فتره الصباح طبعا انت لا الجسم طبعا بده يقوم من بعد فتره النوم، لحتى بيصير في عندك انت اعاده ايقاظ للاعضاء، لحتى ينضبط عندك النظام الهرموني، لحتى تاخذي انت مثل ما بيقولوا كتله طاقه، بدك تتناولي مثلا افطار او كذا، او انه بدك تلعبي قبل الافطار. طبعا هذا الكلام بالنسبه علميا يعني غير صحيح، ممكن يتناسب مع بعض الرياضات اللي ما بدأ مستوى بذل مجهود عالي مثلا، أو ممكن نحن نساوي تمرين إيقاعي بسيط صباحا ممكن. أما بالنسبة لتمارين القوة العالية أو تمارين الإعداد القوي تتفضل هي في وسط النهار اللي يكون النظام الهرموني في الجسم الذروة تبعه، بالنسبة للنساء الأستروجين وبالنسبة للذكور التستوستيرون، لحتى يكون الإيقاع الذروة تبعه والمنظومة العضلية تكون في قمة الإيقاع.
0: هلأ نحن كابتن عم نحكي اليوم مو يعني ما عم نحكي عن الرياضيين اللي بيلعبوا أوزان ثقيلة أو المختصين، عم نحكي الأشخاص العاديين.
1: لا هو الأشخاص العاديين طبعا هذا الكلام ينطبق حتى على الأشخاص العاديين.
0: يعني ما بننسين هلأ نحن يعني ندخل بطولات وهالقصص، عرفت؟
1: لا
0: مش عن ما حدا يأكل هم، نحن بدنا هيك، نحن اللي مثلنا.
1: لا أنا عم بحكي عن الإنسان العادي.
0: هلأ أنت أعطيتني معلومة كتير مختلفة عن اللي أنا بعرفها. دائما لما بسمع نصائح أو كنا يمكن هيك بنعرف أنه كتير بيفضلوا أنه بالصباح ساعات الصباح، وكتير عالم بيروحوا على الساعة 7 الصبح وبعدين على العمل مثلا.
1: لا أنا قلت لك أنا بالنسبة للموضوع الرياضة إجمالا، الرياضات في بعض الرياضات مثلا من كبار السن الإنسان العادي الأطفال ممكن هاي يمارسوا مثلا رياضة خفيفة، جري خفيف، تمارين خفيفة، ممكن هاي في الصباح، لأنه هاي ما بدأ مثلا وحدات حرارية عالية، ما بدأ مجهود بدني عالي جدا. ممكن الرياضات الجري مثلا المتوسطة 500 متر 1000 متر، أو المشي مثلا 2 كيلو متر، أو يعني ممكن هاي الرياضات تمارس صباحا، تمارين الإطالة، تمارين هوائية خفيفة ممكن. أما كتمارين طاقة عالية أنا ما بنصح فيها صباح نهائي.
0: يعني تحكي عن الحديد وما حديد والأجهزة هي؟
1: لا حتى بكل الآن احنا في عمل قسم اسمه قسم تمارين القوة مثلا.
0: تمام،
1: تمارين القوة اللي تتعلق مثلا في تمارين العقلة، في تمارين الضغط، في تمارين التمرين
0: حتى هدول بتفضلهم مساء؟
1: هل كلها التمارين دائما اللي تطلب منها إيقاع ومجهود مجهود عضلي أنا بفضلها في وقت اللي يكون الجسم في ذروة نشاط، ذروة الاستيقاظ تبعه.
0: تمام، حلو كتير. هلأ أنا كتير حابة اليوم نحن والمستمعين والمتابعين نبدأ سوا، وحتى اللي معي بالكنترول يعني زملائنا كلاتهم هيك متحمسين للموضوع، نبدأ رحلة مع بعض نتعلم فيها كيف ندخل لعالم الرياضة بخطوات تكون صحيحة بعيد عن الأخطاء يلي ممكن تحطم حماسنا من البداية. رح نحكي عن تجارب كتير عالم، أكيد أنا حابة أي حد عم يتابعنا يشاركنا تجربته. رح ذكرهم بأرقام الهواتف، رسائلهم القصيرة على الرقم 0987 810 950 أو اتصالات على الأرقام 254-446 254-447. أي حدا حابب يسأل الكابتن فاروق أبو ريش أي سؤال، يعني هو حابب أنه يبلش بهذا النمط الصحي بالحياة وبتحس أنه جسمنا عن جد بحاجة، هو مو شي كمالي موضوع الرياضة. أي إنسان ناجح بالحياة مخصص وقت لو ساعة ببرنامجه اليومي للرياضة، يعني لحنا ما عم نحكي عن شيء رفاهية، عم نحكي عن موضوع جدا أساسي بحياتنا وما نحط ولا حجة. ولكن يا كوتش حقيقة أنا يمكن من الأشخاص اللي سجلت بنادي والتزمت وكنت كتير متحمسة، ولكن يمكن قسيت على حالي، كان عندي هيك اندفاع كتير قوي، فتعرضت إنه أنا بأحد التمارين دخلت بعدين قطعت عن النادي. ممكن تصير هالحالة؟
1: لا هلا طبعا هاي الحالة هي الأساسية. أول شغلة الصفة اللي اللاعب حابب يقدم فيها للأسباب اللاعبين يجي من باب النشاط الرياضي والتقوية البدنية. في لاعب حابب يشتغل مثلا يجي ويمارس لعبة معينة مثلا، ممكن قوة بدنية، ممكن كمان شارك ببطولة أو كل لاعب له سيستم خاص فيه. أي واحد. الشغلة الثانية بالنسبة للعام، إن كان كبداية هو لاعب جاي بده يحترف أو لاعب عادي بده يقوي حاله بشكل بدني يعني أو ينشط الصحة تبعه، المردود الأول والعمل الأول هو يعود للمدرب الأساس، المدرب اللي هو في الجيم. يعني أنا وقت يجي اللاعب صح. أول شغلة بدي ريحه نفسيا
0: صح.
1: الشغلة الثانية أنه أنا بعطيه أول شغلة تمارين اسمها الإيقاظ العضل. هذا جاي عندك كسلان نايم الساعة 12 بيفي الساعة 3 بيأكل أكل خبيصة يعني، فأنا بدي
0: ننظم له هالأمور
1: معنا شيء في المصطلحات البسيطة
0: تمام. لا
1: يعني مثل ما بيقول المستمع ايه المستمع مثل يأخذها بشكل أريح شوي
0: صح صح.
1: فأنا بجيبه للاعب أول شغلة بدي يكون أنا معه صداقة، الشغلة الثانية بدي أحسسه أنه هو ممكن يساوي شيء، والشغلة الثالثة أنا بدي بلش معه فرد من خفيف اسمه رتم الإيقاظ العضلي
0: تمام.
1: يعني أنا وقت الإجع الجيم ما بدخله أنا والله حديد، أول شغلة بدي أشوف أنا مثلا ساوي له تمارين هوائية خفيفة، شوف أنا نبضه، شوف قديش الإيقاع البدني
0: إذا عنده مشكلة صحية
1: إيه طبعا، قديش نسبة التوازن عنده، تحكم في جسمه والمنظومة العضلية تبعه، استجابة العصبية مع العضلية سوا،
0: قديش
1: نسبة التركيز اللي عنده. طبعا بناء عليه أنا ممكن بساوي له برنامج معين تدريبي، طبعا بدي يبقى تدريجي صعود درجة درجة. ممكن أنا مثلا بساوي له إيقاظ لمدة أسبوع أو أسبوعين. طبعا في بعض الأشخاص طبعا بيجوكي ببنية وراثية قوية، طبعا هذا حالة استثنائية طبعا، هذا له حالة استثنائية مثلا. أما في الأغلبية الساحقة ده طلاب بكالوريا مثلا، طلاب جامعات، ناس موظفين مكاتب، ممكن هدول انه الرتب خاص انه لازم تشتغل معهم اول فترة على فترة ايقاظ العضل يعني انه فيق عضلته بالتدريج
0: تمام.
1: ما بعطي انا طاقة عالية
0: حلو
1: كما بيصير في عنده اعياء بدني، وممكن هو يكره الرياضة ويكره النادي
0: صحيح،
1: يحس حاله كأنه حمل صار عليه
0: صحيح. هلا في معنى كوتش، في معنى استطلاع هيك عملته زميلتنا عبير، خلينا نتابعه مع بعض ونسمعه مع بعض أنا وياك وكل حدا عم يحضرنا، ممكن ناخذ منه فكرة هلا مو خاطرة على بالنا وممكن نناقشها مع بعض.
1: تفضل
0: يلا.
2: مرحبا.
3: مرحبتين.
2: تحكي لنا عن أكبر غلطة عملتيها بالنادي أول ما بلشتي التمرين.
3: هقول لك شغلي قديش مفيدة تمارين الحديد، بس أنا دائما بقول شغلي إنه الإصابة بالتمرين ما بتتصلح. أنا صار معي إصابة بكتفي مو لأنه كان الوزن تقيل أبدا، بس الحركة غلط، فالإصابة بالنادي صعب تتصلح بصراحة، فلازم الواحد يكون كتير حذر بالوزن وبطريقة لعب الحركة.
2: زدتي وزن يعني شي مرة بدون ما تعطي جسمك وقت يتعود؟
3: بالنسبة لألي أنا لا ما عملت هاي الحركة أبدا، لأنه بعرف شو يعني تحملي وزن بدون ما تكوني مؤهلة بالأساس لتدربي جسمك على الأوزان الخفيفة قبل ما تحملي وزن أكثر.
2: أكبر غلطة اليوم بتشوفي اللاعبين الجدد يعني عم يعملوها
3: هي بصراحة هي من وجهة نظري هي البروتين والكرياتين المالي، ما بفضل أبدا أبدا أبدا.
2: شكرا. مرحبا.
4: يا أهلا وسهلا يا أنا.
2: تخبرنا عن الأخطاء أو الغلطات يلي عملتها أول ما دخلت النادي.
4: طبيعي يصير معنا أخطاء لما ندخل للنادي، أحدهم أنه كنا نمارس الرياضة بطريقة غير علمية، كان هذا يعني خطأ من البداية. لما كنت لاعب كلاعب يعني كنا نشتغل على اللياقة البدنية، نركض مسافات طويلة، لكن ما نراعي صحيا التغذية الصحية، يعني برنامج تغذية ما كنا نتبعه أبدا، وهذا الحكي كان دارج بالثمانينات والتسعينات. اليوم الرياضة اختلفت، فبالتالي هي واحدة من الأخطاء اللي كنت أعملها لما كنت لاعب بالميني باسكت بالأساس. مع الوقت صرنا ندارك هي الأخطاء.
2: شكرا
4: لك. يا هلا.
5: هلا حاولت اني احمل وزن كثير او العب زياده، يعني انه بتفكري انه كل ما لعبتي زياده انت كل ما استفدتي اكثر، بعدين لحتى تتفادي هالشغله بتعرفي انه في وقت للوزن، خاصه كوني مبتدئه لازم احمل اول شيء وزن. الخطا انه الواحد لازم ما ياكل ويجي يعني او قبل بوقت منيح، بتحسي اي فعلا بتعب بجسمك وكذا وزن. مرة كمان غلطة حملت وزن قام صار تشنج بظهري، بعد لا خلاص يعني الكوتش نبهتنا بنمشي على هواها.
2: خبرنا أول ما دخلت على النادي احمل

0: قلت أوزار تقيلة، لعبت بدون ما تحمي، صار عندك إصابات.
1: بصراحة أول واحد منسجل بالنادي بحس حاله أنه بعد ساعتين رح يصير أرنولد أو فان دام، فهذا أكبر غلط. بصير واحد فورا بده يركر بعضلاته ويصير لطيف مصارع، فبيعمل أوزان، فبالنهاية بيكتشف أنه دفع الثمن لصحته. طبعا اللي بده يساوي رياضة بالتدريج، يبلش بالأوزان الخفيفة طبعا حسب الكوتش، عارف شلون؟ مو أنت لحالك فورا لازم أنا أساوي عضلاتي أحمل مثلا 10 كيلو، هذا طبعا شيء مرفوض غلط.
0: شكرا.
1: هلا.
0: سبق ولعبتي بدون أحماق، تحكي لنا شو صار؟
2: هلأ هي كان دائما المدربة قلنا أنه لازم تعملوا تحمية قبل اللعب ولو 10 دقائق، يعني مشان أنه الواحد يبلش الجسم يعني ياخد أو يبلش بالحرق.
0: تمرنتي شي يوم بدون يعني بدون أكل أو شرباني مي شوي؟ تحكي لنا كمان شو صار معاكي.
2: بصراحة كان برمضان، كانت في مدربة قالتنا أنه لا أنه لازم تجوا برمضان أنه بصير الحرق أعلى، بس أنا بوقتها كتير تعبت، صار تمي لزج، صار ما عاد في أبدا شعور أنه أنت عم تقدري تكفي. فهي كانت التدريب ساعة باليوم، فحسيته أنه مزعج أنا، بس أنه بناء على كلام المدرب، دائما الإنسان بيركض وراء أنه المدرب هو بيعرف كل شيء، فعملته أنا يعني، بس أنه أنا حسيته متعب، متعب جدا.
3: تحية عن جديد لكل حدا عم يحضرنا، وتحية للكابتن فاروق أبو ريش. يعني تابعنا هذا الاستطلاع، أنا أكتر شيء لفتني ربط موضوع التغذية بموضوع الرياضة. يعني يمكن كتير في عالم من المقدمين جديد على موضوع الرياضة، لأنه هن حسوا أنه جسمهم بحاجة لهذا الموضوع، فوجههم الدكتور. مثل ما نذكر بالاستطلاع، يمكن في بعض الأشخاص بيروحوا يعني شغلهم هو وراء ساعات طويلة قاعدة وراء الكمبيوتر، فسبب لهم هيك أعراض وجع، فالطبيب أكيد بيوجه لموضوع الرياضة ولكن ما بيعرفوا بموضوع التغذية. فهون شو تعليقك كابتن، أو أي تعليق على أي حدا كان عم يعطي رأيه بالاستطلاع؟
4: هلأ بالنسبة للموضوع العام، ناس ما كل الآراء، أنا دائما ما بدي أمم اللاعب، أنا دائما وجه دائما الاتهام للمدرب.
3: صح،
4: دائما وجهه للمدرب. مدرب للأسف يعني أنا مع احترامي للأشخاص كليات وكل الأخوة نوعا زيغ علينا، ولكن بعض المدربين يعني أول شيء لازم أنت يكون في عندك فهم لآلية عمل الجسم. يعني أنا بالنسبة لآلية، يعني أنا بدي لك مثلا بسيط، يعني تعرفين بالسيارة هاي بيدوروها الصباح بيحموها بالسيارة، أول شيء بيحميها وبعدين بيطلع واحد اثنين ثلاثة بعدين بيمشي بسرعة.
3: صح.
4: يعني هذا أنت بني آدم جسمه، أقل شيء أنا حاول أنه دائما يجبر اللاعب قبل ما يدخل بأي نظام حديد أنه يمارس التمارين الهوائية السريعة، يعني مثلا تمارين الفتح والضم، تمارين التبادل، تمارين يعني التمارين السريعة اللي بتنشط القلب، اللي بتزيد دقات القلب، اللي بتحرك الدم، اللي بتحفز العضلات، بتخلي الأكسجين، بتخلي السكر، بتخلي المواد الثانية اللازمة في عملية التحفيز العضلي وتوليد الانرجي في الجسم انه تتحرك بشكل كثير سريع. القلب والشرايين هم طرق المواصلات لحتى يزودوا العضلات بالاكسجين والمواد الغذائيه اللازمه والعناصر اللازمه لبذل النقود. فاذا كانت هي الاليه عندي غير نشيطه، اول شغله العضله انت بس بتحملها رح تفاجئها، بينما انت بس اللي تكون منبهه بالبدايه اعطيها تنبيه بسيط ما رح تفاجئ اثناء عمليه رفع الوزن، فتكون هي من بوادر بدايه الحمايه أثناء عملية رفع الأثقال أو ممارسة الرياضات بالجيم بشكل عام. بالنسبة للتغذية، أنا بالنسبة لي كقانون أنا بعتبره يعني كل إنسان تحت سن 30 سنة، هل جسمه يحتوي على الأنزيمات الكاملة، الحموضة الأمينية الكاملة، هل ما فيها مثلا تراجع، ما نظام الهرمون تبعه ممتاز، اللي كل شو ما بدك، بس أنت في التمرين اللي بدك تلعبه بشكل منظم صحيح بشكل جدي وقوي. قوي بما
3: يتناسب. طيب لازم كوتش يكون قبل قديش مدة زمنية آكل؟
4: يعني هلا المفضل هو 3 ساعات،
3: يكون آكل من 3 ساعات بعدها فيه يروح على الجيم،
4: وبعدها
3: أو
4: ممكن هو مثلا قبل التمرين يأكل مثلا قطع شوكولاتة داكنة، ممكن يأكل مثلا قطع قوزة مثلا فيها شوية وحدات حرارية، سكر مع سكر، لأنه يعني طبعا إجباري هو بجيب المجهود يعني.
3: فينا ناخذ السكر من بدائل طبيعية، أنا هيك
4: يعني ممكن مثلا آخذ تمر، شوكولاتة ذات جيدة، تمر

0: ممتازة موزي مثلا.
1: تمام حلو كتير. هلا رح ننتقل أنا وياك كوتش لفقرة صح أم خطأ، شو رأيك؟ رح أسألك سؤال أنت بتقلي صح أو خطأ.
0: فضلي.
1: يعني هيك فقرة سريعة. يلا

0: إذا ما حسيت بألم تاني يوم معناته التمرين ما كان مفيد، صح ولا خطأ؟
1: طبعا لا، هلا بالنسبة للموضوع بالشكل العام الإنسان المتمرس
0: ما عضلت يعني. إذا ما عضلنا فقنا تاني يوم مكسرين.
1: لا هذا الحكي لا، هلا مع الممارسة هي الأعراض بتختفي بشكل كامل.
0: إذا الألم مو مقياس للنجاح، التكرار والالتزام هن المقياس الحقيقي.
1: طبعا هو هلا راح يشعر، هو أثناء التمرين الصالح هو بس اللي يكون عم يمارس راح يشعر إنه في إجهاد على عضلة، بس يصير في عنده تمزقات عضلية ضخمة جدا لحتى يصير في عنده بعدين استشفاء ونمو عضلي.
0: حلو كتير.
1: العضل ما بينبنى بالصالة، بينبنى ببرد فترة الراحة.
0: تمام. آخر وحدة، كل ما تتمرن كل يوم كل ما بتجيب نتيجة أسرع، صح ولا خطأ؟
1: لا غلط.
0: غلط؟ يعني مو شرط كل يوم.
1: لا انت يعني بالاسبوع انا بنصح تمرين من 4 لـ5 ايام، عندك يومين استشفاء ضروري.
0: حلو، او 3 ايام بالاسبوع ممنوع؟
1: ممكن.
0: ممنوع. يا فاروق بيتمرقوا معنا 3 ايام بالاسبوع، شو حليمة؟ خلاص؟ من بكرة. لا فاروق رياضي، فاروق رياضي عنده يابي نمط حياته، بس أنا وحليمة الكسلانين. هلأ كوتش، طبعا رح نحكي عن نقطة هي كتير مهمة وهي يمكن الأهم بحلقتنا لليوم. كتير ناس ما بيوصلوا لعتبة الجيم أصلا، مو لأنهم هن عالم كسلانين أو كسالة، ولكن لأنه عندهم خوف من نظرات الناس، خوف من أنهم يبينوا ما بيفهموا بالرياضة وهن عم يستعملوا الأجهزة. والله الفوتة على الجيم وانت شايف هالأجهزة هاي يلي كل جهاز ما بعرف كيف بتحرك، يلي ما عنده خبرة عن جد بيتلبك. خوف من أنه الكل عم يراقبهم. الطب النفسي له اسم لهالحالة، يمكن رهاب الصالة الرياضية. كيف منقدر نتغلب على هذا الإحساس؟
1: بشكل سهل جدا، بشكل سهل جدا، أنه أنا بس أدخل على الصالة أنا جاي لأتمرن، بركز بحالي، ما بهتم بالآخرين، ركز بتمريني، اسمع أنا تعليمات الكوتش تبعي، نفس التمرين وبعمل حالي وبطلع.
0: ويكون كوتش هيك ظريف؟
1: طبعا إجباري يكون الكوتش ظريف وخفيف دم ولطيف، لأنه محبة الكوتش باب النجاح.
0: والله إيه عن جد، أو يعني سواء كان بالنسبة للسيدات إذا كانت الكوتش صبية، أو بالنسبة للشباب إذا كان الكوتش شاب، فالموضوع كتير حلو يكونوا عاملين مثل صداقة، يعني تصير العلاقة.
1: هذا الأمر مطلوب.
0: حلو.
1: الكوتش
0: كتير.
1: هو الأب والرفيق والأخ والعم والصديق، يعني بس اللي لاعب يحس بهالحضن الآمن هذا وإنه هو راح يستفيد وراح
0: يتشجع.
1: لا بالعكس، راح يصير في
0: يعني المشكلة مو بالنادي، المشكلة مو بالرياضة، المشكلة مو لأنه إحنا ما عنا وقت ولا لأنه ظروفنا، كلاتنا دائما عنا مشكلة الوقت، مع أنه عنا وقت كتير يعني بحر، بس ما بعرف ليش دائما نقول ما عنا وقت. المشكلة هي دائما بعقولنا ونحن عم نحط سيناريوهات ما إلى أساس. وأنا برجع بعيد بأكد أنه إحنا ما عم نقول نصير يعني لاعبين نروح على مباريات ولاعبين يا لطيف، نحن عم نقول شيء ضروري كل إنسان لازم يكون عنده يوميا لو ساعة لو نص ساعة موضوع الرياضة والحركة. طيب إذا حدا ما عنده وقت فعلا كوتش ولجأ لموضوع المشي،
1: أنا بالنسبة لأني إجمالا يعني أنا بنصح لو ما عندك وقت بإمكانك أنت بالبيت، بإمكانك أنت بالبيت تتواصل معي، تتواصل معي كوتش يعطيك أنت مجموعة تمارين تمارسها بالبيت عن 10 كيلو مشي. يعني لا في عندك انت ممكن انت تستخدم وزنك تساوي مثلا 30 او 40 ضغطة طلعة نزلة، مثلا سكوات فاضي يعني مثلا لتمارين الرجلين بشكل متسارع، مثلا ممكن 30 عدة من هدول تحت تأثير طفل جسمك يعدوا مشي 5 كيلومتر. ممكن تمارس تمارين الضغط بعدة اشكال، ممكن تمارس تمارين المعدي، ممكن تمارس القفزات، يعني ممكن الحبل بالبيت.
0: بالحبل. طيب كوتش سؤال
1: يعني.
0: سؤال، لما بنروح على نادي أو جيم وفورا الكوتش بيلجأ لأنه يقنعنا مثلا بموضوع أنه إبر تنحيف وما إبر تنحيف، بتنصح فيها ولا لا؟
1: لا هذا تخطيص.
0: حلو
1: مع احترام إلى الكل، يعني هذا تخطيص
0: لأنه البعض للأسف فورا بدون يستغلوا القصة ليربحوا.
1: لا هذا في عندي أنا مجال، أنا ممكن أوضح لك هذا الموضوع بشكل مبسط جدا.
0: فضل.
1: يعني أنا بالنسبة لي بيجي لعندي كثير مثلا ناس أصلا ناصحين كذا، يا أخي محرق جسمك عضلات، محرق استهلاكك عضلات. كل ما المحرق تبعك أو الطاقة تبعك الموضوع مع عضلية عندك كبرت راح يزداد عندك استهلاك الطاقة والسكر ويتم عملية هدم الدهون بشكل أسرع وأقوى. فلا تستعجل على حالك وتاخذ مواد رح تساوي معك أنت بتمرقب، ممكن هي بتساوي لك مشاكل تسوي

0: هدم بالدهون، بس هالكمية الضخمة انت هاي هتاخدها من الدهون عم تساوي لك عملية هدم، وين عم تروح؟ مين الجهاز اللي عم يصرفها؟ كيف انت عم تصرفها؟ فأجهزة الأوضاع طبعاً يا ترى قديش الحمل الضغط عليها بالنسبة للتلاوي بالنسبة لل
1: كلها يا ترى حيكون في إلى آثار جانبية
0: خطيرة جداً. هاي الشغلات كلها أنا بعتبرها أمر فارغ، أنت بس عليك تبذل مجهود، نظم أكلك بشكل جيد مقبول، مقبولها مرحلة ممتاز،
1: كتر البروتين،
0: خلي عندك يقين، بذل مجهود بشكل صحيح، نفذ تمرينك بشكل قوي، راح جسمك يبلش بشكل تلقائي على مدار عدة أشهر راح تاخذ خامة رائعة جدا وراح تضل محافظ عليه.
1: جميل.
0: الحين انت لجأت لهي اساليب او اي مثلا الدايت وما دايت ومن السوالف القمضة، يعني انا معلش يعني
1: حتى الدايت انت مو معه.
0: انا الدايت لا، انا بتساوي الدايت ينزل وزنك 10-15 كيلو تمام؟
1: تمام.
0: الآلية عندك بالجسم كونه هي متعودة على الوزن العالي او الحفظ الدهون العالي، انت راح بعد فترة بدك ترجع تاكلي طبيعي. شو بيساوي الجسم؟ راح ياخذ نسبة اعلى جدا يصير من اللي كان بياخذها وبيخزنها خوفا من انه ترجع الى الحال.
1: ايوه. وفي شغله انا كثير بخاف منها، انا كثير في شغله بخاف منها كوتش بموضوع النحف هيك المفاجئ او الغير صحي، انه موضوع الترهل. يعني انا لما بيكون وزني كذا وبدي انحف بطريقه مو طبيعيه، ما فيها رياضه، ما فيها حركه، بدي اخذ ادويه شو ما كان نوعها شو ما كانت،
0: وكثير
1: رح ادفع انه في ترهلات.
0: الجهاز العصبي هو اول شيء راح تدفع الثمن.
1: الجهاز العصبي كمان
0: طبعا. الجهاز العصبي، هل تعلمين انه الدماغ اللي عندك يستهلك طاقه حراريه او سكر او طاقه مستقلبه قد المنظومه العضليه بجسمك من 3 أو 4 أضعاف؟
1: انا مو منتبهه على الوقت يا كوتش. يعني الخلاصات الذهبيه من حلقتنا لليوم، نبلش بتدرج، لا ترفع اوزان اكثر من طاقتك، حمي جسمك قبل التمرين بخمس أو 10 دقائق تقريباً، ركز إذا في شي غلط صلح لي، ركز على التقنية الصحيحة مو على الكمية، اسمع لجسمك، فالألم الحاد معناته وقف
0: اضرب صوام.
1: تمام، تغلب على الخوف وتذكر بأنه الكل منشغل بحاله بالنادي، استمتع بالرحلة لأنه رحلة العمر هي أكيد مو سباق. وكل الشكر لحضرتك طبعاً الكوتش فاروق أبو ريش على هالمعلومات القيمة اللي قدمتها لنا وحمستنا كلياتنا من بكرة نبلش هاللايف ستايل.
0: يلا إن شاء الله بتبلغ الدكتور يسعد مساكم.
1: يسعد مساك يا رب. أكيد كل الشكر لكل حدا كان معنا على الهواء مباشرة بنبض حياة، وبنلتقي فيكم الأسبوع القادم إن شاء الله بموضوع هيك يكون كتير مهم وحلو حياتي لنا كلياتنا. لكم تحيات فريق العمل، الإعداد سمر حسن، رافقتكم من وراء المايك صابرين الورار، وشكر لزميلتنا عبير فارس اللي قامت بالاستطلاع والإخراج لحليمة إبراهيم.
2: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا، صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
3: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا، وسوف نبقى دماء في خلايا.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك كتبتها أنا قلتها كانت عشانك قلتها كانت عشانك.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشان I'm

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية. نظف المكيف والمراوح بشكل دوري واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
1: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
0: التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: تجار الدم.

0: ألو؟
1: لك أمي وينك لهلا؟ ناطرينك على الغدا.
0: بالحديقة أمي، قلت بريح راسي شوي بعد الشغل قبل ما أطلع على البيت.
1: إيه تعال على البيت بسرعة، بتريح هون راسك وبتسترخي، لا تطول.
0: ماشي أمي، حاضر، يلا جاي دغري.
1: يلا الله معك.
0: الله معك. شو بهاي البنت اللي قاعدة مقابلي؟ ليش عم تطلع فيني؟ بجوز مشبهة علي. لك عم تضحك لي؟ اوف، جاي باتجاهي.
2: مرحبا.
0: اهلين.
2: عفوا لا مو انت انا اسفة، يعني بصراحة كنت مشبهة عليك لحدا بعرفه وبيعز علي كتير، لهيك انا اسفة اذا ازعجتك بنظراتي الك، اسفة بعتذر.
0: لا عادي عادي، ولا يهمك، ما صار شي، بس ما يكون اللي مشبهتيني عليه له عليك مصاري.
2: لا ما إلي علي شيء.
0: طيب تفضلي عادي، ليش واقفة؟
2: يعني ما بدي ازعجك، بركي يعني ناطر حبيبتك واجت وشافتني قاعدة معك، يعني ما حلو.
0: الله يسامحك، يعني اللي بده يحب هالايام لازم يحب عقد مصاري. وانا بصراحه ما معي مصاري، لهيك لا في لا حبيبه ولا شيء. تفضلي.
2: لا تتضايق، هي مشكله اغلب الشباب مو لحالك انت. يعني مع انه مبين عليك شخصيه وحليوه واي بنت يعني بتتمنى انه تحكي معك. فيني اسالك شو بتشتغل؟
0: والله بصراحة بشتغل بورشة تحدادي، ولهيك من كتر ما بسمع ضجة بالورشة بحب اجي ريح راسي هون شوي قبل ما اطلع على البيت.
2: وفيني اسألك شو اسمك؟
0: طبعا انا نبيل، وانت شو اسمك؟
2: اهلين نبيل، انا نغم اسمي.
0: عاشت الاسامي. اسمك كتير حلو.
2: شكرا.
0: انت بتشتغلي قريب من هون؟
2: ايه بشتغل هون بورشة خياطة قريبة. الشمس كأنه ضربت كتير على الحديقة، ما يعني وين روح أقعد، كأنه ما في ولا مكان، ما في شمس.
0: معك حق، هالشمس طلعت عزول بيني وبينك وقطعت لنا حديثنا.
2: لا قطعت ولا شيء. تعرف رفيقتي عندها كافي قريب منها، بتحب نروح عليه؟
0: والله بصراحة يعني ما بعرف شو بدي قلك. يعني أنا
2: قول عادي يعني إذا مشان المصاري يعني لا تخاف على حسابي.
0: لا مو مشان هيك، بس أهلي ناطريني على الغدا.
2: طيب هلأ بس نوصل على الكافيه بتحكي معهم وبتخبرهم إنك انشغلت شوي، يعني أو شفت رفيقك، شفت حدا انشغلت معه، طبعا إذا يعني حبيت إنه تقبل عزيمتي.
0: أكيد أقبل عزيمتك. يلا ماشي، وين الكافيه؟
2: قريب يعني مو بعيد، بس برأيي أحسن نطلع بتاكسي، ليك في تاكسي واقفة هنيك دقيقتين ومنكون بالكافيه، شو رأيك؟ قوم تعال.
0: يلا ماشي،
2: تفضل.

0: يا ربي دخيلك، ليش تأخر نبيل؟
1: أنا فرطت من الجوع، ما رح استنى على نبيل. حطي الغدا هلأ.
0: ايه تكرم عينك، بس لما يجي بدي بهدله. واوعك ها، اوعك تدافع عنه مثل عادتك.
1: عملي اللي بدك يا، أنا المهم تغديني.
0: يلا دقيقتين والحقني على المطبخ لبين ما أحط الغدا.
1: ايه حاضر، أنا اللي بلحقك على المطبخ.

0: هلا نغم، انت متاكده انه هذا الطريق؟ لانه نحن هيك عم نطلع باتجاه الريف.
1: شو
0: اخذ عني؟
1: شو عم تساوي؟
2: يلا يلا،
1: شو عم تحط على وشي بعد؟
3: كنه اهدى، كنه مشان ترتاح. ولا اهدى
1: اهدى عني،
2: اهدى اهدى اهدى اهدى. خلاص خلاص، ايوه هيك بترتاح، هيك ايوه. لك خلاص كهدو،
1: بتحبوني؟
2: ايوه خلاص. يلا نام نام نام، مش الحال غسان. يلا بوشك على المزرعه. يلا
3: طياره
2: يلا.

0: عايز يا رنا؟
1: خير دكتور ماجد.
0: شو هالضجه اللي بقسم الاسعاف؟
1: اجانا 7 صاير معهم حادث سرفيس قلب فيهم على الاوتوستراد.
0: يا لطيف يا لطيف، وشو اصاباتهم؟
1: في 4 اصابات متوسطه وحاله وفاه وحده واصابتين بحاله خطره.
0: طيب خبريني اول باول عن حالتهم وخلي الدكتور اسامه يشرف عليهم شخصيا.
1: حاضر دكتور.
0: يلا يلا بسرعه بسرعه.

0: يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، وينه ما اجاله هلا؟ عتم الدنيا وما اجاله هلا لسه.
1: ارجعي حاولي دقي له.
0: لك هلكت وانا عم ادق له، عم يعطيني خارج التغطيه.
1: راح ادق لمعلمه بالورشه، بلكي بيعطيني ارقام رفقاته اللي بيشتغلوا معه واسالهم عليه.
0: ادق له فورا، شو ناطر؟
1: يلا فورا. ها راح ادق.
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا الله.

0: الله نشك راس تقيل. شو هذا؟ وين أنا؟ لك هدول مسطحين على تخت ومرطين إيدي ورجلي كمان. يا عالم يا ناس يا ناس ساعدوني يا عالم كرمال الله.
1: إيه راس وست حلقات ما حدا رح يسمعك إذا بتضل بتعيط من هلأ لبكرة.
0: يا أخي ليش خطفتوني أنا؟ شو بتكون مني؟ والله ما رح تستفادوا مني بشي. أهلي ما معهم مصاري أبداً، ما رح يدفعوا لكم. سأل عنهم وتأكد ما معهم شي.
1: حبيتها هي. بس أنت معك ولك؟
0: لا أنا يا حسرة والله ما معي شي. من وين معي أنا؟
1: يا سيدي أنت معك كليتي وكبت وجلد بدل الجلد المحروق، وعندك قزحية لعينتين، وعندك خلص بكفي هدول بكفي.
0: عم تمزح معي صح؟ مو معقول.
2: لا ما عم يمزح، ما عم يمزح حبيبي. بس شوف عن ايده لحتى اسحب منه ده.
0: كرمال الله تكون
1: خلاصوا.
0: لكم بودكم ما خبر حدا اصلا، والله ما بعرف وين انا ولا بعرفكم، حتى اسمعكم اكيد مو حقيقيه.
2: مو حقيقيه؟ ايه يلا بس اقول لك شبه. شوف عن ايده خلصني يلا. لا
1: لا لا حاضر تفضل. لا لا وهي كشفت عن ايده.
2: بس لاخذ منه الدم مباشره بتنزل لعند الدكتور وبتعطي العينه. ماشي
1: ايه مو من عين تاني. وهذا الباب بطيخ مبسمر الجحش، شو رح تعملي فيه؟
2: راح خدره ثبت له ايده ثبته
1: يلا.
0: لا لا
1: بس
0: لحظه
1: بس لحظه عمرك ما تيجي.
0: لا

0: أنا رايح خبر الشرطة، هي صار الوقت بعد الظهر ولسه ما أجا.
1: يا ربي دخيلك، وينه ابني؟ لك لا لقينا عند رفقاته ولا عند حدا من قرايبينه، وين اختفى؟
0: أم نبيل لا تطلعي برات البيت، بلكي حدا دق على التليفون الأرضي.
1: ليش فيني حيل وقف على رجلي لأطلع برات البيت؟
0: امسكي حالك شوي، منكون مصيبة مصير بمصيبتين. خلاص هلا بخبر الشرطة وهن بيتصرفوا.
1: طيب طيب روح، الله ييسر لك يا ربي دخيلك. الاقي
0: السلام عليكم.
1: الله معك.

0: أسامة، شلون وضع الحالتين اللي عالجتهم مبارح؟
1: بما أنك مدير المشفى فلازم خبرك أنه في واحد منهم احتمال أنه يعيش 20%، والتاني نسبة نجاته فوق 60%. أنا عملت يلي بقدر عليه والباقي على الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الأعمار بيد الله، روح ارتاح شوي، أنت كل الليل سهران بالعمليات.
1: إيه والله فرطت من التعب والنعس. أنسي رنا بتراقبي وضعهم كل نص ساعة، وأي طارئ بتتصلي فيني فورا.
2: حاضر دكتور.
1: يلا عن إذنكم.
0: الله معك دكتور.
3: أنت بتأكد يا عم إنك مالك نسيان ولا رفيق لابنك؟
4: الله وكيلك يا حضرة الضابط، ما خليت حدا.
3: طيب يا عم، بما أنه ابنك صار له مختفي أكثر من 24 ساعة، صار فينا نتحرك بشكل رسمي.
4: يعني شو نعمل هلا؟
3: أول شي بدي عنوان الحديقة اللي حكى منها ابنك مع أمه آخر مرة، وبدي آخر صورة لإله حديثة، لأنه الصورة اللي معك قديمة شوي.
4: في عنده صور كتير على الفيسبوك.
3: بتعرف شو حسابه؟ بقصد ابنك حاطط الحساب باسمه الحقيقي ولا باسم تاني؟
4: لا باسمه الحقيقي.
3: ماشي، بتطلع هلا على مكتب النقيب سمير وبتعطيه كل البيانات المطلوبة، وبتدله على حساب ابنك على النت ورقم هاتفه، وبعدها بتروح على البيت، والباقي على الله وعلينا.
4: ألف شكر يا ابني، ألف شكر.

0: طير طيري عمامة انزلي
1: رايق كمان. شو صار معك؟ قال لك الدكتور شي؟
0: قال لي مشغول هاليومين، قال بس يفضى بيحكي معي.
1: بسيطة، نصبر يومي.
0: ليكي جبت معي شوية مونة تأكل وعصير، على بالك صب لك شي.
1: لا يسلم، بس تعالي فوت فكوا لهذا نبيل، خليه يفوت على الحمام. شوي تانية بدنا نصير نحفظه.
0: عرق عرقتي.

0: مغنوجه انت. ماشي، بس انا رح اروح اسناول المسدس وبعدين بنزل لعنده على ابوه.
1: لك ما في داعي للمسدس، الولد مخدر. يا الله عم يفتح عيونه، واذا مشي يا دوب يقدر يحرك رجله. وبس ترجعوا من الحمام ترجع بتربطه، ها، بعدين بتطعمي شي شغله وبتشربوا مي.
0: حاضر، بتأمري أمر طيارة.
1: يلا.

0: سيارنا؟ ليش مو نازل على الكمبيوتر بيانات المصابين اللي بالعناية المشددة؟
1: ما بعرف دكتور، أنا نزلت اللي أعطاني إياهم الدكتور أسامة.
0: بس في كتير معلومات ناقصة، مثل زمرة الدم مثلا، هالشي أساسي.
1: بجوز على التعب يلي تعبه مبارح راحت من باله. حتى من كتر تعبه ضب الكشوفات بشتايته.
0: دكتور أسامة موهوب ويعتمد عليه، ويبدو مثل ما قلتي كان تعبان وماله مركز. بكل الأحوال بعتيله رسالة حتى ما ينسى الكشوف بالبيت.
1: حاضر دكتور.

0: شو عجبك الأكل؟
1: لك أنت ليش هيك عم تعملي؟ بس مشان المصاري؟ أنت بنت حلوة وعين الله عليكي، ممكن يجيكي عريس غني ويعوضك عن كل الفقر اللي عشتيه. لك هدول اللي بدك تبيعي أعضاءهم بشر مو حيوانات.
0: بالله حسستني كأني بشي فيلم هندي أو شي مسلسل هيك، يعني لازم اتأثر وهر دموع وفكك ونهرب أنا وياك بأدغال هالغوطة، وبنهاية الفيلم بيتجوزوا البطل والبطلة، ما هيك؟ لك شو شايفني أنت، هبلة ولا بنص عقل؟ ليش عم تحكي معي هالحكي؟
1: ما أنك هبلة ولا بنص عقل أصلاً، لو كنتي هيك ما كنتي ضحكتي علي وخطفتيني.
0: والله كل واحد بيقدر وجعه على طريقته حبيبي. أنا من لما وعيت على الدنيا وربياني بملجأ للمشردين، الناس ما رحمتني، الكل استغلني، سرقت، نصبت، لك عملت كل شي بيخطر ببالك وما لقيت حدا جنس بني آدم بشري اللي عم تحكي عليه هون يساعدني ويحترمني ويعاملني كأني إنسانة غير الدكتور. الدكتور خلاني أقرأ، علمني الكتابة والقراءة، دخلني دور التمريض، سكنني فيلا. هذا بينقال عنه بشر، بينقال عنه بني آدم. أما هدول اللي عم تقلي عنهم بشر، أنا ماني شايفة منهم غير أفعال حيوانات. قاعدة تقلي بشر؟
1: بس يا نغم، أنت ما شفتي إلا الجانب السيء من البشر وحكمك غلط. بعدين هذا الدكتور ولك هذا عم يستغلك.
0: بالله آخ. طيب هلا انت مثلا اللي عم تتمسكن وتعطيني حكم، قلي لشوف ليش مشيت معي بالحديقة وبكامل ارادتك، مع انه ما كان لك بتعرفني غير 5 دقايق، مزبوط ولا لا؟ لك تركت اهلك اللي كنت مواعدهم انك تروح تشوفهم واجيت معي، ليش؟
1: لا مو هيك.
0: شو
1: انا بس
0: شو انت شو حبيتني من اول نظرة؟ عجبتك مشيتي يعني وانا جاي لعندها؟ او قريت يعني بين حروف كلمة مرحبا انه انا عم قلك اياها هيك من اعماق ودوافن الحب والشغف اللي جواتي؟ شو انت شو قول شو؟ لك انت تحرك فيك الحيوان وغريسته اللي جواتك، صرت تطلع فيني كفريسة مو كإنسانة، مزبوط ولا لا؟
1: لا
0: مزبوط. وأنا بالمقابل كنت عم اتطلع فيك جزدان مصاري وبس، جزدان مليان مصاري،

0: وإذا الدكتور عم يستغلني يا سيدي معلش أنا قبلاني يستغلني لأنه بكيفي وعندي حرية القرار إني ضل معه أو أمشي.
1: مظبوط؟
2: حتى لو كان مظبوط، حتى لو كان كل هالحكي صح، بس هي حياة.

0: شو صار معكم يا نقيب سمير؟ لأنه يبدو في كذا حالة اختفاء لأشخاص وبنفس الطريقة وبأكثر من مكان.
1: سيدي شفنا كل الكاميرات القريبة من الحديقة، فعلا كان يلي اسمه نبيل بالحديقة وطلع منها مع بنت وركبوا سيارة سابا صفر. للأسف مو مبين النمرة منيح وصورة الشوفور كمان مو واضحة. على كل حال تفضل، هاي الصور اللي قدرنا ناخدها من الفيديو.
0: ورجيني لشوف لك هالبنت كأني بعرفها.
1: آسف سيدي بس هي لابسة نظارة شمسية قد نص وشها، يعني صعب نقدر نميزها.
0: ممكن ممكن بس عندي إحساس إني شايفها من قبل. على كل إن رح أروح أنا وياك على الحديقة مرة تانية إذا ما عندك شيء هلأ.
1: لا أبدا سيدي أبدا. تفضل تفضل.

0: أنا آسف كتير دكتور ماجد، بس من كتر التعب صارت معي هاي الأخطاء.
1: مو قصة، ما في مشكلة، بس عنا نحنا لائحة مثل ما بتعرف بالناس اللي بحاجة لتبرع بالكلية أو قرنية للعين أو يعني وما شابه. ونحنا لما يموت مريض أو على وشك ممكن يتبرع بأعضائه بعد وفاته وينقذ ناس ثانيين. لهيك بيانات زمر الدم أهم شيء لازم تنكتب وتتسجل.
0: معك حق، برجع بعتذر دكتور، بس المريض يلي وضعه شبه ميؤوس منه عيونه متضررين وعنده كلية سليمة، شوف زمر الدم مع مين بتتوافق مع مرضاك باللائحة وأحكي مع أهله.
1: برافو عليك، هذا اللي بقصده. هلأ صرت تفهم علي.
0: ولو يا دكتور، عن إذنك عندي جولة على المرضى.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: وبعدين يا أبو نبيل وبعدين إمتى رح نضل هيك؟
1: آخ لو انخطفوا بدهم فدية كانوا حكوا معنا، وهلأ مو طالع بإيدنا شيء غير نصبر ونشوف الشرطة شو رح يخبرونا.
0: طب يعني بلكي يعني ضربتوا شي سيارة وأخذوه على شي مشفى؟
1: من دون ما تقولي، من دون ما تحكي، رحت دورت بكل المشافي الخاصة والمشافي الحكومية.
0: آخ يا رب يا رب دخيلك تحميلي هالولد وترجع لي بالسلامة يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.

أهلين سيد معاذ. إيه والله دقيت لك من شوي، بس يبدو إنك كنت مشغول. لا لا ما في مشكلة، بس كنت بدي خبرك إنه ظهر أمل جديد. في مريض عنا ويبدو إنه ما في أمل ليعيش، وعنده نفس زمرة دمك، وكل بياناته تتوافق لنقدر ناخد كليته ونزرعها مطرح الكلية المضروبة تبعك. بس لازم نحكي مع أهله بالأول. أي طبعا. طيب طيب طيب أنا بحكي معهم، وشو بصير معي بخبرك. الله معك، مع السلامة.

0: من بعد شغله بيجي لهون وبيشرب قهوه وبعدين بيروح.
1: ايوه، هلا اللي كاشف هالمنطقه تحديدا اخر طابقين بهديك البنايه.
0: ايوه،
1: سالتوني يا ترى اذا عندهم كاميرات مراقبه على البرندات؟
0: بالصراحه لا سيدي، نحن اخذنا من كل شيء مركب كاميرات من ناحيه باب الحديقه بس.
1: طيب بدك تشوف هذينك الطابعين وتسألهم عن الكاميرات، وبدنا نعرف نمرة سيارة التاكسي اللي طلع فيها نبيل والبنت.
0: معناها لازم نشوف الكاميرات يلي بآخر الطريق اللي مروا منه.
1: أحسنت، هذا هو التفكير السليم، لأنه كنا مركزين بس على الحديقة، والتاكسي هي المفتاح.
0: أكيد.

0: وين لك بياع القهوة كان يقعد نبيل؟
1: هون هون على هذا المقعد، بس قال إنه كان لحاله هو مارق بالحديقة.
0: هلا في ألف واحد بيجي لهون، كيف متذكر نبيل؟
1: سيدي نبيل.

0: والله العظيم انحسد.
1: الدكتور مو من حطه يتأخر علينا هيك.
2: مظبوط والله، دقيت له مرتين وفصلني.
1: شوفي أنا ما رح أضل قاعد هيك، بكرة رح أنزل وأسترزق شوي، وإذا بدك شي بعتيلي.
2: ماشي، ما في مشكلة.
1: عزينا غا، شو رأيك بيع موبايله؟
2: رسا، انت اجدب ولا عم تجدبه؟
1: لا
2: لك اكيد هلأ اهله بيكونوا بلغوا الشرطة وبيكون في تعميم على موبايله بكل مكان شباك.
1: خلاص غلطنا منك السماح، تصبحي على خير.
2: وانت بخير.

0: يا عم هذا هو وضع ابنك.
1: ها؟ يعني أمله بالحياة ضعيف؟
0: الأعمار بيد الله يا عم، ما حدا بيعرف شو الله كاتب له. طبيا نحن عملنا كل شيء منقدر عليه، والباقي بإيد رب العالمين.
1: ونعم بالله، ونعم بالله، الله يصبرنا أنا وأمه.
0: عم أنا بدي أقترح عليك شيء، وبتمنى ما تفهمني غلط.
1: تفضل أحكي خير دكتور.
0: في ناس بتوصي قبل ما تموت أنه بعد موتهم بيتبرعوا بأعضاء ولا ناس بحاجتها.
1: ها؟
0: وهالشي بينقذ أرواح مرضى كتير وقفي حياتهم أو موتهم عليها.
1: شو قصدك دكتور؟
0: قصدي أنه في ناس مثلا معهم مصاري وكانوا يسافروا على الهند لأنه هنيك في فقراء عندهم استعداد كتير يبيعوا كليتهم ليقدروا يعيشوا. وعندنا بالبلد في ناس درويش وما عندهم إمكانيات مالية، وهنن بحاجة لكلي ليقدروا يعيشوا ويخلصوا من مشوار غسيل الكلى المرهق لألون ولا جسمهم. وأنا يعني للاحتياط ومو من باب أني عم فاول على ابنك الله يعافيه لا سمح الله، بس إن صار قضاء الله بتمنى توافق أنه نستفيد من ابنك ليعيش شخص تاني.
1: لك هلا أنت شو عم تحكي؟
0: بعرف أنه كلامي صعب عليك وقاسي، بس لازم أحكي. وبالنهاية قرارك، وما حدا بيعرف شو ممكن يصير. يعني ما حدا بيعرف، بلكي رب العالمين نجا لابنك وما بيصير كل هالحكي.
1: كله خير وكل شي بوقته.
0: ماشي يعني.

0: مرحبا.
1: أهلين دكتور.
0: كيفك يا رغب؟
1: أهلين دكتور سامر. شو طولت علينا هالمرة؟
0: كنت بلبنان عم أوصل طلبية مستعجلة وتأخرت هنيك. يلا تفضلي، وهي حصتك وحصة غسان.
1: يسلموا هالإيدين يسلموا. بس غسان معنا هون.

0: نزل على البلد قال بده يشتغل شوي على السيارة.
1: مو مشكلة. مريضنا يلي بجوا طمنيني شو وضعه؟
0: يعني عم نعتني فيه حسب توصياتك.
1: هلا عم نتفاوض مع ناس مليانين بدهن قرنية عين.
0: دكتور يعني معقول نفرط فيه مشان قرنية عين؟
1: طبعا أكيد لا. نحنا بس نلاقي زباين لباقي الأعضاء من شرحه بفرد مرة.
0: هيك الحكي.
1: أنا جيت من السفر لعندكم لأعطيكم المصاري وروح البيت لأني فارط من التعب.
0: يسلموا إيديك والله يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي. يلا
2: سلام.
0: الله معك.

0: تفضل.
1: احترامي سيدي.
0: خير نقيب سمير، شو الأخبار؟
1: سيدي عملت كل يلي قلت لي عليه. آخر طابقين رحنا لعندهم، بس واحد مو مركب كاميرات والتاني موجه الكاميرا لفوق على الأسطوح، قال مشان إذا انسرق البيت تبعه ينكشف من على الأسطوح.
0: أيوة، معناها ما استفدنا شيء.
1: لا سيدي، استفدنا نحن، استفدنا من الكاميرات تبع المحلات يلي بآخر الطريق يلي طلعوا منه من الحديقة.
0: حلو كتير.
1: وقدرنا نحدد نمرة السيارة ونعممها على كل الدوريات، وقدرنا نمسكه عند دوار المحافظة.
0: مسكتوه؟
1: نعم.
0: يا عيني عليك، وينه هلأ؟ حققت معه شيء؟
1: لا سيدي، لا ما حققت. بتحب أنا حقق معه ولا بتفضل حضرتك حقق؟
0: لا أنا رح حقق معه.
1: أمرك سيدي.
0: جيب لي على عندي لشوف.
1: حاضر على عمي.

0: شد حيلك عمو، البقاء لله. الله يرحمه، صدقني عملنا كل يلي منقدر عليه.
1: تعيش يا ابني، تعيش، ما قصرتوا.
2: العبر إلك عمو.
1: يسلم عمرك
2: عمو. أنا يعني بيشرفني يكون ابنك إذا رضيت فيني.
1: تسلم عمو، بس عفوا يعني أنا ما بعرفك.
2: ايه عمو معك حق، أنا كتير آسف، وبعرف إنه الوقت مو صح، بس أنا ما عندي غير هاللحظة يا عمو. عمو أنا هلا طلعت من غسيل الكلية، وكنت مسجل اسمي عند الدكتور ماجد إذا لقى متبرع.
1: ايه،
2: وابنك الله يرحمه كل التحاليل بتتطابق معه، لهيك بعرض عليك إنه جزء من ابنك ينزرع فيني.
1: ها؟
2: وتضلك شايفه كل ما تشوفني، لأنه أنا رح ضل دايما جنبك وكأنه المرحوم عايش.
0: بتوقع الوقت مو مناسب لهالكلام.
1: لا يا دكتور لا، أنا بفترة وجودي بالمشفى شفت مرضى كتير، وكانت كل صرخة وجع بسمعها تحفر بقلبي، وتمنيت لو فيني ساعد أي حدا فيهم. لهيك أنا موافق يا ابني، أنا موافق.
2: عن جد عمو، والله ماني مصدق.
0: ما عاد أعرف أفرح ولا أزعل، خلونا نروح عند الدكتور ماجد ونعمل الإجراءات.
2: بس عمو بلكي زوجتك ما وافقت، أنا ما بدي يكون حدا زعلان مني، بدي يكون الكل رضيان.
1: لك يا ابني، بس أمو تشوفك وتعرف إنه جواتك جزء من ابنه، وقته وبس رح تعرف لحالك.
0: طيب شرفوا يا جماعة، شرفوا لنستغل الوقت. تفضل عمو.

0: سيدي، أنا شوفير تاكسي محتار وتعبان وأوضاعي مو منيحة، يعني بطلع من الصبح ما برجع لآخر الليل.
1: هاجي صرح واحكي لي الموضوع.
0: أنا موضوع سيدي، أنا بيطلع معي أشكال ألوان، يعني والله مو معقول أتذكر كل واحد لوين وصلته.
1: مزبوط، معك حق، يعني جواب مقنع نوعا ما.
0: يا دخيل،
1: بس وقت بتكون عم تتنقل بالشوارع، مو وقت بتكون سيارتك واقفة أكتر من ساعة وبعدها بيجوا لعندك وبيطلعوا معك. إذا بتحب ورجيك الكاميرات شو صورت، أنا جاهز.
0: تذكرت كنت وقتها جايب معي غدا وصفيت التاكسي على جنب مشان اتغدى.
1: ايوه ايه صح، وانا
0: على
1: المطرح ما يسري يمري. اللي بقى طالما تذكرت الغدا، اول مشوار بعده لوين كان؟
0: اول مشوار بعده عم حاول اتذكر يا سيدي. مشوار بعده تذكرت، أخدتهن على البرامكة ونزلته عند مشفى التوليد.
1: طيب تتذكر شي كلمة قالوها بيناتهن، شي شغلة؟ هات لشوف.
0: عم بتذكر سيدي. لا سيدي، يعني أنا بدي سوق ولا بدي اتسمع عليهم؟
1: نقيب سمير، خد غسان على شي مكتب فاضي وضيفه فنجانة.
2: حاضر.
1: ولا حدا يزعجه بحرف واحد.
2: فنجان قهوة سيدي.
1: فنجان قهوة، لا تخاف، هذا فنجان قهوة حقيقي. حاول تركز مخك شوي وبعد ساعة بتجي لعندي.
0: على عيني. شرف يا نقيب.
2: تفضل.
0: تفضل نقيب. سأحلى نقيب.

0: حظك حلو لسه لهلأ ما إجانا زبون إلك.
1: لك والله ما عم صدق، ما عم بقتنع إنه وحدة مثلك عندها كل هالأساوي بقلبها. لكي أنا فهمت ظروف حياتك إنه كانت قاسية، وأنا والله متعاطف معك، بس مو لدرجة تحكي بحياة إنسان وكأنه برغشة بدك تقتليها.
0: أيوة رجعنا، يعني رجعنا إنه يعني تحاول تستفز مشاعري لحتى أنا يعني أنا برأيي لا رح خدرك لحتى لا أرتاح
1: لا لا
0: منك.
1: لا خلص ما عاد أحكي ولا كلمة. رح
0: اسكت شوي. اسكت. ألو
2: كيفك يا نغام؟
0: أهلين دكتور.
2: هي قصتي لقينا زبون رح ياخد البضاعة بالجملة. جهزي الأمور لليوم المساء وخبري غسان مشان يجيها.
0: ولا يهمك ولا يهمك دكتور، كل شي رح يكون على كيفك.
2: كتير منيح. بشوفك المساء. باي
0: باي.

0: قل لي يا غسان، مبسوط بقهوتك؟
1: سلام قولا من رب الرحيم. مين انت؟ من وين عم تحكي معي؟
0: انا ضميرك، اخر خيط بين انسانيتك وانك تتحول لوحش مثل سامر ونغم.
1: ولك ليش طلعت لي إلي؟ روحك يون إلون.
0: هدنك ميؤوس منهم، بس انت لسه فيك امل.
1: وليش واثق من حالك كتير؟ نحن عصابة واحدة.
0: اول شي انت مجرد شوفير بتوصل الضحية للمزرعة، وهدنك بيعملوا جريمتهم جواتها، وبعدها بتاخد الجثة وبتدفنها مع اخواتها بآخر المزرعة.
1: ليكك انت عم تحكيها لحالك، انا شريك مثلي مثلهم. بقى عن اي امل عم تحكي؟
0: الغفران يا غسان.
1: من مين؟ من الميتين ولا من اهليهم؟
0: من رب العالمين.
1: هلا بعد كل شي عملته

0: رح يغفر لي؟ الله غفور ورحيم. وانت اذا شهدت ضد سامر ونغم بتكون انقذت ضحايا تانيين رح يكون مصير الموت.
1: بس انا ممكن يشنقوني اذا اعترفت.
0: وبجوز لا، لانك ساعدت العدالة. وحتى لو حبسوك يلي بيهمك انك تبت لرب العالمين، وحياة اي انسان انقاذها له ثواب كبير. انا بعرف انك انجبرت تشتغل هالشغلة لحتى تخلص من قصة السيارة ومصاريف علاج امك، بس هذا الطريق غلط. والغلط الاكبر انك تستمر بهالطريق وانت عرفان انه غلط. وهلأ في روح نبيل صارت بإيدك، وانت الوحيد يلي فيك تنقذه. بس لا تنسى انك رح تكسب ربك. فكر شوي بكلامي والقرار إلك. وهلأ سلام.
2: الله يبارك فيك عم أبو سعيد، الله يبارك فيك. أنت فعلياً أنقذت حياته لمعاذ.
3: وأنا عن جد عمو جاهز لأي شي بتطلبه.
4: معاذ بزعل منك. ها أنا ما ببيع ولا حتى ضفر من ابني. بدي الله يغفر لابني ولألنا بهالعمل ويعوضني خير فيك مثل ما وعدتني. أنا وأم سعيد ما بقيلنا حدا بعد وفاة سعيد، وشرطي الوحيد إنك تزورنا ولو كل 10 أيام مرة.
3: وهاد وعد مني عمو، ما رح أقاطعكن بحياتي أبدا.
2: الله يبارك فيك يا عم أبو سعيد. معناها أنا رح زبط الوراق ونتكل على رب العالمين.

0: وهي اجيت وجبت معي نبيل.
1: الف الحمد لله على سلامتك يا ابني. الف الحمد لله.
2: الله يسلمك يا امي. الله يسلمك.